0: l'antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرو انتين. بعد شوية نعملوا طلة من جديد على اهداءاتكم اللي ما زالت توصلنا بالاس ام اس على 85 990. اما قبل لوكي العادة في الوقت هذا كل موعد مع فقرة الاغاني المتشابهة والناس مغنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمعوا في البداية مقطع من غنية هم اشكي لمن للفنان العراقي صلاح حسن، غنية كانت خرجت عام 2020.

جوهرة FM.

0: مرتين.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين. تحياتنا وشكرا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. تحياتنا لكل مستمعاتنا ومستمعينا في تونس ولا خارج تونس، الكل اللي يسمعوا فينا وهما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا أيضا الأمين وعلاء وآدم وشاهين اللي يسمعوا فينا في خزامة. مروة تهدي غنيات ليلى القيس. صفاء تسلم علينا وعلى الغالي ريان. وإيهاب يهدي غنيات ليلى السارة. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم لسماس على 85 990.

0: ساعتين.
1: هكا نوصل معاكم نهاية موعد الليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقاو معاكم إن شاء الله في موعد إذاعي قادمة ديما على موجات الجوهرة أفهم. ردوا بيكم عن رواحكم، ليلتكم زينة، سلام.

0: تشكر ولا تنقد.
1: عندك ميكرو جوهرة.
2: مع ميكرو جوهرة
0: وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000.
1: 29 100 وإلا 76 24 3000.

0: الاجتماعي لجوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. اليوم انطلاق اختبارات البكالوريا التجريبية، ومشروع قرار امريكي بحريني جديد في مجلس الامن حول مضيق هرمز. تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يخوض المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من اليوم الأربعاء 6 مايو البكالوريا التجريبية، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث، وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية، لتتواصل أيام 7، 8، 11، 12، و13 من مايو الجاري بحسب الرزنامات المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. وتحاكي هذه الامتحانات محاكاة شاملة لظروف الامتحانات الرسمية في كافة المواد الأساسية والاختيارية، وتهدف إلى تدريب التلاميذ وإلى قياس جاهزيتهم والتعود على الرزنامة الرسمية للاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا المبرمجة لأيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جوان القادم حسب رزنامة وزارة التربية. ويجتاز المترشحون للاختبارات التطبيقية والشفهية لامتحان البكالوريا خلال الفترة المتراوحة بين 14 مايو و23 مايو 26 و2000 بعد أن اجتاز 151,720 مترشحا منهم امتحانات الباكسبور من 13 إلى 25 من أفريل 26 و2000. ويشار إلى أن عدد المعفيين من هذا الاختبار بلغ 3404 مترشحين. وسيتم وفق رزنامة وزارة التربية الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 26 و2000 يوم الثلاثاء 23 من جوان القادم، على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان والأول والثاني من جويلية 26 و2000، ليتم الإعلان عن النتائج يوم 12 من جويلية 26 و2000. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصص 155 من جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسة العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 26 و2000. وتتنزل هذه الإجراءات في إطار تشجيع التميز والتفوق الدراسي وفتح الأفاق أمام أبناء تونس لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، حسب منشور نشر مؤخرا على الموقع الإلكتروني للوزارة. وتضمن الجدول التفصيلي للاختصاصات وسياق احتساب النقاط وأجل الترشح والإعلان عن النتائج، وتجدون تفاصيلها على موقعنا جوهرفام.net. أعلنت الخطوط الجوية التونسية يوم أمس عن برمجة 44 رحلة ذهاب وإياب مخصصة لنقل حوالي 5700 حاج وحاجة إلى البقاع المقدسة من 7 مايو حتى 14 جوان، انطلاقا من 5 مطارات تونسية، وذلك استعدادا لتأمين موسم الحج لهذا العام. وتنطلق رحلة الذهاب وفق بلاغ صادر عن الشركة بداية من يوم غد الخميس 7 مايو وإلى غاية 21 من نفس الشهر. وسيتم تأمين رحلات نحو المدينة المنورة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 مايو، تليها رحلات نحو جدة من 13 إلى 21 مايو. وتشمل هذه الرحلات مطار تونس قرطاج وصفاقسطينة والمنستير لحبي برقيبة وجرب جرجيس وجابس مطمطة. وستنطلق رحلات العودة بحسب ذات المصدر بداية من الأول وحتى 14 من جوان 26 و2000، وستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. ووفرت الخطوط التونسية بهذه المناسبة وفي إطار حرصها على تحسين تجربة السفر امتيازات خاصة بنقل الأمتعة تشمل حقيبتين بوزن 23 كيلوغرام لكل واحدة، بالإضافة إلى 5 لترات من ماء زمزم، وحقيبة يد بوزن 8 كيلوغرامات. كما أطلقت الخطوط التونسية خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة، وهي خدمة مخصصة لضيوف الرحمن، تهدف إلى توفير أقصى درجة الراحة والرفاهة خلال الرحلة، وتمكن هذه الخدمة الحجيج من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار، حيث يتم نقلها مباشرة من المطار إلى الفندق عند الوصول، ومن مقر الإقامة إلى المطار عند المغادرة تحت إشراف فرق مختصة وبأعلى معايير السلامة. دوليا، الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد حازم على السفن التي تحاول عبور مذقار مزمن دون أن تسلك المسار الذي فرضه في وقت تنفذ الولايات المتحدة عمليات تهدف إلى تحرير السفن العالقة في الخليج. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن 3 دبلوماسيين غربيين قولهم من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيبدأون محادثات حول مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة والبحرين، ربما يؤدي إلى فرض عقوبات على إيران، وربما يخول استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز. نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري قوله أن الولايات المتحدة استهدفت زورقين مدنيين كانا يحملان بضائع وليس بزوارق سريعة تابعة للحرس الثوري. هذا ونقلت وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها أن الرئيس ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل إلى تسوية مع إيران. كما نقلت عن مسؤولين أمريكيين وغربيين قولهم أنه من المرجح أن يأذن الرئيس ترامب برد عسكري ضد إيران في غضون أيام. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها، في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الأربعاء 19 ذو القعدة 1447 للهجرة، الموافق ل 6 مايو 2026. العلامة البارزة في طقسنا هذا الصباح النجم اللي حضوها الناس الكل حتى قبل ما نخرج من ديارنا، أنه فما سحب وعندها فاعلية نجم تكون هذا الصباح في العديد من ولايات الجمهورية، باش تعطينا أمطار متفرقة ومحلية زادة متوقعة تيلة هذا اليوم، مع انخفاض نسبي مرتقب في الحرارة خاصة بالشمال والوسط. نرجع بالتفصيل على تطور الحالة الجوية بالنسبة إلى هذا اليوم بعد قليل من خلال نشراتنا الجوية، لكن هات في البداية ننطلق على بركة الله في متينالكم مصباح الورد بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهم ما خيرش ما خيرش من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. احنا متفقين رضاية الوالدين ما يحسن حسين، وزادة راهي تحل كل البيبان وكلزم الشبابك المسكرين، واهم حاجة هي ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم مصباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، البداية تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الأول من سورة المائدة بصوت المقرئ شيخ إسلام صبحي، وتكون متبوعة بمسمع من حسب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى بشلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: فيستيفال من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. بالدنيا وما فيها
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق الآن، وإن شاء الله حظ سعيد وموفق لكل أبنائنا وبناتنا من التلاميذ والتلميذات اللي دخلوا في الامتحانات، وخاصة اليوم راهي الباك بلون اللي هي نسبيا لتعويد، باش نتعودوا على الامتحان البكالوريا ويشوفوا رواحهم ويقيموا المستوى اللي هما موجودين فيه، معناها كاينها بكالوريا بشكل اخر. هكا ولا سيدي خليفه؟ صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، الدكتور مروه، الشباب في سوسه، كل مستمعات كل مستمعين خاصه شادين الطريق، نقول ان شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضر في رواحهم موافقين كما قلت حاتم، ان شاء الله موافقين ابنائنا وبناتنا من التلاميذ، واليوم انطلاق البكالوريا التجريبيه. البكالوريا التجريبيه اللي كما قلت معناها هي تجريبيه، نشوفوا التلامذة مستوياتها شنو ناقص ومش ناقص وكذا، اضافه انها تنضاف الى معدل الثلاثي الثالث
1: واللي هو تنضاف
2: هي معدل الثلاثي الثالث بالنسبه لتلاميذ البكالوريا. هذا هو ان شاء الله،
1: ان شاء الله موافقين، ان شاء الله بالنجاح
2: إن شاء الله
1: والتوفيق. نمشيو لأمورنا المالية ونشوفوا هل تحسننا شوية مقارنة مع البارحة، خاصة في الريزيرف اون دوفيس. نقاو الحساب اللجنة الخزينة طيب بتاريخ 4 مايو 2026، فضلنا عندنا معناها 2736 مليون دينار، يعني هذا جيد للغاية،
2: والله شيء
1: داخلين للشهر هذا، يمكن من الأرقام الجيدة اللي عملناها بريزيرف عندنا في الكاسه 2736 مليون دينار
2: ان شاء الله. ويبدو انه بالكش الشهر يتصب قبل شويه الوقت على العيد وعلى لوش العيد ساعه، تم الناس بداوا يحكيوا صبوا
1: هو العيد وقتاش
2: حوالي؟ قريب في 27 28 26 كي الجو
1: هما الصبان مش يبدا على بكري.
2: اي يبدو
1: من 17 18
2: تقريبا
1: فيخلطوا
2: ان شاء الله. هذا هو،
1: لكن الاكثر من ذلك هاو فاش يحكيو يا سيدي خليفه؟
2: مش هذاك صبوا للراح بطول،
1: مش هذاك خلفون شيء خلفون.
2: ايوه
1: تو الحديث على الرابيل نتاع الزياده،
2: هي هذيك هي الزياده،
1: الرابيل نتاع الزياده
2: اي
1: هذيك نحبوها قلك في الشهر هذايا باش تمشي
2: للخضره نتاع الدول
1: بالضبط. ان شاء الله ربي مع المواطنين،
2: ان شاء الله يا ودي ربي يعاونهم.
1: الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 5 مايو 2026 تاريخ البارحة، على المجموع زاد تحت شوية، كنا في 25010 مليون دينار ولينا 24920 مليون دينار. بأيام التوريد بقينا في 104 يوم، إن شاء الله نرجع للساق التصاعدي اللي طالعة برشا، هي الكتلة النقدية السبيس اللي قاعد يدور في السوق 28109 مليون دينار يا سيدي خليفة. الدولار في 2877 مليم فاصل 8 بالأرونديسمون 2878 ملي متهد دولار وين مش. اليورو استرجع المليمات اللي خسرهم وغلق 3400 مليم بالضبط، 3400 مليم معناها
2: باثولمان ده كله
1: طالع شوية، معناها اللي نجمه قلوه كونه مزلنا نكور والدينار شدد روحه يكور بالقدام مقارنة مع
2: هذا
1: جيراننا انشئنا والا
2: يشبهونا
1: احنا نتسماه وشدين رواحنا بالقديه بالقديه بالقديه والحمد لله
2: الحمد لله. هذا هو متابعات على كلون يا كريمه، ايران، العلوش، الطقس، هذوم كل قضايا ينهم بهم المواطن
1: التونسي. ايران، العلوش،
2: الشؤون الدوليه، ايران هي اللي معناها تستقطب المتابعات على المستوى الدولي. العلوش هو اللي يستقطب
1: التوانسه فاش يحكيوها والاهتمامات العلوش.
2: هاو تنقول لك ثم حاجه اخرى يحكيوا عليها اكثر من هذوم الكل في اعتقادي، وانت بديت بها الحصه. اليوم البكالوريا التجريبيه والامتحانات النهائيه، الدروس الخصوصيه اللي ارقام مفزعه في هذا الاتجاه، ثم اللي يقول لك توصل 67% من التلامذة يقرأوا الدروس الخصوصية أو 80%، ثم يقول لك المصاريف على العائلة تكلف 1000 دينار تقريبا معناها دروس خصوصية، ثم أرقام غريبة، ثم 300 دينار يقول لك تلميذ يصرف في الشهر دروس خصوصية، حوالي 3000 مليار يقال أنه في بعض المقالات معناها التعامل السنوي في موضوع الدروس الخصوصية. يحكي لي الأستاذ رضا الزهروني، قال لي امرأة قتل وصرفت 15 مليون على الباك، الولد
1: باكرة وصحيحة في الريفيزيون. شوف فما إتود على مدار السنة الدراسية وحتى قبل من اللي نجح من سيزيا معناه ماشي البكالوريا معناها من الكاتريام تروازيام الكاتريام بالجديد
2: تروازيام كاتريام
1: هذاك الإتود مستمر وفي الريفيزيون ياخذوا
2: اسوام اخرى وصلوا
1: كريدي باش يلقى سبيسيال اللي عملوا ريفيزيون.
2: هذا باش نرجعوا له في الاريال بلون طبعا.
1: هذا وغيره ياكد حاجه بقطع النظر على الامور الاخرى، ياكد المنظومه في حاجه للمراجعه بسرعه شديده.
2: هذا
1: منظومه ماهيش قاعده توصل في المعلومه للتلميذ ولا في مكاسب يكسبهم التلميذ بعد ما يقرا. يستحق باش يمشي للليتود.
2: وقفني مواطن قال لي بالله في اوروبا يقراوا ليتود ولا قلت له يتونسل ما تماش هذه الظاهره.
1: بعض البلدان ما فيهاش
2: اكثر. بدات تذكر احنا صغار في مصر كنا نستغربوا عليه كي نشوفوهم دروس خصوصيه ولا لدينا. عموما تو نرجعوا لتفاصيل محمد امين القرقوري خبير المحاسب طبعا الموعد الاسبوعي اللي بنشوفوا التزامات التوانسه المؤسسات الشركات الفاعل الاقتصادي وحتى الموظف في علاقة بالأداءات. هذا بشوفوه بالتدريج ونرجع كذلك ديما للكتاب.
1: بهي الكتاب باش يكون موجود خاصة نحن مازلنا كيف ودعنا معرض تونس الدولي للكتاب لكن نستقبل معرض سوسة الدولي للكتاب يبدو نهار الجمعة. هذا يدولي الافتتاح متاعه وبش يكون من أهم المعارض زادة اللي تحتضنها بلادنا عناوين ومشاركات متاع دور نشر من كل أنحاء العالم.
2: هذا
1: بش يكونوا في سوسة.
2: تابعنا السنة الماضية وكان ناجح إن شاء الله زادة يكون ناجح
1: كذلك بش يكون ناجح بإذن الله. نمشي مباشرة لسوسة نمشي نعملوا ترتيحة عند سيدي خليفة
2: نمشيو
1: وبعد نواصلوا لي أمبريف. واليوم نهاير أربعة أعتقد كونه الرايع على الدوام الأستاذ أشرف بن عبد السلام موجود معنا في الاستوديو هو والإكيب كاملة يقدمها لنا.
3: أهلا وسهلا سي حاتم سي خليفة كل سادة مستمعين نهاركم زين.
1: منال ما تخدمش اليوم؟ منال ما تخدمش اليوم؟
3: لا منال موجود اما اليوم تحس على اعصابها شويه مش في المود.
2: علاش تعدي
1: شبيك منال؟
3: قال لك بديت
1: تعدي. ربي ينجحك ربي ينجحك يا منال ربي معاه توا زيد توا كونسنتراسيون كان على كان ورات ربي ينجحهم وربي يفرحك بهم.
3: شمعتين ثلاثه
1: وقتاش تكملوا منال؟
3: 2 جوان تكمل.
2: 2 جوان هي جماعه الابتدائي
1: ما عموش ينقصوا.
3: خلينا نقولوا ثلاثة جمعات.
2: ثلاثة جمعات وشنو ما يسمى به. أعطوهم صوب.
1: أشرف مرحبا بك وياي. شكون معاك
3: في الرياضة مش سيانيس اليوم. كلمة ليك.
4: صباح الخير.
3: حتى يضحك وقبل ما يقول صباح الخير.
1: أمين.
4: جي الأمور.
1: وينك يا أمين يا بيه؟
4: أني موجود.
1: في فورما.
4: أون فورم.
1: أون فورم عندك
3: يحاول يحاول.
4: كيفاش مستحملين الخدمة بالصباح ديما.
1: عندك كورة اليوم تكور ولا ما تكورش؟
4: لا اليوم البلاغات أكثر من التكويرات تعرف.
2: ولقل الحق.
4: تعرف
2: البلاغات يسر.
4: جمعة سخونة اليوم.
1: يا رديف.
4: إن شاء الله تعدى على خير.
1: تعدى على خير بإذن الله. يلا في نهاية الأمر هي مقابلة رياضية. هاي سيدي نبداو سيدي خليفة بال
2: نمشيو بالشأن العام.
1: نبدأ بنشرة أخبار السابعة صباحا العناوين متاع نشرتنا مع أشرف بن عبد السلام.
3: كما كانت تحكي منال مترشحين امتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة ينطلقوا بداية من اليوم في البكالوريا البيضاء. الفروض التأليفية للثلاثي الثالث تجرى في نفس الظروف امتحانات البكالوريا الرسمية وتتواصل أيام 7-8-11-12-13 مايو الحالي بحسب الرزنامة المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. مع العلم أنه مش يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للباك 2026 نهار 23 جوان القادم على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29-30 جوان و 1-2 جويلية 26 ويتم الإعلان عن نتائج يوم 12 جويلية 2026. وإن شاء الله بنجاح لكل التلاميذ اللي يخوضوا الباك. من بين الأخبار كذلك صدر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ امبارح أمر يقضي ويفضي بقرار إنهاء تكليف بالحسن شيبوب بمهام مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وفي نفس السياق تم تفويض عفاف شاشي حرم الطياري رئيس الديوان بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالإمضاء نيابة عن الوزير المكلف بتسيير الوزارة بصفة وقتية على تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية بموجب قرار الصدر امبارح في الرائد الرسمي. ويستثنى التفويض هذا قرارات العزل اللي لا تتخذ إلا من قبل الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية. وأكيد عنا متابعة لآخر الأخبار الدولية، من بينهم وزير الخارجية الصيني اللي تلاقى مع نظيره الإيراني وأكد امبارح إنه الحرب اللي تشنها واشنطن وكيان الاحتلال على إيران غير شرعية وغيرها من التفاصيل بعد شوية في أخبار السبعة إن شاء الله.
2: شكرا لك. طبعا اليوم أمين لا حديث إلا على الدربي تقريبا، البلاغات قبيلة وقال أمين عنده حق إن شاء الله تكون مباراة في روح رياضية. أنا في اعتقادي ما فهمش الكرة، ولكن لأنها عدنا سنين ما شفناهاش الأجواء الحماسية هذه يا شرف الدين.
4: صحيح كما قلت دربي العاصمة، الدربي اللي باش يحكم في البطولة، خلينا نقوله جولة قبل الأخيرة. لكن قبل ما نحكيه على الدربي باش نحكيه على استقالة رئيس الاتحاد المنستيري محمد مسلم سليمة ورفض الاستقالة، كذلك تعيين مدرب جديد في الاتحاد المنستيري. نذكره بالبرنامج وبعد
2: علاش محمد فتحي العبيدي هو اللي
4: فتحي المدرب فتحي العبيدي
2: علاش خرج عليه؟ معناه والله يخدم خدمة باهية وفي صمت
4: نتائج ما مشيش مع الاتحاد المنستيري،
2: فلوس ما فماش،
4: حتى الجماهير مش راضية على المدرب.
2: هي الفلوس ما فماش
4: نوعا
2: فلوس ما عنديش مستير ما عنديش فلوس
4: تفاصيل، ما انا ما عنديش حتى ما انا عنديش فكرة. اما
2: المستير تكون في جواريت وتعرف تعمل ريكروتمون تبيعهم
1: تبيع
2: في بعد ما يوفى قال ياخذ الفاز عليه باش نجم تعيش. نزلنا نلقاو حل الجمهور والمسؤولين واولاد المستير واولادها رائعين وممتازين يفكروا في آلية
1: دعم دائم للجمعية.
4: هو الاستقالة نتاع رئيس الاتحاد جت على بسبب الظروف المالية ونتائج كرة القدم، لكن كما نقولوا الهيئة المديرة كانت رفضت الاستقالة. وأكثر تفاصيل مش حكيوا مع سبعة ومش حكيوا فيه سبعة ونص كما قلت. ذكروا برنامج جولة قبل أخيرة وندخلوا في صلب الدربي، عدد تذاكر ممنوحة في الدربي، غيابات في الدربي، وأكثر تفاصيل خاصة في المباراة خلنا نقول مباراة الموسم اللي عنا برشا ما ريناش أنه مباراة تحدد مصير البطولة. باش نحكيه على التذاكر المجانية لجماهير الشبيبة القيروانية، موعد مباريات كأس تونس لكرة اليد، وأوروبا تأهل أرسنال، واليوم لقاء بين البايرن وبيزجي.
2: شكرا ليك. هذا وغيره بعد قليل. احنا خلينا زادة وسين نمشيه للموسيقى بعد ما تحدثنا برشا ونعملوا النونشنمون مطول ننتلقوا فيه بصوتها كالعادة. نخليكم مع رائعة من روائعها وانا متمان عليكم في بدايته، ثم نذكركم انه راجعي بنشرة الاولى للميتيو. ابقوا معنا ان شاء الله صباحكم زين وطريق السلامة للجميع.

0: الو غوتيي، انت في الكياس وقلقتك حاجة؟ كلمنا على 36 300 ألف ولا على 73 275 800.
1: صباح الورد، صباح الورد.

0: الجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة خليفة بن سالم من 6 ل 9 متاع الصباح على جوهرة اف ام تي في.
1: صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نمشي مع بعضنا للبوان ميتيو الأولاني، خنشوفوا تطور الحالة الجوية لليوم لأنه فيها برشا ما تحكي. أعطينا بوان ميتيو.
2: ميتيو على جوهرة اف ام.
1: الطقس باش يتميز بوجود الأمطار أولا، اثنين درجات حرارة لأول مرة نوصلوا لهم قياسية معناها على مستوى الارتفاع وخاصة في الجنوب التونسي في حدود 40 درجة اليوم. هذا هتنشوفوه من خلال هذه القراءة الأولى. قلنا بشيش طقسنا اليوم لأربعة ستة ماي 2026، سحب أحيانا كثيفة تتخللها أمطار متفرقة تكون مؤقتة رعدية بالشمال ومحليا بالوسط، في حين تكون السحب عابرة ببقية المناطق. الرياح بشتد من القطاع الشرقي قوية بالوسط والجنوب حيث تثير دواوير رملية وتكون ضعيفة ببقية الجهات، وبحرنا باش يكون بإذن الله مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج ببقية السواحل. تسجل درجة الحرارة انخفاضا بالشمال والوسط مقابل ارتفاعا كبيرا، معناها قلنا نوصلوا الأربعين لأول مرة بالجنوب التونسي. هات نمشيو نشوفوا مع بعضنا الخريطة اللي وقعت حينها البارحة الثلاثاء في ساعة ثانية بعد الظهر وعشرين دقيقة، اللي تعطينا في القراءة الأولية الإمكانية واردة جدا باش تكون فما هنالك أمطار خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ببنزرت تونس الكبرى، أمطار ضعيفة سحب حين كثيفة مع أمطار ضعيفة هي ونابل نفس الشيء، ثم

في زغوان زاد سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، قيروان نفس الشيء أمطار ضعيفة، ثم القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، هي وسليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الفترة الصباحية، الكيف الإمكانية واردة جدا زاد لخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، جندوبة أمطار متوسطة وخلايا رعدية محلية، وباجة كيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، زاد بنزرت خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية الولايات تشهد سحب عابرة إلى طقس مغيم جزئيا، في حين في الجنوب نقاو اللي في قفصة رياح رملية، في توز رياح رملية، وأيضا في قبلي رياح رملية. أقصى درجة الحرارة اللي نسجلها اليوم باش تكون 34 درجة في الفترة الصباحية بطبيعة الحال في برج الخضرة، وأقل الدرجات هي 19 درجة نشاهد فيها في الكاف، مرورا ب 21 بنزرت تونس الكبرى زاد 21، هي وسوسة والمستيط المهدية 22، صفاقس 21. إذن درجة الحرارة في الصباح تتراوح بين 19 و34 درجة. بعد الظهر إيش عندنا؟ نشوف زادة بعد الظهر التطورات، الأمطار راهي باش تبقى بعد الظهر، الرياح زادة باش تكون قوية على سوسة، رياح قوية، أيضا رياح قوية على القيروان، ثم نقاو رياح رملية في قبلي، درجة الحرارة زادة تعرف ارتفاعا ملحوظا وتوصل ل 35 في توزر، 35 في مدنين، 38 في تطاوين، و 40 درجة قلت لأول مرة نوصلوا ل 40 درجة في هذه السنة، معناها 40 درجة في الجنوب التونسي تحديدا في آخر نقطة في الجنوب في برج الخضرة، مع الأمطار اللي بشكون موجودة على تونس الكبرى، سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، أمطار ضعيفة زادة على نابل، أمطار ضعيفة زادة في زغوان، سحب خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بنزرت، باجة أمطار متوسطة مع خلايا رعدية محلية، خلايا رعدية محلية زادة مع أمطار متوسطة في جندوبة، في الكيف نفس الشيء خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. هذه وين تكون موجودة الأمطار؟ الرياح زادة وين تكون موجودة؟ ودرجة الحرارة بعد الظهر تتراوح أقل الدرجات اللي باش تكون في نابل وفي سوسة 21 درجة، مرورا ب 22 في المستير، وأيضا في المهدية 26 صفاقس، 23 تونس الكبرى، و 22 بالزرت، وصولا إلى 35 درجة بتوزر، وأيضا بمدنين 35 و 38 في تطاوين، و 40 درجة في برج الخضرة. هذه الليلة نرجع لها زادة تتميز بسماء باش تكون متميزة بطقس مغيم جزئيا فقط، مع رياح رملية قوية في كل من قفصة وتوزر وقبلي وأيضا مدنين. درجة الحرارة الليلية أقل الدرجات اللي نشاهد فيها 15 درجة في الكيف، أعلى الدرجات 29 درجة في برج الخضرة، مرورا ب 19 تقريبا اللي ترجع برشا هذه الليلة، 19 تونس الكبرى، 19 سوسة، المستير، المهدية، أيضا القروان 19، وصولا كما قلت لكم ل 29 درجة. كانت هذه قراءة الأولانية في تطور الحالة الجوية بالنسبة لنهار اليوم الأربعاء، كما قلت لكم اللي بشيشت الأمطار، الرياح القوية، وأيضا ديرو كور على مستوى درجة الحرارة اللي توصل ل 40 درجة قلنا في برج الخضرة. يلا فاصل و نرجع مع نشط أخبار السابعة صباحا مع أشرف عبد السلام، بعدها مباشرة نقوم عيدك اليوم، وأيضا لاريير بلون نتحدث على ليتود والريفيزيون في البكالوريا والمصروف اللي تصرف فيه العائلة التونسية. بقوا معنا راجعين إن شاء الله، طريق سلامة للجميع، وإن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدينا.

0: أشرف بن عبد السلام.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. انطلاق البكالوريا البيضاء بداية من اليوم. وزير الخارجية الصيني يعتبر أن الحرب التي شنتها واشنطن وكيان الاحتلال على إيران غير شرعية. في تفاصيل أخبارنا، يخوض المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من اليوم البكالوريا البيضاء، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث، وتجرى في نفس ظروف الامتحانات البكالوريا الرسمية لتتواصل أيام 7، 8، 11، 12، و13 من مايو الحالي حسب الرزنامة المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. هذا وتحاكي الامتحانات محاكاة شاملة لظروف الامتحانات الرسمية في كافة المواد الأساسية والاختيارية، وتهدف إلى تدريب التلاميذ وإلى قياس جاهزيتهم والتعود على الرزنامة الرسمية للاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا المبرمجة أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 جوان القادم حسب رزنامة وزارة التربية. وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 يوم الثلاثاء 23 جوان القادم، على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية القادم، ليتم الإعلان عن النتائج يوم 12 جويلية القادم. صدر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر على 71 القاضي بإنهاء تكليف بالحسن شيبو بمهام مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة. تم تفويض عفاف شاشي حرم الطياري رئيس الديوان بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالإمضاء نيابة عن الوزير المكلف بتسيير الوزارة بصفة وقتية على تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية، وذلك بموجب قرار صادر أمس الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويستثني هذا التفويض قرارات العزل التي لا تتخذ إلا من قبل الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية. أصدرت أمس بلدية المرسى قرار إخلاء فوري لبناية قبة لهوة بمرسى الشاطئ بعد ثبوت خطورتها على السلامة العامة. وجاء هذا القرار الصادر عن المكلفة بتسيير الشؤون العادية لبلدية المرسى استنادا إلى جملة من النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة، وإلى تقرير فني أنجزه خبير عدلي مهندس مدني بتاريخ 22 أبريل الماضي أكد الحالة المتداعية للبناية وتهديدها بالانهيار، وذلك وفق بلاغ نشرته البلدية. هذا يعد المبنى قبة لهواء أحد رموز مدينة المرسى ومن أبرز المعالم التاريخية بضاحية الشمالية العاصمة، لما يحمله من رمزية معمارية وارتباط وثيقة بتاريخ المدينة كوجهة للاستياف خلال فترة حكم البيات الحسينيين. في أبرز أخبارنا العالمية، وخلال لقائه بنظيره الإيراني أكد وزير الخارجية الصيني استعداد بلاده لمواصلة جهودها لتخفيف حدة التوترات، معتبرا أن وقف إطلاق النار بشكل كامل أمر لا غنى عنها، والمنطقة تمر بمنعطف حاسم واللقاءات المباشرة بين الجانبين ضرورية، معتبرا الحرب التي تشنها واشنطن وكيان الاحتلال على إيران غير شرعية. من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الحرب التي شنت على إيران عدوان سافر وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وطهران ستبذل قصارى جهدها لحماية حقوق الشعب الإيراني ومصالحه المشروعة في المفاوضات، وإيران لن تقبل إلا باتفاق عادل وشامل حسب تعبيره. ختاما، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المبادرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة بمشروع الحرية تكشف عن الحدود الواضحة لقدرة واشنطن على فرض واقع جديد في مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم. واعتبر التقرير الصادر عن الصحيفة انطلاق العملية التي قرر ترامب اليوم تجميدها مغامرة محفوفة بالمخاطر تهدف إلى كسر سيطرة إيران الفعلية على المضيق وإعادة حرية الملاحة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار

0: الوارد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: ان شاء الله اسمعكم فل ورد فل وياسمين ورضيت ويلتين. معناها خليفة يضحك نضحك على مروة كيفاش نتابعوا الفقرات ونحضروهم.
2: ربي يهديها هكا.
1: ربي خاصة ما لقيتش حيوان لا كلب لا لفعة لا حاشا نسمع ان شاء الله في الصباح حكينا نبداو. فما شيء ما لقيتش هي
2: تحصل في الوشواش.
1: باش ترجع لنا الموضوع الوشواش نرجعوا لها شادة فيها صحيح. يا اخي بديت هي
2: بديت وكمل.
1: خلتك ما خليناش نرقد وغادي في برد وما عندكم وشوشة في برد تدخلي خلتي. طيب نرجع ونشوف شو موضوع الوشوشة. هات خلينا نمشي الآن لتحيتنا الصباحية الخاصة من عند الخليفة متاعنا. وأيضا نهنيه كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 6 ماي. ونذكر الخيان ل 100 دينار في انتظارهم من اهداء ام جي. وقت اللي يكتبون ام جي ويبعثوها على 85 990. اكتب ام جي وابعثها على 85 990. 100 دينار في انتظارك.
2: صباح الورد حاتم. كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقه العربيه تابعوا فينا على مستوى القاره الامريكيه والاسيويه مواقع التواصل في التلفزه اللي في كرهبه ان شاء الله يوصلوا سالمين لحضر فرح ان شاء الله موافقين. كل التوفيق لبناتنا وابنائنا من التلاميذ خاصه اللي اليوم ينطلقوا في الاختبارات نتاع البكالوريا البيضاء واللي هي معدل الثلاثي الثالث
1: باك بلون اليوم. فحظ سعيد وبالتوفيق لوليداتنا وبنياتنا.
2: هذا هو نمشيو للاعياد
1: نهنيو كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 6 ماي. نستقبلوا زاده المكالمات اللي وقعت ترشيحها من طرف العزيز عليهم. بعثوا لنا اس ام اس كتبوا لنا فيه الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم رقم التليفون وقال لنا قيموه من النوم وعملوا له سوربريز وهديوا له الكادو المتمثل في المقاله الرائعه من سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع سونيا عماري. نقول لك صباح الورد الا سونيا.
4: صباح النور. صباح الورد والفل.
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
4: يعطيك الصحه ويعيشك احلى صباح يا حبيبي.
2: ان شاء الله ديما صباحك حلو كما هكا. منين تكلم فينا الا سونيا؟
4: كنا فيكم المهدية البيئة.
2: مرحبا بمهدية البيئة. يلا قداش عملت اليوم؟
4: عملت 47 سنة. وربي كفلنا في طاعة الشحات.
1: خليفة الخليفة متاعنا يستقبل فيه.
4: شي خليفة تحية شي خليفة وشي حاتم كل مستمعي جوهر أفهم.
1: هكا ما سونيا لسه ما كايا. اي
4: سونيا.
1: اول مرة رابية في المهدية البيع.
4: ربي خليك شي حاتم ومحلية كامك الصباح.
1: انت بيا راك
4: عايشك وربي خليك
1: وفي المهدية البيا العزيزة الغالية منورتنا للا وان شاء الله ديما فرحانة وكل عام وانت حيا مليون الف خير.
4: عايشك يا سي حاتم. عايشك الله يخليك.
2: هاي يا سونيا شكون صاحبت المفاجأة او صاحب المفاجأة؟
4: صاحب المفاجأة اكيد اكيد اكيد وبدون جدال وبدون شك ولا تصوروا الكل عشير عمري. عشير عمري كي بيقول سي حاتم قولها قولها قولها باش نقولها بغير ما تقول لي قولها.
1: هاترا
4: باش نقول له راني راك الدنيا راك حياتي الكل راك عشير عمري راني نحبك نحبك نحبك نحبك. هاني قلت 4 مرات.
1: صلي على النبي عليك يا سونيا العامري بارك الله على بنتي.
4: الله يخليك الله يخليك. عشير عمري سي حاتم راه
1: هكا هو هكا ربي يحفظك.
4: الدنيا كل الكلام الكل ما يوفيش للحق نتاعو.
1: شو اسمه هو؟
4: اسمه رؤوف.
1: ربي يحفظ لك سي رؤوف يداوم عشرتكم وربي يفرحكم دائما وابدا.
4: عايشك سي حاتم.
1: لكن يلا سونيا العمالي من المهدية باش نفاجئك يظهر لي ماهوش سي رؤوف ونعطيك محاضرة.
4: لا ما نتصورش والله ما نتصورش. تعرفش علاش؟ كل صباح نسمعوه البرنامج وساعات كي تبدا انت وتلقاهم محرجين باش يعبروا وانت تقولها قولها قولها تلقاني نسمع انا وياك نبدا نقول له شنو الاحراج باش تقول له نحبك. بالحق نقول كان جيني الفرصه مش نقول نحبك، نقولها ألف مره وشويه زاد ديما نقول راني معناه نتصور هو معناه يحب يسمعها على المباشر وكهو
1: زعم ما تقول انت عمالها باش يسمعها من عندك انت على المباشر وتقولها ولا ما تقولهاش خلينا نشوف يا سيدي انت شديد صحيح وانا شديد صحيح قلت لك لا لا خلينا نشوف شوف يا سيدي خليف
2: طبعا سي رؤوف
1: سي رؤوف
2: نعم فيهاش ومعاه الاولاد يلا سونيا
4: اولاد
2: راي فوريتي جاكا
4: على كل شخصيته بالمناسبه عيد ميلاد اليوم زاد
2: العام هو حي بخير
1: ريتاج ريتاج ولا
2: رايف
1: رايف عيد ميلاده اليوم
4: هو رايف عيد ميلاده
1: ان شاء الله كل عام هو حي مليون
4: الف هو تمرك الحب الاولاني هذاك علاش سميته رايف مشتق من اسم رؤوف
1: باهي برشا باهي لالا العزيزه قداش عمل لرايف
4: رايف عمل 17
1: اللهم صل على النبي ان شاء الله ربي يفرحكم بريف وريتاش وتفرحوا بنورات نوراتهم ان شاء الله ربي يدوم معاشرتكم ومحبتكم انت وسي رؤوف مدام سنه
4: ان شاء الله ربي يعطيهم بالوقت الطيب وربي يفضلهم لي وان شاء الله نفرحوا بهم ان شاء الله نفرحوا بهم ونأديوا المسؤوليه كما يلزم ان شاء الله يا رب
1: ربي يحفظهم سلام لي على سي رؤوف برشا برافو برافو يا سونيا سونيا عماري برافو عليك هذا اللي يسمو يتقال بالعكس ربي دوم المحبة المحبة في كل دار تونسية تكون موجودة وهي المحبة اللي نقاوم بها ونواصلوا بها ونبدعوا بها شكرا لك سونيا
4: العشرة طيبة العشرة طيبة ولجاتنا هيك يكبروا في الأجواء هيك والمحبة خير من برشا حاجات أخرى
1: وربي خير من كل شيء لله العزيزة نورتني شكرا لك نواصلوا سيدي خليفة
2: سهير قزقز من مساكن لا ما تمكنوش من الحصول عليها
1: موجودة ولا لا باي فمش تليفون اخو
2: لا لا تليفون بارك منقالة سونيا اليوم سهير قزقز من مساكن صاحبة هريم وسعاد ونبيلة يقولوا لها كل عام وانت حي بخير الا سهير
1: ثم أنور الشريقي من خزامة تهنيه بنته لينا من ألمانيا وتقول له باباتي نحبك وتوحشتك برشا برشا هذه كانت قوم عيدك اليوم والمنقالة
2: سونيا عماري
1: سونيا عماري
2: استحق
1: من المهدية باستحقاق تام
2: اي باستحقاق
1: شكرا تام. شكرا يا سونيا وان شاء الله كل عام وانت حي بخير وان شاء الله كل عام ورايف زاد حي بخير وكل العائلة حولك وانت فرحانة وهم فرحانين بيك وربي يعيشكم كان في الافراح
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: قبل الموجة واسمع جونا في سوسة الحمامات سود وزروان على 102.5
1: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشواء متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي هيبريد. لا جام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في ليزانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
2: اسمعني، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
3: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 SMS والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج
4: جوهر.
5: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
6: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملية طريق الآن، وإن شاء الله حظ سعيد لأبنائنا وبناتنا من التلاميذ والتلميذات اللي اليوم يدخلوا في امتحان الباكبلوم، معناها البكالوريا التجريبية، ثم زادوسي بقية التلاميذ راهو في المسار تقريبا الأخير من السنة الدراسية، الكونترول والامتحانات الكلها، ومن هنا يدول إلى 2 جوان تتسكر الأمور،
7: يتسكر ملف الامتحانات الابتدائي والثانوي،
6: لكن اللي ما يتسكرش هي المصروف بتاع العائلة التونسية على ليتود ليتود بشكل عام، وخاصة في البكالوريا اللي فما الريفيزيون
7: في الامتحانات الوطنية كل بكالوريا نوفيام سيزيام،
6: وخاصة البكالوريا اللي ياخذوا لها كريدي،
7: ولانه الباك مجبورين الكل يعديوها، مشكل نوفيام
6: باش يخلصوا ريفيزيون. السبب نعرفوا التراكمات نتاع المنظومة التربوية اللي كملت في حاجة للمراجعة،
7: هذا هو
6: السبب نعرفوا سي اللي ما بدرناش بتقنين هذه العملية، هتنقنوها يا اخوي، هتنعملوها مقننة في وضوح الشمس والنهار، لانه ريتو الاستاذ ما يحبش يقري الاولياء تبدا تلحلح به،
7: اي لا هذه ما عندهاش علاقه لا بالاستاذ ولا حتى بالولي، ما عندوش علاقه، مجبر اخاك لا بطل.
6: الولي يهبط يلحلح بالاستاذ ويقول له نزيدك الفلوس يعيشك قري لي
7: خلي الطفل
6: يقري ولا بنتي في الريفيزيون.
7: صحيح،
6: موضوع نحلوا عليه الكتاب، خاصه واحنا اليوم نعيش على وقعه العائله التونسيه تتسلف وتاخذ كريدي باش تصرف هدايا. ريت البريوريتير بالنسبه للعائله التونسيه الاولويه طبعا، ولا لا وعلوش لايك
7: لا دروس خصوصيه
6: بالضبط. صحيح، هات خلينا نمشيو لاريير بلون مع خليفه مثلا.
8: اريير بلون
9: اريير بلون،
7: حتى بنسمع في أرقام عجيبة وغريبة، ثم اللي يقول تكلف العائلة التونسية 1000 دينار شهريا، ثم اللي يقول تلميذ ب300 دينار، ثم اللي يقول ب5000 دينار، ثم اللي يقول صرفت 10000 دينار على المراجعة متاع ولدي في البكالوريا. أي على كل حال هناك مشكل موجود في بلادنا في علاقة بهذه المنظومة والامتحانات واستثمار الأسرة في الـ في الـ في الـ في, الـ في القراية، مشكل كبير اسمه دروس خصوصية، وتقريب ولا يمشي خاصة في فترة المراجعات هو والمدرسة متوازين، ثم تلمذة ما يقراوش الحصة عند الأستاذ ويقراوها في اليوتيوب، يمشي التلميذ، مش حكاية أستاذ ذي أو عائلة أو غيرها، كانوا الشيء تقوى علينا ككل كمنظومة ككل بصفة عامة، وتحول الدروس خلية. هل ثم دراسات علمية مدققة ملاك علاش اخترنا سي رضا الزهروني عن جمعية أولياء التلاميذ اللي باش ندقوا معاه في المعطيات اللي تتداول بشأن الأرقام في علاقة بالدروس الخلية. خصوصية أستاذ رضا، صباح الورد.
10: سمين سي خليفة ليك وسي حاتم ولكل مستمعاتك ومستمعيك، وشكرا على الاستضافة.
7: أبرز الأرقام اللي عندكم في علاقة بالدروس الخصوصية، هل بالفعل ثم اليوسف يصرف 10000 دينار من أجل مراجعة بنته ولا ولده في البكالوريا؟
10: أكيد أنا أشوف مرة ولية طلبتها قلت لها بربي تعمل عليها مزية أعطيني الفاتورة قداش تكلف لك السنة باش ولدك خذها الباك. والله كتبت لي بار ديتاي بار سيونس بار ماتيار عملت له توتال من اللي صرفته 15,000 دينار. شوف نمشي في الميكرو
6: سيدي 15,000 دينار على مدار السنه ولا في الريفيزيون؟
10: على مدار السنه على مدار السنه
6: اي معقول اي معقول
10: سي لو مونطون جلوبال نتاع اللي صرفته على ولدها باش خذا الباك فهمت
6: باه.
10: شوف نمشي في الماكرو ساعه وقت ناخذوا الارقام المتداوله هي ما بين 1.5 مليار دينار و3 مليار دينار ما يمثل 20% من ميزانية وزارة التربية 40%. وقت ناخذوا الشيفر هذايا يخلصنا ما بين 100,000 ما بين 50,000 و 100,000 مدرس نقول أنا براتب سنوي في حدود 30,000 دينار معناتها أوني ماجين
7: كيفاش؟
10: نعم
7: قداش
10: ما بين 50,000 ومئة ألف مدرس براتب سنوي نتاع 30,000 دينار يأخذ في الشهر الزملين و500 معناتها أتبري ما يمثل 50% 25% من عدد المدرسين الحاليين معناتها ضم
7: لقداش تكلف التلميذ في الشهر هكا في قالب بعض فلوس
10: معناتها يتكلف ما بين 2 ملايين 3 ملايين 4 ملايين انت والعدد المواد اللي تصرفهم انت والبورصة متاع الأستاذ اللي قري ولا الأستاذة فهمت معناتها ناخذوا احنا اخذينا في ناخذوا الربع متاع سلام ده يقراو وكله 500 600 ألف كي يصرفوا كل تلميذ 200 دينار بر موا معناتها في العام 10 شهور زملين تلقى روحك في 1.2 مليار دينار ريت الارقام تلقى روحها ومعناتها واضحه في
6: اللعبة. اما سيدي ذا ماهوش الاستاذ اللي يحكم في البورصه هذه بالنزه النزه ونكون موضوع يمكن بعض يا سيدي ونمشي معك بعض الاساتذه لكن اغلبيه الاولياء والتلامذه يلحلحوا بالاساتذه يعيشك قبل ولدي ولا بنتي وقريه نقول لك صحيح سيدي دار نهبط للميدان انا وعندي بناتي يقرا ونخلص ليتود ونعمل الحسبه نحسبها والليتود اللحلحوا بالاستاذ باش يقري معناها
10: سي حاتم سي تنفوز ارجيمون هذايا راهو هذايا اضرار جانبيه اليوم كما قال سي خليفه قبيله يلزمنا نشوفوا الاسباب الحقيقيه نتاع الدروس الخصوصيه هو حتى المشرع حتى الوزير اقر بضروريتها عملناه وقت هبط منشور ونظمها وقال نعملوا دروس الدعم في وسط الليسيات والمدارس دونك زمنيا اقر بضروريتها في المنظومه التربويه
6: سيدي ذا بعاد على بعضهم ماهمش كيف دروس دعم داخل المؤسسة التربوية ماهيش الدروس الخصوصية اللي خارج المؤسسة التربوية دو راهو المسؤولية ماهيش مسؤولية الوزارة المنظومة نعرفوا سبب المنظومة تهريت التربوية مسؤولية لي بارون زاد اوسي ما نقريش
10: شوفك الحاجة نتاع الدعم وسماه دروس دعم نسموه دروس خصوصية اللي هو مؤكد انه بالاداء الحالي نتاع المنظومه التربويه التونسيه ونحكيو على المدرسه العموميه على خاطر بالنسبه لي انا اللي عنده الفلوس ويصرف صح عليه وربي يزيده لكن اللي ما عندوش هذه اشكاليه اليوم ناخذوا الدروس الخصوصيه كما هي اليوم كما قلتوا انتم قبيلك ضرب في القدره الشرائيه الناس تتسلف تبيع ناس تنقص من ماكلتها تنقص من شربها تنقص من اساسيات حياتها باش تقري ولدها ولا بنتها واللي عنده هذا واللي ما عندوش اللي ما يخلطش على الشيء هذا على خاطر في نهايه الامر سي حاتم ما تقراش الدروس الخصوصيه ما تنجحش هذا واقع معناتها هذا واقع
7: مش ما تنجحش وما تتميزش لا ما اغزلي سي رضا ما تقراش دروس خصوصيه لا تتميز في العاده مش ما تنجحش النجاح بامكانه التلميذ بجهده الخاص كما قالك حتى ما يقراش وما الدروس خصوصيه ويجيب بالعشرة والحداش معدل والتسعة ونص اللي نجحوه بالرشا ما ربما دروس خصوصيه للتميز باش ولدي يجي
10: في النجاح راه وقت تاخذ الارقام الحقيقيه نتاع المبكر ما ندخلوش في التقنيات باش ندخلوا في التقنيات وقت نلقاو الانقطاع المبكر على الدراسه 50% من كل فئه عمريه نلقاو نسبه النجاح في الامتحانات الوطنيه للباك هي ما تتجاوز في 20% وعدت تنجح في 90% برا. اليوم 35% برك من كل فئة عمرية يخلطوا للسنة الرابعة ثانوي. معناتها
6: شو نسبة النجاح في البكالوريا 20%؟ سيدي دا سامحني سيدي دا الرقم اللي اعطيته ثابتين فيه 20%
7: في 51% في مطلق في البكالوريا 20%.
10: نعم
7: الباك ينجحوا 20% ينجحوا في 51% في بلادنا الى غايه 60
10: 60% على عدد المترشحين. الحساب الحقيقي هو على التلامذة اللي تولدوا فرد عام ودخلوا مدرسه فرد عام.
7: لا ذاك موضوع اخر.
10: نعم
7: هذاك موضوع اخر. يعني تقول انت اللي دخلوا سنه اولى ابتدائي وصلوا منهم 25% للبكالوريا.
10: يا الاخر على خاطر مسلي ومثلث هذاك ما نحسبوش عليه عداوا 140,000 نجحوا منهم 60-65,000 دوك نقولوا نجاح هو 50-60%. هذاك عدد المترشحين الذين اجتازوا امتحان البكالوريا في دوره جوان مثلا 2026. لكن اللي دخلوا وصلوا العمر هذوك وكملوا صحيح فقدوا حقهم في الدراسه قداش منهم حذاوا البكالوريا؟ نلقاو 17%. النسب هذوما راهو نحكي لك عليهم حتى موجودين في التقارير نتاع المعهد الاحصان تاع 2014 و2024 تو تلقاو نسبه التلامذة نسبه معناتها مكونات المجتمع التونسي معناتها عملوا التعليم العالي هما في حدود 12-13-14%.
7: لكن عاودوا نرجع نقول لك مسؤوليه الاولياء. نرجع للنقطه المنطلق مسؤوليه الاولياء. مثلا الوزاره عملت اليه نتاع تدارك باسعار معقوله توصل 10 دينار 20 دينار في المؤسسات التربويه. لا في لا المؤسسات عندك اليه التدارك
6: اي مش ب 10 ب 20 لا اكثر خليفه
7: لا موجود في الماده بتلقى اي ب 20 10 من
6: 30 40
7: اي اما برا الاسعار خياليه اللي قالها سي رضا تو
6: خياليه
7: اي اذا كان يقول 15 مليون معناها سيده تقول صرفت على ودي في عنبر
10: والله 15 مليون شغليت راهو الريت المنهجيه نتاع وزاره التربيه تو كنت قلت انت تو نتقابلوا مره ونحكيوا كما نقولوا فرق الرومانه. لكن ديما تلقاو رواحنا في منهجيه حلول ترقيعيه هاو نعمل لك هاو ننظم لك ورد بالك تقرا عند الاستاذ المعلم في داره واذا قريت في داره برمشي اشكي به. هذا الكل وراه هذا كما نقول معناتها ضرب ما عندي شويه
6: ماهوش حل ماهوش حل. الحل هو معك سيدي ضاء انا معك الحل انه في العمق اصلاح المنظومه التربويه وعمق الاشياء تقول سيدي ضاء تعرفش تقول زاد الدروس الخصوصيه. لكن اذا كانها ضروريه حسب البيداغوجيا الحاليه ولا حسب المختصين نقننها وننظمها أيه. داخل او خارج الفضاء المدرسي. نحب نشكر حضرتك الاصل علاش الاصل نمشي الاصل نمشي لدراسه الاصل اللي هي المنظومه التربويه تهريت سيدي ضاء معناها وفيها وصلنا للشيخوخه
7: نتاعها
6: كبرت نعملوا لها نعطيوها قال اخر التقاعد ونصلحوا ما يجب اصلاحه في المنظومه. شكرا ليك يعطيك الف صحه. السابعه والنصف هنا على الدنيا وما فيها.
9: النجم الساحلي برئاسة السيد فؤاد قاسم في ضيافة الجوهرة فيم تي في. الموعد نهار 4/6/2026 بداية من 4 متاع العشية للحديث عن آخر مستجدات الفريق. كونوا في الموعد. جوهرة سبور avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
11: برعاية مع أريد الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
12: أريد طور عالمك جوهر سبور.
13: صباح الخير مرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بالاتحاد المنستيري ورفضت الهيئة المديرة للفريق بالإجماع الاستقالة اللي تقدم بها رئيس الفريق محمد مسلم سلامة. وتأتي هذه التطورات في ظل الأزمة المالية التي يعيشها الفريق إضافة إلى تراجع نتائج فرع كرة القدم. من منتظر عقد اجتماع طارئ بحضور والي الجهة ومختلف الأطراف المتداخلة قصد البحث عن حلول في صورة تمسك رئيس الاتحاد المنستيري بالاستقالة. نواصل مع الاتحاد وبعد القطيعة مع المدرب فتحي العبيدي تعيين ابن النادي سامي بالحاج يوسف مدربا للفريق بمساعدة نزار بقرعة. برنامج مقابلات الجولة قبل أخيرة لبطولة رابطة المحترف الأولى تلعب آخر الأسبوع على ثلاثة دفعات. الدفعة الأولى نهار الجمعة 8 مايو الأربعاء تاع العشية الملعب التونسي اتحاد بن قردين مستقبل سيمان مستقبل جيبس الأولمبي البيجي شبيبة العمران والشبيبة القيروانية يستقبل الاتحاد المنستيري. الدفعة الثانية باش تكون نهار السبت 9 مايو النجم السيح لنادي البنزرتي مستقبل مرسى نادي صفاقسي والترجي الجرجيسي يستقبل نجم المتلوية. الدفعة الأخيرة باش تكون على حد 10 ماي يتصدرها ديربي العاصمة ديربي البطولة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. الترجي الموجود في المركز الثاني عنده 60 نقطة والإفريقي في المركز الأول عنده 62 نقطة. الترجي بحثا على الانتصار للصدارة قبل جولة من نهاية البطولة والإفريقي انتصار يخليه بطل تونس للموسم الرياضي 2025-2026 كذلك تعادل يقرب أكثر الإفريقي من البطولة. غيابات الترجي وغيابات الإفريقي غياب حمزة جلاسي من الترجي بعد تحسه على الورقة الحمراء في لقاء شبيبة العمران وغياب أسامة بوغيرة من الإفريقي بعد تحسه على الإنذار الثالث في لقاء الملعب التونسي والمقابلة باش تشهد عودة حمزة الخضراوي للنادي الإفريقي. نواصلوا مع ديربي العاصمة وين حددت السلطات الأمنية خلال اجتماع الأمس الخاص بالمباراة على منح جماهير الترجي 27 ألف تذكرة. سيتم بيع 3800 تذكرة على سي تسكرتي بوانتيين و 24 ألف تذكرة مخصصة لأصحاب الاشتراكات. وهي خلال هذا الاجتماع هدد نادي الإفريقي بالانسحاب من المباراة في صورة تسجيل أي تجاوز داخل الميدان أو تواجد الجماهير بالقرب من الميدان. أعلنت هيئة التسهيلية للشبيبة القيروانية أنه تذاكر مباراة الجولة قبل الأخيرة بين الشبيبة القيروانية والاتحاد المنستيري ستكون مجانية بالكامل وتطرح تذاكر مباراة بداية من اليوم على الساعة 9:30 صباحا بشبابي قاعة المغطاة عزيز ميلاد. غادر لاعب المنتخب التونسي لكرة الطاولة بوبكر بوراس مقر إقامة البعثة في لندن يوم 2 مايو 2026 دون إعلام وذلك عقب نهاية مشاركة التونسية في بطولة العالم منذ الدور الأول ما يرجح فرضية الهجرة غير الشرعية للاعب بوبكر بوراس. كما قلت كان غادر بعثة المنتخب التونسي يوم 2 مايو الموجودة في لندن للمشاركة في نهاية المشاركة في بطولة العالم اللي غادرت فيها المنتخب التونسي من الدور الأول. عن الجامعة التونسية لكرة اليد عن موعد مباراه ربع نهائي كأس تونس لعب على زوز دفعات. الدفعة الأولى نهار الجمعة 8 ماي 16 العشية بقاعة الزواوي الترجي الرياضي التونسي يستقبل النجم الرياضي الساحلي. الدفعة الثانية نهار السبت 9 مايو 4 تاع العشية ثلاثة مقابلات بعثة بن خيار النادي الإفريقي الملعب التونسي نادي ساقية الزيت وجمعية الحمامات يستقبل سبورتينغ المكنين. في دوري أبطال أوروبا البارح عرفنا أول طرف في نهائي بودابست نهائي دوري الأبطال. أرسنال يفوز على أتلتيكو مدريد هدف لصفر هدف باكايو ساكا في الدقيقة 44 وبهذا الانتصار أرسنال يتأهل للنهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد 20 سنة منذ نهائي 2006 في البارك دي برانس أمام برشلونة. الآن أرتيتا يؤهل أرسنال للدور النهائي للمرة الثانية في تاريخ الغانرز وباش يلعب في بودابست في انتظار الطرف الثاني المقابلة اللي باش تلعب اليوم 8 تعليل في الأليانس أرينا قمة مشوقة بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. ذكروا لقاء الذهاب وفيه 5-4 وفي 9 أهداف ولقاء مشوق اليوم 8 تعليل. كل الأنظار تتجه للأليانس أرينا ألمانيا لمقابلة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان يبحث عن طرف ثاني لنهائي دوري أبطال أوروبا اللي باش تلعب نهائي في بودابست في المجرة. كانت هذه أول نشرات رياضية أكثر تفاصيل تلقاها على استنتانا جورا في بوانيت.
14: C'était Jean Respa avec l'équipe Sport.

0: عدل الموجة اسمع طروان سيدي بوزيد قصرين سليان وصفاقس الشمالية على 104
1: ما فهمتش انا من جاتك فكره المشيان الحمام بورقيبه.
2: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وودنك والروماتيزم الكل يلزمهم جمعه في حمام بورقيبه في المرادي.
1: يا محلاها اللي تقتل.
2: انا ماشيه باش نتفاهم مع الطبيب على الكير نتاعي. انواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبه في المرادي، وتعتمد على المياه المعدنيه الجوفيه. جمعة من زمان ترجع تنطل. هاي كوراج كوراج
1: يا بنتي، كبير الكل عملتهم. أنا مانيش كيفك.
2: والله فريدة، والله فريدة. المرادي حمام بورقيبة، المحطة الاستشفائية.

0: مولان دور يوديك باش نوازلوا ليها لكريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولان دور ودي روحك وزيد.
2: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس فيفغ سوان. حياة جروب كومار.
3: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.
2: كيل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار، وتوا مع كيل رجال لقينا الحل الفعال. كلام من كيل رجال ورجع للغار، اللي بقطر منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفيه الكشمار. كيل رجال الحل اللي يقضي على الكفار. برودوي التهاش.
4: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
5: Le printemps s'invite chez Toyota. Roulez au rythme de l'hybride et redécouvrez le plaisir de conduire en toute sérénité avec les Toyota Spring Days. Rendez-vous le 6 mai chez votre succursale Toyota Sousse à Kuda et vivez une expérience unique lors de notre journée test drive. Pour plus d'informations, contactez le 36 404 603.
6: Publicité.

0: شاء الله صباحكم كل أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية، والموجات الإيجابية ناخذوها من هذه الفقرة اللي تقول لنا وتعطينا دروس. هذا رانا النجم هاي أمبو النجم نصحض على رواحنا وسلامتنا وسلامة كل مستعملي الطريق وقت اللي ركزوا، وقت اللي كيف نبدأ ونسوق وننتبه لكل صغيرة وكبيرة، أيضا نلبس السانتور، نلتزم بالقواعد الأساسية للمرور والسياقة. هذا الكل عطانا لمدة 6 مواسم على التوالي عطانا ديميور كوندكتور دو غات أسيرونس، معناها كل عام فما الكلوب دو سون، وإحنا بدينا توا ودخلنا في الجمعة الثالثة مع الموسم هذايا متاع 26 باش نكتشفوا مع بعضنا لي سون ميور كوندكتور دو غات أسيرونس. تقول لي شكونهم؟ سهلة برشا، هذوما اللي أسوري في غات أسيرونس واللي عندهم 5 سنوات أو أكثر ما تسبوا في حتى حادث. في السنة الفارطة رانا وصلنا لأكثر من 50 سنة ناس ما تسبتش في حوادث، الأيامات هذه رانا نحوصوا في 46 سنة ما حد ما تسبب في حتى حادث. هات نشوفوا اليوم وين ماشيين بالضبط وشكون باش يكون معانا. ماشيين بالضبط الحي النصر تونس، الاجونس نتاع غات أسيرونس بشير خالدي، واللي باش يكون معانا نكتشفوا بعد الجينجل.
1: غات أسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
0: صباح الورد وشكرا ليك على تفاعلك وعلى تلبية دعوتنا والمشاركة معنا.
2: عايزك صباح خير. صباح الخير ناس الكل.
0: إذا كانت عارف على حضرتك الاسم واللقب باش تعمل في الدنيا وقداش عندك أسوري في لاجونس بشير خالدي حي النصر غات أسيرونس.
2: سوهي عمري 35 سنة ومع غات أسيرونس توا من 2015، يعني 10
0: هي 11 سنة. وفي أجونس بشير خالدي حي النصر.
2: حي النصر 2.
0: اثنين. انت تسكن في المنطقة هذيك قريبت لك سوها؟
2: وي جوستمون هذيك علاش عملت، خاطر نسكن في النصر 2 دونك اوتوماتيكمون عملت الأقرب أجونس جات اللي هي في النصر 2.
0: ساتيسفيت سافا؟ 5/5 الأمور مع الأجونس.
2: اي لي تري بيان، أنا ما قلقتهمش 10 سنين وهما كيف كيف.
0: شو معناها الحريف ما يقلقش عادة؟ شنو تقصد انا ما قلقتهمش؟ تقصد
2: يعني ما عملتش حوادث؟
0: هذا لطف عليك ان شاء الله، مش قلق هو ما لطف عليك، ان شاء الله ما تعمل حتى حادث. دونك ملي اسوري عندهم هما ما تسببت في حتى حادث.
2: وي الحمد لله ربي
0: باقي. انا كان نحسبهم 11 سنه. انت قلت لي 2015 وتوا 2026، 11 سنة تبارك الله والله مصلي على النبي، وان شاء الله 100 سنة اخرين. سهى شنو السبب؟ اش حطيت لها سهى؟
2: ليه والله وسع البال بالحق، وسع البال.

0: نصر للكرم
1: باش تخدم الثمانية متاع الصباح، هذولي تخرج الخمسة ولا ستة باش نجم توصل.
2: وي والله اي نقوم الستة متاع الصباح، لازمني نخرج السبعة سينو
1: ما تفوتيش. هي السبعة وريسك معناها متاع امبوتياج كبير خاصة
2: وبعيدة. وي
1: وبعيد باهي. سهى برافو عليك سهى حسين. هكا سهى حسين ما هو
2: سوهي حسين. وي
1: اللي هي أسوري عند لاجونس بشير خالدي حي النصر 2 أجونس جات أسورونس. عندك راهو كادو، ما نعرفش في بالك بالكادو، قالوا لك ما قالوا لكش؟
2: قالوا لي عندك كادو أما ما نعرفش شنو.
1: حاسب رأيك شي نجم يكون يا سوهي؟
2: الحقيقة ما نعرفش. ما عندي حتى فكرة.
1: قيمته زعما تكون 200 دينار 300 ايه؟ دينار
2: نسيلش
1: محليهم محليهم
2: بيين
1: وي الميتين ولا 300 محليهم
2: 300 وي.
1: يلا العزيز داركم جاتا سيرونس، داركم اللي قلبها كبير والدار الكبيرة اللي تحتضن لي ميور كوندكتور وتفتخر بهم، تهدي لك ال 200 و 300 كيف تجمعهم يوليو 500 سوها 500 دينار كارت اسونس كارت اجيليس اللي هي تعرفها جيدا الكارت هذه من عجيل انرجي، تهديها لك الجات اسيرونس ذولي باهين 500 دينار يعملوا الكيف.
2: باين يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو، ميرسي جات اسيرونس، يعطيك الصحة انت وجوهر عفي. ميرسي عايشك.
1: ميرسي ليك انت سهالي، كنت من خيرة لي كوندكتور لي سوبر كوندكتور متاع جات اسيرونس اللي تدخل الكلوب دو سون. نورتنا وشرفتنا وان شاء الله كلنا نتابعوا لي ميور كوندكتور دو جات اسيرونس ونوليو زادا في الكلوب دو سون، مش حتى دو سون، كلوب دي 100,000 ماذا بينا وحتى لمليون من التوانسة اللي ما يتسبوا في حتى حادث طوال مسيرتهم. فما شكون من اللي خذ البرمي لتوا معناها بدل قداش من عام وما تسب في حتى حادث. يلا مرسي جات اسيرونس، مرسي السوي حسين، مرسي زاد لاجونس النصر 2 بشير خالدي جات اسيرونس.

0: تلتسع متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. الناس اللي تسمع فيها توا والشات فيها توا والمغرومة بالسفر وبالرحلات، الناس اللي مروحين من الخارج عالبتو، الناس اللي مسافرة لأي دولة في العالم وتحب على تذكرة طيران، الناس اللي تحب على فوياج أورغانيزي، العائلات اللي تحب تبرمج للصيف من توا، فما ناس راهو تبرمج بالمسبق وتخرج رابحة 100%. كيف كيف الناس اللي بدأت تبرمج للعمرة من توا، نحب نقول لكم اللي الخدمات هذه كلها وغيرها زاد تلقاوها عند براء فواياج وبأسعار لا تقبل المنافسة وبالخدمات المتميزة اللي عودتكم عليها وبالجودة العالية. هت نحكي اليوم مثلا على حجوزات الفنادق، وتوصيف على الأبواب، وقبل الصيف عنا عطلة العيد الكبير، فما ناس تحب تفرهد الصغيرات، يا يذبح في الصباح ويقد أموره والدنيا الكل ويخرج يعدي بقية عطلة العيد في النزل، يا يمشي حتى قبل العيد بليلة ويعدي نهايرين ثلاثة في النزل فتفرهده للصغيرات، وخاصة كما قلنا مع العيد على الأبواب السخانة موجودة، معناها وينجم حد يتمتع بهذا الكل في خصوص الفترة هدية اللي بدن يبدأ يحس بتعب شوية. هات خلنا نمشي. دونك نرجع نحكي اليوم على هذه الحجوزات، حجوزات الفنادق واللي توصيف على الأبواب، وقبل الصيف كما قلت لكم معنا عطلة العيد الكبير للناس اللي تحب تفرهد الصغيرات. نذكركم اللي الأورلي بوكينج ما زال على ذمتكم حتى لنهار 17 مي، نهار 17 مي ما زال عنا الوقت، يعني اللي ليزرفيو من توا للصيف ولا لعطلة العيد الكبير يتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل30%. نزيد نوضح شوي، يعني اللي ناوي يصيف في السنة ان شاء الله يمشي يتفرهد في احد النزل التونسية، وبلادنا راهي مزيانة مزيانة برشا زادة، واحنا نشجع على السياحة الداخلية ونشجع على المنتوج السياحي التونسي. نقول راهو كيف تريزيرفي ومن توا مش كيما تريزيرفي الشهر الجاي ولا بقبل ايامات، نجم تتفاجأ قبل بايامات ما تقاش بلاصة، هذا من ناحية. ثم تعرفوا في اللوت سيزورة والاسعار تغلى، اذا ديما كيف تريزيرفي على بكري تلقى الشواء اولا الشواء احسن وخير، تلقى الاسعار اقل كما قلت لكم، وطريقه سهله برشا. تقول لي كيفاش نعمل باش نريزيرفي على بكري؟ اسهل منها ما فماش، يا اما تدخل على السيت اوفيسيال نتاع براء فواياج اللي هو www.braavoyage.com، والا تطلب 70 550 020، نعاود 70 550 020، والا 21 881 882، 21 881 882، والا تطلب زادة 21 882 881 881. الأسعار أتوا تشوفوا وحدكم، وأكيد باش تقارنوا وتلاحظوا وحدكم الأسعار باش تكون لا تقبل المنافسة، هذا من ناحية. ثم جودة الخدمات والسيرفيس هذاك راهو غارانتي بالموس من عندي، تهنيو هذا ما يميز براء فواياج، جربوا وما تندموش. مرسي براء فواياج.

0: pour Nicolas, l'ambiance en direct. Hashtag JoherFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JoherFM.
1: Publicité.
2: حتى لسبعتاج ماي مونوبري تويتكم بكليماتيزور غري 12000 انفرتر مع 3 سنين جارانتي بمليون و599 دينار ويتصبوا لك 50 دينار كاش باك في الكارتة في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفالي بالبروموات
3: مونوبري ديما معك اسمعني عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة أوفر ولا في الأحلام حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرج
4: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اسماس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر عندك أورانج
5: أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة إنياي سينت 0W20 pour moteur thermique et hybride لا جام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان ديسبونيبل شي أجيل إنرجي
6: بابا إيه
7: كومون الفواياج مع جي إم في منو صفر ومنو رحلة في البحر هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخي وبالويفي مكونكتي
8: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
9: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي كل يوم ايفون للربح كي تجي الام جي حل بلي ماي ام جي جراتي واربح
10: ام جي يفرح قلبك كل يوم
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي

0: متى ميتيو على جوهر FM.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. كما قلت لكم شمشوا النشرة خاصة أنه طقس اليوم، وكنت قدمت فكرة قبل 7 صباحا أنه يتميز كل العناصر الجوية موجودة فيه، الأمطار موجود، الرياح القوية موجود، الرياح الرملية موجود، درجة الحرارة المرتفعة واللي توصل إلى حدود 40 درجة على السواحل الجنوبية نشأنا باش توصل، أي موجود 40 نجم نوصلوا لها ولربما حتى أكثر. هذاك علاش قلنا نشوفوا الأستاذ عامر بحبة يكون معنا في نشرة خاصة بحالة الطقس لليوم وأيضا للأيامات القريبة القادمة. الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في المناخ عامر بحبة، صباح الورد وشكرا لك على تلبية الدعوة.
2: صباح الخير سي حاتم، مرحبا، تحية للسي خليفة وتحية للسادة المستمعين على جوهر FM.
1: شكرا لك عامر. كل العناصر الجوية تلمت في طقس اليوم يظل هكا ولا لا؟
2: وكذلك سي حاتم، اليوم فما تقلبات، فما انخفاض ملحوظ الحرارة في شمال تونس، وفما ارتفاع زاد ملحوظ الحرارة في أقصى الجنوب التونسي، جنوب الشرقي خاصة. فما شويه ريح زاده مش قويه برشا، ولكن فما معناتها يعني الطقس مش على مستوى الرياح، ما فماش هدوء، فما رياح تنجم تكون حتى مثيره للرمال في جنوب تونس. دونك فما عده ظواهر جويه في حتم اليوم.
1: اذا كنا نبدا بالامطار، وين باش تكون موجوده الامطار هذه؟
2: إن شاء الله اليوم في العشية من المتوقع تشكل حالات لعدم الاستقرار على شمال تونس، خاصة الشمال الغربي، المرتفعات الغربية الشمالية، يعني خاصة ولاية جندوبة، الكاف، ممكن زاد أجزاء من سليانة وحتى من باجة، يعني خاصة في الشمال الغربي، وربما تشمل مناطق أخرى في شمال شرق تونس أو في شمال يعني ولاية القصرية، ممكن جهة تالا قريب للكاف. عموما يعني التقلبات مش كبيرة، التقلبات يعني خفيفة، أمطار مش كبيرة، عموما يعني مليمترات، ممكن من 1 إلى 5 أو 1 إلى 10 مليمتر، ولكن نفس الوضع هذا إن شاء الله باش يتكرر زاد حتى يوم غد الخميس. ممكن حسب بعض النماذج خاصة الألماني معناتها يتوقع ممكن حالة عدم استقرار ممكن باش تكون أهم شوية من الحالة متاع اليوم. في نفس المناطق زادة يعني شمال تونس، خاصة الشمال الغربي.
1: هذه بالنسبة للغدوة، بالنسبة للغدوة هذا
2: أي بالنسبة للغدوة تقريب نفس الحالة سي حاتم، نفس تقريب نفس الكميات ونفس المناطق شمال تونس وخاصة على الشمال الغربي. دونك هذا بالنسبة للوضع متاع اليوم وغدوة على مستوى الأمطار. بالنسبة لوسط تونس الحقيقة الإمكانية ضعيفة لبعض الأمطار الخفيفة متفرقة تهم ولايات دون أخرى، مناطق دون أخرى. جنوب تونس الحقيقة غير معني، حتى في شمال تونس عموما الأمطار يعني اليوم وغدوة موجودة صحيح وأكثر على الشمال الغربي، ولكن ماشي أمطار عامة يعني باش تشمل مناطق دون أخرى، محطات دون أخرى، في بعض الأحيان حتى تكون ساعات زوج محطات قرب لبعضهم، منطقة فيها أمطار ومنطقة لا. زاد حاجة أخرى زاد سي حاتم، ربما نعيشوا نفس الوضع زاد حتى نهار السبت زاد ممكن يعني نجم نسجلوا زاد حالات عدم استقرار على نفس المناطق على شمال تونس.
1: إذا خميس وجمعة وسبت ولا خميس وسبت؟ خميس وجمعة
2: نحكيوا على اليوم أربعة وخميس وسبت.
1: وسبت الجمعة لا، به ميس أربعة وخميس به. الرياح قلت لي بشكون قوية بعد ظهر هذا اليوم على المناطق الساحلية، معناها سوس المسير المهدية عليها رياح قوية وصفاقس وغيرها.
2: عموما سي حاتم يعني الرياح نجم نقولوا يعني قوتها متوسطة، معناتها يعني عموما تنجم توصل 30-40 كيلومتر في الساعة اليوم أو حتى غدوة في شكل يعني بعض الهبات، ولكن عموما يعني مش رياح قوية برشا اللي تنجم تقلق ولا تمنع يعني التنقل بتاع السكان أو الأنشطة.
1: والرياح على السواحل، على السواحل الشرقية شئنا معناها في سوسة مسير مادية وغيرها وصفاقس، برشا عباد تقول لك نعوم أنا كيف توصل درجة الحرارة مثلا نشوف فيها باش توصل لـ40 درجة في مدني، نجم نعوم غاديكا ولا رياح قوية تخوف؟
2: لا مش الى درجه تخوف. ننتبه يعني ما عندناش رياح نتاع 70 او 80 كيلومتر في الساعه، خاطر هيك هي وقت الامواج تعلى اكثر. نجم اذا كان فما شكون يحب يعوم ينتبه، معناتها هو ما فماش يعني حاله البحر مشي الى درجه اللي درجه الخطر، معناتها فما امواج نجم نقولوا امواج عاديه دونك هذا على مستوى الرياح. فما عنصر اخر مهم صحات هو على مستوى الحراره. لانه اليوم باش نعيشوا مفارقه، لانه تعرفوا في شمال تونس فما يعني تقلبات، فما توغل الهواء البارد. اليوم في شمال تونس خاصه على المناطق المرتفعه الجبليه باش نوصلوا حتى ممكن 18 و17 درجه فقط على مرتفعات عند راهم، مرتفعات غرديمه، مرتفعات الفاج وعند سلطان، مرتفعات مكسر الى اخره باش نوصلوا 17 18 درجه، بينما في جنوب تونس باش نوصلوا اليوم حتى 40 درجه. يعني في أقصى الجنوب الشرقي خاصة على الحدود مع ليبيا، معتمدية بنكردان خاصة جنوبها، زاد حتى أجزاء من ولاية تطاوين شمال شرق تطاوين، حدود اللي بين مدنين وتطاوين خاصة وأقرب يعني ليبيا، غاديك النجم نسجلوا 40 درجة ربما حتى 41 درجة 40 درجة، وممكن حتى المناطق الأخرى اللي قريبة في ولاية تطاوين ومدنين وحتى في توزر وقبلي خاصة في الصحراء يعني باش نوصلوا 35 و36 و37 وحتى 38 39 درجة في جنوب، في أقصى الجنوب يعني التونسي، في البرمة زادة وحتى زادة في برج الخضرة في أقصى جنوب تونس. فما فرق كبير كي نقولوا احنا 17 درجة في بعض المرتفعات الشمالية الغربية ونقولوا 40 درجة، دونك شوف الفرق يعني فرق مهم مهم جدا. ومن المتوقع
1: درجات حرارة خريفية ولا شتوية في الشمال وصيفية في الجنوب يتمي معنى الكلمة، معنى هاو الفوارق الكبيرة، مع إشارة قلت لي أول مرة أنت كتبت على صفحة المرصد لأول مرة منذ صيف الفارطة معناها نوصلوا لأربعين درجة اليوم، هكا ولا لا؟
2: اي طبعا، خاطر يعني اخر مره يعني وصلنا كنا في 40 درجه، طرف الصيف ديما نسجلوا 40 درجه، دونك في اخر الصيف في اول الخريف خلينا نقول ربما في سبتمبر على ما اظن، ما عنديش بالضبط اخر يعني بالتحديد اخر يوم، ولكن حتى في الخريف ما كان سخون شويه كما كل عام، يعني شهر سبتمبر توا الحق بالصيف معناتها ما ديجا من مده، دونك ربما اخر مره في بدايه الخريف الماضي في سبتمبر يعني سجلنا 40 درجه، من وقتها ما يعني ما سجلناش الا توا ووضع عادي، توا قاعدين نقربوا من يعني من جوان او من جويليا او من الصيف، حاجه عاديه توا باش نسجلوا 40 درجه خاصه في اقصى الجنوب.
1: شكرا لك الاستاذ عامر بحبال، الاستاذ المبارز في الجغرافيا والباحث في المناخ.

0: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
1: ومفرحة قلوب توانسة الكل أكثر من 140 سنة وزيد فرحة فرحتين لابليكاسيون ماي أم جي في عيد ميلاد هم اللي عيد ميلاد عليك يا ماي أم جي راهو الدلال اللي فيها برشا دلال على الابليكاسيون آيفون كل يوم أي آيفون كل يوم راك نجم تربحو مع الابليكاسيون ماي أم جي وخاصة وقت اللي تقراتي الكارتة هذيك وتدخل في التراج مباشرة تراج وصور يوميا ايفون لكم انتم اي اوسي الكونفيرسيون دي بوان لي بوان تاعك تحب تحولهم تبدلهم باش تهزهم لي بون داشا تحب تقضي بهم مع الابليكاسيون ماي ام جي تنجم في اي وقت وفي اي مكان انت موجود فيه تحول لي بوان تاعك ام بون داشا لاي مبلغ تحب عليه ابتداء من دينار واحد إلى حدود 20-30-40-50 دينار أنت إيش تحب تحاول وتمشي تقضي بهم في الكاسة في أي مغازة من مغازات أم جي في مختلف أنحاء الجمهورية دونك سهل العملية راهو مع الابليكاسيون ماي أم جي اللي فيها كل شيء حتى الكتالوج راهو عندكم في وسطها كل شيء موجود في الابليكاسيون راك تنجم تبدل لي بوان نتاعك اون بون داشا وين انت موجود وتمشي لأي نقطة زادة مش على خاطر أنا ولد مثلا بن عروس ولا سوسة نقضي كان من غادي حتى كان نبدأ في المستير ولا في المهدية ولا في العاصمة نجم نحاول ونقضي باللي بوان متاعي اللي وليو بون داشا في أي مجازة من اللي مجازة متاع ام جي ميرسي ام جي وملا ملا انيفرسير عليك يا ماي ام جي
0: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. خليفة يقول لي 100 دينار نجم نربح. تنجم سيدي خليفة
2: حتى احنا
1: اي حتى انت
2: كيفاش؟
1: لانه ما نعرفوش احنا شكون باش تختار.
2: هي مش نعمل باش نربح اولا
1: تكتب ام جي وتبعثها على 85 990.
2: باه
1: ما نعرفوش معناها ليت جاو برشا برح لينا شفنا برشا اللي بعثوا ام جي على
2: كل واحد وحده.
1: اما انا عمليت ساعه بقرا
2: يا خويا هاي مازالت عندهم فرصه
1: يبعثوا لانه 100 دينار في انتظارهم.
2: هذا هو
1: وليت السبيك نتاع قبليك اللي وضحت فيه التحويل نتاع الاموال هذيك كيف يبداو عندك لي بوان تردهم الى بون داشا تردهم فلوس تمشي تقضي
2: بهم في المغازل
1: اي مغازل راهو تنجم تقوم بها على الابليكاسيون ماي ام جي في كل بقعه. السؤال يتعلق بالانفورماسيون اللي عطيتها ساهل برشا باش تربحوا ال 100 دينار ابعثوا ام جي على 85 990 اخر الحصه نستقبل المكالمات الهاتفيه نتاعكم الان باش نمشيو الموضوع فجعة التوانسة لأنه كيف يسمعوا أطنان من المخدرات
2: الغالية
1: الغالية واللي نجموا يضيفوا لها حاجة قالك تزيد من تكون كيلو تولي زوز
2: اي فعلا
1: يكوبيوها ولا شنو ما نعرفش العملية.
2: المهم هناك طريقة يستعملوها باش تولي مضاعفة
1: دخلت للمنطقة متاعنا. معنا شو معنا منطقتنا هي في المغرب العربي وتحديدا
2: في البحر المتوسط
1: في البحر المتوسط يعني
2: ليبيا
1: ووصلت البنغاز
2: أي.
1: الحمد لله يقولوا وقع
2: أي هذا
1: القبض عليها
2: القبض على المجموعة اللي هزها.
1: هل هي بلاتفورم تهم كل بلدان المغرب العربي وتشدت والحمد لله وتوصل حتى
2: هذا اللي تشد
1: الفيديو ها والفيديو الخاص هذا اللي تشد
2: هذا اللي تشد على خاطر
1: كان
2: اكيد انه ثم
1: هل هي تمسنا ما تمسناش هذا باش جاوبنا عليه خليفه في المتابعات والفيديو الخاص اللي وقع ايقاف هذه الشحنه الكبيره تو تعطيني
2: 45 طن
1: طنه
2: اي طن
1: طنات
2: اي يعني حموله كانك مهز البترول ولا هز الزيت ولا هز القمح في الدول بالحجم هذا يعني حاجه فوق الخيال. حاتم 45 طن وتقريبا تجي من امريكا اللاتينيه وهذا كما قلنا اللي قاعد يتشد
1: تعدات
2: من اسبانيا من جهه اسبانيا اي مضيق جبل طارق يعني الحقيقه ارقام خياليه وخاصه نحن تو كتونس واكيد زاد ليبيا والجزائر والمغرب اللي نتحدث عن تجارة مخدرات اللي ولت في الأنهو جوا الساحات
1: والصغار وللكبار ولكل وشرائح العمرية الكل معناها ما عادش عندك اللي عندها الفلوس
2: ليه كل يوم بلاغات تقراها عن الحرس الوطني تشوف لا. الأرقام مهولة.
1: نعم نمشي مباشرة للمتابعات
0: متابعات متابعات
2: في المتابعات بشكر معنا العميد المتقاعد عن الحرس الوطني سي علي الزرمديلي والخبير الأمني اللي يقولوا له صباح الورد.
3: صباح النور اهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين وسيدات المستمعات.
1: بيه سؤال يطرح نفسه قلناه قبليك ايقاف هذه السفينة المحملة استاذ ب 45 طن من الكوكايين في اتجاه بنغازي كانت ماشي معناها تقريبا لمنطقتنا المغرب العربية الكبير. هل النجم نقولوا كانت لربما توصل لنا عن طريق البر كانت في المحطة ليبيا وبعد
2: يقع التوزيع 45 هذه تكفي قار
1: والا لا هذه معزوله العمليه في قراءتكم الامنيه بطبيعه الحال.
3: اللافت اساسا هو المسلك الجديد اللي اتخذته المواد المورده من امريكا اللاتينيه لانه في العاده وفي العرف والتقاليد المعلومه لدى الاجهزه الاستخباراتيه والامنيه انه ما يرد وما يصل من امريكا اللاتينيه كان يصل اساسا عبر المحيط الاطلسي من منطقه غرب افريقيا وعبر مواني غرب افريقيا وعبر كذلك فضاء جوي مفتوح نحو الصحراء يربط بين امريكا اللاتينيه والمنطقه ومنطقه الصحراء والساحل. اليوم
2: ما كانش يجيب البحر لا بالمتوسط يعني
3: اليوم هذا جديد انه لانه نحن نعرف انه بالنسبه لاسبانيا بلاتفورم نحو أوروبا لكن من المواد المخدرة التي تأتي أساسا من المغرب نحو أوروبا. اليوم المسلك هذا مسلك جديد يعتبر بالاتجاه نحو المنطقة المغربية وتحديدا نحو بنغازي. اكيد وانه من
1: قبل باش يبقى في بنغازي ويمس الشيره الاخرى مصر، والا لا. بنغازي وينجم يوصل لطرابلس وبعد تونس والجزائر
3: ومن المنطقه ككل. اكيد اكيد ان مكان اللي كان يوصل عبر الصحراء كان يمر اساسا ويتوزع ويصل حتى الى منطقه الشرق الاوسط والخليج العربي، وبالتالي المسار الذي اعتمد الان سيكون له نفس التوجهات من ناحية جغرافية، سيتوجه أساسا نحو منطقة الشرق الأوسط والخليج، لكنه بطبيعة الحال سيتوزع منه نسبة لأنه شيء كبير وشيء قيمة كبيرة برشا على كل مستوى مالي وعلى مستوى الكمية في حد ذاتها، وبالتالي هنالك ما سيقع توزيعه داخل الأراضي الليبية، ونحن نعرف أنه هنالك انتشار واسع للمادة المخدرة في المنطقة المغاربية عامة اليوم، سواء من هذه المادة أو غيرها من المواد، ومن إذا توزع في كامل ليبيا بطبيعة الحال هنالك أطراف تسعى إلى ترويجه داخل المنطقة المغاربية ككل، سواء في الجزائر أو في تونس أو غيرها أو في تشاد أو في المنطقة التي تحيط بليبيا كاملة، وبالتالي لا يقع استثناء أي منطقة. اليوم راهي الظاهرة واسعة، الظاهرة ليست لها حدود، الظاهرة لم تعد هنالك بلاد.
2: لكن سي علي أمنيا كيفاش تفسر 45 طن راهو يلزمهم ميناء ويمكن معناها ناس خدامة وتهبط 45 طن تقريبا شحنة كانك في
1: هذه عملية
3: احنا رأي
1: على مستوى
2: كبير ياسر كانك هز بترول ولا قمح ولا
3: اي ما هي السابقة، حتى السلطات الإيطالية اكتشفت وحجزت في وقت ما كميات تتشابه وكميات مماثلة، هذه راهي عصابات مافيوزية منظمة، واحنا نعلم حتى تو قلت تو انت حتى الحرب اللي قامت على فنزويلا ودفعت بها الولايات المتحدة الأمريكية هي لمقاومة او تتجه حسب المعنى المطلق، هي طبعا هي لها ابعاد اكثر من هذا، لكن راهي على مستوى امريكا اللاتينية راهي عصابات منظمة تتعامل بمثل هذه الكميات واكثر، هنالك بواخر خاصة اصلا تنتقل من مواني امريكا اللاتينية وتتجه نحو العالم وتحمل هذه الكميات واكثر، ماشي
2: كيفاش يمروا هذوما
1: سي علي كيفاش يمروا
2: عبر الموانئ بالرشوه بالتعاملات الخاصه مش عارف
1: خاصه تو غاديك عندهم تقاليد سي علي استاذ علي زين الدين
3: كما قال سي حاتم المافيا لها تقاليد والمافيا راهي اخطبوط متكامل بين
1: لكن ما خدمتش على المنطقه بكميات كيما هذيا أول مرة يظهر لي سي علي نسمعوا مسيرتك كاملة سمعت 45
2: تورناتو
1: طن وكوكايين اللي نجموا يقسموه ولا شي يعملوا له هذاك
3: في منطقتنا لا، اما في المجال الاوروبي راهي وقعت وتقع ووقع حتى اكثر من هذا في مجال امريكا اللاتينيه راهو
2: تقديرك من الاسعار تو 45 طن من الكوكايين قد سعرهم هذو
1: برشا فلوس
3: مليارات الدولارات مليارات الدولارات اليوم راهي اصبحت تجاره مربحه اليوم راهي تلتقي فيها عصابات منظمه ومهيكله ولها من العتاد حتى من العتاد من السلاح وترافقها في بعض الحالات طائرات فهمتني هي عمليات معناها عباره على افلام هوليووديه وحنا تنقل مثل هذه الكميات ماهيش
1: شكرا
3: نروها نعم. اني باخره لكن هنالك ريزورا
1: اي شو راها الريزوات اللي وراها واللي بداوا يخدموا على المنطقه ويعطيهم الصحه اولادنا وبناتنا في اجهزتنا الامنيه اللي واقفين وساهرين ومش ما يعديوا حتى شيء، وان شاء الله ربي معاهم ومع بلادنا باش نستحفظوا على صغيراتنا لانهم راهم يراوموا الصغيرات باش يكونوا حريف مستمر على مدى حياته ويفسدوا له حياته ومستقبله. شكرا لك الاستاذه الخبيره الامنيه علي زرمديني.
0: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Publicité.
4: يقولوا مش البلايص الكل تلقى فيهم راحتك. ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
5: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
0: حب روحك الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
6: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. من 6 حتى 12 ماي عدي ماي ام جي في الكيسة وشري فيغاغو باسي 1600 وات لكسيكال 49 دينار في عود 89 دينار و 990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
7: جوهرة
8: اف ام بيبليسيتي.
0: تسمعوا من الثلاثاء للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. صباح الورد مع حد

0: 6 لتسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة كما تعودتم راب كل أربعة بالتعاون مع مجلس عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية. نحاولوا أن ننشر الثقافة المحاسباتية والجبائية، ثم نعاونوا التوانسة اللي يبحثوا على معلومة. واحد يقول لك أخويا نحب نكون شركة لكن ما نعرفش كيفاش نكونها، وعليش يا سيدي يحكموا عليا في الشركة هذية تكون باتين دك هاو ما الشريك، ووقتاش تولي شريك، والامتيازات الجبائية اللي كانت في قانون مالية متاع 2025 هاو قانون نوفيت وغيرها. قلنا هات نمشي والأهل الذكر ومش يكون معنا عضو من عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية محمد أمير القرقوري، عضو بالمجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.
2: ضيف الدنيا وما فيها.
1: أستاذ محمد أمير القرقوري، شكرا لك على تلبية الدعوة.
3: مرحبا، صباح النور سي حاتم، صباح النور سي خليفة، تحية المستمعات والمستمعين جوهرة اف ام.
1: بيرسون فيزيك وبيرسون مورال، شنو هي الحكاية؟ فسر هذه ساعة للعباد اللي تسأل عليه.
3: أول حاجة في اختيار هذايا لو ريجيم، دونك أول واحد باش يجي باش يقول لك أنا نحب نحل باتونت، وهو مش عارف روحه باش يحل سوسيتي ولا بيرسون فيزيك، يقول لك ليسونسيال أنا باش يكون عندي باتونت باش نفكتر بها. الحكاية هذايا دونك الفو فوار اون ديتاي، لازم الشخص هذايا نعرفوه شنو التوجهات نتاعو، علاش يحب يحل باتونت، شنو هو السيب نتاعو، شكون يلفا فيزي الكليونات لو مارشي نتاعو. دونك لهنا الفو فوار لا ناتور دو لاكتيفيتي سا دو ان. اثنين لازم نعرفوا شنو هي الانشطه اللي مش
1: عطار.
3: موجود عطار، عطار نقولوا بيرسون فيزيك بيان سور، مانيش نقول
1: باتيندا
3: باتوند فوالا.
1: نجم نردها شريكه ولا ما نجمش؟
3: باه لهنا
4: الشركه ما عندهاش باتيندا.
3: عندها باتيندا اكيد. دونك لهنا هو بالعامية احنا نقولوا باتونت، مي لهنا الفو فيغ لا ديفيرونس بين بيرسون فيزيك و بيرسون مورال. كيما قال سي حاتم لهنا عطار، دونك الفو فوار اسك مش تكون جروند ايبيسوري، معناها مش تكون
1: مساحة تجارية كبرى ولا صغرى ولا متوسطة ولا
3: اكزاكتومون بيان سور، ما تنجمش تكون مساحة كبيرة باش تكون بيرسون فيزيك. لهنا ماهيش مساعدها لا كوتي تاكس لا كوتي معناها سويفي نتاع الكونتابيليتي نتاعها، معناها مش لقاها مشاكل هنا. فهمت؟ فوالا، دونك الفو شوازير في من الاول شنو هي لا ناتور دو لا باتونت نتاعك.
1: كيفاش نختار؟
3: كيفاش تختار؟ فما برشا عوامل وبرشا بوكو دو كريتير اللي هما اون سو باز عليهم في الشوا نتاعنا. دونك بيان سور فما انشطة ما تنجم تكون كان شخص طبيعي. كيما الطبيب، كيما المحامي، كيما فما برشا انشطه مهن حره، هذوما مش يكونوا
1: كيما الخبير المحاسب والمحاسب.
3: احنا عندنا بريفيليج صغير اللي
1: نجم
3: نعمل سوسيتي.
1: حتى المحامين عندهم البريفيليج
3: بريفيليج اوتوريزاسيون، وي لازم يكون الطب سورتو برينسيبالمون الاطباء هما لازم يكونوا بيرسون فيزيك خاطر عندهم لا ريسبونسابيلتي نتاعهم. دونك فوالا. بالنسبه
4: ثم يبدو كانوا تلقى جروب اطباء هذوكم الشركه جيستو المكان مقر هكا مع بعض،
3: هذاك نوع اخر تسمى شركه الاشخاص. هذاك زاد كيف ينجم يكون هما سو فورم دو جروبمون، يكونوا دو ولا تروا ميدسان، ويجم يكونوا في شكل كما تحكي انت لهنا الجروبمون هذايا موجودين، وتكون عندهم باتونت، وفما لا ريسبونسابيلتي ديما بيان سور لا ريسبونسابيلتي سيفيل نتاع كل واحد فيهم،
1: وعندهم الحق بطبيعه الحال باش يكون شريك في معناها مشروع اخر كيما المصحات
3: أكيد.
1: الخاصه يدخلوا فيها برشا طب شركاء
3: اكيد
1: الحق.
3: اكيد هذاكم عندهم الحق بيان سور، هذاكم دي سوسيتي انونيم ولا دي اس ار ال، ويكونوا موجودين فيهم ان طونك اسوسي بيان سور، مش يكون كجيرون. فهمت؟
1: واضح. نواصلوا لهنا، في عرفنا شكونهم بيرسون مورال والبيرسون فيزيك. كيف نقول بيرسون فيزيك شو معناها لهنا توا؟
3: بيرسون فيزيك هو الانجاج لا ريسبونسابيلتي سيفيل نتاعو، معناها اي بيان يمتلكوا البيرسون فيزيك هذايا راهو يعتبر معناها في صوره ما هو عنده باتونت، راهو البيان هذاك انجاجي معه.
1: اذا كان هو باتونت والباتونت مفتوحه باسمه فقط من الشركه، راهي المسؤوليه تامة والقانونية يتحملها هو حتى في ملكه الخاص اللي مش تابع النشاط المهني نتاعو. هكا ولا لا؟
3: اكيد.
1: باه
3: هذا هو
1: بيرسون مورال
4: خاص، يعني هو
1: دارو
3: اكيد. اذا فما دي عباد معناها خدمه معاه والعباد تسالوا فلوس دونك لهنا لونغاج لا ريسبونسابيلتي نتاعو في البيان هذاك يكون ريسكي معناها ينجم يكون
1: دارو كرهبتو
3: ونعرفش يصير عليه عقل تجم تكون فيه محل
1: حسابه الخاص يصير عليه عقله من طرف
4: معناه ما يملك كانه تبع الشركه نتاعو
3: لا مش شركه هنا نحكيو بيرسون فيزيك
4: نعرفه
3: حتى كنقولوا شركه لهنا سيكون اونتيتي ديستانكت مستقل
4: الثقافه العامه معناها كل هذاك كانه تبع
3: كانه في اكزاكتومون سا دونك ما فماش لا سيباراسيون بين لا باتريمون بيرسونيل وبين الباتريمون نتاع الباتونت هذاك
1: كيف نمشي لهنا البيرسون مورا باش تنحى الحكايه هذه ولا تبقى
3: بيان سور تتنحى حتى لهنا نحكيو على البيرسون مورال
1: شركه
3: شركه اللي هو
1: زوز او اكثر
3: زوز او اكثر ولا تنجم تكون حتى شركه الشخص الواحد سي حاتم
1: اي نجم شركه الشخص الواحد
3: اي ولا انا نحب نفتح قوس
1: صغير شكون عنده الحق فيها
3: شكون عنده الحق فيها اول حاجه كل شخص عنده الحق في شركه شخص واحد بركه معناها في صورة ما هو عنده إن سياريل سوبون أبيل هذي ما تجم تكون عنده كان سياريل برك معناها كان هو إل ديسيد دوفرير إن أوتر سياريل لازم يسكر الأولى باش يجم يتعدل الثانية القانون 2019 تشجيع المناخ الاستثمار زاد أن بريفيليج اللي نجم يقول لك راهو الشريك الوحيد يكون شخص آخر مخالف على الوكيل الشركة معناها تجم تكون إلي جيغي بار إن بيرسون ويكون يمتلكها شخص 100% هذا البريفيليج اللي زادوا القانون تشجيع الاستثمار 2019 بالنسبه للقانون العام تاعنا بالنسبه للامتيازات انت قلت عليها وحكيت عليها امتيازات الجبائية
1: اكزاكتلي قالوا تنحى
3: 2025 الفصل 33 من قانون الماليه 2024 وقف في 31/12/2025 رجعنا نتعاملوا بالقانون تاعنا اللي هو 71/2016 اللي هو تشجيع الاستثمار اللي هو لو ريجيم ديغريسيف سكون ابل معناها الشخص اللي باش يفتح باتونت 2026 يتمتع بامتيازات اربع سنوات ماهيش اربع سنوات بنسبه 100% كامله
4: الشخص اللي باش يحل هو اول مره ولا عنده باتين دو باش يحل وحده اخرى
3: ينجم يكونوا الاثنين سي خليفه لهنا وباش نجاوبك ينجم يكون انا عندي اكتيفيتي كونساي كونسلتينغ وباش نحل اون اوتر باتونت في اوتر دومين داكتيفيتي بيان سور سيرفيس ولا اندستري
4: باتونت جديد هذيك مع فيها اربع سنوات
3: مع فيها اربع سنوات اذا فما نشاط اخر باش نمارسوه ابار النشاط اللي موجود الاول
1: اذا الباتونت جديد الشركه الجديده اللي باش تفتح يبقى الاعفاء اربع سنوات
3: اربع سنوات
1: مش اعفاء جي بي
3: اعفاء جي بي
1: تام
3: مش تام ما كيما قلت لك العام الاول تمتع 100% العام الثاني 75% تخفيض العام الثالث 50 والعام الرابع 25%
1: هذا تخفيض
3: هذا تخفيض
1: لكن يدفع الجي بي مش كيما كان قبل في القانون اللي عنده اعفاء اربع سنوات
3: هذاكم 100%
4: كان عام في الحاله
3: العام الاول العام الاول نتاع النشاط نتاعو
1: بالقانون 26 هذا في 26
3: اكزاكتومون 2016 هو القانون هذا من اصدر من 30 سبتمبر 2016 دونك وقت ما مش امتياز جبائي يظهر في القانون المالي دونك نرجعوا نتعاملوا بالقانون هذا
1: لهنا بعث المؤسسه البعض يقول لك ولا عمليه صعيبه علاش يقول العمليه صعيبه لانه مش المختصين اللي يعرفوا كيفاش يبعثوا المؤسسه
3: صحيح هذا من جهه من جهه اخرى شخص طبيعي شخص معنوي تختلف معناها البروسيدور مختلف جدا في البرسون فيزيك معناها فما اسهل اجراءات معناها ومعناها في وقت قصير تجم تتحصل على الباتونت نتاعك بار كونتر في سوسيتي فما دي زيتاب ا سويفر كيما القانون الاساسي كيما حجز التسميه الاجتماعيه كيما الاعداد العقد الكراء كيما المستفيد الحقيقي فما اجراءات اكثر
1: مستفيد الحقيقي شنو حكايتها برب
3: مستفيد الحقيقي اللي هو شخص يمتلك اكثر من 20% عنده مساهمه في شركه تفوت 20% يعتبر مستفيد حقيقي معناها عنده اكثر من 20% من الحصص اللي تمتلكها الشركه
1: حتى لو كانوا يكونوا خمسه
3: عنده 20% دونك خمسه مستفيدين حقيقيين فوالا 5 بينيفيسير افكتيف فوالا
1: وهذا نبحثوا عليهم علاش شو الإضافة
3: هذا ظهر مع السجل الوطني للمؤسسات كي تجي تعمل المرحلة متاع التسجيل في السجل الوطني
1: للمؤسسات تبحث عليهم على الأدات
3: اكزاكتومون
1: الأدات خاصة بهم هما مش شركة مش نعرف عرفنا فلوس الشركة لشكون ماشي هكا ولا الأرباح
3: ونعرفوا البارتيسيباسيون نتاعها شكون هم المساهمين البارزين معناها في الشركة اللي عندهم أكثر من 20%
1: محمد أمين قرقوري نحب نسأل على حويجة حضرتك سيد العارفين كانت قبل فما شباك موحد جو بونس نمشيو له في اللابي ولا في اللابي اجاوبني معناها صراحه في تقريبا ساعات ان لما قل يا سيدي نمشي يكون 24 ساعه شريكتك تنتصب. قائمة الذات تنتصب وتخدم على روحك وعندك الورقة متاع الديوانة كان مش تجيب شنو كل شيء
3: مازلت
1: هذيك ولا ما عاد؟
3: مازلت موجودة. تبقى هذيك الإجراء هو الإجراء متاع لو ديبو، فما الإجراءات الاستباقية اللي نقوم بها احنا قبل اللي هما كيما التصريح بالاستثمار كيما القانون الأساسي كيما قلنا مقبلة، دونك لو جو كومبلي متاع الدوكيمون الكل هذوما مش نقوموا بإيداعهم في الشباك الموحد، هذيك آخر مرحلة بيان سور. دونك إن فوا صبينا كيما قلت أنت في الشباك الموحد بعض الساعات تتحصل على المعرف الجبائي نتاعك تحصل على
1: تبدا تخدم على روحك،
3: تبدا تخدم على روحك اكزاكتوم.
1: وبربك الفلوس اللي تحل بهم يقعدوا بلوكي شهر في البنك مازالت هذيك؟
3: لا هذاك بالنسبه للكونت ديسپونيبل الاجراء هذاك 2019 على ما نظن ان ما عادش ولا وجوبيه ايداع المبالغ هذاكم في كونت ديسپونيبل وبعد يقع ترانسفير نتاعهم الكونت كوغان. دونك اليوم تجم تعمل تكوين الشركه نتاعك وبعد تقوم بالديبو دي كابيتال، خاطر في الاخر الكابيتال لازم يكون موجود في الشركه نتاعنا.
1: واضح.
4: قداش يطلب توا الوقت هكا في تقدير وانت خبير ولد الميدان
3: والله
4: واحد يعمل على المستوى الاجرائي؟ يعني
3: مستوى الاجرائي انا ديما حتى مع الحرفيه مع الحرفيه كنقول لهم راهو الوقت يحتسب من وقت اللي احنا باش نقوموا بايداع الملف، خاطر بارفوا تلقى فما الاعداد الملف نتاعك تتعطل، فما معناها قطاعات وفما انشطه تتطلب رخص وتطلب مثلا كيما نقولوا احنا باش تمارس مهنه محاسبه لازم يكون انت تكون عندك ترخيص من مجمع المحاسبين اللي انت باش تجيب اوتوريزاسيون اكريت اللي انت انسكري اون طونك مونبر باش تقوم بالاجراء هذا.
4: هذا حتى في كره الشروط ثم ناس
3: كره الشروط اكيد
4: كره الشروط ماكش محتاج الرخصه انت
3: اكيد
4: مش
3: اكيد كره الشروط مثلا في
4: شو الفرق ما بيناتهم
3: في التكوين مثلا المستمر والا فما قطاعات نتاع البرودكسيون اوديو فيزيوال فما برشا انشطه يطلبوا كره الشروط.
4: كره الشروط شو الفرق بين كره الشروط والرخصه؟
3: كره الشروط هذاك اذا انت ما عندكش هيكل مهني، دونك احنا في صوره ما كيما نقولوا المحاسبين عندهم هيكل مهني خاص بهم هما، دونك لازم هو يكون مسجل غاديك في الهيكل هذاك وبعد يقوم بالاجراءات نتاع التكوين نتاعو. وبالنسبه للقطاعات الاخرى اللي ما عندهمش هيكل مهني منظم لهم هما فما الوزارات اللي تابعينها كيما وزاره الرياضه كيما وزاره التكوين كيما هذوما يكونوا معناها فوالا اكزاكتومون. دونك يكونوا فما كرة شروط خاص بهم هما يقع عددهم ونتحصلوا على نقولوا احنا ار سي بي سي دو ديبو باش نكملوا اجراءات التكوين وبعد
1: باش تعمل روضه
3: اكزاكتومون. وبلا خلينا سيحات من هنا نلفت انتباه المستمعين والمستمعات الكل اللي فما بوان تريز امبورطون اللي راهو التصريح بالاستثمار ان دوكيمون بريمورديال ونسيسير في التصريح بالاستثمار. الامتيازات اللي كنا نحكيوا عليها مقبله اللي هما الاربع سنوات تجم تتحصل عليهم كيما يكون عندك تصريح بالاستثمار.
1: شنو اللي نعمل تصريح؟
3: تصريح بالاستثمار فما
1: ورقه ناخذها من
3: هو فما
1: الإدارة وصبها لوي
3: هذايا البروسيدور كل تصير اونلاين على المنصه نتاع وكاله النهوض بالصناعه والتجديد بالنسبه للصناعات والخدمات. بالنسبه للفلاحه فما لابيا اللي هي لاجونس دو بروموسيون دو لاغريكولتور.
4: ايش معناها هي
3: هذايا الدوكيمون هذايا التصريح بالاستثمار يمكنك من شروط باش تتمتع بالامتيازات الجبائيه لازم يكون عندك تصريح بالاستثمار هذا.
4: تخيل انا باش نعمل التصريح شمع باش نخلص فلوس باش ناخذ فلوس باش نعمر اوراق
3: التصريح به الديتاي نتاع التصريح هذا باش تكون انت لا ناتور دو بروجي نتاعك وين باش تقع الامبلونتاسيون نتاعو معناها لليو شكون معناها المساهمين اللي معاك معناها باش تحط انت بارتيسيباسيون اترونجير ولا بارتيسيباسيون لوكال باش تحط لي ديتاي كيما قائمه المعدات اللي انت باش تحب تاخذهم في الشراء نتاعك
4: تعريف المشروع تقريبا
3: اكزاكتومون. دونك انت باش تعرف بالمشروع نتاعك
1: خاصه التعريف هذا يربحك انت راهو اللي كان تمشي ديك المناطق اللي فيها لي زافونتاج
3: اكزاكتومون
1: داخل الجمهوريه
3: وي
1: تولي تعفى من برشا حاجات في الاداءات وفي عده اشياء
3: مش هذاك برك زي حاتم فما جماعه اللي يقوموا باقتناء معدات من الخارج كي يبدا عندهم التصريح هذا يتمكنوا باش يقع عفائهم من الضرائب الجمركيه نتاعهم.
1: معناها تتمتع بعده امتيازات موجوده على ذمه المستثمر استغلوا الفرصه وتمكنوا منها وربحوا هذه الامتيازات اللي هي من حقكم الدوله اعطتها للمستثمرين. محمد امير القرقوري عضو بالمجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسيه انت في الهيئه الجديده طلعت
3: معنا جديده. وبالمناسبه سيحات بنحب نقدم تحيه للاعضاء الموجودين معنا الكل وبالنسبه للزملاء اللي عطاو فيهم ثقتنا في الترشحات هذه الاخرانيه نتاع الانتخابات فوالا
1: شالا موافقين
3: يعيشك مشكور.
1: الموندا نتاعكم 3 سنين انتوما ولا 4؟
3: احنا الموندا نتاعنا 3 دونك 2 ans تتعاود 3 مرات.
1: 2 ans عامين شالا موافقين في العامين هذوما. حضرتك شنو البوست اللي ماخذه في
3: امين مال مساعد؟
1: امين مال مساعد الفلوس
4: كل شيء موجود.
1: شالا موافقين وشالا تقوموا واجبكم نحو المنخرطين نتاعكم ونحو البلاد زاد وسي مسؤوليه كبيره عندكم انتوما نحو بلادكم مقيمين بها كأحسن ما يكون. يلا فاصل ونتواصل.
2: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك. سافر وانت في بلاستيك. وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتي للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر فم.
5: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
2: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86.
6: المراديو أوتيلز. أوتيلز for all your desires.
7: سادتي سادتي مرحبا بكم في تونيسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
8: حلمنا واحد توجه الوقت باش نكبره ومع بعضنا نحقه. تونيسير قريبة مني.
9: ما فهمتش انا من جاتك فكره المشيان الحمام بورقيبه.
10: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وودنيك والروماتيزم الكل يلزمهم جمعه في حمام بورقيبه في المرادي.
9: يا محلاها الفي تقتل.
10: انا ماشي باش نتفاهم مع الطبيبه على الكير نتاعي. انواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبه في المرادي وتعتمد على المياه المعدنيه الجوفيه. جمعة من زمان ترجع تنطر. هاي كوراش كوراش
9: يا بنتي كل عملتهم. أنا مانيش كيف.
10: والله فريدة والله فريدة. المرادي حمام بورقيبة المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية
11: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس وي فوكس اون يو.
12: اسمعني عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرج.
13: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 سمس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفيش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج.
14: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
15: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
2: جوهرة اف ام. بيبليسيتي.

0: متمتع متمتع.
1: إذا كان نهار باش تلقاني نمشي في الشارع ونحكي وحدي هكا عارف شكون السبب ما ولا لا؟
2: عارف
1: عرفت شكون؟
2: مروه.

0: هذا هو هو في تبرقة متداول على الفيسبوك موجود. هذا هو
1: شكله حلو والله،
0: ثعلب البحر يشدوه ما يشدوهش، ياكلوه ما ياكلوهش، شنو هي الهدره هذيا؟
1: اي منقرض مش منقرض، هذا هو اللي باش نحاول.
0: فما حديث على كونه منقرض
1: ثم احنا خسرنا، وخسرنا مثلا الفكرون في شواطئنا اللي ادى الى خلل
0: مختفي مختفي قد مش
1: مختفي.
0: انتوا شوفوا اعطينا بلا روتوش، اعطينا
2: بلا روتوش.
0: هاي سيدي خليفة،
1: مش يكون معنا ختام نصر اللي نعتبره البحار والصياد المحترف، وهو كذلك منقذ محترف،
0: غواص محترف،
1: محترف وكثير مرات اللي اعتمدنا عليه. معناها
0: تجربة، هو صديقنا نستشيره من حين إلى آخر، تجربة كبيرة في وسط البحر،
1: هذا هو عايش في البحر أكثر من البر. ختام ختام ختام، وقولوا له صباح الورد.
3: صباح الورد نسيم البرد، وأنا مرحبا بالناس اللي يسمع فينا كل
1: ختام. ثم ثعلب للبحر.
3: شوف الحاجة البيئة أنكم تحيطون بكل شيء خبرا كما يقول المثل، يعني كل حاجة تصير في البلاد تعطيوا عليها معلومات وتذكرها. موجود ثعلب البحر بطبيعة في تونس،
0: نحبوا ندلوا يعني عليك أنت باش نعرفوا الصحيح من الغلط. ثعلب البحر موجود هكا ولا ليه؟ قلت
3: موجود بطبيعة، موجود موجود أصلا تقريبا في كل القارات، يعني موجود في القارات كل ما عدا أستراليا، يعني فهمت؟
0: في تونس موجود،
3: موجود في العالم أجمع يعني تقريبا، فهمت؟
0: مش بي مرة مريناهاش قبل، معناها
1: اي ما نعرفش انه اي شفناها كم صار.
3: نحن خطر يعني حديثنا مع الغابات يعني قليل شوية، يعني ما عندناش المام واسع مع الجهات الغابية، فهمت؟ نحن نحكي عادة مع البحر يعني، فهمت؟ اما هذا موضوع يخص الغابات اكثر من انه يخص
1: البحر. علاش يخص الغابات هو في البحر اختي؟
3: هو بر مائي، هو مش في البحر.
1: يعيش بين البر والبحر.
0: بر مائي هو،
3: مش يعني ما تنجمش تحصر حياته في البحر برك، هو هو هو كائن بر مائي، فهمتني؟ ويعيش يحب كما نقولوا البيئات المائيه الرطبه، معناها ما يحب الاكثريه، يحب كما نقولوا المياه العذبه، فهمتني؟ في الوديان
0: ربي اعطينا الفيديو الثاني.
1: يعيش بالوديان يدخل البحر ويرجع.
3: صحيح البحر.
0: اعطينا الفيديو الثاني ختام. قال لك ينجم معناه بر مائي يعيش في البحر،
3: يا بر مائي
0: وفي الوديان. ربي اعطيني الفيديو الثاني يعيشكم باش نشوفوه. تلتقوا فوق الفلوكه قاعد هذا يقع صيده ويتاكل ولا لا ختام؟
3: لا هذا كائن محمي، ما يصادوهش وما يتاكلش. من فصيلة العرسيات كما كيما نقولوا، حاشاك النمس، فهمتني؟ وابن عرس والغرير والثدييات هذيك معناها، فهمت؟
0: الفصيلة اللي تعرفها مروة هذيك من النمس الثعلب البحر.
1: شو اسمه بالعربية ختامه؟
3: يسمى القضع.
1: القضع.
0: القضع
3: موجود عندنا في شمال افريقيا، موجود كما نقولوا في المغرب، موجود في الجزائر.
1: في تونس وين موجود في العاد؟
3: في تونس موجود في تبرقه، في قرعه، في قرعه سجنين.
0: في قليبيا ما عندكمش؟
3: لا ما عندناش.
0: نفرجوا فيه في
3: احنا في فتره من الفترات، في فتره من الزمن كانت عنا فقمه، يعني تخرج عنا فقمه.
1: كانت فقمه موجوده وصلت لتونس؟
3: موجوده في تونس فقمه.
1: باش كل مره تسمع غريب،
0: تسمع حاجات حاجات ما نعرفوهمش، غريبه ديزون بين ظفرين، ولكن هاو عرفنا شنو هالثعلب هذا والفيديو المتداول برشا اللي موجود في البحر.
3: موجود
0: في
3: البحر. موجود
1: معناته صيده ممنوع، هذا صيده ولا اي محمي؟
3: ممنوع، محمي محمي قانونيا محمي.
0: نعم
3: ما عندناش حق اصلا، ما صيده ما عندك مش عم بيه حد شيء، ما يتاكلش.
0: يضر البشر ولا ما يضروش ولا حيوان أليف؟
3: كائن مسالم وكائن خجول جدا،
0: مسالم وخجول، مش كما ثعلب البري.
3: لا حتى ثعلب البري ما يسمى خجول، يعني يخاف من الإنسان ويهرب.
0: داك
3: يعني كما شفتوه في الفيديو يلعب فوق الفلوك، يعني يحب يحاول يشوف الفلوك.
0: ختام الغواص المحترف اللي منورنا كان في الفريق الوطني، شكرا لك على هذه التوضيحات اللي والله ما نعرفوهاش. معناها من
1: ثعلب البحر تعيش بين البحر والواد،
0: واحد ما يعرفش حاجه يسالها للذكر،
1: لاهل الذكر. هذا
0: انا سالنا اهل الذكر وشفنا اللي كان يجي قدامكم السيد هذا.
1: هم ما تصطادوش
0: محمي، يعيش في البر وفي البحر ما يضرش، كان

0: شبه غايب مريناهش في السنوات الأخيرة. هذه سنة هاو ظهر.
1: أحسن توصيف كائن خجول.
0: كائن خجول عجبني يا ختام.
1: عجبني التوصيف ختام.
0: نخليوه الفيديو على ذمتكم، تنجموا ترجعوا له وتشاهدوه وتاخذوا كل هذه المعطيات. جوهرة FM، جونا ما يكون كان هكا.

0: بالليل الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها
1: صباح الورد وصباح لي بون بلون اللي باش نقول لكم عليهم الآن واللي راهم يعاونوا برشا كل تونسي وتونسي فديت من التعب بدنك يحس في روحه ورزين كيما مروة هكا من الستريس والعصب سامحوني في الكلمة جاء الوقت باش تعطي لروحك وقفة متاع راحة تراجع فيها الروح البدنك وتصفي فيها ذهنك. المرادي حمام بورقيبة يقول لك مرادي حمام بورقيبة يفتح لك بيبانه في قلب جبال عندرة وين الرفاهة تولي أسلوب حياة للبدن. استمتع بأقوى مركز ترماليزم في تونس مياه طبيعية داوي وتجدد الطاقة للعين. منظر الغابات والجبال يخليك تتمنى معناها وتنسى الدنيا وما فيها وتتمنى تعدي حياتك كاملة غاديك بك المناظر الرائعة والممتازة. هذا الكل تقول لي موجود في مكان واحد اي في المرادي حمام بورقيبة ونزيدوا للعائلة جو دافي ماكلة بنينة وخدمة تخليك تحس روحك سلطان والمدام سلطان والصغيرات أمارة. المرادي حمام بورقيبة مش كيف غيره لا المرادي حمام بورقيبة هو وجهتكم الأولى للاستشفاء بالمياه المعدنية وعندنا أكبر وأحدث مركز ترماليزم في المنطقة مختص في علاج أمراض الجهاز التنفسي والأنف والحنجرة مداوات المفاصل والروماتيزم بأحدث الطرق العلمية ليكور من المساج بالزيوت الأساسية للحمام البخاري الطبيعي. فريقنا الطبي والشبه الطبي يسهر على راحتكم خطوة بخطوة سونا بيسين شوفي وبعد حصة الاسترخاء معناها تطلع الغرفة من أروع ما يكون. غرفنا يقول لك المرادي الواسعة المريحة وإطلالة ساحرة على الغابة تخليك تتنفس في نسمة الجبال ونظافتك الهواء تخليك تجدد للساعات الحياة معناها وعوامها. كل غرفة مجهزة بكل وسائل الراحة وفي المرادي الماكلة عندها بنة أخرى. مطعمنا تقدم مأكولات تونسية وعالمية مع اللي يحبوا على رشاقتهم ويستحفظوا على رشاقتهم ويحافظوا عليها. راهو عندهم المنيو سبيسيال هذاك اللي حافظ على الرشاقة واللي عاملينه ناس مختصين في التغذية وأطباء يشرفوا عليه. وزيد عليهم القاعات الرياضية والمسالك الغابية والمشي في الهواء الطلق الروندوني هذيك. استثمر في صحتك خاطر بدنك يستحق أحسن ما فما. المرادي حمام بورقيبة وين الصحة والجمال موجودين مع بعضهم ويتلقاو من أجلكم انتوما. دونك استثمر في صحتك وما تفلتش الفرصة خاطر بدنك يستحق أحسن ما فما. المرادي حمام بورقيبة يقول لك احجز من توا على 93 277 770. نعاود 93 277 770 واكتشف زاد العروض الكلها على www.المرادي.com www.المرادي.com. جونا ما يكون كان هكا.

0: مزيكا.
1: فاسمو من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. بالدنيا وما فيها.
2: سيدي سالوني قالوا لي يا اخي احنا عندنا الحق نشاركوا، الكل عندكم الحق تشاركوا في ال 100 دينار اللي هي من هدا ام جي بمناسبه عيد ميلاد لابليكاسيون ماي ام جي. 5 سنوات بسرعه مروا مع لابليكاسيون اللي فيها كل شيء، ومن لا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي مع لابليكاسيون ام جي. قلت لكم في اي وقت نراك تنجم تحاول لي بوين فيديليتي اون بون داشا لاي مبلغ تحب عليه، ثم تمشي تقضي بهم في الكاسة في أي مغازة، ومن أي مغازة موجودة في كل ربوع تونس. السؤال متاعنا اللي باش نكتشفوه حول المعلومة اللي قلناها منذ قليل، وهات نستقبلوا المكالمة الأولانية. ألو، صباح الورد. ألو، أهلا وسهلا، مرحبا بيك للا، مرحبا بيك للا، منورتنا ربي فضلك. الاسم ولا قبل وين تكلم فيه عزيزة؟
3: نورة عياري من أكودة.
2: أكودة، مرحبا بيك يا نورة. نورة، سمعت القبيليكا اش قلت على التحويل كلي بوان دو فيداليتي البون داشا اللي تنجم تشري بهم اللي تحب انت من اي مغازة. لكن السؤال يقول، السؤال متاع اليوم واللي مش يربحك ل 100 دينار، شنو اقل مبلغ تنجم تحوله من بوان دو فيداليتي البون داشا؟
3: 100 بوان
2: تنجم
3: تحولها.
2: قداش يساوي المبلغ معنا هذا؟ ال 100 بوان قداش يساوي بالفلوس معنا؟ أقل حاجة في الفلوس.
3: أقل حاجة
2: ابتداء من معناها نجم نحول، أنت تحوله كيما تحب بنتي لي بوان دو فيديليتي أون بون داشا وتقضي بهم من أي مغازة تحبها أنت، مي أقل حاجة قداش؟ هات محاولة.
3: أقل حاجة 50 دينار.
2: شكرا لك على المشاركة، نمشي للمكالمة الموالية. شكرا لحضرتك.

0: انطلاقا من المكالمة الثالثة باش نعطي اقتراحات. ألو صباح الورد. ألو مرحبا، موجودة المكالمة. ألو عسلامة. ألو نسمع فيك. أهلا وسهلا، مرحبا فيك، منورنا سيدي، طيرت الحشمة وتكلمت، مرحبا بك، شكوني معانا؟
1: كريم طيرتنا من حي الانطلاقة تونس.
0: مرحبا بخويا كريم، كريم العزيز. قلنا في الابليكاسيون ماي ام جي عليها هي تنجم تحول لي بوان دو فيديليتي نتاعك اون بون داشا وتقضي بهم من اي مجازان موجود نتاع ام جي في تونس الكلها، لكن المبلغ اللي معناه ابتداء من اي مبلغ نجم نحاول نعطيك اقتراحات ولا تعرف العمليه تعرف فيسا كريم؟
1: ابتداء من 100 دينار.
0: لا يا كريم، لا لا لا، بعيد برشا، بعيد برشا، لا توا جاوبت انت كريم. باهي نعطيك اقتراحات، ابتداء من 100 ملي والا دينار والا 10 دينارات.
1: كريم من 10 دينارات.
0: شكرا لك كريم، ناخذ مكالمه مواليه اذا كان فما موجوده، يعيشكم بسرعه بسرعه بسرعه. مكالمه اخرى، ناخذ مكالمه اخرى، نقول الو. الو
2: الو،
0: اهلا بك، عسامه لله.
2: عسامه
0: الاسم ولقب من نتكلم فيه عزيزه، وسكر الراديو لي بحداك، اسمعني بالتليفون فقط.
2: اسمي احلام الشوك ايبوز السونغري، محمد نتكلم فيك.
0: من
2: محمد لونف،
0: من حمام لنف، بنت حومتي معناها، مرحبا بك، اهلا بنت حومتي. اقل مبلغ نجم نحاولوا بالابليكاسيون مي ام جي من البوان فيديليتي البون داشا، نعطيك الاقتراحات ولا تعرف؟
2: لا اعطيني،
0: لا سمحت، ما عاود لي. قلت له 100 ملي دينار ولا 10 دنانير، هو اختار 10 دنانير، فبقاو زوز اقتراحات. دينار واللي شبه تعرفها ولا كيكا من باب
2: ايه؟ والله يا اخويا حاتم، انا راني كليون فيديل عند الجسم عند الام جي، ونتبعك كل يوم وتبعتك بكريكا، وان شاء الله يطلع الاجابه صحيحه ان شاء الله.
0: إجابتك صحيحة للعزيزة، ما نطولش عليك، عندك 100 دينار من إهداء أم جي، دي بوان دو فيديليتي تصبوا لك على الابليكاسيون ماي أم جي. ما عندك الابليكاسيون هكا ولا لا؟
2: عندك
0: والكارت فيديليتي اللي هي متاعك أنت، وعلى الابليكاسيون متاعك ماي أم جي تقع فلوسك. مبروك عليك، نورتنا وشرفتنا، باي، ونتلقى غدوة بإذن الله، وتحيا تونس.

0: بوبليسيتي.
1: مع كارت اولاد الدار كانك مولود من 22 افريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الاغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزه الدار دارنا.

0: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. من 6 حتى 12 ماي عدي ماي ام جي في الكيسة وشري فيغا روباسي 1600 وات لكسيكال 49 دينار في عوض 89 دينار و 990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: جوهرة
2: اف ام بيبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
4: مرحبا بكم. صدر بالعدد الأخير من الرأي الرسمي الجمهورية التونسية قرار من رئيس الحكومة سارة زعفراني زنزري يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة

0: الخارجية بملفات لانتداب مراقبين دولة مساعدين بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة. هذا وتفتح المناظرة بقرار من رئيسة الحكومة على أن يضبط هذا القرار عدد الخطط المفتوحة للتناظر وتاريخ ختم قائمة الترشحات وتاريخ ومكان إجراء المناظرة، وتفتح للمترشحين المحرزين على شهادة الدكتوراه أو الماجستير في الحقوق والاقتصاد والتصرف أو المحاسبة أو الشهادات المعادلة لها. وحدد القرار شروطا خاصة للمحرزين على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبات تتطلب توفر أقدمية لا تقل عن 3 سنوات في مكتب خبير محاسب مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. وتجرى المناظرة على مرحلتين، تشمل الأولى تقييم ملفات المترشحين، تليها في مرحلة ثانية محادثة شفهية أمام لجنة المناظرة لتقييم المؤهلات العلمية والأنشطة المهنية، حيث يتم ضبط نتائج النهائية بناء على ضوارب محددة. ويمكنكم مستمعين الاطلاع على تفاصيل المناظرة عبر موقعنا jorafm.net. أعلن نائب رئيس الجمعية الثقافية لبلدية أريانا ليلى عياشي في تصريح لوكالة سفريق الأنباء عن برنامج الدورة 30 لعيد الوردة، الحدث الأبرز الذي ينتظره أهل مدينة أريانا، والذي سينطلق بداية من 8 ماي ويمتد إلى غاية 17 ماي الحالي تحت شعار كل عام ورد أريانا غرامة. وتكتسي هذه الدورة بعدا جهويا شاملا يهدف إلى إشراك كافة بلديات الولاية ومعتمدياتها في المهرجان الذي ينطلق يوم الجمعة 8 ماي. في أبرز أخبارنا العالمية، فدى دفاع المدني في شرق لبنان باستشهاد 3 أشخاص على الأقل بغارة للاحتلال على بلدة زلايا في البقاع الغربية. تمنى أعلنت مجموعة شحن فرنسية عن تعرض سفينة تابعة لها إلى هجوم أثناء عبورها مضيق هيرمس، مما أسفر عن إصابة بعض أفراد الطاقم والحق أضرار بالسفينة. وضحت الشركة أنه تم إجلاء أفراد الطاقم المصابين جراء الهجوم وأنهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار،
2: www.jorafm.net.

0: الجوهرة.
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: ميلاد أختي ملكة نحب نهنيها بعيد ميلادها باسمي واسم مرا وأخويا محمد وبابا زادة.
3: الإدارة التونسية كانت في عدة محطات نوفمبر من بداية الدولة كانت هي لهذا الحمل الكبير. توا الأيامات لاحظنا أن الإدارة ولات عبء على الدولة، هي اللي تعرق الفتن والاستثمار، كثرة الأوراق والإمضاءات وطول مدة الانتظار ومدة الإنجاز، ما فماش رقمنا، هذيك اللي زادت الطين بلة.
4: نعرف علاش فاتورة الماء في سوسة في جوهرة وادي غنيم عندنا تو تقرب 3 شهور ما جاتش، معناتها قريب شي تغلق تو هذا 3 شهور وما جاتش وما وصلتش، معناتها هذا للمسؤولين قبل نعرف علاش وكيفاش معناتها الحساب باش يجي المرة الجاية، كيفاش تحسبوا بوا 2 وكل بوا 3 وكل هذا فصلوا هنا يرحم والديكم.
5: لخص 346,000 كيفاش يعمل لنا حل؟ لا خلص سكري لا ماء لا دواء لا ضوء لا حتى شيء، انا مواطنه من نسوس.
6: نحب نحكي على التهرم السكاني اللي فيها هاليومات انت جادين عليه، وهو فهمت الموضوع فهمت ما تعرفش موضوع الساعه التهرم السكاني هذا، برشا الدول عانت منه التهرم السكاني، ما عادش يلقاو اليد المشغله مثلا اللي تخدم وما واللي تخترع واللي مثلا والمعلمين ولا شاذ بعد يقعدوا بطاله ما عادش يلقاو ما يقريوا، وضحت رياض الاطفال فهمت نقصت لان فهمت كل حد يقول لك انا قلل ودلل، كانوا قالوا جايبين البرنامج في بورقيبه قلل ودلل معنا الاقتصاد نتاع البلاد لا نجم يوقف لان فهمتي كي تكسر الشيخوخه في البلاد ما عادش نجم يخدم حتى شيء، قداش في نجم ما عادش نجم يخدم.
1: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100. ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: نبدل الموجة واسمع جونا في المستير والمهدي على 89.4
1: Agile Energy t'offre le fil gamme MTH NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
2: اسمعني عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة أوفر ولا في الأحلام حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش
3: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر عندك أورانج.

0: كيكب شنواز رولي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولادا ودي روحك وزيد
2: جوهرة أفهم بيبليسيتي.

0: شو القصة اللي انت بتحكي على البلوطة؟ لا لا مش سامع لي صوت مروح، قول لي كده مروح انت فين؟ احكي لي.
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من زوقي، وحدة كتكوتي قاعدة قدامي لابسة اخضر فستان.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه نفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. اسمعي، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
2: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 SMS، والكليم الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.

0: مولان دور يوديك باش نوازلوا ليها الكريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولان دور ودي روحك وزيد.
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي.

0: بيزنس نيوز.
1: مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. انطلقت المصالح المعنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والجهوية في تنفيذ مخطط عمل شامل لتأمين إنجاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصابة 2026، وتتمحور الاستعدادات هذه حول جملة من الإجراءات الاستباقية تشمل توفير مستلزمات الربط وتطوير منظومة التجميع وتعزيز إجراءات الوقاية من الحرائق وتأمين المسالك اللوجستية لنقل المحصول. ويبلغ معدل استهلاك التوانسة من الحبوب حوالي 30 مليون قنطار سنويا، ويتم توريد جزءها من القمح اللين لتحويلها إلى فرينة لإنتاج الخبز أساسا. هذا توقع الميزان الاقتصادي لتونس أنه يكون معدل صابة الحبوب لموسم القادم في حدود 19 مليون قنطار مقابل صابة ب 20 مليون قنطار في الموسم الماضي. وافادت المعطيات المتعلقة بالاستعدادات للموسم الحالي بأنه في إطار التوقي من الحرائق وحماية الصابة، وضعت الوزارة برنامج خصوصي لمسح وتهيئة الطرقات والمسالك المحادية لمزارع الحبوب والمنشآت الفلاحية داخل المناطق السقوية بالتنسيق بين وزارات الفلاحة والتجهيز والداخلية. وتم الإعلان عن انطلاق حملة ميدانية كبرى بداية من شهر ماي 2026 لمتابعة تعديل آليات الحصاد اللي يبلغ عدد المتدخل منها حوالي 2750 آلة، وتهدف الحملة إلى تعديل أكثر من 1300 حاصدة للحد من نسب الضياع. مستوى مراكز التجميع، تمت المصادقة على قائمة المراكز المعتمدة اللي تبلغ طاقتها التجميعية حوالي 8 مليون قنطار موزعة على 200 مركز. وباشرت اللجان الجهوية واللجنة الفنية التابعة لديوان الحبوب عمليات المراقبة لمدى استجابة المراكز هذه للشروط الفنية المعتمدة قبل انطلاق الموسم. طلقت امبارح اشغال تهيئه واستصلاح المصبات البلديه بكامل جهه المهديه وعددها 14 مصب في اطار برنامج وطني ينجز في شكل صفقه اطاريه تجدد مرتين وتتواصل على امتداد 3 سنوات. وقال مدير العنايه بالبيئه ببلديه المهديه زهير البقلوتي في تصريح له انه الاشغال اللي اعطى ولي الجهه انيس العذاري اشاره انطلاقها ستستهل بمصب المهديه للمدينه اللي يستقبل الفضلات المنزليه لبلديات المهديه وقصور الساف والحكيمه. كشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عن عمل جاري بهدف تطوير ادوات التمويل الاخضر الاكثر ملائمه للسياق التونسي. واكد الوزير خلال الدوره الخامسه للمنتدى الدولي للمسؤوليه المجتمعيه للمؤسسات المنظمه بتونس يوم 5 و6 مايو الحالي انه الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون لا يمكن انه يتحقق دون تعبئه القطاع المالي. تنظم في مدينة الحمامات الدورة الثانية من المؤتمر الدولي حول مياه الشرب في العالم العربي، حول مياه الحنفية والمياه المعبأة والتحلية والمياه الموزعة بالجملة، وذلك في الفترة الممتدة من 29 أكتوبر القادم إلى غاية نوفمبر القادم. ويعتبر المؤتمر هذا منصة إقليمية علمية وتقنية بارزة للاطلاع على أحدث التكنولوجيات والابتكارات في مجال مياه الشرب ومعالجة المياه وتحلية المياه، وبش يشاركوا فيه ثلة من الباحثين والمهندسين والخبراء والشركات المتخصصة في تكنولوجيا المياه لمناقشة التحديات والحلول في مجال مياه الشرب في الوطن العربي. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ امبارح في حدود 2758 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المنشورة اليوم الصباح على موقع البنك المركزي التونسي بتاريخ امبارح بلغت 24920 مليون دينار، أي ما يعادل 104 أيام توريد. أسعار النفط بلغت اليوم 106 دولارات برميل. أسعار الذهب بلغت 4373 دولار للأوقية. العادة بسوق الصرف لورو 3400 مليم، والدولار الأمريكي 2877 مليم. بزنس نيوز في لبنان.
0: بزنس نيوز جوهرة تندانس
2: برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علق تون كلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو طور عالمك. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوارة. نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد من فقرة التكنولوجيا الحديثة، فقرة توندونس. الخبر اليوم يهم شركة الميتا، واللي بور اون بروميير فوا تقر بانخفاض عدد المستخدمين النشيطين يوميا بمقدار 20 مليون مستخدم، وتتخذ شركة أو شركة الميتا خطوات لتحسين جودة صفحات الفيسبوك والانستغرام. الشركة تقول اللي كونه انخفاض عدد مستخدمي العائلة النشيطين يوميا، كي يحكيوا على العائلة هو مصطلح ابتكرته ميتا باش تحكي على كل مستخدمي الفيسبوك الانستغرام الواتساب والماسنجر. دونك تقر ميتا بالشيء هذا. ونزيدوا في موقع 925 ماك، تقول الشركة اللي كونه الانخفاض هذا يرجع إلى انقطاعات الانترنت في إيران، قيود الواتساب في روسيا، عبر عدد من المستخدمين اللي انقص في البلدان هذوما. برشا من المستخدمين علقوا على الخبر هذا اللي خرجته ميتا، وقالوا له ماهوش هذا السبب الحقيقي، وفما استياء من جودة محتوى المنشورات خاصة مع ظهور العديد من الإعلانات. يكمل موقع انجاجات، يقول اللي كونوا ميتا قاعدة تعمل توا في كلكو موديفيكاسيون جديدة على اللوغاريتم متاع التوصيات في انستغرام، في محاولة وصفوها في انجاجات بمحاولة متأخرة باش يحسنوا جودة المحتوى. اش تجاوب ميتا؟ تقول اذا كان الحساب متاعك على انستغرام ينشر في الغالب مقاطع فيديو ولا تصاور ولا عروض متحركة غير أصلية، اش معناها؟ معناها tu ne fais que partager des publications، ماكش انت اللي تعمل بإنشاء ولا تعديل لي بوبليكاسيون، دونك الحساب نتاعك ماهوش باش يظهر في لي ريكومونداسيون ولا في التوصيات الموجهه للجمهور الجديد. ويقول الموقع اللي كون الشبكه الاجتماعيه تعمل في نفس الشيء تقريبا على الفيسبوك بارابور على الانستغرام، ويبقى ان يتضح مع الوقت اذا كان هل اجراء هذا باش يعمل فارق ملموس، واسكو ميتا باش ترجع ال 20 مليون مستخدم اللي خسرتهم والا لا. هذا نستناو شويه وقت ونشوفوا لي ستاتستيك جدد شنو اللي باش يقولوا لنا. هذا شعنا اليوم، غدوة ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الامان.

0: تشكر ولا تنقد.
1: عندك
2: ميكرو جوهرة.
1: عندك ربي يعيشكم في بلغتكم
0: مع ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000.
3: 29 100 وإلا 73 24 3000.

وتسعة دقائق. صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنات الصبحية بتاريخ الأربعاء 6 ماي 2026 موافق ل 19 ذو القعدة 1447 هجري. إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك، إن شاء الله كالعادة تلقاو معنا ديما الأخبار المتابعات الريتم بتاعنا الصباحي اللي رافقكم حتى الماضي ساعة على موجات الدنيا وما فيها جوهرة فيم. خليني أقول صباح النور، صباح الفل والياسمين الجيجيجي رحمة في الإخراج. كيف الحال جيجيتي؟ الحمد لله. هكا تقولي موزيكا تعمل الكيف، موزيكا تعمل الكيف، نار نار نار. دونك جيجي في الإخراج، أهلا وسهلا ومرحبا. تحياتنا زيدا النرجوسة نرجس قليلة في الديجيتال، نقول لها صباح الفل والياسمين وإن شاء الله نهارك دقلة وحليب يا لله. وتأمن لكم كالعادة ديما لللايف نتاعنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم. سوسو سعاد العدوني في التنسيق العام، هبة لوسيف معاكم من قدام ميكرو دنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. وكيما قلنا لكم حتى الماضي ساعة الريتم يتواصل مع فقرات، مع هكا متابعات للأخبار، فقرات قارة تهزنا أول إطلالة فيها لوليشتنا في المرشي. ما خلينا نمشي وللمود أوف ذا داي وباش نلقاو الموزيكا والريتم الصباحي ديما على موجات الدنيا وما فيها. مود أوف ذا داي. يا سيدي شكون اختارنا الغنية؟ جيجي جيجي ولا نرجوسة؟ جيجي جيجي هي اللي تقولكم هذايا مودي بزاف. بزاف هلا باش نسمعوا الغنية ونركزوا مع مودي جي. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: قفلة الصبحية
1: العشرة واربعة وعشرين دقيقة على موجتنا قفلة الصبحية بوجت الأسعار دوليشتنا تكون كل نهاية أربعة من المهدية وزميلنا سامي الهاني يعطينا الأجواء نقولوا له صباح النور صباح الفل يا سامي.
2: صباح النور هبة صباح النور كافة المستمعين أين ما كانوا في تونس وخارجها وتحية خاصة لمستمعي ولاية المهدية. حقيقة الطقس في المهدية اليوم مغيم شوية مع فما اضطراب في الأمواج يعني بحر مضطرب وبطبيعة باش نقود البحر شوية شوية والأسعار تختلف. نبدأ بود البحر المرجان شوية 5 دينارات مرجان متوسط 15 دينار شورو 11 دينار 800 السبارس 4 دينارات الغزال 11800 وراتهم روبيا 22 دينار عجل البحر 17 دينار لكتاب 25 دينار لوت بالنسبة للوت 8 دينارات اليوم يعني طاح من 14 8 دينارات 6 دينارات تقريب الكاريلي 5 دينارات النازلي 19800 السول 9800 القادو 6 دينارات لامبوكا 30 دينار المسلة 22 دينار القربو 25 دينار كراميل جويد 14 دينار فار بحر 30 دينار كلب حر 40 دينار شفرات من 8 دينارات حتى 22 دينار القرنيت بمسكة 30 دينار والشوابي 22 دينار بالنسبة للمقلوبة 22 دينار 30 دينار والنناني 72 دينار هذا أسعار يعني ولد البحر. نمشي للخضر والغلال الطماطم اليوم ب 2500 الفلفل من 3 دينارات 5 دينارات البصل 2200 بطاطا 2200 قرع بوتازين 2500 القرع الأخضر والأحمر 3 دينارات ود القمرة 3980 الفول ب 2500 الكرم ب 2000 البروكلو 2500 نجلة 2500 بالنسبة للورقية البجيل القطة دينار المعدنوس الصرف قطة 600 و700 البندلاقة الحارة يعني 4 قطات 6 دينارات بالنسبة للسلاطة 1200 والنعناع القطة 800 الغلال نلقاو البطيخ 6200 البوصاع 7500 الفراد 5800 مشمش 6800 خوخ بطبقاية 8800 خوخ العربي 5500 بالنسبة للحوم الحمراء اليوم العلوس 60 دينار بقري هبرة 46 دينار كتلات 64 دينار فيليه 55 دينار جومان 42 دينار صدرة 38 دينار حمر راس 20 دينار كرش مخلط 6 دينارات كرش صافي 10 دينارات الدوارة 30 دينار راس علوش مشوط 30 دينار المرقاز قمة 25 دينار وقمة 35 دينار الهرقمة 13 دينار كبدة وقلب 55 دينار بالنسبة للحوم البيضاء كويز دانت 11500 كويز دجاج 12800 سكالوب دانت 17950 سكالوب دجاج 18950 دجاج بات 8500 العظم فما 900 دينار و11100 دجاج الحي فما 5900 و6290 لرب 12 دينار و500 بالنسبة احنا قادمين على عيد الاضحى ان شاء الله يعني اسعار الاضاحي لهنا هيبة تختلف ونجم نقوله مرتفعة شوية للمواطن التونسي ناس كل تخم الاضحية شينا زرنا احدى الشركات في المهدية واطلعنا على بعض الاسعار اللي بالكيلوغرام فهمتني يعني كنا قاو احنا مثلا من 30 كيلو ل 39 كيلو الميزان الكيلو 35 دينار هذا يعني تسمع علوش حي بالنسبة من 40 كيلو ل 49 كيلو الكيلوغرام 33 دينار 50 كيلو 60 كيلو الكيلوغرام ب 30 دينار و 70 كيلو فما فوق الكيلوغرام ب 28 دينار
1: هذو ما دونك الأسعار وسينو المواطن خلينا نقوله في المهدية يتذمر وإلا قال معناها متقبل شوية بدي يستوعب
2: لا لا يتذمر ككل المواطنين التوانسة يعني فهمتني
1: دونك بديت هكا الفيحة متاع تحضيرات العيد
2: أكيد بديت ناس يعني
1: في مساكن شفت القرضة والدنيا والمشوى في حمام سوسة ما شاء الله بديت تحفل شوية
2: كبقية الولايات يعني بدأت في الرئيس كوليكاي أسواق الأضاحي موجودة يعني فهمتني لكن الأسعار حنا نقوله ديما تبقى مرتفعة نظرا اللي يجيب المواطن التونسي. وبالنسبة للمقتنيات الأخرى زادة أيضا موجودة متاع الصلخ والذبيحة يعني متاع المشوى كل شيء موجود.
1: كل شيء موجود إن شاء الله. الأضحية اللي تكون زادة موجودة وهي اللي هكا تكون حاضرة في ديارنا مع الأسعار اللي تروق للمواطن التونسي وتروق الجيب المواطن التونسي. يعطيك الصحة سامي الهاني. دونك حويتة اليوم الفطور إن شاء الله ولد بحر؟
2: إن شاء الله
1: ان شاء الله كهو ان شاء الله من غير ما نطيبوا. تري تري بيان. شكرا لك سامي. من خلالك نسلموا على كل مستمعاتنا ومستمعينا في المهديه. نوصل معاك ل 10 و29 دقيقه. الرونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعه في كابوتشينو بنت الصبحيه.

النجم الساحلي برئاسة السيد فؤاد قاسم في ضيافة الجوهرة فام تي في. الموعد نهار 4/6/2026 بداية من 4 متاع العشية للحديث عن آخر مستجدات الفريق. كونوا في الموعد.

0: لك ايه
1: العشرة وثنين واربعين دقيقة على موجة الدنيا وما فيها رجعنا لكم في كابوتشينو بنت الصبحية. نمشي إلى مصر في متابعة للأخبار وأكيد أخبار تابعتوها على مدار ساعة من خلال موقعنا جوهرة فيم دوت نت من خلال متابعاتنا المباشرة. نمشي إلى مصر نحكي على جنازة الفنان هاني شاكر. دونك نحكي على أمير الطرب العربي هاني شاكر مواكبة للأجواء ككل تكون مباشرة من مصر. خليكم معنا ديما على موجة الدنيا وما فيها جوهرة فيم. كابوتشينو مواكبتنا تكون كما قلنا من مصر وخلينا نكونوا مع سيد مصطفى الكليني ناقد سينمائي ورئيس رابطة كتاب ونقاد الفن لنقابة الصحفيين المصرية في ربط مباشر. كما قلنا نقول له صباح النور صباح الفل على موجات جوهرة فام في مواكبة ومواصلة لمتابعة لكل مستجدات كما قلنا نقل جثمان أمير الطرب العربي هاني شاكر من باريس فرنسا إلى مصر. دونك تفاصيل مجموعة من الصور المقالات الصحافة اللي تهتم بتشيع الجنازة متاعه. دونك كل المعطيات عندك مصطفى. صباح النور وأهلا وسهلا.
2: صباح الورد وأهلا وسهلا بك.
1: شكرا ليك. دونك في هذه اللحظات بداوا يتوافدوا النجوم دونك على المقبرة في شيخ زايد. اعطيني اكثر معطيات تفاصيل لانه الصحافة العربية وحتى التونسية والنجوم العرب يعني لا حديث على مواقع التواصل الخاصة بهم الا على هاني شاكر فقيد الساحة الفنية. دونك المعطيات عندك مصطفى.
2: هو دلوقتي كل الأخبار كل الصحافة شغالة على النجوم اللي هيحضروا الجنازة اللي هتبدأ بعد صلاة الظهر إن شاء الله وثورا بعدها هينتقل للمقابر الأسرة في ترتيبات اتعملت من نقابة الصحفيين من خلال وكيل النقابة زميلنا الكاتب الصحفي محمود كامل و رئيس شعبة المصورين زميلنا الأستاذ مجد إبراهيم وترتيبات واضحة جدا أنه الصحافة كل المصورين والصحفيين هيلبسوا فيست لتوضيح عملهم ما فيش توازن للصفحات والسوشيال ميديا اللي هي الخاصة بعيدا عن السوشيال ميديا الصحف مش موجود وبشكل واضح متحدد من اللي هيغطي بالترتيب مع النقابات الفنية الثلاث نقابة المهن السينمائية ونقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن الموسيقية واتحاد الفنانين اتحاد النقابات الفنية كل دول بشكل واضح ساهموا في ترتيب الجنازة مع نقابة الصحفيين مع شركة اسمها سكلا هي شركة بتتولى فعاليات الجنائزية بالتعاون بين كل النقابات.
1: جنازة مهيبة التليق بنجم وفقيد خلينا نقوله الساحة العربية هاني شاكر. دونك إجراءات صار ما خلينا نقوله وبروتوكول يعني واضح.
2: هو بالضبط ده تجربة حصل تجارب قبل كده للتعاون بين النقابات وشركة سكنة تمام هي الشركة اللي مفروض هتنظم الفعاليات للنقابات الفنية مع نقابة الصحفيين الفعاليات الجنائزية دي كلها والشركة بشكل واضح موجودة بكل التفاصيل وحتى بما فيها أفراد الأمن اللي موجودين.
1: دونك بدأت النجوم تصل إلى معناها المقبرة.
2: طبعا موجود اسامي كتيرة جدا يعني هم عاملين كل عمل مثل مقبرة المسجد الأول
1: المسجد
2: اللي قام فيه صلاة الجنازة وهتلاقي مثلا خالد الجندي هتوفيق لبلبة هلا سرحان كتير جدا يعني ناس دي مرفت أمين أسامي كتير قوي حتى الآن من كبار النجوم وصلوا بوشكي شلبي مذيعة بوشكي شلبي يعني لو فتحت الأخبار دلوقتي هتلاقي أسامي كله متصور هي التوفيق سلافة غيرجي يعني اهو هم اللي حتى الصور انا عمال بتصفح معاكي الحدوته بتصفح دلوقتي وانا معاكي الاخبار اللي موجوده كله عمال بيتابع بالصور.
1: لطيفة العرفاوي أجلت يمكن حفلاتها والأعمال الفنية متاحة وأعلنت على حداد 3 أيام ترحما على فقيد كما قلنا الساحة العربية أمير الطرب العربي هادي شاكر. ما نعرفش
2: الفنانة لطيفة، الفنانة لطيفة احنا من اعتبرها وفاة

0: موجودة وبقوة لها كم كبير من الاحترام سواء من الجمهور المصري أو من الفنانين المصريين أو حتى من المؤسسات من مؤسسات الدولة المصرية. فلطيفة ده مش جديد عليها ولا غريب عنها. هي طول الوقت بالمصري كده جدعة. بنت بلد وجدعة.
1: اها دونك نتبعوا كيفنا كيفكم دونك كل المستجدات وكما قلت الصور اللي توصلنا عبر المواقع الرسميه وكما قلنا يعني الصفحات الموثوقه والبروتوكول اللي تم اعتماده ل دونك جنازه هاني شاكر. ان شاء الله ربي يرحمه ويصبر كل محبيه في الوطن العربي. خليل كلمه الختام مصطفى الكيلاني على موجه جوهر فيم وشكرا على المتابعه في كل مره نتصل
0: بك. تفضل. حاجة أنا بثمن الدور اللي أنت بتقومي بيه اللي بتقوم بيه إذاعة جوهرة FM في التأكد من الأخبار التأكد من موثوقيتها وده مش غريب عليكم ولا غريب على مهنيتكم المعروفة.
1: شكرا لك مصطفى واختيارنا زادة يكون ديما لصحفيين يعني ما شاء الله يكون عندهم وزن في الميدان الصحفي والإعلامي في مصر. دونك شكرا لمصطفى الكيلاني الزميل الأخ الصديق دونك الناقد السينمائي ورئيس رابطة كتاب ونقاد الفن لنقابة الصحفيين المصرية على نقل كلها تفاصيل ديما على موجات جوهرة FM ورحم الله فقيد الأمة العربية هاني شكرا.

0: العشرة واربع خمسين دقيقة على موجتنا، مازلنا موصلين معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة. فقراتنا ريتم امتعنا يتواصل توتسويت مع فقرة ملبنا. ملبنا ملا بنا نمشي ولي هلولة كل نهاية ربعة باش نتعرفوا على البنا التصنيف، وهي اختارتنا في المنيو حاجة في المتناول. كي نقولوا السردينة نقولوا 6000 7000 8000 بون، أما نقولوا على منافع غذائية وصحية كبيرة برشا. دونك هلولة صباح الفل وأهلا وسهلا.
1: صباح النور، شنو أحوالك؟ لبس عليك
0: يا ربي ورضاك، نورتنا وكأزرق فزرق. أنت في الأزرق والفون راكب الأزرق.
1: كنا أزرق فأزرق وبوسون بلو
0: حوت الأزرق. إن شاء الله يمت مروز كيما المرأة بتاعي. هيا للا
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. هيا شعنا أبار السردينة.
1: أبار السردينة فما كيك أنا سميتها كيك بنكهتين بدون سكر.
0: كيفاش هذايا؟
1: كيفاش نبدأ بالكيكة احنا معناها توا هكا ولا؟
0: خطر عندي بو حميد سيد أحمد بحذية قال لي كيفاش؟ كيفاه خاطر مغروم بالكوجينة مغروم عندك حتى فكرة. دونك أحمد إبراهيم ركزنا أخويا في المنيو مع هاللولاي.
1: باه ريسيت اليوم سهلة برشا، متكونة من عظمتين 100 غرام كومبوت متاع تفاح، 120 غرام البودر متاع اللوز، 5 غرامات خميرة جاتو، 50 غرام شوكولا معاهم مغرفة صغيرة زيت الكولزا وإلا زيت متاع الكوكو اللي يكون متوفر عنا بيان سور، ما نساوش رشة الملح وشوية فاني. الروسيت سهلة سهلة سهلة على الاخر. لي زانغريديون هذوما الكل متاع التفاح الكومبوت والعظم والبودر والخميرة كل نخلطوهم في الخلاط، من بعد نقسمهم على نصفين. ناخذوا ال 50 غرام اللي قلنا عليهم الشوكولا نزيدوا عليها مغرفه صغيره زيت، نذوبوهم ونزيدوهم في الخليط الثاني. دونك باش تحصلوا على خليط ابيض وخليط اسود. باش ناخذوا مول نتاع 50 سنتي هكا القطر نتاعها، ندهنوها، نحطوا الميلونج نتاع الشوكولا وفوقها الميلونج الابيض، ورشوا فوقها البيبيتو شوكولا وندخلوا للفور 25 دقيقة على 180 درجة. كونوا هكاك تحصلنا على جاتو بنينة على الاخر وبلاش سكر.
0: باه
1: وبيان سور بلوز عاد
0: الله
1: الله بنا عالمية.
0: اصرف اصرف يا هلولة اصرف. شنو اخر توا في المتناول توا السردينة؟
1: اي في المتناول ميسيلش مرة هكا مرة هكا، زيدنا ميسيلش كندلو رويحنا 120 غرام لوز مش مشكل معناتها ندلو رويحنا.
0: لا كي كندلو رويحنا وندلو صغيرات
1: ناي اللي حاب يعملها اشتر ينقص شوية اللوز ويزيد الفرينة راهو فزابل الحقيقة، مع نجمو نتفلسفو معناها فهمت. ما نعطيتكم حاجة اللي هي تكون سون غلوتين وسون سكر، والعباد اللي مام حتى اللي عندهم الحساسية متاع الحليب خاطر فيهاش حليب هي معناها الكاتو. نتعديو للسردينة. كما نعرفوا السردينة مهمة جدا للكبار والصغار، أوميغا 3، وإحنا الأكثرية كلي نحسوا لي إحنا نسيناها شوية. والسردينة بنتها تجي مقلية هكا ولا لا؟
0: صحيح،
1: مع شكشوكة مع صحينا جيري هكا محمص هكا ولا لا؟
0: والله هكا بالضبط. أزمع قلت لي هكا في الأول.
1: داك اليوم قلت علاش ما نستعملوهاش ونيكلوها في الفور، معناها مش لازم علينا باش نقليوها وبالحق تجي بنينه وبالحق راهي تجي بنينه على الاخر. دونك الطريقه شنو هي؟ ناخذ المكونات قبل سردينه بيان سور باش تكون ديزوسي، كسوا نشريوها ديزوسي موجوده في سوغ لو مارشي والا نقصوها على زوز ونحاولوا نحيوا الشوك نتاعها، ساهل راهو زيد تنحيه الشوك. باه باش نستحقوا لي زانغريديون 4 فصوص ثوم عليهم شويه معدنوس والا كزبر، بون نقولوا تيبل، عرفت يا تيبل يا معدنوس اختياري هذا اللي يحبوا اللي متواجد عندك. باش نحطوهم الكل في الخلاط، نحطوا الثوم نحطوا عليه المعدنوس والا التيبل، ملح فلفل اكحل شويه كمون ومغرفه صغيره فلفل احمر، اللي يحب يزيد هريسه عربي راهو يزيد كيما يحب هو اختياري الهريسه العربي، ومغرفه صغيره طماطم حكه ومغرفتين كبار زيت زيتونه. نخلطوهم الكل في الخلاط، تحصلوا على ميلانج ريحته بالحق بشبينة، ونزيدوا عليها في الاخر راهو عصره قارص شطر عصره قارص. ناخذوا السردينه ما هي ديزوسي هي هكا محلوله، باش نقعدوا نحطوا الميلانج في الوسط ونسكروا ونسكروا عليها بسردينة أخرى ونكملوا ندهنوها بنفس الميلانج هذك ونجي ونغطسوا في السميد نغطسوها في السميد ونحطوها على طبق يكون فيه بابي دو كويسان ونستفوهم وبيان سور نرشوا عليهم رشة زيت وندخلوهم للفور بيان سور لازمها تكون رشة زيت خاطر السميد وحده مش يتحرق يلزم بيكون معه شوية زيت باش يعطيك هذيك الكوش كروستيونت اللي احنا نحبوا عليها نسخنوا الفور وندخلوه وكل مرة نقلبوهم نقلبو معناها كيف تحمار القشرة الفوقانية نقلبو السردينة هكذا نكونوا تحصلنا على سردينة نافعة بنينة مشبعة زيدة ناكلوها مع تصيرة زيدة صحية كل شيء صحي أي حتى تصيرة لازمها تكون صحية بالنسبة لي أنا
0: تري تري بيان دونك ديما البنة وتصنيف أشرف بن عبد السلام تخل قال لي هكا نشم في ريحة الماكلة من الإكران شيء كبير صراحة شيء كبير يا أشرف قديش عم
1: بالحق بنينة راه والله بنينة بنينة
0: يعني يأكل بعوينات سي أشرف هذي معناها المساج رسو هذي للمدام دونك ماذا بيها لكن سردينة ما رجيش نتحب لحمة التونة اقتراح
1: لحمة التونة
0: أي
1: أوكي يلا جمعة جاية
0: جمعة جاية
1: إن شاء الله
0: تو باش يدخل عاد أخبار وتو الأمور منظمة دونك نسلموا على هلولة برشا برشا برشا ونسلموا على مريوة وكل الفريق في تونس شكرا لك هلولة ديما تعطينا دبارة البنينة أيا سي أشرف دبارة وحاضرة تبننا شمينا الريحة تو نسمع الأخبار بيان سور معاكم عا زملائنا نقدموا لهم تحية ونرجو نكملوا معاكم بقية فقرات كابوتشينو بنت الصبحية

0: اسمع واتمتع. بلانيت بلو برعايه كارفور تونس. اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. اشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. وقعت مدينة العلوم بتونس مذكرة تفاهم مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي جي زادة في إطار مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارة البيئة، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إحداث جناح دائم مخصص لمعرض تفاعلي حول البصمة البيئية والتغير المناخي والاستهلاك المستدام، إضافة إلى تطوير برامج للتربية والتوعية تشمل أنشطة علمية ومدارس موسمية ورشات مع مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي. تم التطرق من خلال هذه الشراكة إلى إطلاق مبادرات علم القربة لاستهداف المؤسسات التربوية والنسيج الاجتماعي والاقتصادي في مختلف جهات البلاد، ويمثل هذا الحدث خطوة هامة لتعزيز نشر الثقافة العلمية والبيئية ودعم انخراط المواطنين في مسار الانتقال البيئي. كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كوناكت عبر قطبها الإبداعي ندوة استراتيجية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الإبداعي نماذج الأعمال وتحول الصناعات في عصر الذكاء الاصطناعي، وذلك يوم 9 ماي الحالي في قرية المؤسسات الناشئة بالشرقية. وتندرج هذه التظاهرة في إطار دعم الابتكار والتحول الرقمي في تونس، حيث تهدف إلى تسليط الضوء على الآفاق الجديدة التي تفتحها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتطوير النماذج الاقتصادية وتحديث آليات العمل داخل القطاعات الإبداعية. كمان في أخبارنا العالمية، قال مصدر باكستاني مشارك في مفاوضات السلام إن واشنطن وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب بينهما. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: 15 دقيقة على موجاتنا، نقول لكم صباح النور صباح الفل. هذه ساعتنا الثانية من كابوتشينو بنت الصبحية كالعادة، نحكيو فقرات تهمكم أنتوما، تجميلية كانت في علاقة بصحتنا. نحن نعطيكم ديما المختصين اللي باش يجاوبوكم على مختلف الأسئلة اللي تخليو على صحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم، وكيف كيف زادة من خلال ريبوندور جوهرة فيم، وحتى زادة هكا تساؤلات بينا وبين زادة المقربين. وقت اللي نحكيو على الأسنان ونحكيو على نظافة الأسنان ونحكيو على لي تكنيك جدد بالنسبه لك الابتسامه الجميله، هذا الكل باش ناخذوا تفاصيله ومعطيات باش تكون في فقره بيوتي مود توت سويت.
1: بيوتي مود، بيوتي مود.
0: تبييض الاسنان، اي نعم نحكيو على تبييض الاسنان اليوم، ضروره صحيه والا تجميليه؟ هذا اللي بجاوبنا عليه طبيب الاسنان الدكتوره خلود العذاري اللي تكون ضيفتي في كابوتشينو بنت الصبحيه. نقول لها صباح النور صباح الابتسامه الجميله.
2: صباح الخير غيبه، صباح الخير مستمعينا الكل على جوهر اف ام.
0: شنحوالك؟
2: الحمد لله.
0: غيبه غيبه هكا ولا اما هلا مبتسمه مبتسمه اليوم. قديش مهمك الابتسامه هذيك تعكس يمكن خلينا نقوله صحيا نظافة الفم ككل والأسنان متاعك، لأنه اليوم مولينا نهتموا بالابتسامة ودخلوا لتكنيك جدد، لكن احنا باش نحكيه على تبييض الأسنان اليوم. تبييض الأسنان خلينا نعرفوه باش الناس تفهم أكثر، ووقتاش نمشي لي طبيب الأسنان، وفما بيان سور اللي حضرت منه وزارة الصحة انك انت تعمل تبييض الأسنان وحدك، او فما هكا حاجات وديزاستوس نجم تعتمدهم. دونك اليوم خلينا نحط الموضوع في إطاره.
2: اليوم نحكيه على تجميل الأسنان، سبق وحكينا على صحة الفم والأسنان ونحكيه بالتحديد على موتيف دو كونسلتاسيون راوه برشا غسامون اللي هو تبييض الأسنان. سي ان تريتمون ميديكال يصير في عيادة طبيب الأسنان، الهدف نتاعو إكليرسيغ لا تانت انيسيال دي دون، معناها نمروا من درجة نتاع سنين انيسيال. نحب نأكد على انه نقطة البداية مش عنا الناس الكل كيف كيف على خاطر بيوضية السنين تختلف حسب العمر، حسب لي زابيتود نتاع كل باسيون، الريجيم اليمونتير نتاعو زيدا، طريقه البروساج الصحيحه. هذا الكل يخلينا نخمو في تبييض الاسنان.
0: وهكا اشرت انت النقطه مهمه اليوم، سلوكيات وعادات تخلي يمكن التونسي ما يخوش باله من من من نظافه الاسنان او من درجه هكا المحافظه عليك اللمعه اللي تكون في السنين. التدخين مثلا عامل، القهوه
2: القهوه اللي باسيون يشربوا برشا قهوه برشا تي. نحكيو سورتو على تبييض الاسنان بعد ما نلقاو السنين نضاف لثه سليمه. هذه الكل نقطه بدايه هامه، معناها
0: تبييض الاسنان هي اخر مرحله بعد ما نعملوا ديتاختراج تكون اللثه لاباس،
2: ونعملوا ان اكزام كلينيك مينوسيو ديتايي، نتاكدوا اللي ما فماش تسوس، ما فماش امراض لثه، ما فما حتى حاجه تمنعنا ان نتعدى والتجميل الاسنان، خاطر ديما لي سوان بريوريتير.
0: وهذاك علاش لازم تكون عند طبيب الاسنان.
2: وي
0: اليوم الناس اللي وحدها فما ديكيت يتباعوا، ما نعرفش فما ديجيل جو سيبا، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك هاو عطاتني نتيجه فعاله. اليوم انتم كمختصين كطبيبة اسنان معناها كيفاش تنصحوا لي باسيون؟ معناها يقول لك انا هاكا اقل سعر وهاو عطاني نتيجه، دونك ما نعرفش شنو هما لي زارغومون اللي اليوم خنقدموهم للمستمع نتاعنا اللي يمكن ينساق لي دي برومو يلقاهم على لي ريزو سوسيو، شهادات تنجم تكون تمشي مع عباد وعباد لا.
2: اللي ننصح المرضى الكل انهم ما يقوموا بعمليه تبييض الاسنان الا في عياده طبيب الاسنان، معناها تصير دون ان كادر ميديكال. علاش؟ على خاطر طبيب الاسنان هو اللي يختار لي برودوي سبيسيفيك لكل باسيون، سي ان تريتمون بيرسوناليزي. مش كيما قلت مش الناس الكل نبداو بنفس التانت انيسيال، هذه الحاجه الاولى. ونعتمدوا في عياده طبيب الاسنان على دي برودوي اللي الكونسنتراسيون تاع لي زاجون اوكسيدون اللي هما اسونسيلمون البيروكسيد ديدروجين والبيروكسيد دو كربونيد تكون محترمه، ويكونوا دي برودوي موافقه عليهم وزارة الصحة. حاجة أخرى، طبيب الأسنان يختار التكنيك المناسبة لكل باسيون، فما اللي يستحقوا تبييض الأسنان في العيادة اللي تكون الريزولتان تاعو سريع
0: لازيرة
2: باللامب والا حتى ما غير نعتمدوا على لي برودوي في وسط الكابينه فما اللي يستحقوا ان اكليرسيسمون دونتير اون امبولاتوار معناها ا دوميسيل نعطيوهم دي بوتير ونعطيو لو برودوي نتاع البلانشيمون معاهم وفما حتى دي باسيون اللي يستحقوا تكنيك كومبيني معناها يبداو في الكابينه ويكملوا باللي بوتير ا دوميسيل هذا الكل لازم يكون تري بيان في اون توت سيكوريتي افيك ان كونترول سويفي زاد للي باسيون بعد ليكليرسيسمون باش يصير بالطريقه الصحيحه راهو كان نعملوه وحدنا ينجم يكون ان بو ريسكي نجمو نستعملوا دي برودوي اللي يكونوا يا اما اغريسيف برشا اللي كيما قلت انت على مواقع التواصل الاجتماعي اللي نجمو يعملوا حتى دي كومبليكاسيون كيما حروق صغيره في اللثه كيما حساسيه الاسنان زاد نلقاو حاجه اخرى نجمو هكا نقولوا عليها لبعضنا لي روسيت ميزون
0: يقول لك
2: يقول لك هبه نعمل كركم وبيكربونات نعمل سيترون اللي هو اناسيد نعملو شاربون اللي هو ابغازيف هذوما الكل ننصحوا المرضى ما يجربوهم جمله على خاطر ما عندهم حتى نتيجه وحتى فعاليه بالعكس يعملوا كما قلت دي كومبليكاسيون
0: حكينا على النتيجه والفعاليه دونك يمكن اللي يمشيوا للوصفات هذه أو هل الحلول اللي لقوا على وسائل التواصل الاجتماعي تعطيهم ريزولتا نتاع نهار نهارين أسبوع
2: ميم با نحكيوا على كيلكو مينوت ومن بعد نرجعوا للتانت إنيسيال
0: ويمكن بيقول
2: وبأضرار وما نوصلوش للي نحبوا عليه وحاجة أخرى لي ماي اللي هو لاكوش لابلوز اكستيرن نتاع السنة معناها الطبقة الخارجية اللي تحمي السنة نجمو كي نستعملوا الوصفات هذوما رهفوها دو تيل فاسون تظهر الكوش اللي تحت لي ماي اللي هي ان بو بلو جوناتر دونك نوليو نصفروا في السنين مش حتى بيضوا في السنين
0: داكور معناها تجي باش تتحسن تلقى روحك زدت
2: نقاو روحنا زدنا ضرينا روحنا
0: ضرينا روحنا خلينا نحكيو على تبييض الاسنان دونك حكينا على التكنيك نجم تكون في الدار فما كيت مثلا يعني تعتمدوا في الدار
2: وفما يكون يعطيونا طبيب الاسنان
0: بيان سور يعطيونا طبيب الاسنان
2: دي غوتيير اللي هما باش يكونوا السياج اللي نحطوا فيه البرودوي نتاع ليكليرسيسمون
0: داكور بي اون فوا خذينا احنا بدينا في التريتمون شو هما الحاجات اللي ايفيتي الحاجات اللي لازمنا مثلا وقت اللي فما سيني هكا نعرفش انا تحس روحك كي شربت الماء هكا تقلقت سنين دونك لازمك تعاود ترجع لطبيب الاسنان
2: من الحاجات اللي لازم تخلينا لازم نعملوا الكليرسيسمون عند طبيب الاسنان هي انه احنا فما دي باسيون ما يعرفوش اسكو عندهم حساسيه اسنان ولا يحسوا اون ليجير سنسيبيليتي بعديك تظهر على الاخر كي يعملوا الكليرسيسمون دونتير دونك هيك علاش قلت راهو لازم يصير عند طبيب الاسنان باش يشوف كان فما اون ليجير سنسيبيليتي ولا فما اون سنسيبيليتي موديري نجموا حتى قبل ب 15 يوم من تبييض الاسنان نعطيو للباسيون دي زاجون دي سنسيبيليزون معناها يقويوا لي ماي نتاع السنة كيما لي بان دو بوش فلوري لي دونتفريز فلوري لي غوتيير فيهم انجيل فلوري معناها نحضروا السنة للطبيب حاجة أخرى ننصح بها باش الريزولتا يدو واللي الباسيون لازم يتبعها على قد ما قاعدين نعملوا في تبييض الأسنان هو إنه نعملوا بروساج بالبروسادون سوفت ودي دونتفريز يقويوا لي ماي نتجنبوا الماكلة اللي يبدا فيها برشا ديكولورون مثلا الكركم اللفحات نتاعنا اللي عندنا في الماكله
0: القهوه
2: القهوه التاي شوكولا بتخاف خاطر السنه في الطبيب تبدا كاينها ايبونج معناها لي ما يبدا بورو وسورتو في لي سيونس لولينين نتاع البلانشيمون تجبد اي حاجه فيها تصبغ نشربوا زاد برشا ماء وكيما قلت ردوا بينا سورتو من حساسيه الاسنان
0: اللي يعمل البلانشيمون تبييض الاسنان يمكن يقول لك نستغنى على غسلين السنين تاعي بانتظام ما نعرفش صحيحه المعلومه ولا لا
2: ما عمرنا ما نستغنيو على غسلين السنين هذيك حاجه مهمه لصحه اللثه ولازمنا ديما نعملوا بروساج بالطريقه الصحيحه جوست ينجم لو ميدسان دونتيست البريسكري حاجات اللي يتمشيو مع طبيب الاسنان كما قلت لي مثلا بدلوا البروسادون واللي نستعملوا في مده التبييض بروسادون سوفت باش ما نحكوش بالقوي باش ما نرهفوش الكوش اكستيرن اللي هي لي ماء اللي تحمي السنه يعطيه كما قلت الدونتيفريس وبند بوش اللي يقويوا لي ماي معناها جوست البريسكريبسيون تاع الحاجات اللي نعملوا بهم البروساج تنجم تتبدل اما ما عمرنا ما نستغنيو على البروساج تاع السنين 3 فوا بار جور
0: 3 فوا بار جور شكون اللي نجم يعمل وشكون اللي ما نجمش يعمل طبيب اسنان
2: حاجه اخرى علاش نقولوا لازم نقوموا باستشاره طبيب الاسنان راهو مش الناس الكل اللي نجموا يعملوا هيبه ليكليرسيسمون دونتير مثلا النساء الحوامل الصغار اللي عمرهم اقل من 16 سنه ما عندهمش الحق سي كونتر انديكي حاجه اخرى قبل قبل ما نبدأ في تجميل الأسنان وطبيب الأسنان وكل لازم نتأكدوا اللي الباسيون ما عندوش التهابات في اللثة ما عندوش التهابات الأنسجة الداعبة، معناها اللثة تكون سليمة ما فماش سينيوما ما فما، معناها نحكيه على
0: لثة سليمة وصحية،
2: تسوس نحكيه على لثة سليمة وصحية. العبيد اللي عندهم أي التهابات في اللثة راهو يتأجل ولا حتى ما يتعملش البلانشيمون دونتير إلا ما نلقاو لثة سليمة.
0: داكور، سينو الناس الكل اذا كان لثه لاباس دونك ينجموا يعملوا دونك امورهم واضحه. قداش يقعد البلانشيمون؟ معناها 6 موا 3 موا لازم يكون فما رابيل؟
2: والله الدراسات الحديثة أثبتت ذوما دراسات صاروا 2026 اللي الباسيون اللي عندهم اون بون هيجين بوكو دونتير واللي ما يشربوش برشا قهوة وتاي وكل كيما حكينا يكونوا ساتيسفي بنسبة 90% مدة عامين إلى 4 سنوات. بار كونتر اللي العبيد اللي يشربوا برشا قهوة برشا تاي ما عندهمش هيجين باهية يتكيفوا برشا زيادة خاطر الدخان راهو مع ليكليرسيسمون دونتير ينجم يرد اللي ماي مستصفر شويه فهمت دونك هذوما الحقيقه راهو ريزولتا نتاع كلكم موا وبعديك وهو ديجا دو توت فاصون الباسيون باش يقوم بسويفي عند الدونتيست نتاعو وديما يناقشوا مع بعضهم الريزولتا اللي وصلوا.
0: توا انت كطبيبه اسنان التوانسه معناها فما الاهتمام مولينا عندنا العقليه نتاع اني نمشي للدونتيست مش فقط وقت اللي زرت العقل وجعتني ولا حسيت فما متقلق دونك وليت فما العقليه نتاع اني نمشي ونسال ونعمل الديتاكتراج
2: صحيح الناس الكل تحب على ابتسامه جميله هذه حاجه مهمه برشا ونقول ابتسامه سليمه وجميله زوز مع بعض.
0: صحيح ابتسامه جميله وسليمه دونك شنو نجم نضيفه فيما يخص الموضوع هذايا واكيد نصائحك قدمتها للناس اللي تسمع فينا يمكن متشجعه متخوفه تقول لك هاني لقيت على الانترنت دونك اعطيناهم معناها البور والكونتر اكثريه ماشيين مع انه نكونوا عند المختص عند طبيب الاسنان اللي هو يعرف اللثة ويشوف بدقه الاسنان نتاعي وصحتها ويعطيني كما قلنا التريتمون اللي يمشي معايا انا ما يمشيش مع حد اخر. دونك شنو نجم ننصحهم في ختام اللقاء؟
2: في ختام اللقاء ننصحهم بزيارة طبيب الأسنان بصفة منتظمة على الأقل مرة في العام، نتفقدوا اللثة نتفقدوا السمين علاش ليه نزيدوا حاجة تجميلية، وننصحهم إنهم يهتموا بأن صغير سان أكثر من اللي نهتموا بأن صغير بارفي على خاطر راهو طبيب الأسنان سي ان تريتمون بيرسوناليزي راهو اختيار لي برودوي ولي تكنيك وكل راهو يتم كا بار كا كل باسيون وشنو يستحق وشنو يلزم وقداش يقعد معاها الريزولتا.
0: تري بيان نورمالمون كلنا باش نبتسموا تو هكا للكام وقولوا لهم بيضوا سنيناتكم وخليكم هكا مهتمين بصحه الاسنان وبصحتكم اون جينيرال. يعطيك الصحه دكتوره خلود العذاري طبيبه اسنان على كل هالتفاصيل التجميليه والصحيه زاده في علاقه بابتسامه تكون جميله وسليمه او ميم طون. دونك كالعاده فقراتنا تمشي مع مودكم انتوما تساؤلاتكم انتوما ديما على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره فهم. شكرا ليك نورتنا لله.
2: يعطيك الصحه شكرا على الاستضافه جوهره.
0: كابوتشينو لما حلق قهوه هي دونك كي نشربوا القهوه واحنا مازلنا كعاملين
2: طبيب
0: في صار نشربوا بعده الماء
2: وي
0: دابوس الماء نتاعي
2: على الاقل غنساج
0: تري تري بيان. دونك هاكا نصيحه على الطاير سينو خليكم معنا مازالت الموسيقى والريتم نتاعنا في كابوتشينو بنت الصبحيه
1: جوهره اف ام بوبليسيتي.
3: بابا اي كومون فواياج ان باتو؟
4: الفواياج مع جي ام في من صفر ومنه رحله في البحر هزو كرامتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخي وبالوي فاي مكونكتي.
5: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
1: Jawhara FM. Publicité.

41 دقيقة على موجات الدنيا وما فيها. نقول لكم مرة أخرى صباح النور صباح الفل, وخلينا نقول إن شاء الله بنجح إن شاء الله بالتوفيق لتلميذة البكالوريا اللي المترشحين اليوم يخوضوا خلينا نقول البكالوريا البيضاء, أي نعم باك بلون, امتحان التجريبي والفروض التأليفية للثلاثي الثالث اللي تجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية اللي باش تتواصل أيام 7, 8, 11, 12, 13 مايو الجاري حسب الرزنامات المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. دونك نحكيو على امتحانات تقرب هكا نفسيا لامتحانات البكالوريا باش يبداو مستعدين نفسانيا لاجتياز هالامتحان. يا ربي ان شاء الله بنجاح ان شاء الله بالتوفيق. علاش اخترت الوقت هذا بالذات؟ لانه نعرف توا اولياء يكونوا شادين ثنيه, نجم يكونوا شادين ثنيه وماشيين يقول لك خروح بنتي والا ولدي ونهزوا زده هكا يفطر في بلايصه باهيه سورتو بعد الامتحان. دونك نقول لكم انتوما يا اولياء اللي تسمعوا فينا راهو بيجيكم انكم تخليهم هكا يحسوا بستريس والا زده يحسوا انه امتحان عادي. دونك ان شاء الله تخفوا عليهم الضغط النفسي هذايا, يراجعوا في احسن الظروف. ويقعد الباك بلون هو تدريب تلامذه للباك الكبيره خلينا نقولوا, شفتوا حتى في الاختيار الباك الكبيره دونك هكا اللي تخوف. دونك ماشي حدا شيء مخوف, الحياه كلها امتحانات وهي مرحله اولى في الحياه باش يختاروا بعض الشوا اللي يحبوا عليه, وان شاء الله ربي ينجحهم. دونك كما قلنا نحكيو على الدورة الرئيسية للبكالوريا اللي باش تكون نهار 3 4 5 8 9 و 10 جوان القادم حسب رزنامة وزارة التربية, ويجتاز المترشحين الاختبارات التطبيقية والشفهية لامتحان البكالوريا خلال الفترة المتراوحة بين 14 مايو و 23 مايو 2026 بعد ما اجتاز 151,720 مترشح, منهم امتحانات الباك سبور يعني نحكيو على التربية البدنية من 13 إلى 25 أفريل 2026. نذكروا أن المعفيين من الاختبار هذا بلغ 3,404 مترشح, وباش يتم الاعلان عن نتائج الدوره الرئيسيه لبكالوريا 2026 وكصغاريت ان شاء الله ليه باش تعم كل دار نهار 23 جوان القادم, على ان تجرى اختبارات دوره المراقبه ايام 29 30 جوان 1 2 جويليا 2026, باش يتم الاعلان عن نتائج نهار 12 جويليا 2026. ما شاء الله العام قداش يجري, نحكيو على البكالوريا نحكيو على الصيفيه باه العام وفي بالضحك واللعب. دونك ان شاء الله بنجاح ان شاء الله بالتوفيق لتلامذتنا. كما قلنا اليوم انطلق الباك بلون دونك من غير ستريس, راهو فقط هو التجربه لمحاكاه الباك الكبيره كما قلنا اللي نتمناو انه الناس الكل تحط الغنيه هذيا, وحنا كي نسمعوها نفرحوا برشا وقت اللي يقول الناجح يرفع ايده مش في الباك, في الحياه في العلاقات في الدنيا في الخدمه في اي بلاصه انت تكون فيها ان شاء الله الناجح ديما يرفع ايده. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع ديما على موجات الدنيا ما فيها جهر في معنا.

0: 51 دقيقة على مجريتنا فيما تبقى من ساعتنا الثانية. خلينا نعملوا تنجيزة ونمشي إلى أخبار جليتنا في الخارج. الحقيقة الخبير يحمل وفاة تونسي غرقا في مدينة البندقية. احنا معطيات جينا من عند مدير إذاعة ومغرب سيد شكري الدهش اللي كالعادة يكون عويناتنا دونك خارج تونس. خلينا نقول له صباح النور صباح الفلسي شكري.
1: صباح الخير هيبة وتحية ليك وإلى كل مستمعي جوهر أفام.
0: دونك خلينا نحكيه على الخبر اللي براتيكمان هو تعنون في الصحافة الإيطالية وكان لاون اليوم دونك بتاريخ 6 ماي. الحادثة تعود إلى البارح.
1: البارح صارت الفاجعة هذه. شاب تونسي عمره 25 سنة لأنه حتى الصحافة الإيطالية ما قالتش معني حتى على الجنسية نتاعو انطلاقا من مراسلين المتواجدين على عين المكان في إيطاليا هم اللي وافقون حتى بالاسم واللقب والعمر بالضبط والوضعية نتاعو القانونية. شاب تونسي أصيل معتمدية الشبيكة جمال ملات إن شاء الله ربي يرحمه ويغفر له. زلق البارح في على كانال نتاع فينيس في البندقية. باش نعطيك معلومات حتى خاصة استقصيناها من عند أحد مراسلين على عين المكان في مدينة بولونيا في ميليا رومانيا معناها قريبة برشا لمدينة فينيس. ويعرف حتى شاب معناها شخصيا المرحوم. هو عنده إعاقة في يده وما يعرفش يعوم. صدق طاح فما زوز سياح من بولندا كانوا متواجدين لأنه البندقية مدينة سياحية بامتياز كبير برشا في إيطاليا. كانوا موجودين نقزوا في البحر حاولوا باش يمنعوه لكن ما تمكنوش. المياه جرفته بعد ساعات تم رفع الجثة من قبل وحدات الحماية المدنية في إيطاليا. الوليد إن شاء الله ربي يرحمه. قلت هو متواجد في إيطاليا بطريقة غير شرعية. خلينا نكون واضحين.
0: بلاش وراق.
1: لا بلاش وراق. بلاش وراق. الوليد بلاش وراق إن شاء الله ربي يرحمه ويغفر له.
0: قديش عمره؟
1: 25 سنة.
0: 25 سنة وأصيل شبيكة من ولاية
1: القيروان. أصيل شبيكة من ولاية القيروان اللي اسمه نتاعو جمال ملات. إن شاء الله ربي يرحمه ويصبر عائلته وتعازينا الخالصة إلى عائلته والعباد الكل يحبوه بصدق في مدينة فينيس. كان يعيش في الجنوب الإيطالي ثم طلع يلوج على خدمة كما الناس الكل في الشمال. وتعرف توا الدنيا ماشية وتسخن والمناطق السياحية ديك يولوا يكبوا أكثر عدد من الخدامة باش يخدموا معاه باش يمشي ويخدموا بالتالي طلع كما الناس الكل باش يسترزق. كهو ساعته وقفت كما يقولوا فيها. فميك في مدينة فينيس غرقا إن شاء الله ربي يحتسبوا من شهداء. قلت من خلال لخيان اللي يعرفوه شخصين معروف وليد عاقل معناها زق وحده. البلاصة خايبة بصدق فما شكون يعرفوها قالوا لي البلاصة خايبة معناها تزلق نجم يجدك كوروندو خطر فما الربط نتاع الوديان هذوك مربوط بعض بالبحر. فما فيه كوروندو قوي برشا يجبد في ساعتها هو ما يعرفش يعوم. كهو
0: ساعته
1: وقفت تاعته حضرت تاعته حضرتك هاو. ان شاء الله ربي يرحمه وتعازينا لعائلته الكل. وقلت السلطات الإيطالية معناها فتحت بحث تحقيقي في الغرض وإذا سمع حاجات معناها النجم نوفيكم بها أختي هيبة في الإبان نعطيكم مع تحية وتقدير كبير برشا إلى كل متابعي جوهر فهم.
0: شكرا لك شكري داهش على كل هالمعطيات والمعلومات. كما قلنا إن شاء الله ربي يرحمه. أصيل شبيكة ملية القيروان عمره 25 سنة اسمه جمال ملات إن شاء الله ربي يرحمه بطريقة غير شرعية متواجد في إيطاليا. كما كل شيء يحب يحسن في الوضعية متاعه مشي يلوج على خدمة وانتقل من مكان إلى مكان لكن ساعته حضرت إن شاء الله ربي يصبر أهله وذويه. كالعادة أخبارنا ديما تلقاوها ومتابعتنا على موقعنا جهرفيم.net. شكري داهش مدير إذاعة ومغرب كان معنا في رابط مباشر لمدنا بكل ما يخص جاليتنا التونسية بالخارج. احنا مزلنا وصي معكم الغونديفو حتى ماضي ساعة.
2: النجم الساحلي برئاسة السيد فؤاد قاسم في ضيافة الجوهرة فام تي في. الموعد نهار 4/6/2026 بداية من 4 متاع العشية للحديث عن آخر مستجدات الفريق. كونوا في الموعد.
3: جوهرة
4: بوبليسيتي فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتم في عينينا. اسمعني، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرج.
5: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج
3: جوهرة
6: publicité.

0: آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري، وبداية بالعناوين. وزارة الفلاحة تعلن عن إطلاق الحملة الوطنية لتعديل آلة الحصاد ومكافحة الحرائق في مزارع الحبوب. ومصادر صحفية تؤكد اقتراب الاتفاق بين واشنطن وطهران على مذكرة لإنهاء الحرب. في تفاصيل أخبارنا، تم اليوم بمقر وزارة الفلاحة تنظيم يوم إعلامي للتعريف بالحملة الوطنية لتعديل آلة الحصاد ومكافحة الحرائق. تحدث عن التفاصيل في تصريح مفدى الجورة فامهر صغير منجج عايدي المكلف بتسيير وكالة الإرشاد الفلاحية.
2: فعلا يندرج هذا اليوم الإعلامي بالتعريف بالحملة الوطنية لتعديل آلات الحصاد والحد من مخاطر حرائق مزارع الحبوب، ويندرج هذا اليوم خاصة في إطار نظرا لعدة تحديات، من أهمها نسبة ضياع الحبوب أثناء موسم الحصاد اللي توصل إلى حدود 15%، إضافة للحد من المخاطر. والتجارب الميدانية أثبتت اللي أغلبية العناصر بما المسبب في هذا الضياع هما صيانة الآلات الحازة وعدم تعديل. لو في هذا الإطار معنا جاء هذا اليوم الإعلام اللي من خلاله مش يقع بعد الحملة مش نشعر في تأطير وتكوين الفنيين والسواق الآلات الحازة، باش نأمنوا عدة أيامات إعلامية جهوية وحقلية باش تقع حملة لتعديل فريق كامل معناها من وكالة الإرشاد وبالتحديد من المركز القطاعي للميتنة الفلاحية بجوجار والمعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم، إضافة للإطارات معناها المختص في الميتنة الفلاحية، باش ننطلق في حملة وطنية لتعديل آلات الحازة على عين المكان بالنسبة للفلاحة اللي هما عندنا في حدود 2700 آلة حازة، معناها سنة فارطة عدلنا 1200، إن شاء الله السنة نعدلوا أكثر من 2200. هو مجالا في إدارة تشجيع الفلاح وباش نأمن الصابة متاعنا، لأن الصابة فيه هو أمن غذائي بالأساس، كل كعبة تضيع بحسابها.
1: جهته رئيس نقابة الوطنية للفلاحين ميداني ضاوي طالب بمراجعة السعر المرجعي للحبوب.
3: احنا اليوم في يوم تثقيفي معرفي، هذا ما له الا يعاضد الارشاد، ولكن اللي يعنينا هو السعر المرجعي للحبوب. كما نعرفوا الناس كل اللي احنا عندنا 3 سنين ما وقعش الترفيع في السعر، وبالتالي راهو المنتوج اللي احنا نتباهوا اليوم به هذا راهو منتوج خدمه الفلاح بطاقه احاديه، نعرف الصعوبات اللي مر بها، ورغم كل الصعوبات عملنا صابه نتباهوا بها، وهذا ليس منا على أحد أنه أحنا منه على بلادنا، لازمنا هامش الربح. بالتالي نعرف نحن كلفة الإنتاج اللي هي ولت مشطة كثيرا. اليوم نناقشوا في صيانة الميكنة، الميكنة راي ماكينة الحصاد راي ب500 مليون، زاد نناقشوا التسعيرة ونراجعوا الناس هذه كيفاش باش نشوفوا حق مصيرهم وباش نقووا دوائر الإنتاج ونحافظوا على مكتسبات. احنا مناش بمعزل على ما يحدث في العالم، وبالتالي نحن كنقابة الفلاحين نادوا بالترفيع في سعر الحبوب، ثم التصنيف اللي هو في السنة الفارطة معناتها عمل فينا، وهذا كراه معلوم ليس منا من أحد، معلوم يقصوا فيه على الفلاحة، وبالتالي هذا كحقنا مكتسب ويعطوا حق الناس، وهذا كله ماله إلا يصب في دوائر الانتاج. احنا طالبين 20 دينار، هذا الحد الأدنى، حق العيش الكريم لكل المنتجين ولكل الفلاحة.
1: تستمع غدا الخميس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بشأن مقترح قانون تقدم به 10 نواب يتعلق بصناعة المكملات الغذائية. ويحدد القانون جملة من الضوابط التي تنظم قطاع صناعة المكملات الغذائية في تونس وتحدد معايير الجودة بهدف ضمان جودة المكملات الغذائية المتوفرة في السوق، بما في ذلك التصنيع والتعليب والتخزين والحفظ والنقل والتوزيع، إضافة إلى توفير معلومات صحيحة وواضحة للمستهلكين. هذا وتشمل مختلف وأحكام مقترح القانون المتكون من 54 فصلا مختلف الأطراف والمتداولين في سلسلة إنتاج المكملات الغذائية، بما فيهم الشركات والمنشآت التي تقوم بإنتاج وتصنيع المكملات الغذائية والشركات والأفراد الذين يبيعون المكملات الغذائية عبر الإنترنت ويشترونها عبر المتاجر الإلكترونية. وثيقة شرح الأسباب يأتي هذا القانون لحماية النسيج الوطني للمصنعين المحليين من المخاطر التي تهدد وجوده نتيجة الضبابية وغياب الإطار القانوني الذي ينظمه القطاع ورفع العراقيل التي تعترضه وحمايته من المتدخلين العشوائيين عن طريق سن قانون ينظمه ويضبط قواعد النفاذ إلى السوق، إلى جانب تمكين المستثمرين التونسيين من ضمانات إطارية. كبرس أخبارنا العالمية، أفادت مصادر صحفية نقلا عن مسؤولين أمريكيين باقتراب الاتفاق بين واشنطن وطهران على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب، وأكدت أن واشنطن تتوقع ردا من طهران بشأن عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة. ويشمل الاتفاق تعليق طهران تخصيب اليورانيوم ورفع واشنطن العقوبات والإفراج عن أموال إيران، إضافة إلى رفع كلا طرفين القيود المفروضة على العبور عبر مضيق هرمز. ختاما، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن بلاده لن تقبل سوى باتفاق عادل وشامل في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، في الوقت الذي أشار فيه الرئيس دونالد ترامب إلى إحراز تقدم كبير في هذه العملية. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عرقجي قوله: بعد اجتماع مع وزير الخارجية الصينية سنبذل قصارى جهدنا لحماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة في المفاوضات، ولن نقبل سوى باتفاق عادل وشامل. على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 73 24 3000. جوهرة FM، جونا ما يكون كنهكا.

0: بالمباريات الجولة قبل الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تلعب على ثلاثة دفعات. الدفعة الأولى نهار الجمعة 8 مايو ملعب تونسي اتحاد بن قردين، مستقبل سليمان مستقبل جيبز، الأولمبي البيجي شبيبة العمران، الشبيبة القيروانية يستقبل الاتحاد المنستيري. الدفعة الثانية باش تكون نهار السبت 9 مايو من نجمة الساحلي نادي البنزرتي مستقبل مرسى، نادي صفاقسي والترجي الجرجيسي يواجه نجم المتلوي، وكل المقابلات يتلعبوا الأربعة انتهى العشية. الدفعة الثالثة باش تكون هالحد 10 مايو الأربعة نتاع العشية يتصدرها الديربي العاصمة، الديربي البطولة بين الترجي أرضي التونسي والنادي الإفريقي. الترجي صاحب المركز الثاني عنده 60 نقطة، والنادي الإفريقي صاحب المركز الأول عنده 62 نقطة. انتصار يخلي الترجي في الصدارة قبل جولة من نهاية البطولة، وانتصار للإفريقي يتوج رسميا ببطولة الموسم الرياضي 2025-2026، وفي صورة التعادل يقرب أكثر الإفريقي لتتويج بالبطولة. غيابات الديربي في الترجي، غياب حمزة جلاصي بعد تحصل على الورقة الحمراء في لقاء شبيبة العمران مع عودة معزل حاج علي، وغيابات الإفريقي، غياب أسامة بوغيرة بعد تحصل على الإنذار الثالث في لقاء الملعب التونسي مع عودة اللاعب حمزة الخضراوي. بخصوص الديربي، وينحدد سلطة الأمنية خلال الاجتماع الخاص بالمباراة على منح جماهير الترجي 27,000 تذكرة. سيتم بيع 3,800 على السيت تذكرتي بوانتيين و 24,000 تذكرة لمقاعد أصحاب الاشتراكات. وكذلك هددت الأفريقي بالانسحاب من المباراة في صورة تسجيل أي تجاوز داخل الميدان أو تواجد الجماهير بالقرب من الميدان. بخصوص اجتماع وزير الشباب والرياضة بين رئيس الترجي والإفريقي لهدف تهدئة الأجواء قبل الديربي، الاجتماع هذا شهد حضور السيد حمدي المدب رئيس الترجي وغياب رئيس الإفريقي الدكتور محسن الترابلسي لالتزامات مهنية طارئة. يذكر أن الاجتماع هذا شهد كذلك حضور رئيس الجامعة معز ناصري ونائبه حسين الجنيح، في انتظار أكثر تفاصيل في الساعات القليلة القادمة بخصوص هذا الاجتماع. في الرابطة الثانية اليوم سيتم إصدار قرار الرابطة بخصوص احتراز الملعب الجيبسي ضد مشاركة اللاعب وسيم الجربي لاعب مستقبل القصرين. احتراز الصيدة تقول فيه أنه اللاعب هذا الموسم هذا شارك في مع 3 فرق في مباراة رسمية اللي هي الشبيبة القلعة ومستقبل القصرين. نذكروا أنه اللقاء في بالتعادل 1-1، واحتراز مهم خاصة قبل جولة من نهاية الرابطة المحترفة الثانية. ونعطيكم ترتيب المجموعة الثانية، تقدم سقيت الدير في المركز الأول عنده 53 نقطة، والمركز الثاني ملعب الجيبسي عنده 52 نقطة. في صورة الفوز في الاحتراز الملعب الجيبسي باش يصبح في الصدارة أقبل جولة من نهاية الرابطة المحترفة الثانية. جامعة توصي لكرة اليد عن موعد مباريات ربع نهائي كأس تونس الشعب على زوز دفعات. الدفعة الأولى نهار الجمعة 8 مايو 6 نتاع العشية في قاعة الزواوي، الترجي أرضي تونسي يستقبل النجمة الساحلي. نهار السبت 9 مايو الدفعة الثانية 4 نتاع العشية 3 مقابلات بعث بن خيار النادي الإفريقي، الملعب التونسي ساقي تزيت وجمعية الحمامات يستقبل سبورتينغ المكنين. دوري أبطال أوروبا اليوم النصف النهائي الثاني في الأليانز أرينا 8 تعليل بين بايرن ميونخ وبي اس جي. باريس سان جيرمان لقاء ذهاب وفاء بفوز البي اس جي 5-4 لقاء شهد 9 أهداف في قمة مشوقة كانت الأسبوع الفارط في البارك دي برانس. واليوم في الأليانز أرينا في ألمانيا قمة مشوقة في إياب نصف النهائي لتحديد من سيكون طرف النهائي مع الأرسنال في نهائي اللي اشتعب في بودابست. البايرن يبحث عن الوصول النهائي بعد 6 سنوات، وباريس سان جيرمان يبحث عن الحفاظ على اللقب اللي كان توج بها الموسم الفارط. نذكر البارح أن أرسنال تأهل على حساب أتلتيكو مدريد بعد الفوز عليه هدف لصفر هدف باكايو ساكا، والتأهل للنهائي للمرة الثانية في تاريخه وبعد 20 سنة في قمة مشوقة. اليوم 8 تعليل في الأليانس أرينا بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. هذه أنفو سبور، أكثر تفاصيل تلقاوها على استتانا جوارف بوان.
1: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفو سبور.
2: Eniacin, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: سافر وانت في بلاصتك، سافر وانت في بلاصتك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتي للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر
1: فم برعاية تونيزي برومو، توفر لك الخدمات الكل. ريزرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كارت، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو، رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
2: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
3: مرحبا بكم في تونيسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
4: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكعبو.
5: بوبليسيتي.
6: أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إني آي سينت 0W بري، لجام إزيوت 100% إيطالية في عمر الموتور. لا بليجي.

0: نص نهار 27 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة من كابوتشينو بنت أسب. حياك العادة بفقراتنا نهاية الأربعة، هو اللي طلع علينا باش يعطينا الإجابة على مختلف الاستشارات اللي تخليهم سواء على صفحتنا الرسمية على فيسبوك جوهرة فام، تسجلونا على 29 100 73 24 3000، واختار اليوم باش ناخذوا من الريبوندور متاعنا وبالقانون باش يعطيكم معطيات تتعرف عليها توت سويت مع الأستاذ كمال بن منصورة. بالقانون المستمع سجلنا على 29 100 100، قال هل يمكن تسجيل وترسيم نسخة من عقد ضاع الأصل متاعه؟ الإجابة بشكون مع الأستاذ كمال بن منصور عدل الإشهاد والمكون بالمعهد الأعلى للقضاء. نقول له صباح النور، صباح الفل أستاذنا.
1: مرحبا، صباح النور وتحية لكل الكيبة اللي معنا ولكل مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل، وإن شاء الله نحاول نجاوب قد ما نقدروا على الاستشارات اللي جينا، ونعتذروا ديما راهو الله غالب كم كبير، نحاول كل مرة هنا نجاوبوا باللي نقدروا
0: إن شاء الله. دونك أستاذنا، هل يمكن تسجيل وترسيم نسخة من عقد ضاع أصله؟ وهذايا تتمة اللي حكينا فيه الأسبوع اللي فات
1: اللي قبله. هو بالنسبة للمستمع الكريم اللي بعث لنا الفوكال، هو قال فهمت منه أنه هو الأصل متاع الكونترا ضيعوا، العقد ضاع وعنده نسخة منه، مشى للقباضة حب يسجله في القباضة ويكمل يصب في دفتر خانة وإجراءاته، عقد شراء هو عقار. هنا النسخة القباضة رجعته، قلت له ما نجمش، يزمك تجيب لي على الأقل واحدة أصلية. هو ما وضحش اسكو الكتب عند عدل شاهد بحجة عادلة ولا بكتب خطي. احنا العقود في تونس عندنا زوز انواع، للناس الكل باش نفهموا المستمعين، انه القانون التونسي ينظم العقود هذه اللي ناقلة للملكية العقارية، كيما عقد بيع ولا عقد معاوضة مقاسمة. الهيبة لا، الهيبة ذيك يزم عند عدل شاهد وجوبا، ما تجبش تكون بكتب خطي كاتبها محامي، يزم تكتب كان عند عدل شاهد عقد الهيبة. اما عقد البيع فما عقود بيع تحرر بحجة رسمية عند عدل شاهد، وفما عقود بيع يكتبها محامي تريتمون دو تيكست، يحط الكاشي متاعه ويمشي يعرفه باللمضة في البلدي. بالنسبة خاطر يزمنا في الإجابة نوضح الصنفين باش المواطن ما يغلطش، باش نشوفوا وضعية الحجة العادلة اللي كتبناها عند عدل شاهد. عدل شاهد ما يعطيش عقد، وقت اللي يجيوا هالأطراف ويشريوا عقار يكتبوا له، يصحوا في الدفتر متاع العدل، العدل يكتب العقد، أي عقد كان، توكيل، هيبة، بيع، أي عقد تتصوروا، عدل الإشهاد هو مأمور عمومي مكلف من الدولة بتحرير هذه العقود، فيمسك الدفاتر الرسمية هي دفاتر الدولة. الدفاتر هذه اللي يحرر فيها عدل الإشهاد جميع العقود، ويقرأ للأطراف شنو العقد متاعهم، يثبت لهم موافقين مريقلين يعطيهم يصحوا. مادام مصحوا في الدفتر متاع عدل الإشهاد، ما بالقانون عدل الإشهاد سيتان كولكتور دامبو، ويحمي حقوق الدولة متاع التسجيل، وأم ممتون يضمن حقوق المواطن، لأنه نبهنا في حصة سابقة أنه العقد إذا كانوا مش مسجل في القباضة ما عندوش قيمة قانونية في مستوى الحجية تجاه الغير، ولا في مستوى الترسيم، ولا ما ينفعش، ما نعملوا به حد شيء. فكي يكتب عند عدل الإشهاد الضمانات القانونية متاعه مضمونة، في أنه شي يعمل عدل الإشهاد يعمر له بطاقة نقل تتسمى، فما عندنا دفتر آخر ناخذوه من القباضة فيه اسم البايع الشاري، نفس البيانات متاع العقد هذاك اللي حررناه، وإما أنه يعطي العدل الإشهاد بصفته كولكتور دامبو مصاريف التسجيل متاع القباضة، وعدل الإشهاد يسجل له في القباضة ويخرج له العقد متاعه مسجل. معناها عدل الإشهاد ما يعطي العقد للمواطن وبش يصبوا في دفتر خانة ويعطيه شهادة الملكية إلا ما يكون خذينا فلوس القباضة وسجلناها، وإلا المواطن يأخذ بطاقة النقل يمشي يسجل، يرجع لعدل الإشهاد بالكيتونس اللي هو سجل يزيدها في العقد ويعطيه عقده مسجل. توا لهنا إذا فما عنا حجة عادلة مصحة من اللوطة بطرف عدل إشهاد، بار ديفو غمض عينيك راهي مسجلة في القباضة، اي كتبه كان مادام فما تصحت عدل الشاهد من اللوطه راهو مسجل في القبال. دونك المواطن كانوا عنده عقد نتاع عدل الشاهد راهو عدل الشاهد ديجا سجله له، ما عطاه له الا ما تسجل مريقل. لكن لهنا الوضعيه انه تنجم تصير انه يضيع بطاقه النقل، والا السيد شراء عند عدل الشاهد ما كملش الاجراءات، ما القبضه تعطيه 60 يوم باش يسجل، ونقولوا ربي هز امانته توفى. الشاري ما كملش سجل، الورثه حاشتهم بالكونترا نتاع ابوهم. هنا منين ليهم؟ ما عندهمش هو كونترا، شو يعملوا؟ يمشيوا لعدل الشهاد يخرج لهم، كانوا مازال ما خلصش القباضه، نظير من بطاقه النقل يمشيوا الورثه يخلصوا، وينجم عدل الشهاد يعطيهم بصفتهم عندهم الصفه كورثه هما. هنا يقول لك انا عدل الشهاد سيدي توفى هو بيدو، والا نقل، والا استقال، ولا خرج روتريت من المهنه، ايش عملنا؟ ما يخافوش، ما دام العقد مكتوب عند عدل الشهاد حتى ولو متسجلش في القباضه وضرب 50 عام ما هوش مسجل راقد الكونترا. بعد جاو الورث تذكروا بهم عنده عقار شاريه وما سجلوش، يمشيوا لأي عدل إشهاد في المنطقة هذيك بإذن على عريضة، يمشي للخزينة يجبد دفتر العدل اللي خرج روترات ولا اللي توفى ويخرج له نسخة قانونية تحل محل أصلها. يعني الإجراءات متاع الكتاب التحر عند عدول الإشهاد مضمونة، خاطر حتى كان ضاع العقد وإلا بطاقة النقل ضاعت، الأصل هو الدفتر اللي قلنا عليه ما يضيعش، محفوظ في الخزينة متاع عدول الإشهاد في المحكمة. دونك الحجة العادلة لا تضيع حتى وإن ضاعتك النسخة الأصلية اللي عندك، راه الأصل ديما هو الدفتر والعدل الإشهاد يخرج لك أتوماما بإذن على عريضة وإلا أي عدل إشهاد آخر إذا كان العدل ذاك ما عادش مباشر وإلا نقل ولاية أخرى ولا حاجة. أما وين المشكل؟ هم الكتائب الأخرى اللي مش عند عدل الإشهاد، الكتائب الخطي اللي معرفة باللمضة في البلدي. العقد هذايا وقت اللي يمشي هو يعرف باللمضة على الأصل وعنده وحدة برك أصلية ويمشي باش يسجل في القبضة. الكتب الخطي تو ما عادش نحكي على الكتب العدلية، كتب العدلي مريك. الكتب الخطي هذا القبضة ما تسجله إلا ما تاخذ ثلاثة على الأقل. علاش؟ لأنه تحتفظ في الكتائب الخطية القبضة عندها بزوز وتعطي للمواطن اللي جاها واحدة عليها كاشيت تسجيل باش يمشي يصب في دفتر خانة ولا باش يمشي بها يستعملها كانو توكيل بيع أي عقد كان. فساعات هو ما يقراش حسابه يصحح في ثلاثة، طيب هما برشا اللي يعملوا كتائب خطية هونهم يعملوا في أربعة خمسة اكزامبلير مثلا باش القبضة تاخذ زوز يبقاو له، فمش كون يصحح مرة برك على عقد برك عند أوريجينال. الأوريجينال اللي تعرف باللمضة في البلدية كيفاش باش نسجلوه واحنا عندنا واحد؟ القبضة تقول له باهي هاو نعطيك حل، برا اعمل دو كوبي كونفورم في البلدية، نسخة تبقى الأصل في البلدية مع الأصل هذاك هاتهم لي، تاخذ له الأصل وواحدة مك النسخة تبقى الأصل يقعدوا في القبضة وترجع له واحدة مك النسخة تبقى الأصل وتحط عليها كاشي القبضة تسجلها له، وهوني محفوظة في القبضة أكل مسجلي وعنده نسخة مسجلة. أما السيد اللي يستشير فينا اللي سوء حظه للأسف الشديد حتى كعبة أصلية ما لقاهاش، يعني اللي عنده الكلهم دي كوبي، حتى كان على فرض دي كوبي كونفورم ما ينفعوش لأنه القبضة تقول لك يزبني واحد أصلي على الأقل، خاطر مش عند عدل شاهد هو مكتوب. دونك هنا خطورة لابد من التنبيه لها، لأنه صارت لنا الوضعية هذه احنا توا عنا عفو جبائي. الناس اللي شريت بعقود عندها مدة وما سجلتش القبضة من المفروض تخلص بخطايا التأخير، كي يسمعوا بالعفو الجبائي اللي يهبط ساعة ساعة تجي الدولة تقول برا هاو باش نعمل لكم عفو جبائي في قوانين المالية ما تخلصوش الخطايا، خلص أصل الدين. أنا نذكر مرة امرأة كبيرة شريت عقار والعقد متاعها عندها ملف أصفر هي تقول لي في سيس اكزامبلير من العقد متاعها معرف باللمضة اوريجينال، خلصت البايع وكل شيء وشريت الدويرة فرحانة بالدار ونقلت وكل. القبضة ما عندها 60 يوم ما عندهاش فلوس القبضة، شارية معاش مونطون كبير حتى باش خلص 6% متاع 500 مليون 400 مليون مثلا مونطون كبير، عاد هي قالت خلي القبضة في العقل ونقلت للدار الجديدة. نهارت اللي سمعت فما عفو في معاليم الخطايا مشيت باش تسجل تلوج عليك الملف الأصفر ما لقاتوش. كان جاي كتب عند عدل شاهد ما يضيعش، تمشي للعدل شاهد اللي كتب لها ولا أي عدل شاهد آخر يخرج لها. أما هي كتبت بكتب خطي، معنى المحامي وقت اللي كتب لها الكونترا أعطاها ملف قالها مدام تمشي وتصحوا في البلدية، خدم خدمته هو دوبوني دوفور وحط الكاشي متاعه وخلص في أجرته، قال لهم شو البلدية وعندكم 60 يوم باش تخلصوا القبض. هم صحوا في البلدية البايع والشاري وما مشاتش للقبض. فيك نقلة من الدار القديمة كي نقلت للدار اللي شريتها وكل شيء، الملف هذاك قالت لي أرضه كانت له بلاعة ما لقاتش الملف فضيعت الأصول متاعها تاع الكونترا، وشاري عندها يجي عامين والثلاث سنين الدار ما لقاتش الملف، دونك ما لقاتش عقدها. نجم نقولها بكل مرارة بين ظفرين، ضيعت حقك في الحالة هذه. العقد الخطي كان ضاع ضاع معاه الحق. الكتب العدلي ما يضيعش خاطر عندنا ديما الفاتر موجوده ينجم نخرجه. الكتب الخطي اللي هو معرف باللمضه في البلديه، البلديه كي تعرف باللمضه ما تخليش عندها العقد، وانما تكتب لك راهو جاتني هيبه اليوم صحت في توكيل مبرم الفايت كذا ولا راهو عقد كي راهو جست تلخص لك هكا كلمتين نهايته، ينجم كاتب عن بلديه بمطلب ولا باذن يعطيك شهاده كونك مشيت في النهار الفلاني صححت ورقه عنوانها كذا موضوعها كذا، اما ما يعطيكش العقد ما عندوش العقد. تولي تمشي تعمل قضية أصلية وحكم ومحكمة، ينجم القضاء قضية وتاخذ وقت وإجراءات وإثباتات وكل شيء باش بوتاتر يصدرش حكم يحل محل العقد. أما العقد كانوا مكتوب كتب عدلي نجم نخرجوه أتو ماما عند عدل شاد كانوا بكتب خطي ما هوش عند عدل شاد معناه مكتوب إما كاتبينه الأطراف وحدهم ولا كاتبوا أحد السادة المحامين وصحوه في البلدية وما سجلوش في القبار يلزم يستحفظ ديما على الأقل على نسخة أصلية يرد باله عليها في كوفر فور ذوك مراقب كان كتب عند كاتب خطي على خاطر كان الأصل هذا يضاع القبار ما تسجلوش ففهمت من مستمعنا مالوريزمو اللي هو يتحدث على كتب خطي على خاطر يقول لي العقد لقيت عندي فوتوكوبي مشى للقبار يمنع على قابض المالية أنه يسجل له فوتوكوبي يلزم يكون أصل وحتى إدارة الملكية العقارية باش ترسم شو تقول القانون واضح مش حقوق عينية بالنسبة للسكوك أو العقود اللي ترسم بإدارة الملكية العقارية تقول لك بالنسبة للحجج الرسمية يعني حجة عادلة متاع عدل شاهد وإلا حكم قضائي تنجم تكون أصل وإلا نسخة تبقى الأصل اللي هو كي خرجت تسمى نسخة قانونية حكم أنت ضيعته حكم قسمة باش تمشي أنت ترسمه ما خذيتش الحكم تاخذ نسخة من المحكمة كاتب المحكمة يعطيك نسخة قانونية نسخة أصل تحل محل أصلها فالحجج الرسمية ولا حجج عدول الإشهاد النسخ منها تحل محل أصلها أما الكتائب الخطية اللي مكتوبة ومصحة في البلدية هذه من غير عدل شهاد ولا ماهيش بحجة رسمية راهي هذه يجب أن تقدم أصولا واضح النص يعني دفتر خانة ما تقبلش منها نسخة تبقى الأصل يجب تكون أصل وقابض المالية يجب يكون عنده أصل معنى نفهم لهنا وكان يجب يكون عندك على الأقل زوز أصول واحدة تاخذها القبضة واحدة مش عطيها لدفتر خانة هون يجتهدت تو دفتر خانة تاخذ في نسخة تبقى الأصل من القبضة مش من البلدية معنى يجب فما أصل مودع في القبضة معنى لهنا إذا كان ما عناش أصل من الكتب الخطي يلزمك تعاود المرأة ذي وقتها نتذكر مشت تلوج على اللي باع لها لقاته توفى
0: زيدة.
1: ولوجت على الورثة وفما واحد من الورثة قاصر مينور معنى مين جمش يعاود لها العقد من أول وجديد ولقينا مشكلة حتى في البيمان لأنه الفلوس خذاهم بو دونك لهنا راهو فما مشكل في الحاله هذه فلا يمكن تسجيل بالقباضه الماليه ولا الترسيم باداره الملكيه العقاريه العقود الا اذا كانت حجج عادله عند عدل الاشهاد بحجه رسميه هذيك تنجم تكون اصل او نسخه تبقى اصلها ولا تضيع اما الكتائب الخطيه المعرف عليها بالامضاء فيجب ان تكون اصولا حتى يمكن تسجيلها بالقباضه الماليه وترسيمها بالسجل العقاري ولا يمكن انه فوتوكوبي منها نسجلوها ولا نسخه تبقى الاصل من غير اصل ما نجموش نسجلوها زاد ان شاء الله نكونوا جاوبناه ووضحنا
0: وحذرنا
1: الناس خاطر برشا ناس تستسهلها الحكايه هنا عندي ورقات هنا محطوطين وكذا وشنو هو بتاع ملكي تو ساعات يجيو نحن هذو الجهاد البيروني يقول لي باش نكتب ببيعه ولا باش نشري نقول له اوراق العقار يقول لي ما عندناش ولا ما نعرفش وينهم يقول له راهو البوليس وقت اللي يوقفك تسوق فيه الكهرباء يقول لك اوراق السياره انت كهرباء تسوق فيها يجب يكون عندك اوراقها كارت غريز تفيد ملكيتك للكهرباء وكل شيء فما بالك انت عندك دار ما عندكش اوراقها راهو العقارات في تونس ما فماش نتاع انه مش كيما المنقولات التليفون هذايا مادام عندي راهو نتاعي ولا انت لابسه بلوطه راهي ملكي ولا الفرده دونك هذيك منقولات بالحياز العقارات بالاوراق كيما السيارات دونك انت اذا كان عندك كهرباء عندك اوراق السياره وعندك دار ما عندكش اوراق قول له ما نجمش نكتب لك راهو لا تنجم تعمل حتى شكون قال لي نتاعك فنحتفظوا على الوثائق نتاعنا نصيحه زاد ديما ادينا النصيحه الكتائب الرسميه هي اللي اضمن لك من الكتائب الخطيه اللي تنجم تضيع في كل وقت بينما الكتائب الرسميه هوني محفوظه والحجه العادله اللي هي ما تضيعش دونك ننصحوا بها ديما تكون خير وان شاء الله ربي يحفظ الساده المواطنين اللي اوراقهم تضيع كيما هكا ويضيع حقوقه باش يلقى في صعوبه نتاع انه لازم يعمل قضيه اصليه معناه هو قدامه توا انه يعمل اذن المحكمة باش تأذن البلدية باش تعطيه شهادة تشهد أنه في النهار الفلاني فما ورقة صحت ويمشي يعمل قضية أصلية للمحكمة يكلف محامي باش يعمل له قضية وإذا كان ينجم باش يعاود العقد باش يعاود من نول وجديد وتنجم تطرح مشكل فيسكاليزم ويثبت أنه فماش فلوس دفعت مرة أخرى دفعت سابقا وفي طار تسوية وإذا كان القاع عادل كما قال لي سيخونة قال لي الراجل توفى باش يقول له عاود لي بيعولي تا ولادو يطمع ويقول لك تعطيني الفلوس مرة أخرى
0: دونك
1: يلقى صعوبة
0: دونك أنا وصلنا المساج ردوا بالكم على
1: ولا والعقود والفرق بين العقد الرسمي والعقد الخطي وكيفاش تتسجل وكيفاش تترسم
0: يعطيك الصحه استاذ كمال بن منصور عدل الاشهاد ديما يكون حاضر معنا باش ينورنا ويجاوب على مختلف الاسئله اللي انتم تقدموها عبر صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره فيم ولا زيدا على 29 100 دونك المكون بالمعهد الاعلى للقضاء ما شاء الله عليك استاذنا
1: عايشك.
0: إن شاء الله الأسبوع القادم
1: على أخرى ربي معاك يعطيكم الصحة
0: شكرا لك معكم نصف نص نهار 41 دقيقة على موجاتنا مازال الغونديفو متواصل معكم حتى الماضي ساعة
2: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم جوالي هني العزيز عزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه نفرحوه سيربريز تعمل الكيل باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990. City Watch, la maison des montres originale.
3: Publicité. Le printemps s'invite chez Toyota. Roulez au rythme de l'hybride et redécouvrez le plaisir de conduire en toute sérénité avec les Toyota Spring Days. Rendez-vous le 6 mai chez votre succursale Toyota Sousse à Kuda et vivez une expérience unique lors de notre journée Test Drive. Pour plus d'informations, contactez le 36 404 603. Jawhara FM. Publicité.

0: نص نهار 52 دقيقة على موجاتنا. بدينا نقلب معكم رويداً رويداً لآخر غونديفو بالنسبة لليوم. ما خليني فيسع فيسع نوصل إسلام، وانتم تعرفوا إنه إسلام أمانة. خلينا نسلموا على سي أنور الشريقي اللي يحتفل بعد ميلاده، ونقولوا إن شاء الله كل عام وانت حي بألف ألف خير. وديزيكاس يجي من عند بنت ولينا من ألمانيا، ومن عند ولده عمر اللي هو زميلنا بوم في بلوش اللي احنا باش نسميوه. دونك عمر يحب يقول لك ربي فضلك ليا يا أحلى أب في الدنيا، وربي يطول في عمرك في الخير والصحة كيف وكيف لينا. اللي يتمنوا لك عيد ميلاد سعيد، وتحية لكل أب هكا يكون حنين على صغيراته، وصغيراته زادة يتفكروه وقت المناسبات المهمة كما عيد الميلاد. دونك سي أنور الشريقي كل عام وانت حي بألف ألف خير. دي كاس يجيك من عند لينا البنوتة من ألمانيا ومن عند زميلنا عمر. دونك يقولوا لك ربي فضلك لينا ومن عند الناس اللي تحبك الكل. احنا كالعادة فقرتنا فقرة أصل وفصل تكون مع الدكتور رياض مرابط، باش يحكي لنا على البرمقلي. التفاصيل تو سويتا.
1: أصل وفصل مع دكتور رياض مرابط.
2: أو في أجهة ولا خير في كل مكان، مرحبا بكم. أصل وفصل اللي يحب يحكي لكم اليوم على البرمقلي. البرمقلي هو هاك الشباك الكبير العريض اللي نلقاه دائما في طابق علوي، ما فماش برمقلي في الطابق الأرضي. هو ديما يكون تابع لعلي، وفي العادة يكون حجمه قد حجم بلكون، ولكنه هو شباك كبير ومغطي بكله. اللوح متاعه هو عويدات صغار محدبة من البرة ومن الداخل تبدأ مستوية، يعني مسطحة ومشبكة في بعضها بقاطع ومقطوع، بحيث تعمل شكل مربعات صغيرة اللي يدخل منها الضوء في المحل، تسمى عين الفلوس. وفي هالبرمقليات هذوما ساعات نلقاو فرادي تتهز هزات، باش اللي الداخل كان يحب يطل يخرج راسه يشوف الشارع بشكل أكثر وضوح، ينجم يعمل هذا ولو أنه العملية قليلة برشا. البرمقلي هذا اللي يميز الديار الفخمة في مدينة تونس وفي كبريات المدن التونسية ذات التأثيرات الأندلسية والعثمانية، البرمقلي هذا توجد في المشرق العربي

0: مسمى آخر وهو مسمى المشربيات. ومن أجمل المشربيات اللي عندنا في التراث العربي الإسلامي المشربيات اللي في دمشق أو اللي في مدينة القاهرة في العصر المملوكي خاصة. منذ القرن 13 تقريبا 14 هالصنف هذا من النوافذ يعني تعرف وانتشر. وعلاش هالشكل هذا بالضبط؟ الشكل هذا بالحال مرتبط بوظيفة الاحتشام أو بخاصية الاحتشام اللي تميز الدار العربي. الدار العربي هي مملكة النساء، الدار التقليدي هي مملكة المرأة، والمرأة يعني تتستر ولا تنكشف على الشارع ولا على الناس، ولكن المرأة هذه نفسها تحتاج أن تعرف ماذا يدور في الشارع. هي حتى كي تبني عليها 17 باب و17 حيط تنجم تعرف شنو يدور في الشارع، ولكن من خلال عين الخنفوس هذيك يعني تنجم تشرف على حركة الشارع. وهذاك علاش تلقى هالبرمقلي هذا دائما من الداخل من الدار تحته ديما فما بنك مفروش مريقل، ونساء يبدو قاعدين على هاك البنك هذاك، يبدو قاعدين معناها بطريقة ملتوية شوية متلفتين للشباك، وينجموا يراقبوا الحركة الذهائبية المشي والجاي والأصوات وكل ما يحدث في الشارع. الميزة هذه في الحقيقة هي ميزة تتبع لنمط الحياة نفسه في المجتمعات التقليدية، ولكنه هالبرمقليات هذه على المستوى الإنجاز والإنشاء الخشبي تمثل تحف فنية في الحقيقة جميلة جدا وبصمة ما تلقاهاش في المدن الأخرى، وهي مميزة لمدن المغرب العربي وبشكل خاص لمدينة تونس. إلى اللقاء.
1: أصل وفصل مع دكتور يارم رابط.
2: ومع الدكتور رياض مرابط نوصل لآخر الغونديفو بالنسبة لليوم في كابوتشينو بنت الصبحية بتاريخ 6 ماي 2026 موافق لي 19 ذو القعدة 1447 هجري. شكرا لكيب الكل، تحياتنا لكم اللي تبعتونا من العشرة حتى الوقت هذايا. خلينا نسلم على جمولة جميلة اللي تكون ديما كونكتي معنا على الريزو سوسيو، على الباش فيسبوك تبعنا في الكوجينة، تكتب الكلام الحلو، تنقد، تعطي رايها. دونك تحية لكم الكل اللي تكونوا ديما في المتابعة والاستماع لكل فقرات كابوتشينو بنت الصبحية. نسلم زادة على فاطمة المهيري اللي تكون زادة معنا قلبا وقالبا تعطينا وتنقلنا الأجواء. نسلم على بسمة ومية نقول لها صباح الفل، والياسمين كيف خونا محمود سوغير، دونك وكل من يكون في المتابعة لبرامج الدنيا ما فيها جهرة فام، وأكيد الكابوتشينو بنت الصبحية. احنا نقول لكم مازالت برامجنا متواصلة معكم مع باقي الزملاء. ما خلينا نسلموا على الفريق التقني لكابوتشينو، تحياتنا جيجي جي رحمة في الاخراج، شكرا لك جيجي، تحيتنا نرجوسه نرجس قليله في الديجيتال، شكرا لك نرجوسه، كيف زاده سعاد العدواني في التنسيق العام، الفريق ديجيتال نهلا وكامل الفريق. احنا نقول لكم ان شاء الله غدوه الموعد بكم، هبه لوسيف موعد معاكم بليتو، هبه لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الاعداد والتقديم من العشرة حتى النص نهار نهاير الخميس ونهاير الجمعه. خليكم معنا ومع موسيقتنا. تشاو تشاو، باي باي.

0: اسمع واتمتع. بلانيت بلو برعايه كارفور تونس. اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. بسمه سعيديه،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس أحكاما تتراوح بين 11 و30 سنة سجنا،

0: وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بقضية جوازات السفر والجنسيات المفتعلة. وتتعلق التهمة التي وجهت للمحكوم عليهم وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء بتسهيل بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل مغادرة شخص من التراب التونسي بصفة قانونية من نقاط العبور بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية واستعمال طوابع السلطة العمومية فيما هو مضر بحقوق ومصالح الغير المرتبطة جميعها بجرائم إرهابية ومسك واستعمال مدنس. وتمثلت الأحكام الابتدائية في سجن كل من نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق فتح البلدي لمدة 20 عاما ومعاذ الخريجي نجر رئيس حركة النهضة وثلاثة متهمين آخرين بحالة فرار ل30 عاما مع النفاذ العاجل، في حين قضت المحكمة بسجن متهمين اثنين آخرين ب11 عاما مع إخضاع جميع المتهمين للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام. من جهة أخرى قررت المحكمة التشطيب على القيادي السابق في حركة النهضة حماد جبالي الذي شغل منصب رئيس الحكومة ومتهمين اثنين آخرين من على ظهر الملف لوقوع التعقيب في قرار دائرة الاتهام حسب نفس المصدر. في موضوع آخر وبمقر ولاية سوسة عقدت اليوم جلسة للجنة الجهوية لتسريع المشاريع العمومية والتي خصصت أشغالها لإزالة عدة نقاط تعيق مشاريع التطهير بمدينة شط مريم وفق تصريح المكلف بتسيير بلدية شط مريم منتصر قرطاس لشيراز تزركي.
1: عن 61 قرار هدم وإزالة على الكل في كل اللي اتخذناهم، عن 40 قرار هدم وإزالة اللي هم في مسار الشبكة، عن 3 مضخات المشمولين اللي فهم معناتها دي زوبستكل، عن 9 قرارات في المضخة الأولى و10 قرارات في المضخة الثانية و23 قرار في المضخة الثالثة اللي هي الاستيدي، منهم 21 قرار هم أوبستكل وزوز قرارات ما همش التي تعيق المشروع، وعن 12 قرار إخلاء من بين 5 قرارات إخلاء معناتها اللي هما العائق أمام مسار الشبكة. وكما قلنا مش ننفذوا معناتها إن شاء الله بإذن الله، ما نحبوش نذكروا إحنا الدات بالضبط، ما حبيتش تم تنفيذ أمس بركة أمس لوسانك نفذنا قرار وحررنا قرابة 800 متر مربع من الملك العمومي البحري، وقبل إحنا نفذنا 13 قرار وتو مازالونا 61 قرار.
0: دوليا نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين مطلعين قولهم اليوم إن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلا بشأن البرنامج النووي الإيراني. كما ذكر الموقع في تقريره أن الولايات المتحدة تتوقع ردودا إيرانية بشأن عدة نقاط رئيسية في غضون 48 ساعة. وأشار التقرير أيضا إلى أن الطرفين لم يتفقا فعليا على أي شيء بعد، لكنه قال إن هذا هو أقرب ما وصلت إليه الأطراف من اتفاق منذ بدء الحرب. قالت شركة شحن فرنسية اليوم إن سفينة الحاويات سان أنطونيو التي ترفع علم مالطا تعرضت لهجوم في مضيق هرمز أسفر عن إصابة بعض من أفراد طاقمها. امتنع جيش الاحتلال الصهيوني عن الكشف عن بيانات كاملة تتعلق بأعداد الجنود الذين سرحوا من الخدمة العسكرية لأسباب نفسية خلال الحرب على قطاع غزة في خطوة وصفت بأنها مخالفة لقانون حرية المعلومات وسط اتهامات صريحة من ضباط كبار بتعمد تغييب البيانات الحقيقية. إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في سبيكة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها.

من الاثنين للخميس من بعد الساعة المالي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلوي.

بيتي سعيد بتجديد هذا اللقاء معكم. مضي ساعة تجاوزناها ببضعة دقائق في استوديوهات جوهرة اف ام في تونس. هذا الموعد اليومي من مضي ساعة الماضي ساعتين مع المحقق بلوس، وين الواقع أقوى من الخيال. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج. واليوم مش نهزكم القضية صارت في الشقيقة مصر، تشبه القضية التونسية للي تفرجوا فيكم في الحقائق الأربع كنت حكيت لكم عليها في الموسم الفارط. قضية متاع السيد اللي دفنوه عائلته في الكوجينة متاع دارهم في جريمة بشعة. هذه تشبه لهالحكاية التونسية لكنها صارت في مصر عنتر تحت البلاط. أول القضايا اللي نكتشف اللي نقترح عليكم تكتشفوا تفاصيلها في هذه الحلقة، ثم بعد ذلك نزكم في الجزء الثاني من ساعتنا لإسبانيا ولمدينة جميلة في إسبانيا اسمها الكاسير، مدينة مش تتشهر برشا بقضية صارت فيها وتسميت فتيات الكاسير. شنية زعم حكايتهم؟ هذا نقترح عليكم تكتشفوه في القصة الثانية لهذه الحلقة. المحقق بلوس توا بدينا. مرحبا بالجميع. توب جينيريك.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.

0: أحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضيتنا لليوم بتهزنا إذن للشقيقة مصر وتحديداً لمدينة الإسكندرية، وترجع بينا لنهار 8 أبريل 2017. نيرة عمرها 10 سنين واختها شهد 8 سنين، مازالوا كي يدخلوا لدارهم بعد نهار طويل من القراية، القاومهم واخواتهم الأولاد حسن وعادل يستنوا فيهم كما العادة باش يتعشوا مع بعضهم. لكن على خير العادة بوهم عنتر ما كانش موجود، غريبة ما شافوهش الصباح كي خرجوا، ومش من عوايده ما يسلمش عليهم الصباح ويعطيهم بوسة وما يستقبلهمش أول ما يروحوا العشية. سألوا أمهم، أمي يا أخي بابا وين؟ شبيل تو ما روح؟ الهام أمهم باش تجاوب بصوت يدوب يتسمع، صوت حزين وبغصة، تقول لهم بوكم البنات يظهر لي هو مشى وخلانا. كيفاش؟ هاي مصباح هز حوايج والكل من الخزانة، نكلم فيه ما فماش، ما تحصلتش عليه. يظهر أنه سمع كلام عمامكم وخلانا وهج. الهام قالت الكلمتين هذوما وانهارت بالبكاء، انهارت لدرجة أنها دخلت في حالة عصبية استوجبت نقلها للمستشفى. شهد ونيرة كانوا مش فاهمين، مش مستوعبين، كيفاش بوهم يهز حوايجه ويمشي ويخليهم وعليش؟ بعد ما طمنوا على حالة أمهم في السبيطار، البنات الزوز مشاو لدار عائلة بوهم، مشاو يلوجوا عليه غادي على أمل يلقاوه يحكيوا معاي يطلبوا منه يرجع للدار معاهم. لكنهم باش يتفاجئوا أكثر كي يعرفوا حسب عائلة بوهم أنه ما هوش غادي. توا 3 شهور باش يقولوا لهم من آخر مرة شافوه وقبلوه. البنات الزوز باش يحكيوا لعمامهم أن أبوهم فص ملح وذاب اختفى، واللي راو هز حوايجه واللي ما عرفوش كيفاش وصلوا له. حكاوا على الحالة اللي وصلت لها أمهم بعد ما أبوهم مشى وخليهم، لكن عائلة أبوهم كانوا مش مصدقين حتى كلمة من الكلام اللي قالته إلهام لبناتها. عنتر صارت له حاجة، وإلهام وأولادها حسن وعادل عندهم يد في الموضوع. هذاك علاش شقيق عنتر محمد عم البنات توجه فورا لمركز الأمن وغادي يقدم بلاغ في اختفاء أخوه، اختفاء اللي بالطبيعة ظهر له مستراح. محمد باش يقول لي عنتر مستحيل يختفي ويخلي بناته، يحب بناته برشا مستحيل يسلم فيهم. قالوا هز حوايج وهج، هو عد على خاطرهم المر وصبر على برشا حاجات فقط باش ما يخليهمش. كيفاش اليوم بين ليلة وضحاها يقوم يمشي ويخليهم؟ هو يحكي مع الأمني باش يقول له سيد المحقق، حاب نقول أن أخويا كان مش مرتاح في علاقته بمرته إلهام وبحسن وعادل أولادها. شنو معناها مش مرتاح سي محمد؟ معناها سيد المحقق أولاد مرته هذوما وصلوا يهينوه ويضربوه. كيفاش؟ هاي سيد المحقق كما نحكي لك، أخويا كان يتعنف من مرته وأولادها، حاولنا برشا مرات نقنعوه يطلقها، عيب تحلق در وفات العيشة، لكن شيء راسه صحيح. وزيد بعد ما جاب منها البنات ما عادش ينجم يبعد، ايديه اتربطوا. باهي سي محمد، احكي لي شويه على علاقه خوك ومرته. سيد المحقق، الحكايه ترجع ل 11 سنه التالي، كنا عايشين لاباس علينا وحتى ماديا مفرهدين، وكنا الحقيقه متفاهمين ومستقرين. احنا 5 اولاد وعنتر اصغر واحد فينا، يعني هو المدلل في العائلة. لكن كل هالاستقرار بش يتلاشى بمجرد أن أخويا عنتر يتخذ قرار الزواج. المشكلة ما كانتش في موضوع أنه يعرس في حد ذاته، بالعكس كنا فرحانين بهذا القرار، لكن مشكل كان في السيدة اللي قرر عنتر يعرس بها. الهام هذه سيد المحقق هي بنت حومتنا، من صغرته هو يحبها، أما حب من طرف واحد. المكتوب لعب لعبته معاه وقت عنتر مازال صغير ويقرأ. عائلتها غصبوها على العرس، عرست براجل آخر وجابت منه زوز أولاد حسن وعادل. وعنتر باطلها في قرايته، من بعد شد خدمة. في بالنا شاف حياته بعد ما كمل قرايته وتخرج وشد يخدم، لكنه ولا نهار في الحقيقة انسى حبه لها. حتى جاء النهار السعيد بالنسبة ليه، موسمع اللي هي طلقت من رجلها ورجعت هي وولادها الزوز تعيش بحذانة في الحومة في دار بوها. عنتر أول ما عرف اللي هي طلقت فرح برشا، أخيرا ينجم يتقرب منها. وذاك فعلا اللي صار. بعد ما رجعت الهام تعيش في المنطقة، سيد المحقق عنتر تقرب منها وعبر لها على رغبته الكبيرة أنه يعرس بها وتشارك حياته، وهي وافقت. منين عاد باش تلقى فرصة خير من هكا، رغم أنه كان يعرف أن احنا ما ناش موافقين عليها، رافضين احنا سيد المحقق، على خاطر أولا سمعتها مش باهية، وزيد ثانيا مطلقة وعندها زوز أولاد في رقبتها وأخويا مازال صغير. رغم ذلك عنتر فرض رأيه على العيلة وتم الزواج بيناتهم. وجت ألهام هي وأولادها الزوز، وقتها أولاد عمارهم 4 و6 سنين، عاشوا في دار عنتر اللي فوق دار العائلة. والحقيقة عنتر كان يعامل فيهم أحسن معاملة، رباهم على أساس أولاده مش أولاد مرته. وحتى بعد ما جاب هو إياها البنات نيرة وشهد، بقى يحبهم كيف كيف، وعمره ما يميز البنات على أولاد. لكن بعد ما أخويا عرس، علاقته بينا وبأمي وبابا تبدلت برش، وبدأت تاخو منحة آخر. شنية تحب تقول بمنحة آخر سي محمد؟ وسيد المحقق حاولنا نقبلوها بيناتنا، نتأقلموا مع الأمر الواقع بما أنه تفرض علينا، لكن هي كانت ديما تفتعل المشاكل، تتعمد أنها تشعل النار بين الأخوة وعنتر تقلب علينا. تصور سيد المحقق يسكن فوق ناره، لنهار هبط وطلع على أم وبوه، نتقابلوا في الدروج ولا يعمل روحه ما شافنيش، يمشي ويخليني. تصور سيد المحقق هذا أخويا اللي كان ما يبعدش علينا دقيقة، ما يحملش البعد على أخواته وأم وبوه، فجأة ولا إنسان بري غريب، لا يكلمنا لا يسهل علينا لا يتفقدنا، بل أخرتها قرر أنه يبيع داره اللي تعب وشقى باش بناها، ومشى كرا شقة في حوم أخرى. علاش؟ فقط باش يرضي مرته. الشقة جديدة باش يستقر هو وياها والأولاد لمدة 5 سنين. 5 سنين ما نعرفوا عليه شيء ولا هو يعرف علينا شيء. في بالعمال نسينا اللي عنا أخوه اسمه عنتر. حتى لي جاني تليفون في جون في 2017، 3 شهور التالي سيد المحقق، تليفون من سبيطار الإسكندرية يعلموني أنه تم نقل عنتر، مش خوك، هاي خويا، راهو جابوه للسبيطار في حالة حرجة جدا، شبيه لباس، ما هو تعرض للاعتداء بالعنف، تسبب له في كسور عديدة في يده وفي ساقه اليمين وكسر في الجمجمة. لولا أن تم نقله على جناح السرعة للمستشفى وإخضاعه لعملية فورية كان يمشي فيها ويموت. وقتها مشيت نجري باش نفهم شبيه، في بالي حادث سيد المحقق، لكني تصدمت كي قالوا لي أنه تم الاعتداء عليه بالعنف. أشكون اللي ضربه عنفه بالوحشية هذه؟ وقتها جاتني الصدمة الثانية. ضربوه ووصلوه للموت أولاد مرته أحسن وعادل. قالوا أنهم ضربوه على خاطر تعارك مع أمهم وسبها، أذيك علاش أعطاوه تريحة باش ما عادش يسبها من جديد. سيد المحقق نحكيه على زوز أولاد عمارهم بين 14 و16 سنة، يعني ما زالوا صغار، ومع ذلك أعطاوا تريحة الرجل أمهم. عموما بعد ما بشوي بشوي استرجع صحته وفاق من العملية شادين فيه صحيح أنه يمشي يشكي، وهو فعلا قدم شكاية، بل أنه قرر أخيرا يطلق المرأة ويرتحنا من هالمشاكل اللي جابها لنا لحياتنا. اختار واحنا به للدار بحذينا فرحانين اللي هو قام لباس، فرحانين اللي رجع له شهد العقل ورضاه يطلق ويشوف حياته. لكن يا فرحة ما تمت، ما تعديه الجمعتين إلا وعنتر لم حويجه من الدار وقال لي هو راجع لداره ولمرته وولاده، بل مشى وتنازل على الشكاية اللي قدمها ضد أولاد مرته عادل وحسن ورجع يعيش معاهم وكأن شيئا لم يكن. ومن أول وجديد سيد المحقق اقطعنا أحنا، وما عادش يهز علينا حتى التليفون ولا يجينا للدار. خطاوها سيد المحقق جاءوا البنات يسهلوا عليه بحذينا، قالوا لي لأمهم قالت لهم أنه هرب. أنا نوجه أصابع الاتهام الإلهام وأولادها الزوز، خويا مستحيل يختفي هكاكا ويخلي بناته، خويا أكيد صارت له حاجة، والله أعلم هو توا حي ولا ميت. طبعا بعد اللي عرفوه المحققين على طبيعة العلاقة السامة هذه اللي كانت بين عنتر ومرته وأولادها، بدأوا التحقيق فورا في اختفائه. مش يتم استجواب إلهام اللي بتأكد أنها ما تعرف حتى شيء على رجلها بخلاف اللي قالته. سيد المحقق ما يذبش عليك، صحيح عنتر وأولادي زوز تعاركوا في السابق وضربوه، مش هكيك ضربوه يكذبوا عليك، ضربوه على خاطر هو ضربني وشافوا أمهم تضرب قدامهم دافوا عليا لا أكثر ولا أقل. أما بالنسبة لاختفائه أكد لك سيد المحقق أنه ما عنا حتى دخل، لا أنا لا أولادي، وعليش باش نتسببوا في اختفائه؟ وش معناتها اختفائه؟ احنا علاقتنا تصلحت وعلاقته بالأولاد تحسنت وطلبوا منه السماح وهو سامحهم وتجاوزناه الموضوع. الهام سكتت شوية، من بعد كملت كلامها. سيد المحقق راجلي هز حوايجه الكل من الخزان، كلمته برشا مرات تليفونه مسكر. الحقيقة قلت ربما أخواته أثروا عليه وقرر يتخلى علينا ويرجع يعيش مع عائلته. ما يحبونيش، ما يحبونيش من قبل، رافضين عرسوا بي وديما يحاولوا يعبيولوا مخوا ضدي. قلت أكيد المرة هذه رام نجحوا فلي حبوا عليه وخلاوه يتخلى علي وعلى الصغار ويمشي ويخلينا. سيد المحقق نجم تثبت، قدمت أنا بأخو توراني بلاغات وشكايات عديدة من قبل بتهمة الثلب وتشويه السمعة. نجم تسهل الجيران تو يحكيوا لك قديش يحكيوا علي بالخايب ويعايروا فيا على خاطرني مطلقة ويحكيوا في شرفي ومش مرة ومش اثنين، وأنا كنت ديما نسكت على خاطره، خاطرني بنتصل نحبه ونحب نحافظ على علاقتي به. بعد التحقيق مع إلهام مش يتم سماع الأولاد حسن وعادل اللي بدورهم مش يحكيوا نفس الكلام اللي حكيته أمهم. صحيح تعاركوا قبل مع رجل أمهم ضربوه وهما ندمين وهو سمحهم، أما ما يعرفوش عليه وينه، حوايجه بالأمارة مش موجودة وتليفونه مسكر. التحقيق إذن مع إلهام ومع أولادها زوز مش بش يجيب أي نتيجة. الثلاثة أصروا أنهم ما يعرفوا حتى شيء على عنتر، مع شح المعلومات اللي عند المحققين، مع غياب الأدلة اللي تشير أنه ربما عنتر صار له مكروه، تم غلق الملف على أساس أنه اختفاء إرادي. وتعدت الأيام فالأشهر فالسنين، وكل مرة واحد يقول هاو شافوا في بلاصة، وكل حد من أفراد العائلة شاف حياته. أخوات عنتر صدقوا أخيراً رواية أن أخوهم فد من حياته ومن الضغوطات اللي عنده من مرته ومنهم هما وهرب هج من الناس الكل. ممكن راو عرس مرة أخرى، ممكن راو في مصر، ممكن راو في بلاد أخرى، ما عودوش بربشوا الموضوع من جديد. إلهام هزت صغارها ونقلت من المدينة الكل باش ما عادش تقابل عائلة رجلها، واستقرت في محافظة أخرى وبعدت على القيل والقال والنبزيات اللي كانت بشكل متواصل مع عائلة عنتر. نيرة البنية الكبيرة عرست شهد كانت في المرحلة الثانوية وقتها. الأولاد الزوز باش يعيشوا برشا انحراف، ونهار كامل واحد داخل وواحد خارج من الحبس وبيتها من مختلفة. أما بالنسبة للإلهام، في أكتوبر 2023 اكتشفت أنها مصابة بسرطان وكانت في مرحلة متقدمة من المرض. عاشت فقط لمدة شهرين وتوفيت في جانفي 2024. أما عنتر فبقى 8 سنين حد ما يعرف عليه أي معلومة، غايب. قلت لك اللي يقول شافوا في ولاية أخرى، واللي يقول شافوا في بلاد أخرى، واللي يقول انتحر، واللي يقول مات حسيله. بقات حكاية اختفاء غامضة جدا وصولا لعام 2025 وتحديدا 10 ماي 2025. نهار كان روتيني كغيره من أيام الأسبوع، شاهد ماني قلت لك تقرأ. بعد وفاة والدتها سكنت مع أخوها عادل اللي هو ديجا عرس وجاب صغار. نهارتها مروحة من الليسي بعد نهار من القراية، وهي تحل في الباب سمعت صوت أخوها عادل يتناقش هو ومرته، ومرته تقول له امشي يشكي يا عادل وقول الحقيقة تو تتفرهد، اللي عملت الجريمة ماتت وشبعت موت، وانتي وخوك حسن كنتوا صغار، حد ما هوش بشيلوم عليكم وقتها، اش بيكم ما بلغتوش، انتوما صغار، امشي اعترف وخلي كل حاجة تتكشف، يزيك ما عشت بتأنيب الضمير، علاش كل ليلة وانتي فايق مفجوع مرعوب وتحلم بيه ويجيك في المنام. شاهد وقفت في بلاصتها ما هيش فاهمة حتى شيء، ما هيش مستوعبة الكلام اللي كانت تسمع فيه، وبخطوات متعثرة دخلت على أخوها ومرته اللي أول ما شافوها وجوههم لخلخت، وهي بصوت مخنوق سألتهم على شكون كنتوا تحكيوا. أول ما كملت سؤالها عادل انفجر بالبكاء وطاح على ركايبه وبدأ يحكي. حكي السر اللي عاش معاه 8 سنين وخليه من وقتها كل ليلة يفيق خايف ومرعوب، ورجع بها لتلك الليلة، ليلة 7 أفريل 2017. عادل باش يقول أنه إلهام أمهم تعاركت هي وعنتر في هاك الليلة. وقتها نيرة وشاهد كانوا رقتين، ما فما كان إلهام ولولاد الزوز سهرين. عنتر روح من خدمة وصار خلاف بينه وبين إلهام، خلاف اتطور وخلى الأولاد الزوز يقوموا يضربوه مرة أخرى. كان يأكل في الضرب من حسن وعادل وإلهام معاهم المرة هذه، وعنتر كان يحاول أن يدافع على روحه وينقذ روحه منهم ويهرب. عادل قال أنه آخر كلمة يتفكر أنه سمعها من عنتر إلا ما نشكي بيكم الكل ونباصيكم واحد واحد، والمرة هذه مانيش مسامح. لكن من بعد فجأة صوته سكت فجأة من غير ما كمل جملة وطاح في القاع. قال ما كنتش مستوعب شبيه، من بعد فهمت كي شفت الدم خارج منه وشفت السكينة في ظهره. أمي ضربته بالسكينة مش مرة، برشا مرات للعينيه تسكروا وفهمنا اللي هو مات. أنا وحسن دخلنا في حالة هستيرية، كنا مصدومين من منظر اللي نشوفه فيه قدامنا. يا أخي أمي عنقتنا وقالت لنا ما تخافوش، حد ما هو باش يعرف اللي صار، أنا قتلته على خاطركم مش ما يحبسكمش، أنا مستعدة نعمل أي شيء، المهم أنتم ما تتضروش. بعد بقينا نخمم وشنية باش نعمل. من بعد أمي قامت من بلاصتها ووقفت وسط الصالة وقالت لنا هنا. شنو هنا؟ هنا باش ندفنوه. مشيت سكرت الباب، فقدت نيرة وشهد، وبدينا نحفر في الصالة. ادفناه غادي ورجعنا السليس فوقه وحطينا فوقه الزربية باش نعيشوا أربعة شهور كاملين في الدار. في كل ليلة كان عنتر يجي الواحد فينا في المنام، يجي ويهددنا أنه باش ياخو منا حقه اليوم ولا غدوة، ولينا خايفين خايفين برشا، واضطرينا نغادروا الدار والمنطقة الكل ونهربوا منه، لكنه بقى يحصر فينا من بلاصة لبلاصة. هكا إذن اعترف عادل قدام شقيقته الشهد اللي بدورها بعد ما سمعت تفاصيل الحكاية. فورا توجهت لمركز الأمن وعلمتهم كل اللي سمعته. طبعا سريعا مش يتم إلقاء القبض على عادل وأخوها حسن، وتم إحالتهم على التحقيق. أخوات الزوز باش يعترفوا بنفس التفاصيل. القاضي سيصدر قرار بحفر المنزل اللي كانوا يعيشوا فيه سابقا في الإسكندرية، وغادي فعلا باش يتلقاو في الصالة جثة أو ما تبقى من الجثة، عظام يابسة تم فورا إرسالها للطب الشرعي، وفعلا ثبت أن الجثة الموجودة في الصالة هي فعلا جثة عنتر المفقود من 8 سنين. تقرير الطب الشرعي مش يأكد أنه سبب الوفاة هو طعنات عديدة على مستوى الظهر، بما فيهم طعنة اخترقت العمود الفقري. الخبر كان صادم جدا بالنسبة لعائلة عنتر اللي ما استوعبوش بشاعة اللي سمعوه. أخوهم اللي صدقوا أنه ربما قرر يهرب من المأساة اللي يعيش فيها ويستقر بعيد على الناس الكل، يطلع في الاخر مقتول ومدفون في الشقة اللي كراها باش يعيش فيها مع السيدة اللي اختار انه يكمل معاها حياته وهي كانت السبب في وفاته. طبعا بعد اعتراف المتهمين الزوز وبعد ما تم اثبات انه الجثة ترجع للمرحوم عنتر، تم احالة حسن وعادل للمحكمة وتم الحكم عليهم الاثنين في ديسمبر 2025. نظرا لغياب أي أدلة قطعية على أنهم شاركوا في جريمة القتل وأنهم سددوا هذه الطعنات رجل أمهم، اكتفت المحكمة بالحكم عليهم بالسجن 4 سنوات بتهمة التستر على جريمة.
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي. تسمعونا في المهدية على 91.6 جوهرة FM. الدنيا وما فيها جوهرة FM.
2: بيبليسيتي. مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا
3: جوهرة.
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلوس كالعادة، على تعليقكم على رأيكم في القضايا اللي قاعدين تسمعوا فيها. نستنى تفاعلكم دائما وأبدا على صفحة المحقق على الفيسبوك، ولا مباشرة على قناتي على اليوتيوب، قناة حمزة البلومي قناة المحقق، نفس القناة اللي تنجموا تتفرجوا فيها وتعاودوا تتفرجوا في كل هذه الحلقات، ومنهم حلقة فتيات الكسار اللي تهزنا لإسبانيا. شنو حكاياتهم الفتيات؟ هذا اللي تكتشفوه حالا في هذه الحلقة اللي نجموا تتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم باش تهزنا إذن لإسبانيا، وتحديدا لمدينة الكاساخ، وباش ترجع بينا لنوفمبر 1992. نحكيو على صديقات مراهقات، 4 صديقات مقربات برشا من بعضهم. أولهم أنتونيا غوميز، وإلا دوني كما يعيطولها صديقاتها. عمرها 15 سنة، مواليد فالنسيا عام 1977. هي صغيرة بين 4 إخوة. أنتونيا معروف عليها أنها بنية عاقلة حنينة وخوافة. ثاني واحدة في المجموعة هي ميريام غارسيا، عمرها 14 سنة، مواليد جويلية 1978، أكبر أخواتها في العائلة هي، وكانت مغرومة بالبالي، مستحيل تفوت حصة التمرين. ميريام بلية هادئة ورزينة كي البالي، وقبل ما تتصرف أي تصرف تفكر فيه مليح. الشابة الثالثة هي ديزيري إرنانديز، ولكن ما يعيطوا لها أصحابها ديسا، مرها 14 سنة، هي البنت الوحيدة في عائلتها وعندها أخو واحد. بنية ناشطة برشا وتحب الرياضة وتحب ديما لا كومبيتيسيون، المنافسة. نهار 13 نوفمبر 1992 مشاها الثلاثي في زيارة لدار صاحبتهم الرابعة إستير. ليلتها إستير كانت مريضة، قعدوا بحذاها البنات حبوا يبدلوا لها الجو شوية، دنيا ويكاند باش يقولوا لها تخرجش تبدل معانا الجو. كيفاش؟ قالوا لها الليلة فما سهرية في ملهى ليلي يقبل القصر. فما فرق بين الملاهي الليلية للكهول والملاهي الليلية للقصر، اسمه كولور، في مدينة بيكاسنت. أصحابنا الكل قالوا لها ماشيين، هاي نمشيو نبدلوا الجو. إستير سألتهم وكيفاش باش نمشيو؟ شناوة كيفاش؟ تيما وكي العاد، كان فاتتنا الكار أتو نوقفوا ستوب، وكان ما لقيناش ستوب نمشيو على سقينة. على سقينة؟ لا لا لا، قتلوا منا مريضة مانيش خارجة، تعرفش كيفاش؟ برا وحدكم بدلوا انتوما الجو وانا خليوني هنا. الحقيقة إستير ما استغربتش أنو البنات قالوا لها باش يوقفوا ستوب، راهو فك الوقت هذاك حاجة عادية، خاصة بين الناس اللي يتنقلوا من مدينة الكاسير وبيكاسنت، المسافة قريبة، نحكيو على 4 كيلومتر، حاجة عادية، وأغلب المراهقين خاصة في المدن الزوز يوقفوا ستوب، خاصة كان تفوتهم الكار بعد القراية. ميريام الرزينة اللي فيهم مع 8 متاع الليل، ما قلت كي نظموا في أمورهم وكذا، كلمت أمها على الفيكس، علمتها اللي هي خارجة مع البنات، وقالت لها تشوف شي بابا كانوا بحذاك يجي وصلنا، فرناندو بوها. لكن أمها قالت لها لا، راو بوك مازال كي شد فرش وعيش بنتي، وزيد راو تعب شوية من خدمة، مش لازم يجيكم. وباش تكون هذه آخر مرة الأم تسمع فيها صوت بنتها ميريام. من بعد المكالمة، البنات الثلاثة أنتونيا، ميريام وديزيري سلموا على صاحبتهم وخرجوا. اللي صار من بعد كله من روايات الشهود اللي بيش يشوفوهم. بعد ما خرجوا البنات من دار إستير، شافهم جارهم اسمه فرانشيسكو، كان وقتها متعدي بكرهبته مع صاحبته، هو يعرفهم مليح، البنات ديما يجيوا بحظة جارتهم. قالوا وين ماشيين؟ تحبوا نوصلكم؟ وبالفعل الثلاثة طلعوا معاه في الكهرباء، لكن هما في الثنية ما الكهرباء متاع سي فرانسيسكو تحت بان. وقتها عاد وقفها في كيوسك متاع إيسانس وفي مدخل مدينة بيكاسنت، وغادي هبطوا. وفما شهود قالوا لي هما شافوهم طلعوا في كهرباء أخرى، كهرباء بيضة مع زوز رجال، لكن يبدو أنه هذه هي آخر كهرباء تشافوا فيها. عائلتهم استبطاوهم، لكن قالوا مالكش السهرية طولت شوية شوية، والقلق متاعهم تحول لخوف، خاصة أم أنتونيا اللي تعرف مليح بنتها كيف تكون باش تبطى تكلمها وتعلمها. خرجوا وفركسوا عليهم، حاولوا يتواصلوا مع أصحابهم، لكن الجميع عكدوا لهم أنهم ما شافوش البنات في السهرية ليلتها. الغدوة الصباح يعني نهار 14 نوفمبر، العائلات الثلاثة توجهوا لمركز الشرطة وبلغوا على اختفاء الثالوث، وانطلق البحث عليهم في نفس النهار. بحث حد ما كان يتصور وقتها أنه باش يتحول لأكبر عملية بحث أمني في تاريخ إسبانيا. قضية اختفاء البنات تحولت لقضية رأي عام بصفة سريعة. الحقيقة مدينة الكاسير في العادة هذه مدينة آمنة، وقليل وين تصير فيها حالات اختفاء مريبة كمن هك، ريحتهم ما فميش. الشرطة الجميع يفركسوا عليهم وتسميوا فيسع فيسع بنات الكاسير، فركسوا في المدن، فركسوا

في المدن الزوز، مدينة الكسير ومدينة بيكاسان، تفركسوهم زنقة زنقة دار دار، لكن لا أثر للبنات الثلاث. بو ميريام فرناندو بطل الخدمة للبحث على بنته، كان يظهر في كل وسائل الإعلام المهتمة بالخبر. البولي كان في حالة صدمة وخوف على بنته، كان عنده إحساس كبير بالذنب وتأنيب الضمير. علاش ما وصلهمش؟ غايظته برشا كيفاش هذا الكل ما كانش يصير لو هو قام ومشى وصلهم. وجهه أصبح مألوف للرأي العام الإسباني من كثرة ظهوره في وسائل الإعلام. في الأثناء سيتم تشكيل فرقة عمل مشتركة بين الحرس الوطني والشرطة الوطنية الإسبانية. مقر هذه الفرقة كان فالنسيا، وهي فرقة مخصصة فقط للبحث على فتيات الكسير. أما خوسيه مانويل الكانيا نائب رئيس بلدية الكسير فنظم فرق بحث في كامل المدينة، فرق فيها أكثر من 12 كرهبة يفركسوا بصفة مسترسلة في الغابات، استعانوا بالكلاب البوليسية، استعانوا بالشهود، استعانوا بالأهالي. تم توزيع منشورات في جميع أنحاء المدينة فيهم تصاور البنات والمعلومات اللازمة عليهم، وطلبوا من الناس اللي عندهم أي معلومة يمدوهم بها ويساعدوهم في البحث. بو ميريام فرناندو سافر حتى لبريطانيا باش يحكي على قضية بنته وصديقاتها في الإعلام البريطاني. باش يوصل لندرا نهار 26 جون في 1993، لكن نهار من بعد وصوله تحديدا نهار 27 جون في، يعني 75 يوم بعد اختفاء البنات، كل شيء باش يتبدل في القضية. احنا في منطقة نائية اسمها لارومانيا، عبارة على أراضي واعرة وغير مأهولة، برشا أشجار، تبعد تقريبا 35 كيلومتر على الكسير. نهار 27 جانفي فما مزارع ونسيبه مشاو يتفقدوا في النحل متاعهم. نسيب المزارع كان يعمل في دورة في الأرض، لاحظ كومة متاع أغصان شجر، حابين نظفهم يبعدهم، كانوا فما شكون جاي حطهم جدد غادي. جبد عصا حديد يخدم بها وبداها هكا يبعد فكل اللوحات. شاف حاجة تلمع هكا مع الشمس، طبص باش يشوف شنية، وهنا كانت الصدمة. منقالة، أما منقالة في يد بشرية خارجة من الأرض. بالوقت المزارع ونسيبه اتصلوا بالشرطة وبلغوهم باللي اكتشفوه. دقائق من بعد الشرطة كانت على عين المكان وين انطلقت عمليات الحفر، وهنا كانت الصدمة. سيتم العثور على 3 جثث مكدسة فوق بعضها في حفرة طولها قرابة المترو، متر ونص، عرضها مترو، عمقها قل شوية من المترو. الجثث كانوا ملفوفين في سجادة خضراء كبيرة، جثث يرجعوا لثلاثة بنات. على الأغلب كما بالنسبة للمحققين كما بالنسبة ليك راك فهمت اللي هما جثث فتيات الكسير. زوز من الجثث رؤوسهم تقريبا منحية على بدوناتهم. لحد تلك اللحظة مش متأكدين هل البنات تم ذبحهم ولا انفصال الرأس على الجسد كان نتيجة التحلل. الثلاثة ايديهم وساقيهم كانوا مربوطين بحبل. تبعثوا إذن جثث البنات للطب الشرعي في انتظار تأكيد هوياتهم وتحديد سبب الوفاة. لكن قبلها لازمني عادة نحكي لك اللي صار لحظة اكتشاف الجثث، لأنه مهم جدا. تعامل الأمن مع مسرح الجريمة كان تعامل كارثي وغير جدي تماما. من المفروض لعلمك في مسرح جريمة من المفروض يتم تصوير كل شيء كما هو، ما يتمس حتى شيء. من المفروض يتم توثيق المشهد
قبل أي تدخل بشري. حاجة كما هكا ما صارتش، هزوا كل شيء وبدلوا كل شيء واللي لقوه منا ومن غادي، فما جثة واحدة تصورت والحاجات اللي تم توثيقها الكل اتحركت من بلاصتها. اللي لقاوه الكل جاوا لموه فرد بلاصة، الشرطة الفنية يسلم قرايتهم، حطوه فرد بلاصة وصوروه مع بعض. فما أصلاً حاجات ما تهزتش، بقات في مكان الجثث. عائلات الضحايا باش يتعرفوا عليهم من خلال حوايجهم، أكدوا أنه جثث ثلاثة يرجعوا فعلاً لفتيات الكاسير ميريام، ديزيري وأنتونيا. أنتونيا وميريام كانوا لابسين مناقل في ايديهم. ميريام منقلتها كانت واقفة مع الحداش ودرج، أما أنتونيا فمنقلتها واقفة مع الحداش وأربعة. وهذا ينجم يكون إشارة لوقت دفن البنات، لكنها إشارة غير مؤكدة، والتقارير ستؤكد التالي. البنات الثلاثة تعرضوا لاعتداء جنسي، أما عن سبب الوفاة فكل واحدة فيهم تعرضت لطلقة نارية واحدة في الرأس. عائلات الضحايا كان عندهم ملاحظات على الأطباء الشرعيين اللي تم تعيينهم، خاصة أنه عدد مهم منهم عندهم سنين ما عينتهمش المحاكم في قضايا جنائية. هذيك علاش بعد احتجاجات وجدل على هذا التقرير تم تعيين طبيب شرعي جديد، الدكتور لويس كاريراس، واحد من أشهر خبراء الطب الشرعي ومحترم جدا في مجاله. أما كي وصل الدكتور لويس باش يفحص الجثث اتفاجأ أنهم تخسلوا، حاجة دمرت كل الأدلة الجنائية. الحمض النووي مشى على روحه، الألياف مشيت على روحه، كان فما شعرة منا ولا شعرة من غادي اختفت على روحه. اكتشف الدكتور زادة أن المجموعة اللي قبلوا من الأطباء يسلم قرايتهم لقاوا شعيرات على جثث البنات. هاي حاجة باهية، بيز ممكن يلقاوهم مغرومين بالتجميع، جماعة لموهم مع بعضهم وحطوهم فرد وعاء. من المفروض كي مسرح جريمة كل شعرة في حك ولا في شكارة، خاطر تنجم تكون تنتمي لعدة أشخاص. زيدك تخلصوا من مواد بيولوجية كان من الممكن تساعد في تحديد مثلاً وقت الوفاة. زيد دكتور لويس خلال تشريح واحدة من الجثث لقى حاجة غفلوا عليها الفريق الأولاني من الأطباء، لقى شركة كاملة فيها صليب كبير كانت محطوطة على عظام أسفل العمود الفقري. إيش معناها؟ ما هي الجثة قلت لك متحللة، وبالتالي مسيكنا حتى عظامها باينين في عظام سلسول ظهرها. القى كأنه شركة واحلة وفيها صليب، ما شافوا إيش الجماعة في الأول. تخيل معايا، ست أطباء فحصوا الجثث وما فقوش بشركة قد راسهم في وسط إحدى هذه الجثث. هذيك علاش ديما راهو يقولوا الخطأ بشري، وذيك علاش ديما راهو تقول حتى

استئناف ولا يمشي للتعقيب، لأنه كل هذه الأمور فيها أخطاء بشرية. الدكتور لويس حرقص تقرير مفصل عن الأخطاء اللي صارت في التشريح، وقال باختصار أنه تلك الأخطاء قد تؤدي لمشاكل كبيرة وتنجم تمنعنا من الوصول لإثبات حقيقة اللي صار للبنات. نرجع توا للأدلة اللي تلقات في مكان العثور على الجثث. من بين الحاجات اللي تم العثور عليها قريب من مكان الدفن، هذا اللي دفنوا فيه، ورقة، ورقة مقطعة كي تم تجميع عناصرها كانت عبارة على وثيقة خروج من مستشفى، مستشفى لافي في فالنسيا. الوثيقة كان مكتوب فيها اسم إنريكي مارتينيز. نجم المحققين يحددوا عنوان هذا إنريكي شقة في الطابق الرابع بعمارة في منطقة لاكارتوخا. لكن قبل ما يتوجهوا الغادي عرفوا معلومة مهمة، أنه إنريكي عنده أخوه أنطونيو مارتينيز عمره 26 سنة ويعرفوه مليح. أنطونيو صاحب سوابق عدلية تم إلقاء القبض عليه أكثر من 28 مرة، أكثر من عمره معناه، عدى عقوبات أكثر من 5 سنوات أو 5 عقوبات سجنية في قضايا تتعلق شوية سرقة على تجارة مخدرات. تي أمه شكت بيه أكثر من مرة بعد ما هددها بالضرب والقتل. والأهم أنه آخر جريمة تسجن فيها أنطونيو كانت الاختطاف. مالازار اختطف امرأة باش يسرقها وعدى 25 ساعة يعذب فيها، وفي هذه القضية تحكم عليه بالسجن 6 سنين لكنه عدى منهم أقل من عام. وفي مارس 1992 خذ تصريح يقولوا له بالخروج من السجن لمدة 6 أيام لكنه خرج ولم يعد. أول ما وصل المحققين لدار عائلة الشباب الزوز هذوما على أساس سيتم إلقاء القبض على إنريكي اللي لقاو الورقة باسمه في مسرح الجريمة، تفاجئوا بالمشهد وقت اللي شافوا بعينيهم خوه أنطونيو، خو إنريكي. هما جاوه وهو نجز من الشباك متاع الدار وهرب. لكن الصدمة الأكبر كيف لقاو قدامهم إنريكي قاعد. إنريكي مش مهربش، خاطرو مريض، كان يعاني من الفصام يقولوا له سكيزوفريني وإعاقة ذهنية. كان يعتمد بالأساس على عائلته في كل شيء تقريبا، ومن لحظة ما شافوه المحققين الحق فهموا لي ربما السيد هذا غير قادر يقوم بجريمة بشعة كما اللي هما جايين يحققوا فيها في علاقة بثلاثة بنات. وغادي الشك تحول مباشرة نحو أخوه أنطونيو، خاصة أنه المحققين عرفوا لي أنطونيو سبق واستعمل هوية أخوه بما أنه صاحب سوابق عدلية وهارب من السجن. يعني وجود الورقة اللي قلت لك عليها اللي فيها اسم إنريكي في مسرح الجريمة ينجم يفسروها أنه أنطونيو كان منتحل هوية إنريكي خوه. في اللحظة اللي المحققين موجودين فيها في دار أنطونيو إنريكي، فجأة دخلوا بقية خواتهم للدار ودخل صاحب أنطونيو. ما كانوش يعرفوا للشرطة داهمت المنزل. أول ما واحد من المحققين شاف صاحب أنطونيو مع بقية الشباب تفكروا يعرفوا مليح. صاحب أنطونيو هذا اسمه ميغيل تاماريت، هو زاد صاحب سوابق عدلية وكان من رواد الملهى كولر. وقتها تم إلقاء القبض على ميغيل. ميغيل أنكر كل علاقة ليه بأي جريمة كانت، لكن بعد مدة من الإيقاف اعترف. الرواية الأولى حسب ميغيل كانت كالآتي: ادعى ميغيل أنه كان يحوس هو وأنطونيو صاحبه بالكهرباء وشافوا البنات الثلاثة في الكيوسك وين قلت لك تحت بيهم بان كهرباء السيد اللي قبلهم. البنات طلبوا يوصلوهم
وفي الكهرباء حكاوا.

0: لكم على أولاد الاثنين، وقتها اقترحوا عليهم باش يسيبوا عليهم السهرية ويمشيوا معاهم لمنطقة لارومانيا. لارومانيا هذه هي وين تلقاو الجثث. والبنات قال وافقوا ومشاو معانا وحدهم طواعية. كي وصلوا للمنطقة هذه قال ميغيل اللي هو وديزيري قعدوا في بلاصة وحدهم بعيد على البقية، وصار بيناتهم اللي باش يصير شارينا فيهم. لكن فجأة اسمع صوت كرتون زوز كراتش اتضح، قال انه صاحبه أنطونيو هطلق النار على البنات الزوز، وزيد قرر يتخلص من ديزيري بما انها شاهدة على الجريمة. رواية الحقيقة ما كانتش مقنعة للمحققين، هذاك علاش بمزيد من الضغط عليه ميغيل اعطى رواية جديدة. قال لي هما كانوا واقفين في المحطة وشافوا في الكيوسك وشافوا البنات يفركسوا على شكون يوصلهم. وقتها اقترح عليهم أنطونيو يوصلوهم وقال لهم احنا رانا بطبيعتنا ماشيين الكولو. طلعوا البنات، لكن أول ما وصلوا للملهى الليلي أنطونيو سكر بيبان الكهرباء من داخل وموقفش وكمل بالكهرباء. البنات الثلاثة تقلقوا، فهموا لي فما حاجة غير طبيعية وبداوا يعاركوا فيه وبل يضربوا فيه باش يطلبوا منه يهبطهم. لكن وقتها هددهم بسلاحه. في الأول ميغيل قال لأنطونيو فك علينا منهم يا ولدي وهبطهم، لكن أنطونيو سكت وقال له مادام أنا نسوق أنا لي نحكم هنا. هزهم المنطقة نائية تحديداً دار مهجورة مستانس يبات فيها أنطونيو كيف يهرب من الحاكم. خلاوهم غادي مكتفين من يديهم وساقيهم، مش يتم بعد ذلك الاعتداء عليهم جنسياً أكثر من مرة، سيتم تجويعهم وتعذيبهم. نهارين عاشوهم البنات في وسط الدار المهجورة على جراية مهرية، وفي اليوم الثالث قرروا لأولاد الزوز التخلص منهم. كابوس اللي بشي تحكي على اللي صار لهم بسكنات. الأولاد حفروا حفرة كما قلت لك متر على متر وشوية مش غارقة برش، وطلبوا من البنات يهبطوا وحدهم في الحفرة. هبطوا حيين، غادي تم إطلاق النار عليهم، كل واحدة كان نصيبها طلقة في راسها. من بعد ردموا الحفرة وغطاوها بوراق الشجر وأغصان، هزوا معاهم غلافات الرصاص، نظفوا الكهرباء ورجعوا يعيشوا حياتهم العادية. السيناريو هذا سيتم اعتماده كالرواية الرسمية للي صار للبنات. وانطلقت جلسة محاكمة ميغيل عام 1997. غادي تراجع على كل اعترافاته وقال اللي هو لم يعترف وإنما تعرض للتعذيب أثناء التحقيق معاه، وتم إجباره على الاعتراف وتم إجباره بس يصحح على اعترافات هو أصلاً ما هوش قايلها. أكثر من هكا قال اللي هو ليلة الجريمة عنده حجة غياب وقدم دليل على وجوده في بلاصة أخرى، لكن في المحكمة تم تجاهل كلامه وتم تجاهل موضوع حجة غيابه ووقعت إدانته بجميع التهم، وتم الحكم عليه بالسجن 170 سنة. كان من المفروض يعدي منهم الحد الأقصى اللي يفرض القانون اللي هو السجن المؤبد يقولوا له 30 سنة، لكن سيتم إطلاق سراحه بعد 20 سنة تحديدا في جوان 2013. خروجه عاود حير القضية مرة أخرى، خاصة حير وجاعة عائلات الضحايا. برشا متابعين كانوا يعتبروه مظلوم وكبش فداء، حبت الشرطة تغطي به أغلاطها وتسكت الرأي العام، خاصة راكم ما سألتوش عليه. ميغيل حكم دون دليل مادي واحد ضده، وفي الجهة الأخرى أغلقت القضية رسميا دون إلقاء القبض على سي أنطونيو اللي مفروض هو الفاعل الأصلي. أنطونيو مارتينيز من اللي صارت القضية لليوم وهو هارب.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: مرحبا بكم من جديد. بصمة الحذاء كشفت الجاني. نستنى رأيكم وتعليقكم على هذه القضية الجديدة، وإحنا هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. نستنى تعليقكم على صفحة المحقق على الفيسبوك، وألقاكم وقت ما تحبوا دائما وأبدا على قناتي على اليوتيوب. دمتم في رعاية الله وحفظه، في الأمان.

0: بلس مع حمزة البلومي. هيئة النجم الساحلي برئاسة السيد فؤاد قاسم في ضيافة الجوهرة فيم تي في. الموعد نهار 4/6/2026 بداية من 4 متاع العشية للحديث عن آخر مستجدات الفريق. كونوا في الموعد.
1: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس وي فوكس اون يو.
2: جوهرة اف ام
3: بوبليسيتي
4: جوهرة سبور
5: avec l'équipe sport sur جوهرة اف ام.
6: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
7: أريدو طور عالمك. جوهرة سبور.
8: مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهرة سبور. اليوم دار اجتماع في مقر وزارة الشباب والرياضة. أشرف عليه الوزير الصادق المورالي بحضور رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري، نائب حسين جنيح ورئيس الترجي الرياضي التونسي حمد المدب، مقابل غياب رئيس النادي الأفريقي محسن الطرابلسي لالتزامات مهنية. الاجتماع هذا مخصص كان لتهدئة الأجواء قبل ماتش الدربي اللي باش يتلعب نهار الأحد 10 ماي انطلاقا من 4 متاع العشية في ملعب حمد العقربي برادس. الترجي يستقبل النادي الافريقي في طار الجولة قبل الأخيرة من البطولة. ديربي فيه رهان كبير لعب على لقب البطولة. الاجتماع حضره أيضا عدد من الإطارات الأمنية والجميع يغادر هذا الاجتماع لفاية بكري شوية دون الإدلاء بأي تصريح. ونذكر أنه ماتش الديربي بشي تلعب بحضور 27 ألف متفرج من جماهير الترجي. مادام حكينا على الديربي، ترجي صاحب المركز الثاني ب 60 نقطة، النادي الافريقي الاول اللي عنده 62 نقطة، دونك كل السيناريوهات ممكنة من خلال الديربي هذا. النادي الافريقي يربح المقابلة هذه يتوج رسميا بلقب البطولة. ترجي الرياضي التونسي يربح المقابلة هذه واللي هرب بنقطة على النادي الافريقي ويتأجل الحسم للجولة الأخيرة، والتعادل أيضا يؤجل الحسم للجولة الأخيرة اللي فيها النادي الافريقي يستقبل الأولمبي البيجي في ملعب حمادي العقربي برادس. وترجي الرياضي التونسي اللي يعمل ديبلاسمون لبنغردان لمواجهة الاتحاد الرياضي ببنغردين. زوز غيابات في الدربي، أسامة بوغرة من جانب النادي الافريقي بسبب عقوبة الانذارات، وحمزة الجلاسي من الترجي الرياضي التونسي بسبب الورقة الحمراء اللي كان اخذها ماتش العمران. في المقابل الافريقي يسترجع خدمات حمزة الخضراوي في الماتش هذا. في انتظار ايضا نقطة اخرى مهمة اللي هي التعيين طاقم التحكيم اللي باش يزفر الدربي. هل انه باش يكون طاقم تحكيم اجنبي اوروبي بالكامل بما فيهم الفار، والا باش يكون طاقم مختلط ما بين طاقم تحكيم يكون حكام الساحة وأيضا حكام الساحة وبقية حكام يكونوا أجانب والفار يكون تونسي، وأن لا يكون كله تونسي. في انتظار بتبيعة ديزينياسيون بتاع الإدارة الوطنية للتحكيم والأعلان على طاقم التحكيم اللي باش يزفر المقابلة هذه. أيضا فيرجي تشامبرز القريب برشا من النادي الإفريقي يعدم لاعبية النادي الإفريقي بمنحة مالية هامة في صورة الفوز بماتش الديربي بالتنسيق مع محمد الشافعي. ما دام حكينا على الشامبيونا، صحيح الديربي هو لافيش الكبيره، لكن فما برشا مقابلات اخرى تستحق الفرجه وبش يكون فيها زاده تحديد مصير خاصه في اسفل الترتيب. نعطيكم البرنامج الكامل بما انه جورني باش تلعب على ثلاثه دفعات. الماتش كل انطلاق من 4 متاع العشيه. بعد غدوه 8 ماي الملعب التونسي في استاد الهادي النيفر يلعب ضد اتحاد بنغردان. مستقبل سليمان يواجه مستقبل جابس. الاولمبي البيجي يستضيف شبيبه العمران. الشبيبه القيروانيه تلعب ضد الاتحاد الرياضي المنستيري. بالنسبه للشبيبه القيروانيه بما أنه تلعب من أجل ضمان البقاء، تيكيات مجانية بالكامل بدأت من اليوم الصباح في قشيات القاعة المغطاة عزيز ميلاد، وضرورة الاستظهار بالتذاكر المجانية هذه عند الدخول للمقابلة. الاتحاد الرياضي المونستيري مذكر رفض الاستقالة متاع رئيس النادي محمد مسلم سلامة وأحد أعضاء الهيئة. وعلى مستوى الإطار الفني، سامي بالحاج يوسف هو المدرب الأول خلف اللي فتح العبيدي باش يكون في المقابلة هذه. الدفعة الثانية نهار السبت 9 ماي مستقبل يلعب ضد السي اس اس، النجم الساحلي يلعب ضد النادي الرياضي البنزرتي، ترجي جرجيس يستقبل نجم المتلوي كما قلت نهار الاحد 10 ماي الدربي الترجي النادي الافريقي، وفي اسفل الترتيب مرتبة 13 عند الأولمبي البيجي 28 نقطة، المركز 14 عند الشبيبة القيروانية 27 نقطة، سليمان مركز قبل الأخر عنده 24 نقطة، مستقبل ديابس مركز الأخر عنده 18 نقطة، ورسميا تغادر للرابطة الثانية في انتظار زوز فرق اللي باش يرافقوا مستقبل ديابس للرابطة الثانية. دونك جولة مشوقة، الجولة قبل الأخيرة في البطولة. نحكيه على الرابطة الثانية بعد شوية بشي يتم البت في اعتراض الملعب الجيبسي ضد مشاركة لاعب مستقبل القسرين اللاعب الجربي على أساس مشاركته مع ثلاثة فرق في موسم واحد اللي هما الشبيبة القيروانية، القلعة الرياضية، ومستقبل القسرين. نذكر ستايدا تنافس من أجل الصعود المباشر إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى عند 52 نقطة في المركز الثاني خلف تقدم سقيط الدير الأول اللي عنده 53 نقطة، والجولة الأخيرة باش تلعب في المجموعة الثانية نهار 3 12 ماي انطلاقا من 4 تاع العشية. بالنسبة لستايدا باش تعمل ديبلاسمون الجلمة لمواجهة نسر جلمة، وتقدم سقيط الدير يلعب ضد هلال الرديف. نحكيوا هون بعد غدوة باش يكون الموعد مع الكلاسيكو، ترجي الرياضي التونسي يستقبل النجم الرياضي الساحلي انطلاقا من 6 متاع العشية في إطار الدور الربع النهائي لكأس تونس في كرة اليد. بقية المقابلات متاع الأنكار يتلعبوا نهار السبت 4 متاع العشية بعد من خيار النادي الإفريقي، الملعب التونسي سقيط الزيت، وجامعة الحمامات تلعب ضد سبورتينغ المكنية. في الباسكت طاقم تحكيم أجنبي أوروبي باش يزفر نهائي كأس تونس للأكابر بين النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المونستيري، مقابلة تتلعب نهار السبت 9 ماي 4:30 متاع العشية في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس. التكيات الخاصة بجماهير الزوز فرق موجودة على موقع تسكرتي بونتيان. وقبل الفينال متاع الأكابر باش يتلعب فينال الكبريات بين الجمعية الرياضية النسائية بجمال والنادي أسفنس. تواصل تألق التوينسة في الرياضات الفردية، المرة هذه رياضة الكيمبو، ملك الرباعي تتحصل على ميدالية ذهبية وزوز ميداليات برونزية في بطولة العالم اللي صارت مؤخرا في مدينة أنطاليا التركية. ملك الرباعي والتفاصيل.
3: السلام عليكم، معكم ملك ربيعي، عمري 17 سنة. آخر مرة شاركت في بطولة العالم رياضة الكامبو لإدارة فعاليتها في مدينة أنطاليا التركية، كانت أول مشاركة لي، انتهت بالحصول على ميدالية ذهبية وزوز برونزية في عدة اختصاصات. الرياضة اللي نمارس فيها هي رياضة شاملة فيها جميع رياضات القتالية الكل، عندها جانب تقليدي وجانب قتالي. جات الرياضة هذية 2011 لتونس، بالرغم يعني آخر مشاركة يعني لينا مشكل أنا يعني واحدة شاركت معاي أصحابي وكل، بالرغم يعني النابر متاعنا يعني صغير، لو احنا بريزلتا به على الأخر مشارفة 11 ميدالية ذهبية 14 برونزية و9 فضية، وإن شاء الله يعني قاعدين نسعى إنه العام الجاي إن شاء الله باش تنظم تونس بطولة العالم كيف ما نظمتها سنة 2022، وكانت هي أول دولة عربية تنجح في تنظيم بطولة العالم في تونس. نشكر عائلتي وأصحابي والناس الكل اللي وقفت معايا، خاصة الانترنور متاعي محمد نغموشي اللي هو ذكين بطل عالم سابق في رياضة التايكوندو، وميرسي انتم على الاستضافة.
8: نحكيو شامبيونز ليغ، نحكيو الليلة على الفرجة للتشويق في الأليانز أرينا، إياب الدور نصف النهائي. هل إنه باش يكون نفس السيناريو متاع مباراة الذهاب، نفس التشويق، نفس التسابق والتلاحق، وإلا باش يكون ماتش سيري الليلة؟ خاصة مباراة الذهاب كانت فات 5-4 للبي اس جي قدام البايرن، الليلة في الأليانز أرينا 8 متاع الليل البايرن هو اللي يستقبل البي اس جي. النادي البافاري سحب اللقب 6 مرات آخرهم 2020، يسعى للفينال رقم 12 في تاريخه. في المقابل بي اس جي اللي قاعد يأكد من موسم إلى آخر يسعى للتواجد في الفينال للمرة الثالثة بعد سنوات 2020 خسر الفينال ضد البايرن، 2025 توج باللقب ويسعى الليلة للتواجد في الفينال. المتأهل من ماتش الليلة بين البايرن البي اس جي باش يلعب ضد أرسنال في الفينال، أرسنال اللي ربحت البارحة أتلتيكو مدريد هدف مقابل صفر بعد التعادل في الذهاب هدف مقابل هدف في استاد لواندا ميتروبوليتانو. أرسنال في الفينال بعد 20 سنة كاملة منذ سنة 2006. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضيه لليوم. قدم لكم انيس اللاذوادي النشره هذه وخلال الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فام. ما تنساوش الموعد في بلانيت سبور ابارتير من الاربعاء. هيئه النجم الساحلي برئاسة السيد فؤاد قاسم باش تكون في ضيافه الجوهره فام من خلال برنامج بلانيت سبور. شاي طيبه في لمن.
7: سيتي جوهره سبور. جوهره سبور avec l'équipe sport.

تذكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.

0: Labo 2.0. Labo 2.0, votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
1: ساعتين و 13 دقيقة على جوهرة فام، موعد جديد من لابو 2.0 لابوراتوار دي توندونس على جوهرة فام. يبدأ معكم توا ويتواصل إن شاء الله حتى للأربعة متاع العشية بالأخبار بالفقرات بالبلاغات اللي هي محينة بيان سور في مختلف المجالات. نقول لكم مرحبا بكم، إن شاء الله رفقة تكون طيبة لكم الكل مستمعينا. شكرا على التفاعل مع مختلف أخبارنا، وشكرا على كل سؤال يجينا إنبوكس ولا يجينا في اتصال مباشر بينا. بتحبوا هكا تعرفوا التفاصيل، شنو هي الحكاية هذيك، شنو هو البلاغ هذيك، شنو هو الكونكور هذيك، كيفاش الاي اي هذيا تمشي. دونك شكرا لكم على تفاعل ومرحبا بكم مره اخرى. نذكركم بالموعد من الاثنين للخميس من الساعتين حتى للاربعه. ليكي بالكل تسلم عليكم. اليوم ترافقنا نرجس قليله في الديجيتال، اهلا وسهلا. سميه صغير في الاخراج التقني، وسنيم هني معكم كالعاده كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم. البدايه تكون بالموسيقى، بريك صغير مع اختياراتنا في هالعشويه هذيا، النصف صيفيه على شتويه على خريفيه، كيف ما تحبوا انتم. وربي يرحمنا ديما. نقولوا الطقس مغيم حاليا، وهذا هو اللي كان متوقع حسب طبيعة المختصين اللي دخلوا على جوهرة فام وحكيوا على التطورات الجوية في الأيام القليلة القادمة. مرحبا بالجميع.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، نقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
1: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
2: Instagram.
1: Hashtag Jawar FM.

شي مفيد؟ لا إيه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي.

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: لابو 2.0 مع سلمى هني.
2: لابو 2.0 لابو 2.0
3: رجعنا لكم في اللابو 2.0. مرحبا بكم الناس الكل. توسعتين و25 دقيقة باش نبداو مع أولى أخبارنا. وقبل التفاصيل الحقيقة نتاع الأخبار نتاعنا اللي هي في علاقة ديما بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأخبار التربية والمؤسسات الجامعية في تونس، حبيت نتوجه بديديكاس تري تري سبيسيال إدريس القلعي اللي اليوم يعمل 5 سنوات. الديديكاس هذايا يوصلوا من عند رانيا خالته اللي تقول له كل عام وأنت بخير وإن شاء الله الصوت يكون مسموع بيان سور، صوت جوهرة فيم في فرنسا. تقول له ديدو راني نحبك برشا برشا وان شاء الله نشوفك ناجح وفي اعلى المراتب. احنا زيد نقولوا لكريس القلعي جويوز انيفرسير كل عام وانت حي بخير. نتعداو توت سويت لاخبارنا، والبدايه باش تكون مع وزاره التربيه التونسيه اللي قدمت اجراء جديد يدخل حيز التنفيذ انطلاقا من العام الدراسي المقبل 2026-2027، وين ولا ممكن في تونس بعد انهاء السنه التاسعه التقني نظام تقني الانتقال للنظام الثانوي العادي. يعني التلامذة اللي مشاو في مسار التكوين التقني ويكملوا السنة التاسعة نتاعهم بنجاح بنهاية السنة الدراسية 2025-2026 ينجموا في الغونتخي نتاع عام الجاي يلتحقوا بالسنة أولى من التعليم الثانوي، وهذا سواء في المدارس الإعدادية والمعاهد العمومية وإلا المعاهد الخاصة كما قلت لكم في القراية نتاع عام الجاي 2026-2027، وهذا باش يكملوا من خلاله مسارهم التعليمي وفتح الأفاق الدراسية قدامهم. هذا حسب آخر منشور قدمته وزارة التربية أمس على موقعها الإلكتروني. يقول قايل شنو الهدف من إجراء استثنائي كيما هكا يدخل حيز التنفيذ عام الجاي؟ أول حاجة أنه تلمثل السنوات التاسعة أساسي تقني، وخاصة اللي عندهم القدرات والمؤهلات اللغوية والعلمية تأهلهم للنجاح في التعليم الثانوي، علاش لا؟ فهذه فرصة ثانية لهم أنهم يكملوا نظامهم في التعليم الثانوي. وبطبيعة فما مجموعة من الشروط، شروط الالتحاق بسنة أولى من التعليم الثانوي، يلزم يكون متحصل أقل شيء على معدل 10 من 20، يلزم المعدل الحسابي السنوي لغيتميتيك اللي ما يسمى باللغيتميتيك في المواد العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات يفوق 12 من 20، والأولياء متاع التلاميذ المعنيين ينجموا يتقدموا بمطلب الالتحاق بالتعليم الثانوي ممضى من عندهم هما إلى مدير المدرسة الإعدادية التقنية في آخر أجل اللي هو 31 أوت 2026، على أمل أنه يتم إعلام التلاميذ المعنيين بنتائج القرارات متاع إلحاقهم إن شاء الله في أجل أقصاه 12 سبتمبر 2026. أحنا يقول القايل فرصة باش نعملوا فوكوس صغيرة على مسار التكوين التقني في تونس، على خاطر نورمالمون بعد انهاء السنه التاسعه اساسي تقني دونك التلامذه يختاروا وقتها الاختصاص نتاع التكوين المهني نتاعهم باش يتحصلوا على شهاده الكفاءه المهنيه السي ا بي اللي تعرفوا هي شهاده معترف بها دوليا، هي شهاده ذات قيمه، هي ولات فيها برشا اختصاصات مطلوبه اليوم في سوق الشغل بنسب كبيره وعاليه جدا زاده سواء في تونس او في الخارج، وينجموا زاده يشاركوا في التوجيه بغض النظر على مشاركتهم او نجاحهم او فشلهم في مناظره ختم التعليم الأساسي التقني. دونك إن شاء الله موافقين بالنسبة للتلامذة هذوما اللي تعتبر هذه فرصة ثانية ولا فرصة لتصحيح المسار خلينا نقول التعليمي والدراسي بالنسبة للتلامذة اللي عندهم المؤهلات اللي ممكن لسبب أو لظروف خاصة ضيعوا شوية من قدراتهم، ما تراجعت نتائجهم، قاوا رواحهم في الاختصاص التقني أو في النظام التقني في تونس. ينجم يكون حتى بإرادتهم وباختيار منهم، لكن بعد ما عدوا السنة السابعة والثامنة والتاسعة تبين لهم أنهم بتاتا مش هذاك المسار اللي يحبوا يكملوا فيه ويحبوا يرجعوا للنظام الثانوي العادي، فهذا ممكن انطلاقا من العام الدراسي الجاي 2026-2027.
1: لابو 2.0

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانت عندي يا ربي ورضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

قديش طل حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رهوش لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسين يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد لعمر قصير

0: سلطان سوا سوا يوصلنا لساعتين وتسعة وثلاثين دقيقة على جوهرة فم. مرحبا بكم في لابو 2.0 وين نقدموا لكم لوفر جديدة من عند الناقلة الوطنية تونيسير اللي تمتع الحرفاء متاحة المشتركين في النظام واللي هما أديغون في دليز عندهم فرصة باش يشريوا لي بي متاحهم بتخفيضات هامة جدا توصل ل 50%، دونك إلا 50% على البي برايم متاعكم، وهذا في إطار أكسيون ترويجية تقوم بها تونيسير للي زاديرون الكل في البروغرام دو فيداليتي فيداليز ينجموا يتمتعوا بها بيان سور. لوفر هذيا اوفر سبيسيال موان 50% على لي بيي برايم فيداليز، دونك لي بيي هذوما فيهم موان 50% في لي ديستيناسيون الكل ريغولييغ نتاع تونيسير. بيان سور تنجم البيي تشريها باسمك انت ولا تشريها باسم حد اخر عزيز عليك. البيريود نتاع انطلاق المبيعات الفونت تتواصل حتى ل 30 ماي 2026. البيريود نتاع الفواياج يلزمها تكون حتى 17 جوان 2026، والديستيناسيون الريزو ريغولي نتاع تونيسير الكل تنجموا تشريو فيه لي بيي هذوما موان 50% اذا كنتوا دي زاديرون في البروغرام فيداليز. دونك تنجموا تدخلوا على الموقع نتاع تونيسير الرسمي تاخذوا اكثر تفاصيل وتشوفوا روحكم تنجموا تتمتعوا باللوفر هذيا اللي هي فالابل على لي ديستيناسيون الكل. تدخلوا على www.tunisair.com وان شاء الله ديما فما لافاريت وفما لي زوفر المزيانه مع تونيسير.
1: Labo 2.0.

0: Labo 2.0 مع سلمى هني. Labo 2.0 Labo 2.0
1: رحلة الأخبار والأكتواليتي مازالت متواصلة في اللابو 2.0. وقبل ما نفتحوا المجال لقسم الأخبار زاد اللي باش يقدموا لنا حتى هما موجز لآخر المستجدات في تونس والعالم على رأس الساعة، خلينا نقدموا لكم النشرة الإخبارية اللي هي عندها علاقة مباشرة دي أخبار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. الأخبار الأول أعلنت عليها أبل وقت اللي قدمت تحديث جديد وكبير الحقيقة لخاصية الذاكرة في الاي او اس 18. التحديث هذايا اسمه ميموريز انجين، يستخدم الذكاء الاصطناعي باش يحلل لك تصاور متاعك وفيديوهاتك ويصنع لك أفلام قصيرة بشكل يومي أسبوعي أو شهري. برشا باش يقولوا لي أي شنو جديد، ما حتى جوجل كي نربطوه بالألبوم فوتو متاعنا كل جمعة ولا كل شهر يخرج لنا ألبوم فوتو. الفرق بين الخدمة القديمة هذية والخدمة الجديدة إنه مش باش يختار صور عشوائيا اللي تاخذوا في فترة قريبة لبعضهم زمنيا، بالعكس باش يختار اللحظات اللي فيها مشاعر حقيقية، اللي فيهم الضحك وحدهم، اللي فيهم التعنيقات وحدهم، اللي فيهم ما نعرفش أنا أعياد الميلاد زادة وحدهم. دونك فما فيلتراج أكثر في اللي كاتيجوري متاع التصاور. النسخة التجريبية الحقيقة عجبت برشا المستخدمين وقالوا اللي هي ناجحة في تنظيم ألبوم الصور متاعهم في علاقة بالآي أو إس 18. الأخبار الثاني في علاقة بشركة إيلون ماسك نورالينك اللي أعلنت على نجاح أول تجربة لزراعة شريحة دماغية لاستعادة الذكريات لدى مريض فقد الذاكرة الطويلة المدى. لهنا نحكيه مش على الزايمر، نحكيه على وضعية مرضية ممكن متقدمة للناس اللي تفقد الذاكرة كومبليتمون. التجربة هي مازالت أولية لكنها خليت باب الأمل مفتوح للمرضى هذوما، وحتى زادة أو بلوتار تكون لمرضى الألزايمر والخرف ممكن إنها تعاونهم، لكن السوم أكيد باش يكون خيالي جدا بما أنه نحكيه على شركة إيلون ماسك. الأخبار الثالث اللي نختمه به واللي هو الأخبار المقلق تقريبا في موجز الأخبار هذية هو تقرير صادر على شركة كاسبيرسكي للأمن السيبراني اللي تقول إنه سرقة الصور الشخصية والمعطيات الشخصية ومقاطع الفيديو من الهواتف الجوالة والسحابة الإلكترونية ارتفعت بنسبة 210% في 8 شهور اللي تعدت. القراصنة فيش قاعدين يعملوا، القراصنة قاعدين يستخدموا في أدوات الذكاء الاصطناعي باش يخرجوا المعلومات الجغرافية عليك، خاطر ساهل برشا اليوم تصويرها مخزنة في تليفونك عندها عام ولا عامين، هما مش انهم يعرفوا حتى الدات متاع البريز متاع التصويرة هذيك، ينجموا يخرجوا لك اللوكاليزاسيون يعني وين اتخذت التصويرة تحديدا، يخرجوا لك زادة الوقت وبطبيعة يبتزوا الضحايا متاعهم. دونك ردوا بالكم من الحاجات اللي تشاركوهم على الريزو سوسيو وزادة وين تخبيوا معطياتكم الشخصية بما فيها التصاور والفيديوهات متاعكم، على خاطر الذاكرة الرقمية هذيك باش نحكيوا عليها بعد شوية في ساعتنا الثانية من لابو 2.0. دونك كيفاش نستحفظوا بذكرياتنا الرقمية، التفاصيل تلقاوها بعد الأخبار وبعد بوزس جديدة مع الموسيقى.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقو نفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تتيح وزارة التربية للتلاميذ الذين ينهون السنة التاسعة أساسي التقني بنجاح نهاية السنة الدراسية الحالية إمكانية الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي، سواء بالمدارس الإعدادية أو المعاهد العمومية وبالمعاهد الخاصة أيضا، في مفتتح السنة الدراسية المقبلة لمواصلة مسارهم التعليمي وفتح الأفاق الدراسية أمامهم، حسب ما جاء في منشور صادر عن الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الإنترنت.

0: قدرات ومؤهلات لغوية وعلمية تؤهلهم للنجاح في التعليم الثانوي، حيث تنص شروط الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي على عدم تجاوز سن 19 و6 أشهر في تاريخ 15 سبتمبر 2026، وعلى أن يساوي معدل الثانوية العام المتحصل عليه أو يفوق 10 من 20، كما يشترط أن يساوي المعدل الحسابي السنوي في مواد العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات أو يفوق 12 من 20. تستضيف تونس المؤتمر الدولي لنظم ريادة الأعمال والابتكار في إفريقيا في نسخته الثانية تحت شعار ريادة الأعمال الاقتصادية والمستدامة والشاملة، النظم البيئية في مرحلة الانتقال والديناميكيات الإقليمية. الأستاذة المحاضرة في المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية في تونس شيراز سعيداني، وفي تصريح لمفادة الأخبار لبنى حميدة، قالت إن هذا المؤتمر يهدف إلى تعزيز الروابط بين البحث الأكاديمي والواقع الاقتصادي في القارة الإفريقية عبر خلق مساحة للحوار وتبادل الآراء.
1: هو المؤتمر الدولي لريادة الأعمال والابتكار في إفريقيا، هذه النسخة الثانية من المؤتمر هذا الدولي الذي هو يعني بدينا من 5 إلى 7 ماي 2026 بعنوان ريادة الأعمال الاقتصادية والمستدامة والشاملة. وينظم هذا الحدث كجزء من مشروع تعاوني تونسي كباك حول ريادة الأعمال العلمية بقيادة المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية. والمختبر متعدد التخصصات للأبحاث حول تحولات الاقتصادات والمؤسسات هو لاغي، وعنا زادة في المؤتمر هذا شركاء أكاديميين مؤسساتيين بما في ذلك جامعة كيبيك في تروا ريفيير، معهد البحوث والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تروا ريفيير، جامعة لافال ومدينة نوفيشن سيتي اللي هما يحتضنوا اليوم الأول من المؤتمر متاعنا. الهدف الرئيسي هو من هذه النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لنظم ريادة الأعمال والابتكار في إفريقيا هو خلق مساحة للحوار والتأمل في مواجهة التغيرات العميقة اللي تشهدها ريادة الأعمال اليوم، والهدف هو فهم أفضل لكيفية تحول البيئية ريادية وكيف تتطور الديناميكيات الإقليمية، شنو ما سياسات الدعم التي يمكن أن ترافق التحولات، وسيتم إلى اهتمام خاص لأشكال ريادة الأعمال الناشئة مثل ريادة الأعمال الاقتصادية القادرة على تقديم استجابات مبتكرة.
0: نفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم ما جاء في بلاغ يتم تداوله في بعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي يدعي تعهد الخط الأخضر 1809 بتقديم خدمات ذات صبغة مالية. وشددت الوزارة في بلاغها على أنه أو أن ما يتم تداوله حول تقديم الخط الأخضر لخدمات مالية يعد مغالطات مضللة للعموم، مؤكدة أن المهام المنوطة بالخط الأخضر 1809 تتمثل حصريا في الإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه للأطفال والأسر وتلقي الإشعارات بخصوص حالات العنف المسلط على الأطفال وتوجيهها إلى مندوبي حماية الطفولة. دولياً، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي اليوم إن بلاده لن تقبل سوى باتفاق عادل وشامل في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، في الوقت الذي أشار فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إحراز تقدم كبير في هذه العملية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم استشهاد 3 فلسطينيين وانتشال جثمان رابع خلال 24 ساعة، مما يرفع حصيلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 إلى 72,619 شهيداً. إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في سبيكة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها.
3: لابو 2.0 Labo 2.0, votre laboratoire des tendances sur Jawhara FM.

0: وصلنا للمثلثة و17 دقيقة في اللابو 2.0 فقراتنا ما زالت متواصلة.
1: كلام في ديجيتال. كلام في ديجيتال.
0: الموعد يومي كالعادة مع ياسين نعيجة في كلام في ديجيتال، وموضوع اليوم هو اختراق إلكتروني استهدف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. شنية الحكاية وشنو اللي صار بالضبط؟ التفاصيل تلقاها معنا توتسويت.
2: عسلامة الناس الكل وعسلامة ثانية، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كلام في الديجيتال. اليوم باش نحكي على سوجي جديد على الاخر وعمل ضجة وخلى اثار برشا جدل في عالم الرياضة، وخنقولوا سيبر سيكوريتي. في الايام الاخيرة خرجت تقارير تقول انه صار اختراق الكتروني استهدف الاتحاد الاسيوي لكرة القدم. وفق معطيات المتداولة، المهاجمين قالوا هما وصلوا لالاف الملفات وسربوهم، منهم بيانات حساسة تخص لاعبين مدربين ومسؤولين في اندية منتخبات مختلفة. اما شنو نوع البيانات هذه؟ الحديث يدور على إيميلات، وثائق إدارية، عقود، نسخ يجب تجاوز السفر. وأكثر حاجة لفتت الانتباه هو أنه بعض التقارير ذكرت أسماء لاعبين كبار مرتبطين بأندية في المنطقة، والشيء اللي خلى الأخبار ينتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل والمنصات الرياضية. أما هنا يلزمنا نوضح نقطة مهمة، إلى حد الآن ما فماش تأكيد رسمي نهائي على الحجم الكامل للتسريب ولا صحة كل وثائق المتداولة. معنى آخر، فما مؤشرات قلنا وتقارير قوية على وقوع اختراق، أما التحقيقات التقنية هي اللي تحدد شنية اللي صار بالضبط وشنية البيانات اللي خرجت وقداش حجم الضرر الحقيقي. لحتى هذه ذكرنا بحاجة مهمة برشا، اليوم المؤسسات الرياضية ما عادش يتعاملوا كما مباريات ونتائج، عندهم زادة قواعد بيانات كبيرة فيها معلومات شخصية، فيها عقود، فيها وثائق رسمية وملفات إدارية حساسة، وهذا خليهم زادة هدف مهم للهجمات الإلكترونية. والسؤال اليوم مش كان اسكو صار اختراق، أما اسكو الأنظمة الرقمية الحالية في المؤسسات الرياضية قاعدة تتطور بنفس سرعة التهديدات الإلكترونية ولا لا؟ على خاطر في العالم الرقمي حماية البيانات ولات جزء أساسي من حماية المؤسسة نفسها. كان هذا كلام في الديجيتال، معكم ياسين نعيجة كما العادة، ونتلاقاو من الاثنين للخميس في برشا مواضيع أخرى على لابو 2.0 من منصتين الأربع. باي باي.
1: كلام في الديجيتال.

0: ما 23 دقيقة في اللابو 2.0 على جوهرة فيم. توت سويت نهزكم لأجواء الفينومين وقصة إنسانية بامتياز بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي بنات جسور من المحبة، والتفاصيل تلقوها معنا توت سويت.
1: فينومين 2.0 فينومين 2.0
0: نهزكم التعز في اليمن تحديدا، ونحكي لكم قصة عبد الله النهمي اللي عمره 42 سنة، اللي كان يخدم بروف نتاع مات وبو ثلاثة أطفال عمرهم 12 سنة 9 سنوات و 6 سنوات في 2023 وقت اللي اندلعت الحرب في تعز. وعبد الله تضرب الحقيقة بشظية في العمود الفقري في قصف قريب من داره، أصيب بشلل كامل في النصف السفلي من جسمه، ودهورت حالته صحية على خاطر عائلته ما نجمتش تقدم له الرعاية الصحية اللازمة، والظروف كانت على قدها. كيف عرف روحه اللي هو أيامه معدودة، وبدأ يتأثر برشا من قلة ذات اليد كما نقوله وقلة الإمكانيات اللي ما خلتوش يواصل العلاج متاعه. خذي عبد الله كما نقوله ما تبقى فيه من طاقة، وسجل أكثر من 200 فيديو قصير مدتهم بين 30 و 60 ثانية في مواضيع مختلفة، وكانت الفيديوهات هذية موجهة أساسا لأولاده. مثال كان يحكي مع بنته مريم في فيديو يقولها كيف تكبر وتفشل في أي امتحان، مثالش ما تنسيش أنه الفشل ليس نهاية العالم، يقول لك أيني بوك مثال راني دوبلت في المات مرتين قبل ما نولي بروف نتاع مات. يسجل فيديو أخرى مثال ولده أحمد يقول له كي تكبر وتولي راجل تذكر أنه القوة ليست بالعضلات، القوة بالصبر والأخلاق. كيف زاد بنته الصغيرة يوجه لها مساجات، يبعث لها فيديوهات وديما موجهين بالأسماء. بعد ما توفى في 2024 زوجته طاحت بالفيديوهات هذوما الكل وما كانتش عندها علم بهم. زوجته اسمها أمينة، دونك وخذت المقاطع هذوما من منصة وعملت من خلالهم بلوتو منصة عربية ناشئة اسمها خلود. دونك قالت كيفاش نجمعهم الفيديوهات هذوما أكثر من 200 فيديو ينجموا يضيعوا من عندها بأي طريقة كانت. دونك عملت المنصة هذية سميتها خلود، تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل تعابير الوجه، نبرات الصوت، طريقة الحديث، وخلقت نموذج أفاتار تفاعلي مع الأطفال. وبالطريقة هذية أولاده وقت اللي يحنوا لبوهم يمشيوا يحلوا البلاتفورم هذية ويتحدثوا مع لافاتار نتاع بوهم، ولا لافاتار هذايا ما هو صحيح ما يعوضش البو لكنه عنده نفس الملامح نتاع الوجه، عنده نفس الردود الافعال بعبارات حقيقيه قالها ديجا بوهم في الفيديوهات وباسلوبه هو وبصوته هو. معناها القوه وين؟ القوه انه تم توظيف الذكاء الاصطناعي باش صنعت افاتار يحمل نفس ملامح الوجه ونفس نبره الصوت ونفس طريقه الكلام. تعرفوا كل واحد وطريقته في الكلام في الدنيا هذايا، فكان عبد الله ديما موجود وحاضر مع اولاده. امينه في ظهور الإعلامي قالت نعرف أنه عبد الله هذيك مهوش حقيقي لافاتار زي سميته عبد الله، لكن قالت وقت اللي بناتي يتحدثوا معاه ولا وقت اللي ولادي يتحدثوا معاه وفي الأخر يضحكوا هذية يكفيني وينسيني في اللي صار. الحقيقة ياسر مزيانة التكنولوجيا وقت اللي تولي أداة للحب والحزن هي في بعض الأحيان، وتتحول إلى حاجة هكا أعمق من الكود وأعمق من الانترنت وأعمق من الديزاين وأعمق من برشا حاجات. فالحقيقة ما نجمو كان نشكرها أمينة على المجهود هذايا، أنها خلقت نموذج من رجلها المتوفي باش تخليه لأولادها وسميته تحت عنوان خلود. تعرفوا خلود اليوم قداش فيها من مشترك؟ ولا فيها أكثر من 1,200,000 مشترك من العالم العربي فقط، خاطر المنصة هذايا مروجة في العالم العربي فقط. دونك خليت الناس اللي فقدت العزيز عليهم كلهم يرجعوا اللي في حنين للذكريات للناس هذوما من خلال منصة خلود. حاجة ياسر مزيانة، وديما نشوفوا الجانب الإيجابي نتاع الذكاء الاصطناعي وحسن توظيفه في حياتنا.
1: لابو 2.0 لابو 2.0 votre laboratoire des tendances sur Jawhara FM.

0: رجعنا لكم في اللابو 2.0. مرحبا بكم الناس الكل. ديما عنا الأخبار وديما عنا جديد على جوهرة فام، وديما فما محتوى متجدد توتسويت. التفاصيل وآخر الأخبار باش تلقاوها معنا في الانفو براتيك.
1: انفو براتيك
0: محين من وزارة المرأة ما عندوش برشا من اللي هبط في علاقة بتعزيز الجهود الوطنية لدعم المبادرة الخاصة والرفع من نسق الاستثمار النسائي في المجالات الواعدة واللي عندها سورتو القيمة المضافة. هذاك علاش وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أعلنت على فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريع في إطار تدخلات البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار، اللي هو البرنامج الشهير في تونس رائدات بعنوان 2026. بطبيعة خطوط التمويل هي عديدة في برنامج رائدات، لكن ما لزمناش ننساو اللي تم إحداث خط تمويل جديد بسقف تمويل يوصل ل 15 مليون دون فائض لإحداث مشاريع لفائدة الشابات من خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني من الفئة العمرية لأعمارهم بين 18 وال 25 سنة، على شرط أنه تكون الشهادة المتحصل عليها في اختصاص المشروع. ما ننساوش زيادة أنه برنامج رائدات يوفر خطوط التمويل المذكورة كما أشرنا على 15 مليون، وينجم زيادة يمكن صاحبات المشاريع الرائدات في توسيعة المشاريع متاعهم حسب قروض ميسرة وبشروط تفاضلية فيها اللي تتراوح قيمتها ما بين 10 ملايين و 300 مليون. كل التفاصيل تلقاها على الموقع www.raidet.tn، اللي هي المنصة الرقمية الخاصة بالانتفاع بالبرنامج هذايا رائدات في تونس. باب الترشح فتح من اليوم يعني 6 ماي 2026، وكل التفاصيل على شروط الترشح، الأجل، الوثائق المطلوبة للترشح راهو الكل تلقاوها على المنصة الرقمية رائدات www.raidet.tn، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع.

عمري شاف عيوني غني بغنيها لجل الهار ونظراتك سحري بتخليها.

يلا يا شباب يلا يلا يلا لنغني يا شباب يلا يلا يلا

شمال نخلتوا لآخر موعدنا اليوم من لابو 2.0. شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتونا طيلة ساعتين من زمان. كل الأخبار والفقرات والبلاغات موثقة على صفحتنا الرسمية جوهرة فم على الفيسبوك. توت سويت نخليكم في موجز لآخر الأخبار تقدمه لنا بسمة سعيدة. ويتجدد اللقاء كالعادة مع ليكيب سبور على جوهرة فم في بلانيت سبور. التحية توصلكم من عند ليكيب الكل. سامي ظهيري في الإخراج التقني شكرا ليك. وسنام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. متابعة طيبة الباقي برامجنا. باي باي.

0: تشكر ولا تنقد.
1: عندك ميكرو جوهرة.
2: مع ميكرو جوهرة
0: وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. عمد أصحاب المحلات التجارية في نهج فرنسا بالمدينة العتيقة بسوسة اليوم إلى إغلاق محلاتهم والإضراب عن العمل على خلفية حملة أمنية نظمت أمس واستهدفت الاستغلال المفرط للرصيف وشملت النهج المذكور والأنهج المتفرعة عنه وأسفرت عن حجز كميات من البضائع. المكلف بتسيير بلدية سوسة مراد بن سالم تحدث إلى جوهر فام عن عودة الانتصاب الفوضوي في نهج فرنسا بعد تدخلات بلدية سابقة لمنعه، مما استوجب تنفيذ حملة أمنية أمس لمنعه مجددا، مشيرا إلى بدء تشوير فضاءات خاصة بالمحلات لاستغلالها مستقبلا طبقا للتراخيص الممنوحة لهذه المحلات دون سواها.
4: الحقيقة هي حملة متواصلة من على شارع فرنسا وأماكن الانتصاب الفوضوي، هي عملية تنفيذ القانون. دخلنا سابقا ونحينا الانتصاب الفوضوي، مرعنا في الفترة الأخيرة عودة رجع صور أخرى للانتصاب الفوضوي عبر تمكين أصحاب المحلات من مساحات لفات بعض المنتصبين بصفة فوضوية أو التمادي منها في التراخيص نتاعهم، بدأوا في التراخيص نتاعهم أكثر من التراخيص اللي تم إسنادها من طرف البلدية. أنا بالتنسيق مع مختلف الأطراف قمنا بحملة لإزالة منها كافة المظاهر اللي تشوب بالمدينة العتيقة ونحينا الانتصاب الفوضوي هذايا في انتظار منها. عملنا معهم جلسة وتم الاتفاق على تشوير المساحة المرخص فيها وعدم والالتزام بالمساحات المرخص فيها باش تبدا العملية منظمة وما يكونش فما بخلاء أو أطراف أخرى اللي تحاول باش تستغل الظرف للانتصاب الفوضوي في المدينة العتيقة. تقريبا أنا حاجة تحققت لها ياسر ما تحققتش في بلدية سوسة وانا على شارع فرنسا والناس كل الانتساب الانتساب الانتساب. مرانا جات فترة الانتساب تقريبا في مغلب وتم القضاء عليه، كل واحد سد الحنوط متاعه وكل واحد سد منع التجارة متاعه والعملية بنظام. انتم ما تنزموا تخرجوا الدور وتراهوا العملية منظمة، تراهوا سلسلة منع المرور في الطرقات في المدينة العربية في انتظار تدخل في أماكن أخرى إن شاء الله بحول الله.
3: دوليا رفضت محكمة بئر السبع اليوم الاستئناف الذي قدمه مركز عدالة الحقوقي لقرار تمديد اعتقال الناشطين على متن أسطول الصمود تياغو أفيلا وسيف بوكوشوك حتى الأحد المقبل وفق ما قالت محاميتهما للصحفيين اليوم. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لوكالة فرانس بريس إنه لا يعتقد أن الوضع الناجم عن تفشٍ لفيروس هانتا على متن سفينة سياحية يشبه بدايات جائحة كوفيد 19، مضيفا أنه في الوقت الراهن الخطر على بقية العالم منخفض جدا. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي إنقاذ مركب للهجرة غير النظامية كان يقل 35 مهاجرا من جنسيات مختلفة قبالة سواحل بنغازي، وأضافت أن فرقها المختصة تحركت إلى الموقع وقدمت المساعدات الإنسانية والإسعافات الأولية للمهاجرين، وذلك ضمن مشروع الشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. أفادت وسائل أعلام اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة بأن الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية من المقرر أن تعقد الأسبوع المقبل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.net.
5: بعد العرب سات جوهر FM TV عنا إلسات على الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهر FM TV وسمعنا بعينيك.

0: C'est le sport avec Planète Sport.
1: الأربعة وتسعة دقائق، مرحبا بكم الناس كلها معنا في بلانيت سبور من توا حتى للخمسة. سويعة باش تكون مخصصة للنجم الرياضي الساحلي، باش نحكيو على الوضعية الحالية للفريق وآخر المستجدات في النجم الرياضي الساحلي. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في. رحبوا برئيس النادي سيد فؤاد قاسم. مرحبا سي فؤاد.
2: مرحبا بك وشكرا للاستضافة. وساعة من زمان ما تكفيش واحد باش يحكي على الإطوال،
1: نحاولوا قدر الامكان انه على الاقل
2: ان شاء الله
1: نوصلوا المعلومات،
2: ان شاء الله نوصلوا المعلومه اللي تفيد الناس الكل وتوضح برشا امور ان شاء الله.
1: السيد احمد القفصي مرحبا بك.
3: مرحبا بك ومرحبا جميع الساده المشاهدين والمستمعين.
1: نبداو سي فؤاد معاك، الوضعيه الحاليه للنجم الرياضي الساحلي ككل شنو نجم نقولوا عليه؟
2: بسم الله والحمد لله قبل كل شيء تحيه شكر وتقدير لكافة أحباء النجم الرياضي الساحلي الغيورين والناس اللي وقفت ودعمت الفريق متاعها في كل وقت وخاصة في الأوقات الصعبة. أنا كشخص فؤاد قاسم معايا أحمد معايا سينيس حندوس والمجموعة اللي معانا خذينا الإطوال في آخر موندا، مش آخر موندا، بعد استقالة الرئيس سي زبير زباير. سعد لساعة تلقى في روحك مكره أخاك لا بطل، معنيش كوني ما حبيش نتحمل المسؤولية، بالعكس بتو شرف لي باش نكون رئيس نجم الرياضي الساحلي. مالوريزمون جات في وضعية خايبة برشا، وضعية فيها أمور مالية خانقة. مالوريزمون في البيريود هيك بالذات زاد النتائج ما مشاتش بكل، في تقريب في جل الفروع خاصة فرع كرة القدم. اليوم وصلنا تقريبا لاخر السيزون، فما حوايج مشات فما حوايج مشاتش، فما حوايج نجحنا فيها حوايج ما نجحناش فيهم، مي درست جور من اجتهد واصاب له اجران، من اجتهد ولم يصب فله اجر واحد. هذيك مقدمه ونحكيوها في رمز.
1: طبعا ندخلوا اكثر في التفاصيل. سيد احمد القفصي، انت كيفاش تلخص الوضعيه اللي عايشها النجم الرياضي الساحلي اليوم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. والله الوضعية تعيشها تو نجم الرياضي الساحلي الحق أقل ما يقال عليها، أقل ما يقال عليها، وأنها وضعية حرجة جدا، حرجة جدا، على خاطر النجم الساحلي مش فريق عادي. النجم الساحلي عنده هو أسطورة من أساطير الرياضة التونسية بأتم معنى الكلمة، عنده النتائج متاعه تحكي عليه، عنده التاريخ متاعه تحكي عليه،
1: تاريخه في مختلف الفروع،
3: في مختلف الفروع كسوا من التتويجات كسوا من الإنجازات متاع النجم الساحلي، خاطر عمل حوايج النجم الساحلي نعرفش صغار يعرفوها ولا اللي ما نجم حتى كان نحكيوها ما يصدقش العقل. علاش قلت في وضعية حرجة جدا؟ على خاطر الحق
1: تحكي رياضين ولا وضعية المالية؟
3: الوضعية حرجة جدا. كي نقول حرجة جدا الحق انت توا عديت لي باس لغة أخرى، هو أنه على خاطر الرياضة ارتبطت كثيرا، إذا كان ما نقولش جملة، بالمال. راهو الوضعية الحرجة كده، عندك وضعية حرجة مادية مالية باش سوبركيوتي، معناها 1000% باش تعطي أثار على النتائج الرياضية 1000%. قبل الوقت اللي كانت الرياضة هوات ما كانتش تعطي، ما كانش الوضعية وما كانش فما حاجة اسمها إحراج مالي أو ضيقة مالية أو حالة مالية سيئة أو ديون تتراكم بالمبلغ هذا. توا كي ولات الرياضة مشات أكثر للاحتراف، والاحتراف أندر جيمي في تونس هو احتراف للجواراتك، هو ما هوش احتراف الجمعيات، على خاطر توا عنا les joueurs كل sont des contrats professionnels sont ils sont couverts معناها محميين بصفه غريبه وقويه برشا، مازالش هو حقهم
1: مادام الفرق ما تحاولتش الشركات ديجا.
3: بالضبط، مادام انت هنا تحكي على حرفيه وبروفيسيوناليزم للجوار والجمعيه قاعده ديما جمعيه ماهيش حرفيه، ماهيش ذات صبغه ربحيه، ما عندهاش حق تكون ذات صبغه ربحيه، دونك فما ان ديزيكليبر كبير برشا. راه انت هنا جوارات ولا محميين وهما حرفيين، كل واحد عنده المحامي نتاعه، كل واحد عنده اللي لاهي بيه في الجمعيه.
1: تبدا عندها لجنه قانونيه ربما تدافع عليها.
3: اللجنه القانونيه ما تكفيش، يلزم الموارد الماليه. الموارد الماليه سانيس راهو راهو كي تشوف البطوله التونسيه راهو عندنا زوج جمعيات في حاله نجم نقول متفرهده شويه، وزوج جمعيات نعرفوا كل واحد فينا وانه راها شخص معين ربي يزيدهم. لكن هنا هل الحل هذا هل هو حل جذري؟ هل حل ينجم يدوم؟
1: معناه شنو رؤيتك مثلا طالب انه
3: رؤيتي هو انه ننظروا للجمعيات ونبدلوا مش كان القانون راهو حتى العقليه عقليه تصرف الجمعيات. خاطر كي تولي شركه تولي عقليه اخرى،
1: واضح
3: تولي عقلية أخرى بطبيعتها باش تولي عقلية أخرى،
1: واضح. حتى تدخل البورصة وتولي
3: تدخل البورصة تعمل مشاريع هي حرة ويملكوها شركاء هما أحرار ينفستيو فيها ويحطوا فيهم فلوسهم أي أنسو دي سويت.
1: بيه خلينا نمشيو بالنقطة. حكينا تقريبا سي فؤاد على النتائج اون جينيرال خاصة في مختلف الفروع، وانت حكيت ديما الفيترينة بتاع الفرق الكل هي كرة القدم. الرصيد البشري النجم الرياضي الساحلي في كرة القدم كيفاش شفتوا خاصة مع انطلاق الموسم هذا؟
2: فما حاجة أخرى حبيت نعرج عليها هي كونسرنون الفرق المحترفة أو الجمعيات المحترفة في تونس. مالوريزمون عن الاحتراف كما قال أحمد مس إلا الجوارات وإلا معاهم ستاف تكنيك بصفة أقل. أما بالنسبة للمسؤولين اللي هما الممولين الرسميين الجمعيات رستو جور سيسون دي بينيفول ناس متطوعة. كان رئيس الجمعية أو الهيئة المديرة عندهم فلوس وقاموا بالواجب سواديزون وعاونوا وخلصوا الجوارات وخلصوا ليزونترونور وخلصوا كما يقولوا الجمعية الكل راهو الناس كل فرحانة وراضية وناس كل شيخ. أما إذا كان الهيئة المديرة ما خلصتش الهيئة المديرة بها وعليها وهي تتعاقب وهي تحاسب رغم الله داخل في الربح خارج في الخسارة. الخسارة أي أول واحد يتحملها هي الهيئة المديرة بالطبع. هوني النداء للسلطة باش تعاود تنظر في قانون الجمعيات. طبعاً قداش واحد نستناو فيه ولحد الآن مازال
1: الرؤية مثلاً والمقترحات شنو
2: الرؤية؟ إذا كان فما احتراف يجب يكون احتراف في كل شيء
1: وعلا.
2: كل شيء
1: بالضبط.
2: من المسير للجوار للجارد ماتريال للطبيب
1: للمسؤولين
2: للكل الكل. بالكل الكل الكل
1: واضح.
2: اما اذا كان باش نقعدوا بالطريقه هذه يستحيل كان الكره ولا الرياضه بصفه عامه في تونس تنجح.
1: باهي نحكيو على الرصيد البشري اللي طوال هذا الموسم.
2: والله فما برشا ناس يعيبوا يقولوا السونتر ما سونتر ما فيش ما فيش انا طلع الجوارات اثناء تقريبا عندنا اكثر من 11 جوار خريجي مركز تكوين كرة القدم بنجم الرياضي الساحلي ولا هما مالوريزمون لقاو رواحهم في السنة في وضعية خايبة كوتي نتائج. إذا كانت مشيت معنا النتائج راهو طموحاتنا تكبر برشا. احنا ريان كو كي تشوف عنا بعض جوارات اللي هما سوليسيتي من برشا جمعيات أجنبية حبوا ياخذوهم في الوضعيه تطور رغم ان الوضعيه نتاع الاطوال ماهيش وضعيه تخلي الناس تطمح باش تاخذ الجوار معاه مي سون امبيش. اليوم برك والله فما 4 جوار سوليسيتي من جمعيات اوروبوي يعني راهو لا كاليتي دو جوار لا مضبيا لا مي لا كاليتي دو جوار الا عندنا اكطوالمون في السنتر بالعكس راهو نبنيو عليهم. صحيح فما جوارات اللي هما في نهايه العقود نتاعهم فما شكون يستاهل باش تعاود وفما شكون ما يستاهلش.
1: من بعد باش نجيو للموضوع هذا والا كان انت تحب تواصل.
2: لا مش مشكل بشويه بشويه في رميزور ندرجوا في الحوار.
1: باهي الوضعيه الماليه سيد احمد القفصي الوضعيه كهيئه مديره توما كيفاش
3: ضربه ما سي فؤاد ما نساش تكمل عليه
1: ما يسالش
3: الرصيد البشري. والله بالنسبه للرصيد البشري راهو شو تحكي معناها لي جوار
1: نتاع
3: ليكيب برينسيبالمون هكا
1: اكيد
3: انت عندك الحق الرصيد البشري ما هوش ضعيف برشا لكن زاد ما هوش في قيمه النجم الرياضي الساحلي. نحكي ما هوش في قيمه النجم الرياضي الساحلي اللي نعرفوه
1: قول انت بما انه ما حققش النتائج المطلوبه
3: بالضبط. ما هوش في قيمه النجم الرياضي الساحلي اللي ديما تلعب على المراتب الاولى وشيء معقول ومفهوم وراه إذا كان الجمهور يتصور لي أحنا فرحانين أو ما احناش حاسين على وما احناش مغشين سيدي من الأخر ما احناش مغشين على وضعية اللي فيها توا ليكيب آ نتاع ليكيب بروفيسيونيل دو ليتوال لا غلطين على الأخر على الأخر لكن لو كومبورتمون نتاع المسؤول ما يلزموش يكون لو كومبورتمون نتاع الجمهور راهو الكومبورتمون نتاع المسؤول لازم نتاع إنسان مسؤول لازم يعرف كيفاش يتصرف ويحاول كيفاش يخرج بالمجموعة من من الوضعية هذه باهي نرجع للرصيد البشري الحق الرصيد البشري راهو كيف كيف باش نرجع ترم فلوس باش نرجع للفلوس ونرجع شوية للجمهور عليه خاطر الجمهور في النجم الساحلي الحق هو من قبل ما يصبرش وعنده الحق باش ما يصبرش خاطر جمعيته يحب يراها ديما قوية لكن السنة الحق ما صبرش على برشا جوارات برشا جوارات شو معناها ما صبرش عليهم طيب باش يتغشوا عليه يقول لي لا وإحنا هاو شوف الريزلتا وين نعطي مثال الحسن دياو حسن دياو صارت عليه بوليميك كبيرة برشا
1: اللي مشى بعد المدينة الليبي
3: اللي مشى سلفة المدينة الليبي
1: سلفة المدينة الليبي
3: وتقول لي علاش مشى سلفة المدينة الليبي خاطر الولد تحب ولا تكره حتى كل بدن هذاك واللي طلعوا فيه بوكسر وكذا احنا ما نتاثروش بكثره الضغط ما نتاثروش لكن هو كجوار يتاثر هو تحسه ما عادش ينجم يلعب في النجم الساحلي وما عادش ينجم يعطي روندمون على خاطر بلغه اخرى كثروا عليه دونك لينا من الصالح وانه يمشي لجمعيه اخرى ان شاء الله ينجح في جمعيه اخرى كسلفه
1: ياخذ اكثر طون جو
3: اكثر طون جو ويرجع معنا كيما دات الجوار راهو تو دريت تشوف انت مثلا القزاح وتشوف الوليد هذاك لاري دروا نتاع ليتوال في متلوي يا اخي هو طلب باش يخرج بالعكس هما ستاف تكنيك هو قال راهو هذايا عندي فيه امل اما ما نحبوش يتاثر وما نحبش تصير له نكسات في وسط الميدان وضغط كبير خليه يمشي بحذا جمعيه اخرى يلعب اكثر وياخو اكثر طون دو جو يتحسن وبعد يرجع ما سلمناش فيهم تو نرجع على الرصيد البشري والله الرصيد البشري الحق وصلوا بلوزور جوار صغار مش قاعد ندافع عليهم راهو خاطر اني بدي غشت عليهم وحكيت معاهم بلغه حرشه فما ان سيتياسيون دو بلوكاج راهو سيانيس
1: كوتي مونتال تحكي
3: بيان سور سيتياسيون بلوكاج كوتي مونتال راهو يظهر لي ما فماش بلاتو في تونس ما حكاش وما ذمش ومنهم ولاد توال راهو منهم ولاد توال يذم في زملاء وتحب ولا تكره خاطر هما زملاء اللي هما يلعبوا توا خاطر انت كنت تلعب في الاتوال الى درجته انه ما يستحقش يشد مريو الاتوال وما يستحقش كذا اذا كان هو الملاعبي واللي راه ما ننساوش اللي الملاعبي عمره ما بين 22 20 24 مازال ماهوش مير 100% راهو اذا كان في استاد يرى في الصياح والسبان والرياكسيون الخايبه يمشي للشارع كيف كيف باش يرى وانه فما غزره نظره مش هي يدخل للدار يحل البلاتو الاول يحل التلفزه الثانيه يحل راديو نون يحل راديو ثاني ما جاو شيء ومجورات مش باهين وتوصلنا احنا في سوسه ولينا قلنا بالا جابوا بالا فريب عليه اسيدي ما لا به سامحني بالله البالا فريب هذه هاو مو بالا فريب هاو خرجوا ريكي هانس ودرشكون في المرسى ونجحوا علاش ما نصبروش زعما اذا كان قعد في الاتوال هذاك وصبرنا عليه ما يوليش ملاعبي باهي راهو يزم فما صبر راهو نحب نذكر ان الجمهور مثلا في لا اله الا الله العام الاول اللي شد فيه سي معز دريس وكان فما غضب كبير من الجمهور عطاه كارت بلونس فوزي بن زرتي ونحى وقتها جي 7 و8 جوارات وطلع جوارات صغار منهم اللي هزينا بيهم وقتها اللي هزوا للكوب دافريك تشامبيونز ليج وصلنا احنا في الوقت هذاك من صغير جوارات صغار خليهم يلعبوا مثالش خليهم يلعبوا ما فماش ضغط لين ولات اكيب كبيره برشا يزلنا نحاولوا نسهلوها عليهم رغم اللي راهو نعاود نرجع ونقول وناكد ما تقولونيش في كلام ما قلتوش يا جمهور راني ناكد وانه احنا ما حناش راضين عليهم ويلزمهم يخدموا اكثر على خاطر وقلتها لهم
1: ماهيش الوضعيه الحقيقيه نتاع
3: النجم ماهيش الوضعيه بلا نحب نسال سؤال اتساءلوا نفس الملاعبيه لعبوا اللي خسروا 3-4 و3 هما بيدهم اللي لعبوا ضد الترجي مانيش رحام بالريزلتا اما عطاو روندمون نتاع جمعيه كبيره
1: واضح
3: شو تبدل فما حاجه
1: باهي باش نمشي توا يظهر لي سي فؤاد الاهم نجم نقولوا ملف اللي هي الامور الماليه الوضعيه الماليه للنجم الرياضي الساحلي
2: الوضعية المالية
1: برشا يحكيوا على ديون 4 مليارات ونص شنو هي الصحيح من الغلط وقتاش الديلي اللي لازم نتوالى يسوي فيها
2: الوضعية. الوضعية المالية بالنجم الرياضي الساحلي راهي وضعية كما قال الزحمت وضعية كارثية. والوضعية المالية راهي ما عمرها ما كانت نتاع سنة. الوضعية المالية بالنجم الرياضي الساحلي دات من عام 2017 كمش قبل. لي كونترا جوور اللي ليتيج نتاع لي جوور ما عمرها ما تعملت في 2024 25 ولا 25 26. راهو احنا كهيئه مديره حاليه لقينا رواحنا في الاوبليغاسيون باش نسدوا ديون اللي ما كناش عندها حتى ادنى رؤيه. نعرف الناس اللي مشات وحكيت مع الناس مع لي زوتر جوور كو سوا جوارات ولا دي زونترونور مناش احنا هذه. اذا كان انت تمشي تتونجاج مع جوار ولا مع انترونور باش تخلصوا في في في وقت معين وتعطيه دي مونطون انورم في ابس دي طون تاع عام تتونجاج مع ريان كو ان سول جوار باش تخلصوا 250 مليون كل تريمستر ولا ان سول جوار باش تخلصوا 40 مليون في الشهر ولا ان نعطيك الليسته نتاع لي جوار كي تي لي جون انجاجي معاهم تيريبل. يستحيل في جمعية هاوية ولا محترفة تنجم اوناري لي زونجاجمون دي زوتر سي سي تي كي كان اني كشخص ولا احمد ولا زد احمد ولا اي واحد من الهيئة المديرة الحالية انجاج روحه في وضعية مالية خايبة للتوال راح نتحمل المسؤولية. اما اذا كان تحطني دون لوبليغاسيون دي زونجاجمون دي زوتر ويورطوك ويهربوا وينك؟ علاش؟ علاش هذا حبك الاتوال؟ انت تموت على الاتوال؟ انت لوش باش تلقى حلول للوضعيه الحاليه للاتوال؟ الاتوال ماهيش مسلف فيها في 4 مليار ونص.
1: قداش بالضبط
2: الاتوال مسلف في برشا فلوس؟ في برشا فلوس.
1: القضايا المستعجله على الاقل
2: القضايا المستعجله فما اقل شيء 8 مليارات مينيموم
1: فيهم ديلي هذا معينة
2: يا ودي. آخر قضية اليوم جات آخر حاجة اليوم جات مع جوار ما خلصش أوبليجي باش بشكا اللي هو جوار كيفاش جا منيش كيفاش جابو الله أعلم مي جوار موجود
1: تحب تعطي الاسم ولا
2: زايد باش شوف أي جوار عنده كونترا سي سون دروا باش ياخذ فلوس. أي جوار عنده كونترا من حقه باش ياخذ فلوس. مي السيد اللي صحح له في الكونترا نتاعو علاش تتنجاج انت والجمعية في امور ما تنجمش قدها؟ علاش تتنجاج مع جوارات وانت هربت؟ شكون هربك؟ شكون طردت؟ ومن بعد تخرج وتعمر الناس فؤاد قاسم بيه واحمد القفصي بيه وفلان بيه وفلان عليه. وينك انت؟ وين دورك؟ راهي جمعية النجم الرياضي الساحلي تحتضر بتم معنى الكلمة. رانا نعيش في خطر كبير. الاتوال مسالف في أكثر من 100 مليار.
3: وانا سامحني سي فؤاد.
1: تفضل سيدي احمد.
3: باش انفعل برشا سي فؤاد خاطر كثر عليه الضغط برشا الحق في الفترة الأخرى. وتحب ولا تكره واحد عايش بين أهله وماليه وضغط كيما هكا ماهوش منفعة حتى حد. لكن ديون المستعجلة
1: ولكن هذا ربما يلطلب الجمهور كل ماذا بيه تعرف
3: الجمهور كله وكلام معقول باش يكون واضح أكثر من سيفوات من غير انفعال مش مشكل نسالش كنا أولاد الاتوال وكنا نحبوا الاتوال وإحنا جينا هنا باش نوضحوا أكثر وباش الناس كل تكون على بينة. المجهود اللي قامت به الجماهير خلال السنة الفارضة هو مجهود جبار عن طريق وكذلك الهيئة المستقلة لفض النزاعات مجهود جبار على رأسها سي كريم العكرود.
1: كريم العكرود
3: واللي نوجه له تحية من هنا على المجهود اللي قام به هو مجهود جبار. لكن لربما الجمهور فهم وأنه بالمجهود هذك وباللطخة هذيك بلغتنا وفات الديون سي وتحلت مشاكل النجم الساحلي. لا
2: قنبلة موقوتة.
3: لا سمحني
2: قنابل موقوتة
3: هي راهي حل وقتي للديون خاطر الديون كانت عظيمة برشرة. حل وقتي كيفاش؟ معناها أنت تحب مني مثلا 800 مليون هاو نعطيك 200 ونقسم لك البقية. فما راهم دوسيات تسكروا جملة وتفصيلة اللي لربما ما قبلوش تقسيط اللي ما قبلش تقسيط جوار وقبلش تقسيط
1: ياخو المونطون تاعو كامل
3: بالضبط. كانت الهيئة مجبورة باش تعطيه مونطون كامل وحاولت مع جوار أخرين ويعطيها الصحة باش تحاول تقسم ما لا ما عدا. لكن التقسيم الحق كان على فترة قصيرة معناها جوان 2026 هذاك آخر دليل باش تخلص فيه الديون تو اللي قاعدوا من هل ليتيج هذوما ولي بروتوكول داكور
1: انت قاعد القضايا
3: اللي قاعدوا بروتوكول داكور تو لو يحبوا منا 4 مليار دوات و500 اش معناها الكلام هذا واش معناها كلهم باش يجي يقول لك اعطيني فلوسي تو لا لا لا خاطر منهم دي جور اللي تو مازالوا يلعبوا في النجم الساحلي وديما حقهم راه نقولوا احنا قاعدين نقولوا في الحقيقه راه من حقهم ومبالغ كبيره باه
1: اكثر مبلغ تقريبا قداش بالنسبه لل
4: زوز مليارات
1: زوز مليارات
3: بالضبط
1: فما لاعب يحب زوز مليارات
3: اي فما لاعب في النجم الساحلي يحب زوز مليار دوات ايه انت كيف عملت الاتفاقيه هذه ويعطيك الصحه ونقولها للمره الالف شابو من بعد ما تكملش على خاطر راهو لونجاجمون اللي صار لونجاجمون اللي صار ما صارش باسم هيئه فض النزاعات لا لا هي النجم الساحلي فوضت هيئة نجم هيئة فض النزاعات باش تعمل المفاوضات هذه المفاوضات هذايا والمجهود هذا واللي نعاود نقولوا مجهود جبار. لكن الاشكال وين؟ اشكال انه هل الكالندري هذا اللي اعطيناه لم يتم احترامها لم يتم احترامها شيء
1: اللي تجاوز
3: على خاطر ظروف ماليه على خاطر طوال ما لقاش دي ريسورس فينانسير وهنا نرجع بك للريسورس فينانسير كي ما لقاش ريسورس فينانسير شي ولي يولي المبلغ الكل يتيح تو كيما تخلص اشيونس الاولى اشيونس الثانيه المبلغ الكل هو من حقه ان يطالب به تو باه الديون اللي هي كيما قلت انت معناها
1: مستعجل
3: واللي تنجم تمثل اختار على النجم الساحلي
1: كي نقول تمثل اختار شنو هو الاختار بالضبط
3: الاختار واضح هو انه اذا كان الدين تخلق اذا كان الدين تخلق في الجمعيه تخلق قبل وهذا موضوع كبير كنت حاب نحكي فيه تخلق قبل لو 30 مارس كما تخلصوش توا حتى الفامي راك نجم تكون ممنوع من الانتداب وما تلعبش شامبيونا كما تخلصوش باه شنو معناها ما تخلصوش خلينا نزيد نفهم بالكدا شنو معناها ما تخلصوش راهو خلاص مش معناها نجيب اربع لو فرضنا واحد برك يحب مني 2500 سيدي مش معناها باش نعطيه 4 مليار دوت 500 اما كي نعطيه 500 نعطيه مليار وبقيه قسمهم لي نجم نعاود ناخر شويه ونكون مي ا كونديسيون واني أونوري نجم نتعهد وأتكفل به ونكون عند التعهدات متاعي فقط لا غير كهو
1: واضح به القضايا المستعجلة قلت لي 4 ملايين 4 مليارات و500 هذوما قبل 30 جوان المقبل
3: المقبل لكن راهو مش معناها لازم نخلصهم الكل معناها كان نلقى كان تتوفر للنجم الساحلي مبالغ قيمتها 2500 دينار زوز ملايين و500 الف دينار تفضل مش
1: والتوتال هو كما قال سي فؤاد تقريبا 8 مليار دوت
3: بالضبط
1: تقريبا 8 مليار دوت
2: بلاي فما حاجه ما عشتها في مرحلتين مرحله ما سوبير بيا في 24 25 وكنت نتفرج من بعيد ومرحلة سنة ديتها مع زبير وكملتها مع المجموعة اللي معنا هيئة كوميسيون ليتيج بدأت تخدم وعملت مجموعة برشا فلوس وتحية لهم وعطيهم الصحة على المجهود الجبار اللي قاموا به مي بصراحة فما شكون تجاوز حدوده وتخل في كونفلي بينه وبين زبير دو لو جور ميم وقف كل شيء كوم سي ان بوتون تنزل ما عادوش تعطيهم رغم بيهم وعليهم انا باش نتكلم كما قال كارت سور تابل وجي با فرو زيو ابريتو اني مصلحتي ليتوال ما عمرها ما كانت مصلحه اشخاص نفس الشيء تعاود السنة العام ناول فما برشا ناس عاونوا ليتوال برشا ناس عاونوا ليتوال السنة اربع من الناس عاونوا ليتوال ونجم نسميهم السيدة زهرة دريس الله يرحم والديها كثر خيرها سي هشام دريس سي كمال بخيرية وعائلة سعيدان فما شكون كيما نقولوا كل قدير وقدر فما مجموعات أخرين بشوية بشوية مي المسانسين يعاونوا الإتوال ويقفوا الإتوال راهو ما نعرفش علاش كوم سي فما شكون قال لهم راهو فما سوء تصرف وسوء تسيير لا سيد احمد القفصي اكسبير كونتابل و اكسبير في الفينانس ويعرف كيش يسير ويعرف كل فرانك يزميونش في بلاسته. واي انسان منا عندنا مؤسساتنا وعندنا خدمة متاعنا ونعرفوا نسيروا الشركات ونعرفوا نخدموا. وراه الاتوال كما حكيت بكري راه ماهيش تعيش على رئيس الجمعية وعلى الهيئة المديرة. الاتوال عندها شركة متاع الاتوال الاتوال عندها الدوناتور الاتوال عندها الاسبونسور اللي مالورزمو ما فهمش
1: بي الحلول توا. حكينا على القضايا المستعجلة، شنو الحلول توا في الفترة هذه في الفترة الحرجة والصعيبة اللي حكيت عليها انت؟
3: باهي
1: تفضل.
3: الحلول راهي هي فما حلول عديدة، لكن ديما نقول لازم نخدموا كل ما بعضنا. اول راهو شو نقول نخدموا بعضنا سيانيس، قعدنا احنا ولا ما قعدناش؟ قعدنا ولا ما قعدناش؟ راني نلوج في حل النجم الرياضي الساحلي،
1: مصلحة النجم الساحلي
3: فقط لا غير، ما عندي حتى اي ادنى مصلحه لا مباشره لا غير مباشره بجلوسي على مقعد نائب الرئيس او مقعد الهيئه. باه فما حل لاني واللي هو حل ما يدومش. الحل لاني اللي هو حل ما يدومش هو انه يجي واحد اخر كيما كان سيدي دار بيفرج عليه، مغروم برشا برشا بالنجم الساحلي ومبسوط وربي يزيده من حلاله ويصرف. اش معناه يصرف؟ نعطيك رقم، سيدي دار خرج من النجم الساحلي وتوا يحب من النجم الساحلي حسب المحاسبه نتاعها واللي هي مصادقه عليها من طرف مراقبي الحسابات، وهو بيدو عامل تقرير معناها تقرير خبير اذن على عريضه تقرير خبير عدلي في حدود 54 مليار. هذا بخلاف القرض اللي توا ربي يفرج علينا محاله قرض واللي توا البنك طالب فيه باش يخلصوا
2: 3 مليارات
3: 3 مليار دوات فاكثر او اكثر
2: اللي زاجيو نتاعو
3: واللي خذاه اللي فايت النجم الساحلي وخذاته ليتوال وكان هو كوسيون سوليدير. مش مشكل كي نقولوا 54 مليار سيدي دار قداش شد في حدود 10 سنوات، معناها لا موين قداش حط من جيبه 5 مليار دوات و400 كل عام، وين نعرف نقول وبالفعل كان يحط حاجتها ليتوال ما فماش تفضل ما فماش تفضل. باهي شو معناها هذا؟ معناها اللي باش يجي توا من بعد على غالب راهي الكوره وخاصه لو فوتبول خاصه كره قدم فلوس، تحب جوارات كبار تحب جوارات باهين تحب. يا اخي احنا ما نحبوش نجيبوا ديريكتور تكنيك ترونجي، يا اخي ما نحبوش نعملوا، يا اخي كل الناس كل تعرفوا هذا، يا اخي ما نحبوش نعملوا كوميسيون تاع ريكروتمون، اما يلزمها فلوس. يا اخي من باهي يجي حد اخر عنده الفلوس، لكن باش نعاودوا نطيحوا في نفس الغلطه، خاطر وقت اللي يخرج هو باش يهز الباره وتولي عندها بيجي قوي يخرج هو اب نعاود نرجعوا اتعس من اللي كنا. الحل الثاني
1: شنو هو الحل؟
3: الحل الثاني الحل الثاني وانه نخدموا برانسيب حمل الجماعه ريش، ياما باش تكون فما بار اكزومبل فما راه فما برشا مقترحات يجي مثلا نعملوا كي ما يشبه احنا خاطر جمعيه ما يشبه سامحني مجلس اداره ويكون مجلس داعمين. نجم نكونوا في القانون الاساسي عندنا مجلس داعمين فيه 10 من الناس كل واحد حب يدخل مجلس داعمين هذوما يحط 400 مليون في العام. اش معناه؟ معناه باش يكون عنده 4 مليار دوات تبدا بها السيزون، لكن باش السيد باش يقول لك شنو نحط فلوس اي اني شو مبتغيه نعطيوهم هما السلطه الرقابيه على الهيئة المديرة. سلطة رقابية فاش مش في كل شيء، سلطة رقابية في صرفين لأربع مليار دوات هذوم.
1: هذا حل طريقة تصرف الفلوس
3: بالضبط في الأربع مليار
1: دوات، في الأربع مليار دوات اللي باش يحطوهم
3: والأربع مليار دوات راهو هما اللي باش يخليوا الجمعية راهو كده فما عندك ريزيرف نجم تعمل مشروع. أما أنت هالساق تغرق ساق هالساق تغرق ساق راهو من الرابع مستحيلات.
1: باهي سي فؤاد شنو ترى حلول انت بإجازة قبل ما نمشيو
2: للقيت؟ الحلول كما قال الزد احمد، اما والله نخاف لتسقلهم تهمة
3: كونفليد انتيري
2: مالوريزمون. احنا معنا اخ امين شعيب بدنا نوجه له تحية، شخص يحب برشا الاتوال وفي المرحلة اللي دخل فيها معنا اعطاه برشا فلوس الاتوال مالوريزمون الناس اللي تعاون اوتوماتيكمون يلزمها تاكل العصا كونفليد انتيري. انا كونفليد انتيري الراجل عطاه الفلوس وقال لك انا مستعد باش نصرف على تولك قد ما تحب. تبعث وعد المنفذ عليه باب. كنا عندنا كونفليت دانتيري، كنا عندنا مؤسسات نتاعنا، وكنا نعمل نجم نعمل سبونسور في الاتوال، وكنا نجم نعاون الاتوال بالفلوس برشا فلوس وبلا نقدروا. قال لي كونفليت دانتيري عليه عليه كونفليت دانتيري. معنا اوترومون اي انسان اوم دافير يا فلان ادخل سير معنا وادخل اون باراليل سبونسور ولا كونفليت دانتيري،
3: وادخل في كونفلي، ادخل مش ادخل في ريسك وانك تشكي بيك على كونفليت دانتيري. بربي شكون الرجل الاعمال اللي باش يدخل معاك من هكا؟ سامحني اش لازم يعني هاني يعني شلزين داخل يا خويا، هاو جماعة داخلين بعضهم، هما هاو جماعة ياكلوا في بعضهم ماكلة. راهو الحل قبل كل شيء نصفيو قلوبنا مع بعضنا، نصفيو قلوبنا مع بعضنا. أنا لا عمري سبيت حد، لا عمري خرجت إشاعة في حد، بربي يحب كمان لك حاجة أخرى مهمة برشا، لا عمري خمرش إشاعة، خاطر هذاك هو تصفية القلوب. ويجا نقعدوا على الطاولة يا سيدي، ما نقعدوا شحنا، أقعدوا أنتوما على الطاولة، اقعدوا انتوما، اللي عنده قائمه يحب يعطيها واللي عنده حلول اقعدوا على الطاوله تفضلوا يا ولدي. راهو بالعكس مصلحه النجم الساحلي. حاجه اخرى، راهو سامحني مثالش باش نلوم شويه على الجماهير النجم الساحلي، باش نعطيك ارقام. انت علاش الجمهور هو مغشش على النجم الساحلي سيكسيون فوتبول؟ على خاطر النتائج مشاتش، واحنا قلنا راهو فما ما نجموش نجيبوا جوارات كبار، جوارات باهين في حجم النجم الساحلي اللي باش يلعب على التيتروات على خاطر المداخيل نتاعنا. باهي، باش نحط في علمك وانه جمعيات العاصمه الزوز الكبار تحب ولا تكره كل شهر يدخل الجمهور نتاعو من البيتري ما يقارب على الاقل كل شهر كل شهر ما يقارب 500 او 550 الف دينار، ما يقارب. عنده زوز ماتشوات لوكان، اقل حاجه استدرز في الماتش باش يدخلهم 250 مليون 220 مليون من اقل حاجه. باه نعطيك اني الارقام تاع النجم الساحلي، نعطيك ارقام النجم الساحلي.
1: باه تفضل.
3: اول بارتي لعبناها مع كلوب افريكا 182 الف دينار، وهذا يعتبر رقم
2: قياسي.
3: الرقم اللي بعده قياسي وباهي، الترجي الرياضي التونسي في قرابه عندنا 183 الف دينار روسات فيزيك، معناها بيتري فيزيك، و 38 ألف دينار روسات أونليني، معناها قرابة 180 و 40 220 ألف دينار، قولوا 230 ألف دينار فقط لا غير، من غير ما نسمي الماتشوات. 42 ألف دينار، 25 ألف دينار، 27 ألف دينار، 11 ألف دينار، 23 ألف دينار، 25 ألف دينار، يطلع شوية 98 ألف دينار. علاش؟ خاطر لعبنا كوتر سي اس اس. ومن بعد 15 ألف دينار كهو، كيفاش تحب تكون جمعية كبيرة وانت تدخل في ماتش 15 ألف دينار؟ كيفاش؟ ما تجيش، شيء ما يقابلش بعضه. 11 ألف دينار، 40 ألف دينار،
1: معناها فما
3: نفهم من كلامك أنا في المقابلة نجم الساحلي سليمان قداش دخلنا؟ 3371 دينار. هل يعقل هذا؟
2: وشو فيه كونسونسيون؟ شو اللي سونكسيون فيه؟
3: باهي نزيد مش اكثر. باهي باش يقول لك لي زابونمون،
2: صحيح
3: لي زابونمون، عملنا دي زابونمون سامحني، ابونمون فوت سول فوت اي سال سال سيزون 2025 922 الف دينار في اول عام،
2: صحيح
3: لكن شويه يا سيدي. رقم المعاملات اللي المداخيل اللي عملتها من نجم الساحلي الى حدود هذا اليوم 6/5/2026 حسب تو سيرفيس فينانسي اللي عندنا 2 مليار دويت. هل يعقل هذا؟ بما فيهم لابونمون، بما فيهم لي تيكي فيرتشوال، يلوموا علينا تعمل تيكي فيرتشوال. اسيد تيكي فيرتشوال دخلوا اللي عملناهم الكل دخلوا 13 ألف دينار. تيكي فيش تفسر لي راهي اسمها جمعية، وجمعية هي جماعة. هذا ما عندناش ماتش لعبناها دوميسيل ما تعاقبناش بمعدل الى حدود هذا اليوم، تعاقبناش. علاش؟ خاطر لوحه الدبابس، على خاطر لوحه الشماريخ. قداش؟ في قرابه 80 85 الف دينار الى يومنا هذا.
1: واضح. هذا بخصوص تقريبا حكيت على الارقام اللي تخص الحضور الجماهيري في المقابلات. سي فؤاد، المنع من الانتداب برشا يتسائلوا على النقطه هذه.
2: باهي، المنع من الانتداب دون تو لي كا سيتي امبريفيزيبل.
1: أنا هي القضية بالضبط.
2: فما القضية السواديزون الكبيرة هي قضية أوميجا. أوميجا فما هي فيها زوز قضايا. قضية كشخص كلاعب على برشا يلومه وين شبيه الولد مخلصش. الولد خلص بالنسبة لنا احنا خالص. كما قال بالإمضاءات متاعه هو بالمصمة متاعه هو الولد خالص. هو عمل شكون تحايل عليه. وديجا القضية فما عنا
3: المنشورة
2: لويت مي باش يمشي يحكيوا فيها الولاد. يعني إذا كان أنت كم لاعبي تجيب أجون تاعك وأجون إكس وأجون عنده تروز أجون وكل أجون يجيبه معاه ويتصور معاه وياخذ فلوس ويصحح له هو بعد تقول لي من فلوسي أوميجا حتىش لو 30 مارس خالص بفلوس
1: كل المستحقات
2: الكل
1: واضح
2: الفريق نتاعو الفريق نتاعو قرمة هي قرمة هي احنا حضرنا الفلوس نتاعو تقريبا قيمة 50,000 دولار باش نعملوا فيرمون مي مالوريزمون قينا بلوكاج او نيفو دو لا بانك سنترال
1: واضح
2: علاش فما معاملات وقت عن طريق البنك سنترال في دوتر سيزون قبل قدم البنك سنترال قال اعطيوني ما يثبت شنو دخلته شنو خرجته وعمرها ما كانت غلطة نتاعنا احنا احنا الى حد الان ساعيين باش نحيو المشكله هذه وفيكتيمون امس برك وخاين مشاو للبنكه وحول الله لقينا حل ودي سي قبل الجوان كان قعدنا باش تحل المشكله حاجه اخرى اللي هي تري امبورطونت زاده القليب الناس كل القليب القليب القليب القليب القليب سيدي عنده يسال لنا دو مونطون دو 20000 دولار بريم دو روندمون وسالير معناها قيمه تقريبا 44,000 دولار قعدت مع الولد وحضرت له فلوسه موجودين في البنكة باش نعملوا فيرمون لو لوندومان غدوة يجي عقلة والفلوس تذوب راهي العقل الاجرات على النجم الذي الساحلي بسوء نية بسوء نية ونأكد على الكلمة هذه أي فرنك يدخل للبنكة الله أعلم كيفاش يفيقوا به ولينا نحاولوا كيفاش فراكسيون سيكوند لازم الفلوس تدخل تمشي تتفرق للملاه القليب ورطونا بالطريقه هذه فلوسه موجوده تواجدت تعقلت
1: واضح هذا ما زوز دوسياتك هاو اوميجا
2: القليب لحد الان ما عندناش مشكله بون هو شاكي فيفا مي لحد الان ما عندناش مشكله المشكله البليز امبورطونت هي غورما هي
1: غورما هي فريق اوميجا باخر نمشيو ما عادش عندنا برشا وقت وعندنا برشا ملفات اخرى سيد احمد الخفسي الجلسه العامه الخارقه للعاده لماذا هذا الخيار علاش تم الخيار هذا اللي نعرفه من خلاله المنخرطين يصوتوا اسكو تصير جلسه عامه انتخابيه استثنائيه ولا لا
3: باهي انت بكري سالتني على الحلول يبقى الجلسه العامه هذه الخرقه العاده هي من بين الحلول ل النجم دي وضعيه النجم هذا الساحلي باهي اول حاجه خلينا نبدا بالامور القانونيه الفصل 25 اللي يحكي على الجلسة العامة الخارقة للعادة شقول يمكن أن تنعقد جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من الهيئة المديرة أو بطلب كتابي موجه إليها من قبل ثلثي الأعضاء البالغ سنهم 18 سنة كاملة على الأقل عند تقديم الطلب وذلك بغرض التداول أو المداولة سمحني في المسائل التالية اتخاذ تدابير على غاية من الأهمية لمصلحة النجم الرياضي الساحلي هذه النقطة ارتكزنا عليها هل الوضعية الحالية الحرجة ما نحبش نقول كارثية نقول الحرجة جدا لا تستدعي استدعاء جلسة عامة خارقة للعادة ما لو وقتاش نستدعوها ما إذا كان وصلنا الوضعية كي من هك وما نستدعاوش جلسة عامة خارقة للعادة ما لو وقتاش باه ونعاود نقولها مثالش وأنا خطرني رجل قانون ونقولها ونعاود نقولها المرة الألف قانونيا الجمعية هي ملك منخرطيها
1: منخرطين هم اللي باش يقرروا
3: قانونيا
1: صارت قبل في النجم الرياضي الساحلي الدعوة لجلسة عامة خارقة العادة
3: صارت جلسة عامة خارقة العادة لتحوير مجلس القانون الأساسي باهي دونك أني وقت اللي نجي تعمل جلسة عامة وباش انتخابية شكون تنادي الجمهور نعملها في استاد أني ها الجمهور على عيني وراسي الجمهور على عيني وراسي لكن بالقانون وسمحني لا أخرق القانون وما نجيش ضد القانون الجمعية هي ملك منخرطها
1: واضح
3: طبعا دقيقة واحدة برك الجلسه العامه الخارقه العاده فما شكون يلوم يقول لك علاش لو 13 حابين نعملوها لو 11 حابين نهار عيد ميلاد النجم الساحلي ويكون هذاك منطلق لبدايه الاصلاح من جمع الاموال من نحطوا مخطط من كذا كذا كذا كذا به. وفي الجلسه العامه الخارقه العاده يا اخوي علاش نقعدوا نتلموا في البيروات احنا انت علاش ما نحلوش قلوبنا لبعضنا يا ودي هاي جلسه عامه خارقه العاده يلي تحب لتوال يلي انت من المدعمين التقليديين للنجم الساحلي يلي انت ترى في روحك مدعم وتنجم تدعم النجم الساحلي باموال اتفضل بحذانا نهار 13 ايجي نهار 13 وحط ايدك في العجين تبعني مليح حتى لو كان يا اخوي ميسرش عندك حق اني ما عنديش شفافيه والهيئه دي ما عندهاش شفافيه ماش مشكل وانت بما انه كثروا البلاتوات يحكيوا على الشفافيه وردونا معنا الشفافيه و و و و
4: وعملنا الريحه
3: اي ميسرش ما نهبطوش المستويات
4: ما لورزمون
3: ميسرش اخوي عندك حق باش تشك ما تعطينيش فلوس احنا معنا سيدي هاو دوسيتنا هاو هذا يحب مني 400 هذا 120 هذا 160 هذا 280 هذا زمليار دويت هذا ثلاثة ايش اتعهد قول يا سيدي اني اتعهد للنجم هذا الساحلي اني نخلص هالدوسي هذا متاع ناخذه على عاتقي متاع 250 الف دينار والاخر ياخذ على عاتقه متاع 500 الف دينار ما تنجمش وحدك نتلموا اربعة من الناس ما حتى مشكل راهو شو
1: سيد احمد نحاولوا نختصروا شويه باش
3: نوصلوا الافكار مهمه برشا برشا راهو هذا اهم حاجه يا اخي ما نجموش نهار في الجلسه العامه الخارقه العاده نخرجوا ب 2500 ب 2500 دينار يا اخي ما نجمش واحد

0: خاصة كي نقول رجال النجم راهو وينوما لي جوار بروفيسيونيل اللي خرجتهم النجم هذا الساحلي؟ ربي يزيدهم وربي يكمل عليهم. وينوما؟ ما يسالش اني مستعد يكرهوني مش مشكل. وينوما؟ بخلاف للامانه امين الشرميتي للامانه وينوما؟ عاونته بحاجه يا خويا كي تحب تلوم عاون ولوم صحه وفرحه عندك الف حق اما عاون ما قدرك تعطيني 100 تعطي 20 تعطي 10 اذا كان 20 جوار بروفيسيونيل يعطي كل واحد منهم 30 اخي ما جاوا 600 هذوما
1: واضح. سي فؤاد بكري انت حكيت شوية على الملعبية وحكيت على وضعية نور الدين القليب وأوميجا وغيره برشا يتسألوا برشا تساؤلات من جمهور الإتوال حكيت اللاعب النيجيري اللي علاش ما تأهلش خاصة انه يقولوا انه قاعد يخلص كانت واضحا
2: على كل فما حاجة اللي هي مهمة جدا راهو بالنسبة لنا احنا فما كوميسيون تكنيك هي على قاعدة تركوتي في الجوار مهما حتى جوار جاء في كيما اوموان في البيريود نتاعنا احنا ما حتى جوار جاء من طرفي ولا من طرف زد احمد ولا انيس ولا فرج ولا اكس ولا ايغريك راهو الكوميسيون تكنيك هي اللي تختار
1: برشا يتسالوا شكون الكوميسيون تكنيك وشكون يقيم في النجم الساحلي حاليا
2: ابريتو اقل حاجه لي كاتر اونترونور اللي موجودين في ليكيب سينيور توا اوموان اقل حاجه ما غير ما نحكيو على لي زونترونور الموجودين في السنتر
1: واضح
2: راهو عندنا كوميسيون تكنيك غلا تخدم نقولوا ما فماش خلي يقولوا اللي يحبوا دون تو لي كا بالنسبه للولد النيجيري الولد النيجيري مالوروزمون جاء في اخر النهار مي كان عندنا امكانيه باش يتاهل احنا حشيشتنا حلوه حشيشتنا ماذا بينا كل شيء ننشروه في دار الجيران حتى كان فما امكانيه مالوروزمون ما عادش فما امكانيه خيرنا باش يقعد الولد باش العام الجاي يكون في السيزون في السيزون الجاي يكون في الافكتيف نتاع 2026 2027
1: كان كتب
0: المكتوب مع انسي فؤاد وانه راهو جوار هذاك طلبوا بالحاح ستاف تكنيك على خاطر هو سيت ان بوتور في نيجيريا طلبوا بالحاح عملنا المستحيلات الله غالب جاء مخر بسويعات راهو الله غالب دونك يقعد العام الجاي.
1: سي فؤاد كيفاش باش تتعاملوا مع مساله تجديد العقود الملاعبين اللي يفوا عقودهم ل 30 جوان
2: دونك لي كان احنا بدينا في الحوار معاهم فما شكون مستعد فما شكون نك طلع البار شويه الفوق مي راهو سي تري امبورطون راهو عنا امكانيات محدوده مجموع هي لوطوال المورطه ما نزيدوش نورطوها مش معناها جوار طالب 50 مليون صحح له توت سويت ما نعملش كيما قال لي شكون صحح وعمل كيف كي غيرك لا لوطوال المورطه ما نجيش نورط مهما يكون اسم شكون الجوار
0: لا سمح لي سيفو زيد اكد معناها زيد وضح اكثر صحح وخلي
2: غيرك
0: اللي بعدك يخلص
2: خلي غيرك مش معقول
0: لا
2: ديزولي
0: مش معقول
2: ديزولي
1: كيفاش باش تتعامل هنا مع
2: يا خويا فما عندنا ملاعبيه قاعدين نحكيو معاهم ونتناقشوا معاهم فما شكون مقتنع اي كومبري يقبو بون الامكانيات اللي طالبها مشطه شويه مي قاعدين نحكيو معاه بحاول لاش نلقى معاه حل
1: فما نيه انه باش يواصل في
2: بحاول لا فما امكانيه ما كون باش يواصل
1: سيد احمد القفصي الاتهامات الموجهه لكم فتره الاخرى حول عقد استشهار وحكيت العدل المنفذ بإيجاز خاطر مازال عندنا 5
0: دقائق عقد الاستشهار ما فيه حتى تضارب مصالح ابدا علاش خاطر وقت نحكيو على تضارب مصالح معناها مصلحه النجم ومصلحه السيد المستشهر متضاربين معناها الاتوال تخسر وهو يربح لا فماش السيد باختصار قال لك قد ما نبيع قد ما نعمل شيفة دافير نعطيكم بورسنتاج على شيفة دافير نتاعي بلاي وين تضرب مصالح بلاي فسر لي وين السيد ولا خايف اش قلنا له يا خويا تحب شي هاو باش تحمي روحك اكثر قال لك مستعد نتعهد ونكتب لك تعهد وانه حتى في صوره خلاف راهو نحي المسؤوليه نتاع النجم هذا الساحلي في صوره خلافه جمله اي مسؤوليه ماليه نتعهد وانا ناخذ حتى شيء نعطيك اكثر منك السيد هذا اللي يتهموا فيه تضرب مصالح مخلص اكثر ما فهمتش يعني الرقم 40 الف دينار منين جابوها تدر 40 الف دينار اللي مطلع على حسابات البنكيه النجم الساحلي هو اللي قاعد يعطي فيها نعرفش الله اعلم ما نحب نتهم حد اما عاطي فوق 110 ني من فلوس تعطات ومن خلاصات شنو خلص على العباد معناها وين تضرب مصالح هما يحبوا يبعثوا عقود منفذين نجم بعث لك 10 20 عدد منفذ راهو نورمال معناها عادي جدا من حقه يبعث عقد منفذ يقول لك راني نشوف في شبهه تضارب مصالح ما فماش تضارب مصالح
1: واضح سي فؤاد مدى تقدم الاشتراكات في اليو اس اس موبيل
2: وصلنا حاليا تقريبا ما يقارب او تجاوزنا بشويه ال 95 الف منخرط راهو بالنسبه لتوال موبيل في العاده اللي كنشوفوا لي نومبر دو بيس اللي خرجوا

0: بالاسم لتوال موبيل تجاوزنا 150,000 بيس. مي مالوريزمون راهو البيس اللي تخرج يلزمها تتعمر وتتشرجع مولاها اموا يحكي بها شويه تقعد فالابل اقل شيء 3 اشهر. احنا تقريبا بينتو شنو هو لوبجيكتيف نتاعنا وهذه حاجه تفرح على اموا. فما ايفور مش باش يضيع سبيل لا لا فما ناس قاعده تخدم تحيه الاخضر وامين اللي هما
1: هو سامحني القصة عليك سي فؤاد اللي تهمينه سبحان الصدف والعلم لله ميسالش اني عمري ديما ناخذ بحسن النيه اللي تهمينه بتضرب مصالح هو اللي وقف على الاتوال موبيل هو اللي خلاها تقف على ساقيها وهو اللي متعهد جاب ليكيب كوميرسيال نتاعو تخدم خاطر الاتوال موبيل لا عندها كهرباء لا عندها ايكيب كوميرسيال لا عندها دي بوتيك تبيع هو اللي خلى هو اللي جاب ليكيب نتاعو هو الاخضر هذاك يخدم معاه وجابه حتى على عظيمه النجم الساحلي هو اللي خلانا نتصلوا باتصالات تونس وعمل مجهودات ويعطيه الصحه واتصالات تونس تمشات معانا لكن قالت ما نجمش نعملها لكم كان لكم انتوما مش نعملها لكم انتوما وللنادي الصفاقسي مثال صحه وفرحه هو انه ما عادش مجبور باش تاخذ بيوس حمراء نتاع الاتوال لا لي بيوس الكل تجم تمشي من بنزرت لبن قردان تطلب الاتوال موبيل يعطيك اتوال موبيل هذا الكل ومن بعد نتهموه بتضرب مصالح
2: باهي شنو البرنامج من هنا حتى ل 30 جوان شنو باش يصير سي فؤاد
0: ان شاء الله يستيك على الخير ابريتو
2: ان شاء الله نتمنى
0: بحول الله ان شاء الله كما قال الخير الجمعيه نتاعنا احنا كنا نحبوا الجمعيه الاتوال نحبها ونعشقها ونموتوا عليها وتربينا على حبها
2: نفهم متأثر
0: ويأسفني ناس اللي تتطول على الاتوال وتتطول على الرجال خدمة الاتوال عيب عيب عيب تسمع كلام تهديدات تهديد يوميا حتى كان أنا من أقراج ولدي يقرأ مرتي تقرأ أخوتي يقرأ وأصحابي يقرأوا عليه تحية الله يرحمه حافظ حميد سب وخرج من تيت بورت تحية رضا شرف الدين وربي خلص وحلو تسب وخرج من تيت بورت حامد كمون ربي يعطيه ما يتمنى تسب وخرج من تيت بورت زبير بايا كيف أنكور إن فوا عثمان جنيح دخل وخرج من تيت بورت فهمي النايفر كيف عليه بالله متطوعة دخلت باش تعاون الاتوال وقتها وفلوسها وصحتها ومخرجهم هيك عليه عيب بربي فما حاجه بربي تري زامبورطونت فما ناس يعطيهم الصح وكثر خيرهم حبوا يحلوا المشاكل الموجوده توا اكتوالمون في الاتوال في ليتيج وخاصه المشكله الكبيره اللي فما اذاعه ما شاء الله عليها يعطيهم الصح وكثر خيرهم يقضوا فينا وفيقوا فينا على برشا مشاكل مشى فما واحد من لجنه فض النزاعات مشى حب ينيغوسي مع الناس هذم بربي فما واحد احنا خلصناه مش تصب له في فلوس في الكونت نتاعو ديجا خالص يا سيدي من ديبوي لو 20 واحد اخر عملنا معاه ارانجمون وبدلنا لكم بدلنا الفورمولا لافون لابن نتاعو ديبوي لو 27 عليه ما هو كي تحب تعمل حاجه شاورنا قلنا يا اخي السيد هذا وين وصلتوا معاه ومانا ننفعوك وندلوك الفلوس اللي لميتها تمشي لبلاصه اخرى اخير
2: واضح باهي ما عادش عندنا برشا وقت سؤال تقريبا اللي استناو فيه جماهير النجم الرياضي الساحلي هل ستواصل هذه الهيئه رئاسه النجم الرياضي الساحلي وباش تتقدم الى جلسه عامه اذا كان صارت وباش تواصل الهيئه هذه سي فؤاد ولا لا
0: شوف اني دير ما كنت مسافر والله لا يوريها الحبايب علاش سافرت وخلي يقولوا اللي يحبوا ضيعت وقتي ضيعت خدمتي ضيعت صحتي ضيعت كل شيء ريان كو بور سوفي لا فاس دي لتوال مالوريزمون نلقى روحي كيما قال في وضعية اللي يسوى اللي ما يسواش يحكي بيا يقول فيه كلام ما يسواش انا اليوم اخويا من موقعي هذا باش نقعد في الاتوال حتى اليوم 12 ماي عنا جلسة تقييمية جلسة عامة تقييمية نهار
1: 9 ماي
0: نهار 8 ماي بالطبع الجلسة هذه ما تهمنيش أني تم
1: هذه جلسة عامة تقييمية للهيئة التسعيرية 24-25 أمين شرميتي وزبير
0: ويفهم أن أسامبلي جينيرال إكسترادينير باش يتلموا الناس والرجال اللي يلزمهم ينقذوا الإتوال ويتفضل أني في التسيير إذا كان سمحت لي ظروفي، إذا كان سمحت لي ظروفي حتىش اليوم 12 مايو لا غير.
2: يعني رسميا لن تواصل في رئاسة النجم الساحلي.
0: عندي حتى 12 مايو إن سمحت الظروف.
2: واضح سيد أحمد، كلمة الختام عشان عندي الختام ونعتذر قسم الأخبار بعد لحظات يجيو
1: نصفيو قلوبنا على بعضنا. وبربي الاتوال موبيل راهو، الاتوال موبيل هو مشروع كبير، راهو مش كان المليار، لا باش نفسر يكون واضح. التونسي تيليكوم مش تقول لك تجيب لي 100,000 ابوني تدخل تقعد معايا على الطاوله ونحكيو، راهو اللي يجي بعد ال 100,000 ابوني مش تحكي عن المليار، الخدمه اللي تجي من بعد، بعد ال 100,000 ابوني نقعدوا مع بعضنا، تقول لك هي تيليكوم نقعدوا مع بعضنا وفما مشاريع مع بعضنا، وربي يجيبنا في السواب، وربي يجيب النجم الساحلي في السواب، والفايده نصفي وقلوبنا على بعضنا. راهي مصلحه النجم قبل كل شيء.
2: سي فؤاد، كلمه ختام اذا كان عندك بصراحه.
0: خويا نشكر الناس اللي خدمت معايا، خاصه الناس اللي ناضلت بالطبع، وراه نسميه نضال. شكر خاص محمد علي نفخه اللي وين ناديناه لقيناه راجل
1: برسك نجم بالفم بالفم
0: يخدم غير فلوس، برسك راجل يخدم غير فلوس برسك.
2: واضح
0: مالوريزمون كيما تسبيت تاني سبوا على الغلب.
2: في كلمه البلاغ اللي هبطوه في اللحظات هذه على الصفحه الرسميه النجم الرياضي الساحلي، انهاء تكليف السيد حاتم العابد من مهامه ككاتب عام مساعد. تعليقك.
0: تلك هي ظروف العمل، هيئة مديرة قررت باش سي حاتم يغادر كهو
2: دون ذكر أسباب. واضح، هذيك صحة سي فؤاد قاسم. كيف كيف سيد أحمد القاسم، مشكور جدا حسام الجيد في الديجيتال، سيبي ذويري كوتي تكنيك، كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهر فام بونيت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهر فام. بعد لحظات نعتذر من قسم الأخبار اللي باش يجيكم تقريبا التأخير 3 دقائق.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: Business News. أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عن توقعات واعدة لموسم الحبوب 2025-2026، مرجحة أن يتجاوز الإنتاج ما تحقق في الموسم الماضي بزيادة قياسية تناهز 20 مليون قطار. استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون عدد 86 لسنة 2024 المتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها. وأكد النواب وأصحاب المبادرة خلال تقديمهم لمقترح القانون أهميته، إذ يهدف لتحقيق التوزيع العادل للثروة المائية بين مختلف جهات الجمهورية وتمكين كل التونسيين من حقهم الدستوري في التزود بمياه الشرب. النواب أشاروا إلى أن الإطار القانوني للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه لم يعد ملائما في ظل الصعوبات التي تعانيها المجامع المائية في المناطق الريفية بسبب اهتراء الشبكة وتقادم التجهيزات وسوء التصرف وغياب الحوكمة وتراجع الموارد المائية، إلى جانب استشراء الفساد وغياب الرقابة مما ساهم في ارتفاع مديونية هذه الجمعيات المائية وحرمان عدة مناطق من حقها في التمتع بهذا المرفق العمومي. كما أوضح وفق بلاغ صادر اليوم عن البرلمان أن هذا المقترح يقدم البديل وينص على التخلي النهائي عن تجربة المجامع المائية في مجال الماء الصالح للشرب وإحالة مهامها إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمحافظة على هذه الثروة الوطنية من المياه، مشيرين إلى نجاح تجربة إحالة عدة مجامع مائية إلى هذه الشركة ببعض الجهات. رفعت الفرق الرقابية بولاية أريانا خلال شهر أفريل المقضي 664 مخالفة اقتصادية، وذلك إثر تنفيذ 3194 زيارة تفقد نفذتها 108 فرق مراقبة، منها 87 فرقة مشتركة، وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بأريانا سامي البجاوي. واحتل قطاع الخضر والغلال الصدارة بتسجيل 351 مخالفة، يليه قطاع الدواجن والبيض ب 125 مخالفة. دولياً تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات هذا اليوم في ظل تزايد التوقعات بانفراجة سياسية بين الولايات المتحدة وإيران بعد تقرير موقع أكسيوس بشأن اتفاق محتمل، ما ضغط على الأسواق ودفع الأسعار إلى الهبوط الحاد. وهبطت بالتفاصيل العقود الآجلة لخام برنت إلى ما دون $100 للبرميل لأول مرة منذ 22 من أفريل الماضي، قبل أن ترتد وتتقلص هذه التراجعات عقب تقرير نشره موقع أكسيوس أفاد باقتراب واشنطن وطهران من التوصل إلى مذكرة تفاهم مختصرة. يقدر اقتصاديو البيت الأبيض أن صفقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع شركات الأدوية لخفض بعض أسعار الأدوية الموصوفة في الولايات المتحدة لتصل إلى ما تتقاضاه في دول أخرى قد توفر $529 مليار خلال السنوات العشر القادمة. رئيس وزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن بلاده ستخصص 10 مليارات دولار أسترالي، أي قرابة 7.22 مليار دولار أمريكي، لتعزيز مخزونها الوطني من الوقود وإنشاء احتياطي حكومي دائب. تجاوزت القيمة السوقية لأسهم شركة سامسونج إلكترونيكس العادية $1 تريليون اليوم الأربعاء، مما يجعلها ثاني شركة آسيوية تصل إلى هذا الإنجاز المالي. إلى اللقاء. Business News.
1: جوهر اف ام طوندونس برعاية مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوارا. نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد من فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة توندونس. الخبر اليوم يهم شركة الميتا، واللي بور اون بروميير فوا تقر بانخفاض عدد المستخدمين النشيطين يوميا بمقدار 20 مليون مستخدم، وتتخذ شركة أو شركة الميتا خطوات لتحسين جودة صفحات الفيسبوك والانستغرام. الشركة تقول اللي كونوا انخفاض عدد مستخدمي العائلة النشيطين يوميا، كي يحكيوا على العائلة هو مصطلح ابتكرته ميتا باش تحكي على كل مستخدمي الفيسبوك الانستغرام الواتساب والماسنجر. دونك تقر ميتا بالشيء هذا. ونزيدوا في موقع 925 ماك، تقول الشركة اللي كونوا الانخفاض هذا يرجع إلى انقطاعات الانترنت في إيران، قيود الواتساب في روسيا، عبر عدد من المستخدمين اللي انقص في البلدان هذوما. برشا من المستخدمين علقوا على الخبر هذا اللي خرجته ميتا، وقالوا لهم ماهوش هذا السبب الحقيقي، وفما استياء من جودة محتوى المنشورات خاصة مع ظهور العديد من الإعلانات. يكمل موقع انجاجات، يقول اللي كونوا ميتا قاعدة تعمل توا في كلكو موديفيكاسيون جديدة على اللوغاريتم متاع التوصيات في انستغرام، في محاولة وصفها في انجاجات بمحاولة متأخرة باش يحسنوا جودة المحتوى. اش تجاوب ميتا؟ تقول اذا كان الحساب متاعك على انستغرام ينشر في الغالب مقاطع فيديو ولا تصاور ولا عروض متحركة غير أصلية، اش معناها؟ معناها tu ne fais que partager des publications، ماكش انت اللي تعمل بإنشاء ولا تعديل لي بوبليكاسيون، دونك الحساب نتاعك ماهوش باش يظهر في لي ريكومونداسيون ولا في التوصيات الموجهه للجمهور الجديد. ويقول الموقع اللي كون الشبكه الاجتماعيه تعمل في نفس الشيء تقريبا على الفيسبوك بارابور على الانستغرام، ويبقى ان يتضح مع الوقت اذا كان هل اجراء هذا باش يعمل فارق ملموس، واسكو ميتا باش ترجع ال 20 مليون مستخدم اللي خسرتهم والا لا. هذا نستناو شويه وقت ونشوفوا لي ستاتستيك الجدد شنو اللي باش يقولوا لنا. هذا شعنا اليوم، غدوه ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن

عسل سبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في جولة تي في. هذه انتيبيوتيك انتيبيوتيك إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. هذا موعد جديد معاكم حتى للسبعة في انتيبيوتيك، الخمسة واربعتاش دقيقة. يلا جروب اليوم سليم بوسفارة. مرحبا سليم.
1: مرحبا. مرحبا سامي. مرحبا فرح.
0: في فورما.
1: في فورما
0: باه
1: معايا فرح وما نبداش في فورما.
2: هكا توا عايشك عمرك شنتي. شفت سليم بوسفارة مش في فورما
0: والله.
2: سيبيا والله يهبل يعمل كيف، يجي حاضر اوراق قدامه وستيلوات ويفكر يقول شكون اليوم نهار من نهارات.
0: هو اليوم نهار من نهارات هو.
2: لا اليوم لا بالحقي لا ماني فيك، انا نحب الاجتهاد ونحب هكا.
0: هذه الشهادة
1: شنو الشهادة؟ فرح. فرح بكلها فرح. داير ترجمة هذه فرح برشا راهو قالوا لي اون ادوري لو باسي تاع فرح في البودكاست
2: هذاك.
1: وسيت اون شانس انك مع فرح في
0: والله والله بالحظر اوزر سليم. وحتى المستمعين والمشاهدين راهي الرسات سهله نتاع انه الجمهور يقبلك هو الصدق. خاطر العباد اغزر معناها 90% من لي كومونتير اللي عندها اللي سويت لي باساج هذوك الصغار لي اكستري يقول لك راهو سي سانسير سي معناها شنو. تنجم انت ماكش موافق برشا على حاجه ولا تحبيت الفازه هذيك برك، لكن لو بوان كومون هو لا سانسيريتي.
1: وي
0: كونت لي سانسيريتي امورك واضحه.
2: الحمد لله.
0: مرحبا رجب. مرحبا بك.
2: مرحبا سامي. مرحبا سليم. اذا وكل المستمعين والمشاهدين واللي اختاروا باش يكونوا اليوم زاده في مع برنامج انتيبيوتيك عندنا سبيرتين مش عادي مع بعض، ان شاء الله تعداو على احسن ما يرام.
0: يلا كالعاده نبداو من البدايه. هذه كواد نف. كواد نف سليم المثابر المجتهد اللي حضر. تفضل يا استاذ.
2: استاذ تفضل يا فرح.
0: هاي والله باهية
1: باهية بس اذوق الاسئلة. انا باش نحكي اليوم على اصغر ملياردير. ملياردير هذا صنع روحه بروحه. سي با ملياردير ورث ولا حاجة. اللي هو تشين كوبلن. عمره 28 سنة. ومعنتها لا فورتون متاعه معنتها غيسامو وصلت لـ 1 مليار دو دولار
0: بركة
1: من السيت اللي عامله متاع لي باري اللي هو بولي ماركت. يعني هذا السيت فكرة ان بو سبيسيال معنتها عملها مع فترة الكوفيد اللي هي تنجم تعمل باري على أي حاجة. أي سؤال تنجم.
0: إخي هو بدأ بالحكاية ذي ولا فما قبل؟
1: هو اللي بدأ
0: الميتيو في فنزويلا. ولا. كيفية
1: ولا معناتها تو باري على اي حاجه تحط ومعناتها في 6 سنين اون فورتون
0: طبعا 1000 مليون دولار.
1: معناتها لا فالوريزاسيون تاع بولي ماركت سي 10 مليار دو دولار
0: على فالوريزاسيون.
1: هو عنده فيها 11% دونك دونك ريسامون وصل للفورتون هذيك اللي هي معناتها تو يقول لك الثروات الجديده راهي ماهيش في الاندستري
0: مصانع وبنيات
1: في الفينونس
0: في
1: المخ في ال
0: وي
1: وي
0: وي عقبه لك سليم
1: ان شاء الله.
2: سليم قال صنع روحه بروحه دونك سيلف ميد مان. ذكرني بك اللي مشى باش يخطب طفله والبو ما عجبوش بالكل. ما اسمه ما عجبوش بالكل. قالوا عمي انا راني صنعت روحي بروحي. قال يا وليدي وانا اقول يا ذنوبي كان هذه خليقه ربي. ملس روحه قال لك.
0: ملس روحه. يلا فرح.
2: انا باش نمشيو الكوكب الصين على راي جميله. كوكب الصين اللي يظهر لي سبق الكل الجميع وقاعد يعيش في زمن ماهوش الزمن اللي احنا فيه دونك في سابقة من نوعها في مجال الروبوات والروبوتات. الصين يهبط في عيد العمال يوم العمال ما نعرفش كان هو كيفنا لو 1 مي ولا سي موعد عالمي هذي كل البلدان ولا هما عندهم تاريخ آخر. هبط أول فوج من الروبوات اللي باش يسيروا شرطة المرور دونك في الكياسات الكراهب شكون يديرهم. روبوات هما عبارة على البوليسية اللي ولاو في البلاد يدوروا. بدأت هانكشتو بهذا ومدن أخرى أيضا ودورهم هو توجيه حركة السير رصد المخالفات الفورية. نعم نعم على خاطر عندهم قدرة في الكلام والتواصل الشفوي و ينجموا هما طبعا يعتمدوا على الذكاء الاصطناعي ودونك ينجموا يواجهوا وحتى يرشدوا السياح وعندهم طريقة عمل متواصلة يعني 8-9 ساعات متواصلة يكملوا و رجال الشرطة قالك هما يحبوا يرتحوهم شوية ولكن هي الخطة الحقيقية من داخل الصين عندها استراتيجية اللي هي تقليص الدور البشري والاعتماد أكثر على الروبوات والماكينات. طبعا 140 شركة صينية قاعدة تنتج وتهتم بالصناعة الروبوات ودعم حكومي كبير استثمارات ضخمة تصل لي مليار دولار للروبوات هذية. دونك العالم ماشي في ثنية أخرى والصين هي اللي بدأت بهذا
0: تقود هذا
2: دونك تخيل أنت بوليس وروبو
0: وطبعا هنا الاساسياسيون ما بين التكنولوجي واللي اي طبعا والذكاء الاصطناعي
2: طبعا ويشبه يعني ياسر للإنسان خسارة ما حطيتش تصوير هنا ولكن ياسر يشبه للبنادم دونك فوالا
0: وي العالم ماشي في حاجة أخرى. انتوكا عيد العمال في الصين هو 1 مايو هو عطلة رسمية كما في برشا دول في العالم 5 أيامات ياخذوها مدفوعة الأجر والصين ذاك بيانسور احتفاء بالعمل وعندهم الحق يحتفلوا بالعمل خاطر هي تقود العالم في هذا والصينيين يستغلوا الفترة ذيك متاع الخمس أيام باش يسافروا يعني هي فرصة باش أنهم يخرجوا فما برشا قطاعات تنتعش في أول ماي خاصة السياحة والسينما والخدمات وغيره.
2: دونك المرة هذه حتى البوليسيين نجموا يسافروا على خاطر روبوات هما اللي شادين حركة المرور. وانا فما مشكلة صغيرة اللي احنا في العائلة عنا نشوفوا البوليسية صيف ونصيف واحنا زادة وكي نشوفوهم شتاو ونشتاو زادة. والله خاطر هو يعرف فيعرف هو اللي موجود اكسبوزي للشمس كان صيف ولا للبرد كان شتاء دونك عادة البوليسية وقت اللي يبدلوا لبسهم احنا نتبعوهم عاد روبوات هذوما فماش حوايج شتاء
0: فماش دونك. يلا فاصل وبعد نسمعوا هادي جويني غني مكتوب نرجع بعد شوية في أنتيبيوتيك ما تبعدوش.
3: تحب روحك ألف أش تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام جوهر اف ام الدنيا وما فيها
4: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك وين كنتوا كنا معكم وين ماشيين ماشيين معكم واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس فيفغ سوغان حياة جروب كومار
3: جوهرة أفهم بيبليسيتي

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعين ومشاهدين على جولة تي في. يلا كالعادة نبدأ بها. هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: آخر مرة مشيت المتحف وقت سليم
2: عندها عام
0: عندها عام وين تونس؟
2: يظلي عام في تونس. هي في تونس في
0: مهدية.
2: فكر لي مهدية.
3: أنا كان عمي
0: المتحف هذاك.
3: أنا عمي كان مدير متحف المهدية.
0: أنا مشيت له.
2: متحف مهدية مزيان برشا خاطر مهدية سي لازون الكل الجم مهدية
0: مزيان برشا.
2: والاثار اللي موجوده ما ينجموش ما تنجمش تكون اكسبوزي اكثر من الاثار اللي هي اكسبوزي في المتحف.
0: اما لازم ديما نقول فما ان افور هكا لازم يتعمل معناها من ناحيه الفيزوال والتقديم والديكوراسيون لازم.
2: والله يا سامي كي تشوف انت البيدجي نتاع وزاره الثقافه 1% منهم ما نعرفش تفتوفه للي ان بي قداش باش تعمل.
0: لا ينجم يكون تعاون راه يعني بي بي بي نجم يكون بريفي بوبليك تعمل حاجه مزيانه راه.
2: راهو سي تري كومبليكي باش الدوله تسيب للبريفي. راهو برشا فما مطالب
0: فما لي بايور دو فون يخدموا على الثقافه فبرشا حاجات معناها فما حلول ولكنه ممتاز كمتحف.
2: متحف باهي.
0: اخر واحد مشيت وقته وين؟
2: والله استنى نتفكر في بحذا في بحذا القصرين. نسيت متحف مش متحف هو سي بلوتو كي المعلم اثري.
0: فهمتني
2: معلم اثري سيتي بروميي ديمونش دونك الدخله بلاش.
0: فوالا حاجه باهيه نتذكروا بها اول احد من كل شهر.
2: اي اول احد ديما بلاش.
0: فرح
4: والله قعدت نفكر انت تسال في سليم بوتيتر حاجه في بيكاسو معرض بيكاسو دائم في بلادو والا حاجه بعد اليوم مش متحف ياسر هزيت بنتي ودرنا في الاسواق ولقيت حاجات ما كنتش نعرفهم اللي هو وين تربه الباي فما دونك ماهوش متحف ولكن فيه ما يتشاف فما موزايك غادي داير صورتهم كل على التليفون وصار نجم نهار استعملهم في حاجه اعصاف حاجات يهبلوا بالموزايك مانيفيك
0: انا نعطيكم المتاحف وتقولوا لي المتحف وين موجود. ها فما متاحف غريبه مثلا متحف التجسس الدولي
4: روسيا
2: سربيا
0: فرح تجسس دولي يعني افترقت كان دول كبيره تتلهي بهذا
2: الصين
0: لا
4: اليابان مش جوها الفرت ذي مش ما عندش تضيع وقت ذي استنى
0: هذا هو متحف التجسس وي متحف التجسس موجود في واشنطن دي سي وافتتح سنة 2002 يؤرخ تاريخ التجسس في الولايات المتحدة وخرجها من خلال الأدوات المعروضة والاختراعات اللي استعملوها الجواسيس في جميع أنحاء العالم كما الفرودة على شكل روجا ليفر أدوات أخرى استخدمت في أفلام جيمس بوند الشهيرة. أنا المتحف اللي شد انتباهي كان عندي الشانس اني مشيت له في واشنطن هو متحف نيوزيم. هو متحف للإعلام الأمريكي ياسر مزيان
4: مثلا ايش تلقى فيه؟
0: ترقى مثلا الكرهبة الأولانية متاع اللي اتحرقت متاع أول إنسان خدم على الانفستيجيشن خدم على الانفستيجيشن صحفي. ترقى مثلا صحفيين أمريكان ماتوا في حرب العراق أول التسعينات الأورديناتور متاعهم ومازالوا مصخين بالدم وكل شيء حاجات كي اللي هما عندهم علاقة بالحاجات اللي دخلت فيها أمريكا. فما حاجات من الفيتنام مثلا من حرب الفيتنام فما مراسلين مثلا تعرضوا لصعوبات ولا ماتوا في عديد دول العالم في نقاط ساخنة. دونك نيو زيم موجود في واشنطن دي سي.
2: هو راه فكرة المتاحف عندك ما تلقى معناتها مثلا تفكر حتى كي سافرت فيتنام فما متحف فيه معناتها كل ما فكوه للامريكان في حرب فيتنام حاجه مزيانه برشا. فما مره زيد نتفكر متحف في الهند بالزهر في نيودلهي نتاع انديرا غاندي بيان معناتها
0: اللي اختيلت 91
2: ولا دار هي دارها كبيره ولات متحف وفما اون زون فيها تصويرتها مع بورقيبه معناتها وفريمون انت افيك ان تيكست هكا تشوف معناتها القدر بتاع بورقيبه وقتها وكل بالزهر كي كما تعدي تدخل فما ديزيتين تاع متاحف حلوين.
4: شفت توا هو كي يحكي في يوسف في حاجات هكا احنا في امور المتاحف شما جاي ياخذ بالخاطر الانسان عنده طبيعته يحب يشوف حاجات
0: غريبه
4: انت معناتها ملك حد يعرف ولا حتى ما يعرفوش برشا مغني مثلا انت كان جي دار سكنت فيها شوبايله راشد سي بونس زوج وبين وتحط البروس اللي مشت بيه شعرها والروبة اللي لبستها في الحفلة الفنية وساك ما سوني غيان دي تو أما الناس تمشي وتحب
0: وهذا في العالم كامل
4: إيه احنا ما عنيش
0: وي
4: والله غريبة أنا ماني مغرومة بالانتيكا وبالقديم وكل ساعات نلقى حاجة نقول ندرشني حكايتها حتى عبد نكرة ما نعرفوش جو متاش قالوا بجي على خطو راه حكاية حكاية إنسان وهو ما رانا الشخصيات اللي حتى الأجانب اللي جاوا عاشوا في تونس تلقى ديارهم ولات معناتها حطام لوغ هو إنسان مهم زي السكن في بلادنا
0: احنا كيما توا يجي على بالنا كيما البارح نقرا في بلدية المرسى تعمل بلاغ أنه وجب إخلاء مقر وجب إخلاء المبنى متاع قبة الهواء يعني الكلمة ذي متاع إخلاء شو معناه إخلاء تحضرها باش تطيحها باش تهدها خاطر هي ما نصورهاش أنا محتاجة ملايين الدينارات باش انه تعاود او محتاجه ملايين الدينارات
4: الكلام هذا وقت اللي كانت ممنوع الاقتراب والخطر البارح نتاع امر فوري لازم تخرج وراهي باش معناتها لازم حد ما يقرب فيه دونك يسو بوب يهدوها ان شاء الله ليه معناتها البارح كانت هي نهار من نهارات قبه الهواء
0: انت مشيت للمتحف في الارجنتين اي مره حكيت لي عليه
4: هذيك
0: شو اسمها
4: هذيك برشا هيك ذكرتني جوستومون الحاجه اللي لفتت انتباهي هو اللي انا وقت ماشي نقال باش نزوروا جبانه وانا الجبانه قلت كيفاش ماشي نشوفوا فيها طلعت حاجه اخرى طلعت قلت لك ديار ديار معناتها دي فيترين كانك اهم بوتيك في العالم اكل مغبر اكحل ومكتوب بالدوغي كل واحد يعمل من القبر نتاعو اللي يحب للعائلة بيان سور اي توا مثلا تغزر شباك تلقى نابخون تلقى بوكي ورد والضريح موجود اما عاملين له ميزان سين كامله
0: هما دي زوبجي خاصين بالمتوفى
4: ما نعرفش كان خاصين برشا ولا حاجات يحبهم ولكن اكثر حاجه شفتها تشبل هكا عندنا احنا هي مسيحيه نجم نقولوا نجم عاداتهم غير احنا خاطر لازم معناتها تتفن في التراب وما فماش هالهلمة والهيلمان هي صباح الله يرحمها صباح وقت اللي دفنوها عملوا لها كيما تهبت هكا وكي ديره صغيره بيت فيها حاجاتها وفيها زينه وفيه ورد وفيه ذي اول مره في العالم العربي فوالا نسمع بها مي سينو سيتي وفما الاخرى دار هذيك نتاع نسيت حتى اسم الشخصيه مي تعيش معاهم دارهم سيتي معناتها انا نحبهم جادور
0: فيتا بيرون زاد المتحف
4: يظهر لي
0: متحف باتا للاحذيه وين موجود؟
4: ايطاليا
3: الصين
4: براغ
0: موجود في تورونتو بكندا 1995
4: هي باتا ماركة كنديانة
0: بدأ كمجموعة خاصة لسيدة الأعمال باتا اللي كان زوجها هو توماس باتا صاحب شركة لصناعة الأحذية اللي كانت موجودة في تونس رايا وتطور إلى متحف للأحذية افتتح في مدينة تورونتو الكندية سنة 1995 تتكون
4: إذن باتا كندية يظهر لي سمعت بوجود باتا قبل وجود كندا كبلاد
3: ديما برشا باتا
4: نذكر وقت أحداث الخبز في تونس
0: كسر وباتا
4: باتا تحرق شعل باتا وين مروحين نجري وخايفين
0: مازال يتباع البارة باتا
4: أي والباتا يلهب وإحنا باتا ما
3: فمك القبقاب باتا تلقاه في الدار ديال الكل عرفت لازم كيلو شكلي وبيت رايح شوفوا يحوس في الهواء
0: تتكون مجموعة المتحف من أكثر من 13,000 بير يعني زوج مختلف من الأحذية على امتداد 4500 عام من التاريخ وتم تصميم المبنى كأنه صندوق أحذية مفتوح زوار المتحف يلقاو السناد المصرية القديمة أحذية مغني الروك كيما إلفيس بريسلي مثلا وغيرها من الأحذية لأشهر مصممين في العالم معناها مش عملوا متحف لهم هما ومنتجاتهم عملوا متحف الأحذية ولكنه تحت اسم باتا
4: اسمع دونك على المتاحف احنا عنا دونك دار حبيبة مسيكة في تستور دار أبو القاسم الشابي في توزر دار ابن خلدون
0: ابن خلدون مهم
4: اي ابن ضياف اما أمواها وكفم شوية دونك ذو مازم يشوفوا ما لذو هاني مقصرة ما شفتهمش
0: متحف ميغورو للطفيليات المتحف يضم أكثر من 300 عينة معروضة من الطفيليات في وسط عبوات بلار تضم المعروضات دودة يبلغ طولها تقريبا 8 أمتار إضافة إلى معدة الدوفان محفوظة رأس سلحفاة مشوه من الطفيليات
4: مش جابان هذا
0: وي موجود في طوكيو على يد الدكتور سوتورو كانيغايت. تأسس المتحف هذا سنة 1953 وعيد افتتاح المتحف في مبنى جديد 93. يحتوي أيضا مكتبة فيها 60,000 عينة من الطفيليات، 50,000 ورقة بحث، و 5,000 كتاب على الطفيليات.
4: دودة 8 متر طولها، تاعو حنا شي هذه كيفاش قعدوا ثبتوا في ملامح وجهها باش تطلع دودة 8 متر تتصور دودة.
0: متحف ادوات
4: دودة يطلع منها الدودة
3: برطمان يعني مش دودة.
0: متحف ادوات التعذيب.
4: انا هذه اسمع
2: شو هذا في كومبوج.
0: لا
2: مش الاس 21 تاع
0: عبارة عن متاهة من الغرف في كل واحدة يضم أداة من الأدوات التي استخدمت في التعذيب عبر العصور. لذا مشيت لوين هو يضم أكثر من
4: 1000
0: قطعة من أبرز أدوات القتل. أما ما كانش بليزير كي تراها راه أدوات القتل والتعذيب اللي جابوها من أوروبا الكل.
4: بيان دونك في أوروبا هو المتحف
0: في أوروبا
4: وين مشي سامي
0: في قلب العاصمة
4: العاصمة
2: مدريد
0: الهولندية
2: ليه نرجع لك على التعذيب.
4: والله دقيقة سامي قبل ما نعطيك الكلمة وخذ راحتك. شوف معناتها سيدي سامي الشباب العالم الكل كي يمشيوا لأمستردام وين يمشي وشوفوا وين يمشي كي يمشي هولندا. والله تبارك الله عليك. والله تبارك الله عليك.
0: ومشيت الفانغوك المتحف فانغوك زيت
3: فما شكون شباب يدخل ما يتفكرش روحه ما
0: يتفكرش
3: روحه قرعوا وروح.
2: ليه انا نتفكر متحف في الكومبوج نتاع لي كمير روج
0: اي
2: معناتها اسمه هذا عملوا عليه حتى دوكيومونتير الاس 21 قبل معناتها الضحايا نتاع بول بوت. معناتها تعرف تدخل البيوت تلقى جماجم نتاع الناس
0: حاجه غير لي
2: ليه حاجه تفجع معناتها وما عندكش الحق تتكلم كي تدخل ما تشوف ادوات التورتور والواحد كل خاطر ما تنساش كومبوج
0: حتى ذا زاد ماهوش بعيد على ذا
2: حاجه من وراء العقل.
0: والاخراني متحف اطواق الكلاب. المتحف هذايا يزوره سنويا تقريبا 500,000 شخص من عشاق تربيه الكلاب. ويرجع تاريخ الاطواق هذايا الى تقريبا 1030 لاكثر من 500 سنه. عدد الاطواق تقدم مثيرة للاهتمام حول كيفية تعامل البشر مع حيوانات الأليفة موجود في كانت ببريطانيا.
2: En parlant de clip في بالك جمعة هذه فما مهرجان سلوقي في قفصة والله فما مهرجان سلوقي
0: قداش عندي تقدير للسلوقي
2: ياسر مزيان للسلوقي
0: مزيان برشا
2: ياسر مزيان معناتها اللي يحب يمشي يشوف سباق السلوقي ولا يتفرج على السلوقي يجري ورا الارنب في قفصه
4: عامل على سيدي سامي تمبيت وبلاش عشان كيما ماشيين الجيبس هكا ما مشيناش مش جيبس الكيف وينو سيكا جاز وينو
0: حفلة
4: في بالي وفات هذاك علاش اليوم نحكي بالحق راني جو سو دوموند خاشي الاخر
2: جو سو دوموند
4: جو سو دوموند جو مو دوموند
0: فما ضغط في الرزنامه
2: عملنا استوديو متنقل
4: ضيعتنا الكلنا هي لما حالنا
2: عملنا استوديو متنقل نمشي
4: تغطية خاصة كان هذا
0: ان شاء الله مرة أخرى
4: شايت ليه بحاجة أخرى خسارة مذيع كبير
0: فاصل شاولكم
1: خاطر كل يوم عندك ما تقول كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة

0: من 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: ما فهمتش أنا من جاتك فكرة المشيان الحمام بورقيبة.
2: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وودنيك والروماتيزم الكل يلزمهم جمعة في حمام بورقيبة في المرادي.
1: يا محلاها اللي تقتل.
2: أنا ماشية باش نتفاهم مع الطبيب على الكير متاعي. أنواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبة في المرادي، وتعتمد على المياه المعدنية الجوفية. جمعة من زمان ترجع تنطل. هاي كوراج كوراج
1: يا بنتي، كل الكل عملتهم. أنا مانيش كيفك.
2: فريدة والله فريدة. المرادي حمام بورقيبة، المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية.
3: Le printemps s'invite chez Toyota. Roulez au rythme de l'hybride et redécouvrez le plaisir de conduire en toute sérénité avec les Toyota Spring Days. Rendez-vous le 6 mai chez votre succursale Toyota Sous, Akuda, et vivez une expérience unique lors de notre journée Test Drive. Pour plus d'informations, contactez le
4: 36 404 603. فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتم في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.
5: جوهرة اف ام
0: بوبليسيتي. تسمعوا الاثنين الجمعة من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور.
6: مع سامي بن نور
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
6: واتمتع.
0: صنع في تونس.
7: في صنع في تونس نحكي على جمعية قراءة في الأسواس طبعا، وفما حكايات تبدأ من صمت، من دائرة، من دار صغيرة ومن عائلة تحاول رغم كل شيء تحافظ على توازنها. في وسط الحكاية ذي يكون صغير هو الأكثر حاجة للأمان، مش كان أمان مادي لكن أمان ممكن يحضنه من كل الجهات، في داره، في قرايته، في محيطه. من هنا يجي برنامج دعم الأسرة للجمعية التونسية لقراءة في الأسواس. برنامج ما يقتصرش على المساعدة الوقتية بل يمشي أبعد، يرافق العائلات خطوة خطوة باش ترجع تقف على سقيها وتولي قادرة أن توفر لصغارها حياة كريمة ومستقبل أوضح. نحكيه على تكوين، على مرافقة، على مشاريع صغرى، ولكن قبل كل شيء نحكيه على كرامة تتبنى من جديد. نحكيه في هذا مع مدام سناء غرسلي، أخصائية اجتماعية بقرية الأطفال SOS أكودا. مرحبا مدام سناء.
8: عسلامة. مرحبا. مساء النور لي كل كيف المستمعين.
7: مرحبا بيك يلا. دونك اليوم سؤالي الاولاني، كيفاش يعمل برنامج دعم الاسره باش يحضر العائلات لبدايه المشاريع نتاعها؟
8: احنا في برنامج دعم الاسره نحاولوا نختاروا العائلات اللي هي تحب تكون روحها وتاخذ على ساقيها. ماهيش عائله متواكله ما دفعوها انه باش تحقق الاستقلاليه الماديه نتاعها. نحكيه معها من حدا من مقابلتنا الأولية أنها تكون عندها صنعة ولا عندها حرفة في يدها، حتى لو أنها متروكة لكن احنا نحاولوا هذه كنسمنوها، كان تكون عندها شهادة باش نخدموا على النقاط الإيجابية متاحة ونبنيه عليها، اللي هي تكون قادرة أنها تعمل مشروع خاص بها باش تنجم تعير أطفالها في ظروف باهية وتوفر لهم كل المستلزمات متاحة. كيف كيف احنا بالنسبة للعائلات حتى اللي ما عندهمش شهادة نقفوا معهم وننسقوا مع المراكز التكوين المهني باش تنجم تعمل شهادة في كفاءة مهنية وتنجم تخولها هذيك تقدمها في الدوسي لبعث المشروع متاحها
7: وتكونوهم
8: ونكونوهم اي حتى اللي ما عندهاش صنعة وهي تبدأ تقول انا مثلا نحب نعمل حلول، انا نحب نعمل في الخياطة، ننسقوا لهم مع مراكز التكوين
7: للتكوين. قديش ممكن او فيش يتكونوا اكثر الـ النساء اكثر حاجات الامهات يعني
8: في الخياطة وفي الحلول الاغلب في
7: الاغلب هذا يقع مرافقتهم بعد بشان المشاريع تقف على سقيها هذيك.
8: اي بالطبيعه احنا ديما في مرافقه على ثقه ليهم. كيف كيف حتى في بعض المشاريع نتاعهم ننسقوا لهم على دوره تكوينيه في نظم هيكل مشروعك بالتنسيق مع فضاء المبادره باش نجموا نكونوهم من شهاده في بعض المشاريع، كيفاش المشروع نتاعها يتكون، كيفاش طريقه الربح، كيفاش تحسب باش مشروعها من الاول يتبني على قاعده
7: صحيحه. وان فوا تعمل المشروع شنو نوع المرافقه يعني كيفاش ترافقوها باش انه مثلا مراه اختارت انه تعمل حلو مثلا وبعثت المشروع وعملت باتيندا وخذيت المستلزمات اللازمة، كيفاش تعاونوها أو ترافقوها باش أنه تبدأ هالنشاط هذا؟
8: نعم بزم زيارة ميدانية باش نشوف المشروع متاعها يمشي على متلائم مع البلاصة اللي باش تعملوا ولا لا، نشوفوا شنو النقائص المتوفرة اللي هي مازالت تحقها باش احنا نخففوا الحمل عليها، ونشوفوا المشروع متاعها لازم ينجح باش يكون المشروع متاعها ناجح، لازم نقفوا معها وميمطون هي
7: وتحقق الاستقلالية متاعها طبعا، الاستقلالية
8: متاعها
7: استقلالية العائلة أكيد،
8: استقلالية العائلة بتضيع من نجاح المشروع متاعها، يعيد على الفايدة على أطفالها خاصة ويعيشوا في ظروف باهية.
7: الفكرة مميزة هذا من خلال المرافقة للأمهات، من خلال المرافقة للعائلة هذية باش تكون يعني عندها هالاستقلالية الاقتصادية اللي هي مهمة طبعا، وكذلك عندها زادة دي غطنبي حتى على نوعية الحياة متاعك العائلة ذيك والصغيرات والمجتمع وتأقلمهم زادة، وتكون فما تعويل على الذات. شنو هو الرسالة اللي تحبوا توصلوها للناس ممكن اللي تسمع فينا توا مدام سنة؟
8: بالحق نشكر الداعمين انهم حطوا ثقتهم وكانوا امنين باطفال امنين بقراءة في الاسواس وبالتبرع نتاعهم، حتى كان هو في قيمه في بسيط في قيمته لكن كبير لتحقيق حلم عائله انها باش تعمل مشروع نتاعها، والاثار نتاعو الايجابي خاصه على الاطفال اللي هي فاقده السند، انه كما تعرفوا اليوم احنا بالحق 31 طفل في حاجة، 31 ألف طفل في منزل في حاجة لمد اليد المساعدة ليه وباش يعيش في ظروف باهية، يحفظ اللي كرامته باش ينجم يحقق أحلامه حتى لو أنها صغيرة، احنا نعودوها كبيرة.
7: وهذا عمل مميز بالنسبة لكم طبعا، وفما يعني توانسة وإحساسهم ديما بالعمل لذي وبأنهم يرافقوا ونقول ويدعموا هالمجهودات الكبيرة اللي تعملها جامعة قرى أطفال السواس. ديما فما سبيل وحيد هو لوسيت جامعة قرى أطفال السواس، عندها لوسيت www.sosve.tn، والاقتطاع الشهر اللي ديما نحكيو عليه طبعا لو بي ا بي اللي هو مساند كبير كبير كبير للموارد هذيا باش تنجم جامعة قرى أطفال السواس تقوم بالدور المجتمعي هذا الكبير.
8: اي صحيح، والا الاتصال على رقم 58 371 002. نشكرهم بالحق على تفاعلهم الايجابي مع الاسره نتاعنا باش نجموا احنا نكونوهم ونبعثوا لهم مشاريع اللي تحقق الاستقلاليه الماديه نتاعهم، انهم يكونوا يقفوا على ساقيهم.
7: برافو على كل هذه الجهود،
8: ظروف الأطفال هم باش ينجموا يعيشوا في أحسن الظروف، ينجموا يقرروا لهم بالباهي ويوصلوهم.
7: هذا هو الهدف. شكرا لك مدام سنة غرسالي، أخصائية اجتماعية بقرية الأطفال SOS أكودة، على كل هذه المعلومات. كانت هذه صنع في تونس.
0: صنع في تونس.

0: الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة إف إم تي في. شوف أسمع وتمتع. وتمتع. أدين.
1: يلا نمشي والأدين عندك تعقيب صغير سليم تفضل.
2: أنا ديما نسمع الدعم المشاريع النسائية خياطة كوجينة معناتها ياسر حاصرين النساء في راهو العالم تبدل معناتها توا ليامات نسمع في بودكاست هذا أنا انفستيسور في الإيموبيلي في البروموسيون إيموبيلي يحكي كيفاش معناتها اليد العاملة وقت اللي تدخل المرأة للبروموسيون معناتها في الخدم هذوكم قداش نجم تعمل تخلق دي سوليسيون مثلا صح. في البوز صح. مثلا في البلاتر في الالكتريسيتي وعلاش النساء ما يدخلوش غادي معناتها زون لا كاباسيتي وعندهم حتى
1: هو لا كاباسيتي اكيد موجوده ولكن هذا سا ديبون زيد هنا خذينا شويه ممكن الاغلب او النسبه المئويه الكبيره ممكن لي فام او فويي اللي بالنسبه لها عملت شويه خياطه تحب تستغل هذايا باش تعمل مشروع صغير في هذايا ولا عندها معناها ان سافوار فير في الكوجينه ولا غيره ولكن اللي تحكي عليه انت محتاج

0: مودي
1: عاشق بكاكو سي،
0: مدير فضاء قمر الثقافي، قمر الثقافي في لافايت. واليوم حمدي بحذانا لأنه من 7 إلى 9 ماي فضاء قمر بلافايت يحتضن أول دورة من مهرجان لافايت كونتمبوران، مهرجان فني معاصر مفتوح للعموم، أي واحد ينجم يجي
1: بالضبط.
0: ما بين الرقص والسينما والموسيقى الانستالاسيون الورشات، سينما زيت من عندي دي دول.
1: سينما زيت
0: زيت
1: ما نجمو البروغراميو في الدورات الجاية علاش
0: الرسم الرفيع مسرح، دونك قلت سينما، دونك رقص مسرح الرسم موسيقى الانستالاسيون الاتوليي والعروض الفرجوية والغنائية. الدورة بإدارة فنية لمحمد الدهش، الافتتاح يكون مع العرض الموسيقي بين ولو بين
1: هو عرض راقص بين بين
0: سامح المسعودي،
1: سامح المسعودي، ومن بعد العرض الراقص هذا فما عرض آخر هو كرياسيون جديدة، حاولنا أن نعطيه الفرصة للي جون اللي مازالت اللي مازال عندهم إنتاجات جديدة. هو عرض كريستال مش يكون ان اتوليي مخبر خرجوا منه بيرفورمانس صغير بتاع موسيقى شعبية بلون جديد ريفيزيتي، حاجة حلوة ياسر ندعي يعني الجمهور باش يشوفها ويكتشفها معنا.
0: يعني انت كي تقول هكا ساعة اول حاجة كي جي على بالي لافيش فيها هكا رغار معين انك انت خديت شوية شنو باش يصير في المهرجان هذا، والمهرجان اللي هو حاجة معناها تحيي يعني لافايت بون سنتر فيل، تشوف برشا دي جون برشا قهاوي، باهي ما بين القهاوي يكون فما ان سنتر، يكون فما ان سنتر يعمل لي زيفينمون كولتوريل هذوما، يتلهى برشا حاجات اللي جاني يحبوها. طبعا
1: بالضبط هو مش جديد على لافايت، كان قبل موجودين فضاءات ان تعمل ومازالوا موجودين فضاءات اللي يكون فيها عروض فنيه وفما مسارح ودي تياتر دو بوش اللي هو الكونسيبت يبدا موجود في وسط البلاد يعني. وهذا نشوفه انا أهم برشا من المهرجانات الكبار، أهم برشا من المسارح الكبار، لأنه كما يقولوا في
0: سيدي بيبينيير
1: من المنتج إلى المستهلك معناها سيدي ريكت ماهوش وكل يوم موجود وكل جمعة نجم تمشي تتفرج في عرض.
0: هذه أول دورة
1: مسرح القرب بيان سور،
0: أول دورة. علاش اخترت أنك تعمل حاجة كيما كي وأنت الهدف نتاعك شنو هو؟ كي تحل للعموم معناها فما تساكر يتباع ولا ما فماش تساكر يتباع؟
1: هو والله فما تساكر بسوم
0: رمزي،
1: بسوم رمزي ومش إجباري معناه.
0: قديش؟
1: خمسة دنانير.
0: مش إجباري. يعني مش إجباري. تدفع ولا ليه؟
1: تحب تدفع ولا ما تحبش تدفع معناه. دونك هذه الفكرة إنه إنه تحب تدفع خذ التيكت بتاعك، ما تحبش تدفع المسرح محلول.
0: أنت كانك عملت كيما قبل ندخل الأوتيل كان باش تمشي تعوم تعطي تاخذ تيكي دون لو تون تاخذ تيكي يقول لك هكا فيها ناخذ بها كوكا
1: فيها كونسوماسيون
0: سودا وبيتزا يعني مثلا فيها كونسوماسيون
1: بالضبط
0: دونك عندك أنت غادي
1: هكا موجود تحب إنك تعاون الفن والفنانين فمرحبا، تحب تدخل تكتشف زاد كيف مرحبا، تنجم تدخل تتفرج ومن بعد تدخل ما تخلصش وتحب بعد تبدل رايك تخلص دونك ما عنديش حتى مشكلة. هو أساسا المهرجان السكان لافايت، الناس الأقرب من لافايت، الناس اللي يسكنوا غاديك، لأنه أنا من بعد اكتشفت لافايت راهو حي سكني بامتياز
0: طبعا
1: وعائلات وحوم مش المكان اللي يجي
0: فما ناس ذكرياتهم غاشي معناها يعني سمحني احنا اسم الربريكا ديان فما ناس لا ديان متاحهم هو ذاك يعني هي العاصمة والسنتر فيل والبلاصات، أنا واحد من الناس هذوما يعني هذاك هو لا ديان، فما ناس تكتشف فما برشا
1: بالضبط فما برشا أجانب
2: الشباب اللي يجيو يعملوا دي ستاج ولا يخدموا في المنظمات يختاروا لافايت يحبوه
1: بالضبط عن نسميهم لها زيكسبات موجودين برشا ديزيتاليان ولاو احنا عنا جروب ديزيتاليان اللي هما يشاركوا في ورشات اي في ورشات الرسم مع سمية الزياني
0: والناس قيدوا ولا كيفاش؟
1: اي يقيدوا
0: كيفاش تا؟
1: يقيدوا في ليزاتوليي بشهر
0: اسكو فما معناها اليوم
1: طبعا نحكيو على الاسباس
0: نحكي على الاسباس وليفينمون اسكو الناس باش يشاركوا يجي وكذا
1: ليفينمون فما ريزيرفاسيون
0: كيفاش يعملوه
1: موجود على النمرو على الواتساب على
0: اللي هو على شنو النمرو
1: لحظه مش نمرو موجود في الصفحه والا ديريكت يدخل
0: الاسباس
1: سباس بوان جامرا
0: espace.gamra
1: فيسبوك ولا انستغرام
0: انا القصه نتاعي مع حمدي جوني

0: ايه قصة محلاها. كنت قبل نعمل ايميسيون في التلفزة اسمها يوميات مواطن. ففي نهار من نهارات جيت للبروبوزيسيون هذيا باش انه راه قال لي انا عندي حاجة باش نقدمها في جي سي سي باش يقدم ان كور ميتراج. وقتها قد ايه هي؟
1: 10 على العاصمة.
0: 10 على العاصمة ان كور ميتراج. فعملت انا ان بورتري كامل الحمدي من الصباح من يخرج من داره حتى نهار العرض هذاك. ستي حاجة قعدت لي في مخي.
2: هذاك علاش تقول قلت سينما انت خاطر اسوسي وسينما.
0: هذا عندها هذايا عندها وانا سنوات.
1: عندها سنوات وانا اول نقولوا نحن اول مصافحه مع الصحافه بالنسبه لي واول مصافحه مع السينما كانت مع سامي.
0: طال
1: خير علينا
0: ليس بيان ان توكا. واللي نحيي فيه حمدي انا انه بالنسبه ليك انت يعني مخرج عملت برشا حاجات من خلال السيت كوم ومن خلال الاعمال الدراميه وغيره, ولكن ديما تقعد مصر باش انك انت تقعد في هذايا في لي زيفينمون كولتوريل في المصافحات مع الناس لي زاتوليي. ودي حاجه نحييك عليها.
1: هو فما الخدمه فما الغرام سي الغرام هو السينما, الغرام هو هو النشاط الثقافي اون جينيرال. لانه حتى قبل عملت مسرح شارع انا وكنا نشطنا بالكديك اوسي زاد تطوعت في برشا تظاهرات تطوعت زاد في حتى مجموعات في تونس وخارج خارج تونس في مبادرات ثقافيه. مشينا حتى مخيمات اللاجئين السوريين. فعديت
0: فني
1: رغم عني فعديت حياتي كل غادي. فهذا حاجه في دمي ما نجمش
0: نحييك على
1: التلفزة والدراما وهذيك كل هذيك مهنه خدمه.
0: انت كان حييك على ليفينمون هذا. دونك نذكر انه الافتتاح باش يكون بين الافتتاح عرض لسامح المسعودي, وطبعا بعد فما عروض اخرى دي زاتيه
1: عرض كريستال زاد في نفس النهار بعد العرض هذا. فما عرض كريستال عرض موسيقي
0: ليزاتوليي
1: من غدويكا يبداو العشرة متاع صباح مع محمد الدهش وعمر عباس دونك دانس تياتر. معنا عمر عباس دانسور ومحمد الدهش
0: ومحمد طبعا في المسرح. وتوكا محلول للناس المغرومين يحبوا. فما ناس يقول لك انا نحب نجرب علاش لا نحب نعمل مسرح نحب نجرب الدانس من لي جون وحتى لي موان جون معنا حتى الناس دي زادولت يعني يقول لك نحب الغرام هذايا مغروم بيه. وتوكا فما الفرصه هذايا حاجه مزيانه. لو 9 تختتموا بشنو؟
1: لو 10 لديس نختتموا بجوز عروض. عرض نوارة رنيم الكافي وعرض
0: مسرحي
1: مسرح راقص عرض راقص وايم كينج أميمة بحري زادا عرض راقص.
0: اوكي دونك زوز عروض هذوما. دونك الناس اللي تحب وانتريسي تنجم تمشي على الباج نتاعكم فيسبوك
1: بيان سور. على الباج يلقاو ليزانفورماسيون الكل يلقاو البروغرام.
0: ذكرني باسم الباج
1: التفاصيل. espace.gamra
0: espace.gamra espace.gamra. انستغرام زادا
1: انستغرام
0: وفيسبوك. دونك حمدي جويني نعاود نذكر لافايات كونتومبوران هذه اول دوره من المهرجان هذا, مهرجان فني معاصر مفتوح للعموم. تنجموا تخلصوا تنجموا ما تخلصوش. ان توكا محلاها الكونسيبت هذا
1: وعلى طول.

0: يلقاه يدور يتفرج يصور يعمل قهوة كل شيء موجود.
1: إسباس جامرا أنت نهج
0: 63 نهج إيران.
1: 63 نهج إيران في لافايت
0: وراء ستاسيون محمد الخامس.
1: فوالا شكرا لك بون كوراج حمدي.
0: عايشك سامي شكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك. يلا بعد شوية نرجع لكم احنا في ساعتنا الثانية في أنتيبيوتيك ما تبعدوش.
2: تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها. جوهر اف ام بوبليسيتي.
3: يقولوا مش البلايص الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
4: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
5: اسمعني، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
6: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
7: جوهرة
8: اف ام بوبليسيتي.
9: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur جوهرة اف ام.
10: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجي بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
11: أريدو، طور عالمك. جوهر سبور.
12: الستة وثلاثة دقائق، مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. اليوم كانوا ضيوفنا في برنامج بلانيت سبور في حوار خاص على جوهرة فام الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي برئاسة السيد فؤاد قاسم، وأيضا بحضور السيد أحمد القفسي رئيس الإتوال. فؤاد قاسم في حواره الخاص للجوهرة فام يأكد عدم مواصلته رئاسة النجم. كي تفاصيل نسمعها من عمرو.
13: شوف أني دائما كنت في كنت مزافر، والله لا يوريه الحبايب علي سافرت، خلي يقولوا اللي يحبوا. ضيعت وقتي، ضيعت خدمتي، ضيعت صحتي، ضيعت كل شيء ريان كو بور سوفي لا فاس دي لتوال. مالوريزمون نلقى روحي كيما قال في وضعيه اللي يسوى اللي ما يسواش يحكي بيا يقول فيه كلام ما يسواش. انا اليوم اخويا من موقعي هذا باش نقعد في الاتوال حتى اليوم 12 ماي. انا جلسه عامه تقييميه نهار 8 ماي. بالطبع الجلسه هذه ما تهمنيش اني تم
14: هذه جلسه عامه تقييميه للهيئه التسعيريه
13: 24 25
14: وزبير
13: وي فما اون اسامبلي جينيرال اكستراوردينير باش يتلموا الناس والرجال اللي يلزمهم ينقذوا الاتوال. ويتفضل اني في التسيير اذا كان سمحت لي ظروفي، اذا كان سمحت لي ظروفي حتى اليوم 12 ماي لا غير.
12: يعني رسميا لن تواصل في رئاسة النجم الساحلي.
13: عندي حتى 12 ماي إن سمحت الظروف. إن شاء الله يصير كان الخير أبريتو. إن شاء الله كما قال الخير الجمعية متاعنا، احنا كنا نحبوا الجمعية الإتوال نحبها ونعشقها ونموتوا عليها وتربينا على حبها.
12: نفهم وتأثر.
13: ويأسفني الناس اللي تتطول على الإتوال وتتطول على الرجال خدمة الإتوال. عيب عيب عيب تسمع كلام وتهديدات، تهديد يوميا. حتى كان أنا من أقراج، ولدي يقرأ، مرتي تقرأ، أخوتي يقرأ، أصحابي يقرأ. عليه عليه.
12: نسمع أيضا سيد أحمد القفسي اللي يقول أنه ديون مستعجلة في الإتوال 4.5 مليارات قبل 30 جوان الجاري، وأيضا فما لاعب يسال الإتوال 2 مليارات.
14: الديون طول اللي قاعدوا من هل اللي تيجي هذوم ولي بروتوكول داكور
12: انت طبعا القضايا
14: اللي قاعدوا بروتوكول داكور توا لو يحبوا منا 4.5 مليارات. اش معناها الكلام هذا؟ واش معناها كلهم يجي يقول لك اعطيني فلوسي تو؟ لا لا لا، خاطر منهم دي جور اللي توا مازالوا يلعبوا في النجم الساحلي وديما حقهم. راه نقولوا احنا قاعدين نقولوا في الحقيقه راه من حقهم ومبالغ كبيره. باهي،
12: اكثر مبلغ تقريبا قداش بالنسبه لل
14: 2 مليارات؟
12: 2 مليارات
14: بالضبط.
12: فما لاعب يحب 2 مليارات،
14: فما لاعب في النجم الساحلي يحبزوا بين الردوات.

0: ديون اللي هي كما قلت انت معناها
1: مستعجل
0: واللي تنجم تمثل خطر على النجم الساحلي.
1: كي نقول تمثل خطر شنو هو الخطر بالضبط؟
0: الخطر واضح هو انه اذا كان الدين تخلق تخلق في الجمعيه تخلق قبل لو 30 مارس كما تخلصوش توا حتى الفامي راك نجم تكون ممنوع من الانتداب وما تلعبش شامبيونا كما تخلصوش. شنو معناها ما تخلصوش؟ خلينا نزيد نفهم بالكدا شنو معناها ما تخلصوش؟ راهو خلاص مش معناها نجيب اربع لو فرضنا واحد برك يحب مليار ولا 500 سيدي مش معناها باش نعطيه 4 مليار 500 اما كي نعطيه 500 نعطيه مليار والبقيه يقسمهم لي نجم نعاود ناخر شويه ونكون مي ا كونديسيون واني اونوري نجم نتعهد واتكفل به ونكون عند التعهدات نتاعي فقط لا غير.
2: كان هذا الحوار الخاص والحصري للهيئة المديرة النجم الرياضي الساحلي في برنامج بلانيت سبور. ونذكر أيضا أنهم تقريبا كان اللخص أهم ما تقال 4 مليارات ونص ضم مطالبية من نجم الرياضي الساحلي قبل 30 جوان الجاري، 8 مليارات زادة تقريبا الديون اللي تعتبر ديون مستعجلة. قيمة الديون في النجم الرياضي الساحلي حسب ما أكدوا بكل شوية السيد فؤاد قاسم تتجاوز 100 مليار، وأيضا أكد أنه فما ملعبية منهم 4 ملعبية في النجم الرياضي الساحلي رغم الوضعية سواء المالية وإلا على الرياضية، لكن فما 4 مطلوبين 4 ملعبية من الليتوال مطلوبين من فرق أوروبية. وصلوا مع النجم الرياضي الساحلي اللي أعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أنه تقرر إنهاء تكليف السيد حاتم العابد من مهامه ككاتب عام مساعد وتوجهته هيئة الليتوال بالشكر. نحكيه على مقابل ديربي العاصمة بين ترجي الرياضي التونسي والنادي الفريق. اليوم دار اجتماع في مقر وزارة الشباب والرياضة قعد تقريبا ساعتين بدأ نص النهار وفي ماضي ساعتين أشرف عليه الوزير صادق المورالي بحضور رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري نائب حسين جنيح ورئيس الترجي حمدي المد مقابل غياب رئيس النادي الفريقي محسن طرابلسي لالتزامات مهنية. الاجتماع هذا كان مخصص لتهدئة الأجواء قبل الديربي اللي بيشجمع الترجي بالنادي الفريقي نهار 11 مايو انطلاقا من الأربعاء العشية في استاد حمادي العقربي بيراتس في إطار الجولة قبل الأخيرة من البطولة. نذكر ديربي في رهان كبير لعب على لقب البطولة والاجتماع حضروا عدد من الإطارات الأمنية. نذكر الماتش بشي تلعب بحضور 27 ألف متفرج من جماهير الترجي. هذا بحكينا على الديربي. كما قلت الترجي صاحب المركز الثاني 60 نقطة، نادي الإفريقي الأول عنده 62 نقطة. زوز غيابات في الديربي، أسامة بوغرة من نادي الإفريقي بسبب عقوبة الإنذارات وحمزة الجلاسي من الترجي بسبب الورقة الحمراء اللي خذها ماتش العمران، مع عودة الخضراوي من النادي الإفريقي بعد ما استوفى العقوبة متاع الإنذارات وأيضا الحاج علي يرجع مع الترجي الرياضي التونسي. الفرضيات الإفريقي يتوج رسميا بلقب البطولة إذا كان يربح الترجي، إذا كان يربح الماتش هذا يولي هرب بنقطة ويتأجل الحسم للجولة الأخرى، والتعادل يأجل أيضا الحسم للجولة الأخيرة. النادي الإفريقي يستقبل الأولمبي البيجي والترجي يتحول ديبلاسمون البنغردان لمواجهة اتحاد بنغردان في انتظار أيضا نقطة مهمة اللي هي طاقم التحكيم اللي باش يزفر لقاء الديربي، هل سيكون أجنبي أوروبي بالكامل وإلا يكون تونسي؟ مازلنا نستناو في التعيينات. نعطيكم البرنامج الكامل بالنسبة للمقابلات. الجولة قبل الأخيرة باش تلعب على 3 دفعات، الماتش تكون انطلاقا من الأربعاء متاع العشية. بعد غدوة الملعب التونسي اتحاد بنغردان، مستقبل سليمان مستقبل جيبس، الأولمبي البيجي شبيبة العمران، الشبيبة القيروانية الاتحاد الرياضي المونستيري، مجانية الدخول بالنسبة للجمهور الجي اس كا في الماتش هذا، ضرورة الاستظهار بالتذكرة المجانية. في المقابل الاتحاد المونستيري باش تكون المقابلة الأولى للمدرب اللي هو بالحاج يوسف باش يقود المقابلة هذه. سامي بالحاج يوسف هو باش يكون المدرب الاول خلف لفتح العبيدي في مواجهه الجي اس كا. 7/9 مايو مستقبل مرسى سي اس اس، النجم الساحلي سي بي، ترجي جرجيس تلعب ضد نجم المتلوي، كما قلت لحد الديربي الترجي النادي الافريقي. اليوم تم الاستماع للجنة الدفاع في اعتراض الملعب الجيبسي ضد مشاركة لاعب من مستقبل القصرين اللي هو الجربي على أساس مشاركته مع 3 فرق في موسم واحد اللي هما الشباب القيروانية القلعة الرياضية ومستقبل القصرين. دونك في انتظار الإعلان على والتصريح بالحكم بخصوص الاعتراض هذا وأيضا تقدم سقيط الدير اللي أكد إصابة مدربه في مباراة الملعب الجيبسي وطالب بنقاط الفوز. دونك يبقى موضوع المتابعة خاصة أنه الحوار منحصر بين عندنا زوج فرق تقدم ساقيه الدائر اللي هي الاولى في المجموعه نتاعها عندها 53 نقطه المجموعه الثانيه وملاحقه المباشر الملعب الجيبسي اللي عنده 52 نقطه ما زالت جوله فقط في الرابطه الثانيه والرهان هو صعود مباشره الى الرابطه الاولى بين تقدم ساقيه الدائر والملعب الجيبسي. نحكيه على بطولة إفريقيا لجون باز ترامبلين تونس تحرز ميدالية ذهبية وزوز ميداليات برونزية مع نهاية منافسات اليوم الأول. الميدالية الذهبية جاءت بإمضاء منتخب الفرق الكبريات في حين زوز برونزيات من نصيب منتخبي الفرق أكابر والفرق وسطيات. كأس العالم 2026 الفيفا حد تاريخ 2 جوان كآخر أجل لاعتماد القوائم الرسمية للمنتخبات ونذكروا أن منتخب منتخبنا الوطني بقيادة صبري اللموشي أعلن أنه 15 ماي الجاري هو تاريخ الإعلان على الليست فينال اللي باش تمشي المونديال 2026. نختموا بالتشامبيونز ليغ الأوروبية ليلة الفرجة للتشويق في الأليانز أرينا في إياب الدور نصف النهائي انطلاقا من 8 متاع الليل البايرن تلعب ضد البي إس جي. الذهاب في البارك دو برانس كان وفاه 5-4 للبي إس جي. البايرن سحب اللقب 6 مرات يسعى للتواجد في الفينال للمرة 12 في المقابل بي إس جي الفينال الثالث يسعى باش يكون فيه بعد 2020-2025 اللي هز فيها التيتر والمتأهل باش يلعب ضد أرسنال في الفينال. هذه ثلاث نشراتنا الرياضية لليوم قدم لكم نيس اللاذاوي نشر هذه وخل الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهر فان بونيت وأيضا الباج متاعنا سبور جوهر فان في لمن
3: سيتي جوهر سبور جوهر سبور avec l'équipe sport تسمعوا كل الجمعة من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور مع سامي بن نور على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: Agile Energy توفر لك في الجامة متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
2: جوهرة FM. Publicité.
0: الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: ساعتنا الثانية في أنتيبيوتيك. يلا نبدأ بنهار من هارات.
1: في نهار من هارات.
0: في نهار من هارات بإمضاء سامي بن نور هذايا لأنه
2: سامي تخبيه قاعدين.
0: مزوز خايفين. لا فرح عاودت البارح.
3: ايه عملت ولا
0: ما وسليم غدوة. دونك لا من هارات هي رغم الموسم سامي سنوسي ويغيب لأسباب مهنية.
3: يطول شرحه.
0: يطول شرحه ها. ولكن خاطر احنا زاد مهنتنا الراديو هذايا دونك كيفو أسيغي نهار من هارات. حبيت نحكي على لو باك سبور أنا في نهار من هارات لأنه الباك سبور عندي معاه ذكريات محلاهم ولليوم انه الناس عندها ياسر معناها محبه للماتيير هذيا سورتو في الباك. نعرف انه الصغار معناها في الباك لي جون اللي هما يستعدوا للبكالوريا الدوره هذه نتاع 2026 نعرفوا انه شنو صار في دورات سابقه بما انه الباك سبور يخرجوا الناس يزمروا كراهب وغيره ويصيروا بعض الحوادث دونك ماذا بينا ذوما يفو لي زيفيتي شويه معناها ادخ في هكا فيستيف ممكن اما نقصوا شوية أي. من التهور هذا شوية ساعات ولكن الباك سبور عنده ذكريات كبيرة لأنه كان بالنسبة لنا حدث لأنه احنا عنا بيانسور أنا كماتير كنت نحبها سبور وبطبيعة الماتير في الأخر تختتم بش أنك تاخو نوت باهية في سبور يعني أنت كنت تيح تحت 17-18 في سبور 16-17-18 تتسمى تيو غاتي لا ماتيغ هذيك شويه معنا عاش كان قد جبت باك سبور سنين
4: يقول لي 17
0: اي فوالا
3: فرح نسيت بيان سور ما نذكر
0: اللي زي
4: لا المشكله
3: لونشينمون نتاع الجيمناستيك
4: ولكن انت عندي مشكله مع الجيمناستيك لا خاطر انا غوشي في اليدين ودرواتي في الساقين دونك فما مشكله نتاع كورديناسيون
0: حتى انا كيف
4: لا انت جيني
2: عندك
3: جن
2: انت جن
0: عمالك تكور باللي
3: يمين شنو قالك كرونيكور باهي زادة لا وجه باهي
0: اما بالحق يعني ما كانش المحبذ عندي انا الجمناستيك نحسه يعني ساعه باش تحبذه ويحبلك برشا
4: لا وكي تبدا لاعب فوت تبدا ما عندك حتى تري في سوبليس دونك تلقى
0: لي
4: موفمون تحس روحك الحطبه ساعات
0: وهما ا وبي وسي كانوا هكا سي سا
3: انا كي نذكر شو عملنا في لونشينمون نقول كيفاش انا نجمت نعملهم اليوم الرولاد ودرشنيه وسخين الفوق وناس كلوتا ودور وتكعبر وتشقلب وعملناهم كل هكا معناتها لازم
0: اما انا بالنسبه لي هكا انا ديما هكا الحاجات نعطيها ساعات اهميه كبيره وهي تطلع ماهيش
3: مشك الدرجه
2: اللي صرت تقول تو سا بور سا
0: دونك بالنسبه ليا في الباك سبور كان لازم اني نشري تونو جديده
3: بيان سور متخيل والله تخيل
0: حاجه لازم معناها لازم وقت بابا يا رحمه قول لي علاش عندك حوايج سبور ولا لا شريت بدري جديد وشورت جديد ومريول جديد باش نعدي بها الباك سبور هذاك واخترنا لونشينمون على الموسيقى بطبيعه كان فما حدث انه احنا انا كنت في العلويه دونك عدينا نتذكر عدينا في
4: منزه
0: زويتن فوالا عدينا الباك سبور في زويتن وكنت معناها محلاها كي تلمى كان في نفس الكلاس نتاع نفس الليسي يعني حاجه ياسر مزيانه والامبيونس هذيك محلاها لانه هي تقدم لك سي اون انتروداكسيون للباك اللي انت باش تعديها وبطبيعه هذوك ما عادش باش تشوفهم ياسر اصحابك يعني فيها هكا شويه هكا شعور خاص بصراحه علاش تقعد في بيننا الباك سبور
4: سي تا مومون اللي يطيح الضغط برشا
0: يطيح الضغط
4: يجي في وقت اللي التلميذ سي تعب معناتها نفسيه نتاعو تعب على الاكزامان يجي باك سبور هكا باهي معناتها
0: يلطف الاجواء يلطف
3: وانت على ذكر زي الباك سبور يظهر لي زي من الباك سبور مع اكتشاف الفريب على خاطر وقتها الناس الكل باش يشيو جوست الكور والكولون اللي ما تلقاهاش في تونس والنوعيه هذيك الالاستيك دونك الناس الكل الفريب الفلاني راو تو تلقاو واللي عمره ما سمع بالفريب يمشي. ولا مشى للفريب الجمعه هذيك ولا قبل بجمعتين مشى للفريب وشرى الكولونيت وجاب لاصحابه اللي ما شراوش
0: وسورتو البنات معناها بالنسبه لهم احنا بالنسبه للجيمناستيك يشريو لي جامبيير
3: وشريو لا حاجات ما تلقاهمش في المارشي التونيزي في الفريب تلقاهم
4: احنا رجال وقت الجينيراسيون تاع سيرفيتنوم
2: هكا سيرفيتنوم المحلوله
3: سيرفيتنوم
2: تبدا بيها باك سبورت وفانيوم
0: تعب الديفيزيون 2 كيما التيشيرت عندي يعني يبداو هكا بشاب شوية في الكلاس. ان توكا كل تمنيات بالنجاح للي جون ولاد وبنات في الباك سبور، ان شاء الله بالنجاح وان شاء الله تجيبوا دي نوت باهين في الباك سبور، وان شاء الله الباك يتعدى بالكدا والناس تنجح، سورتو اللي يخدموا بالكدا يستحقوا النجاح. وطبعا إذا كان واحد بالزهر باش ينجح برافو عليه، واللي قد كنترول زيدا
3: وفما التليفونات هي لعبت راه وكل كان فلان يعرف شكون في الجوري يطلب فما ياسر ياسر التليفونات في الباك سبور الحقيقة، والناس الكل يجيبوا معادلات هايلة رغم اللي في خسائر الأيام وفي العام عادي جدا فجأة في الباك سبور 18 يجيبوا
4: برشا معارف
0: برشا معارف إن شاء الله توا مع شما برشا
3: الحمد لله.
0: يلا كانت هذه نهار من نهارات
1: في نهار من نهارات
5: جوهرة FM
1: الدنيا والموسيقى
5: جوهرة FM

0: كل جمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: لانترفيو الانترفيو لليوم مع ضيفتنا مدام نويل اسكندراني. مرحبا بك مدام نويل.
2: عايشك.
1: من أبرز الأسماء ممكن نقولوا الاسم طبعا ساهمت في تأسيس الرقص المعاصر الدانس اللي هي معاصرة في تونس, وطبعا من خلال الكوريغرافي المكونة كذلك في ميدان المسرح وفعل ثقافية. أسست البالي الوطني التونسي في بداية التسعينات يا حسن. هل موجود البالي ولا؟
2: سنين وتسعين. ثم فيرسيون بوين دو مع البالي دو الأوبرا.
1: دونك نذكر أنه البالي مع نويل اسكندراني كانت كلمة جمعت برشا ناس اللي هو مغرومين بالدانس, وحتى بعد مشاو معناها بور اون كارير نتاع ممثل ولا ممثلة ولا غيره. برشا ناس تعديوا قدامك زادا, مثلا
2: لطفي عبدالي.
1: لطفي عبدالي مثلا. انتو بعد اخترت المسار المستقل, واليوم انت مؤسسة لجمعية أرانفي اللي تخدم على الفن, تخدم على البيئة, التكوين خاصة مع الشبان في الجهات. شدني برشا حديثنا انا وياك قبيلة في الأوف, على خاطر نعرف انه قديش مهم وقديش فالوريزون انه نخدمه على الجهات في مختلف الميادين, وخاصة الميادين الثقافية. اليوم يحكيو ونحكيو احنا على سودانسينغ وسودانسينغ بلس بلس, واللي هي مشاريع اتعملت في سليانة في بعرادة الروحية الكريب اللي هي مناطق ومعتمديات من سليانة, سبيت لسبيبة قصرين ميدون, فرصة باش انه الشبان يكتشفوا الأجساد متاعهم أصواتهم طاقتهم فوق الركح. وكما حكينا قبيلة مانيش نلخص كل شيء, ولكن مش خلي لك انت تقدم لي هالمشروع هذا.
2: عايشك. دونك المشروع بدا في 23 وجات من كونستا, معناتها لخاطر انا قدمت برشا عروض في جهات, دونك التيران نعرفه ونعرف اللي بالنسبه للرقص, الرقص مش موجود. تمشي في دار ثقافه ولا في مركب ثقافي, باقي ثم اتوليه نتاع مسرح نتاع الفنون التشكيليه نتاع الموسيقى. الرقص شوف
1: ثانوي. ولكن مدام نويل يعني الرقص, خلينا نبداو بتاتا بسؤال الاولاني, هل انه في تونس هو مثمن هذا كفن اساسا؟
2: كفن مش باقي.
1: ما تصورش عبد اخر نجم يجاوب على السؤال هذا غيرك يعني.
2: لا كفن مش باقي, معناتها ثم ساعات كونفيزيون ما بين يقول لك الرقص هو كرياضه
1: مكمل.
2: كرياضه لا
1: حاجه
2: رياضه. دونك على خاطر مربوط بالجسد وكل شيء هذاك سي فري, تبقى هو فن كيما المسرح كيما, اما ماهوش ما عندوش حتى حد ما عطى القيمة تاع الرقص
1: كيما
2: حتى وزارة الثقافة. سي باقي نار تخليه شوية
1: ما عرفتش وين تحطه.
2: دايوغ احنا ما عندناش إدارة وحدنا في لا ثم إدارة الموسيقى والرقص باقي هكيكا معناتها. دونك ثم هذا ممكن ثم الناس ما يعرفوش معناتها, وثم كونفيزيون زادة على خاطر اشتيح الرقص معناتها الناس الكل تشتح. البيبي قبل ما يتكلم تحط موسيقى يبدا يشتح, وهذاك في اي ثقافه في معناتها. دونك ثم الكونفيزيون ما بين الرقص كفن
1: ولا ممارس
2: معناتها
1: اللي الناس التعبير على الفرحه
2: الناس تشتح
1: في
2: سهريات في العروسات سي طوميو داير في دارهم معناتها في ديارهم
1: يعملوا ديفولمون قدام المرايه.
2: اما ماهوش ديفولمون سي اون اكسبرسيون.
1: اما هما الناس شنو يستعملوا
2: تو يقول لك اي كلمه ديفولمون سمعتها مثلا برشا من حد اللي مسؤول معناتها وفي دار شباب, وقال لي انا نحب الاولاد يعملوا ديفولمون يعملوا رقص. بون انا ساعات نسكت على خاطر تعبت
1: ما لقيتش الاجابه.
2: لا نعرف كيفاش نجاوب, اما لكن مش لازم نضيع في الانرجي نتاعي.
1: باهي اون توكا
2: نخليو الانرجي
1: حاجه اخرى
2: باش نبنيو حاجه صحيحه.
1: لكن مدام نوال انت كي تقول الكلام هذايا ديما ممكن الفن مربوط بالسوسيو كولتوريل تاع اي بلاد, يعني البلاد اللي هي مستنسة بمعناها بالبالي يتعمل سولد اوت والناس يجيوا يتفرجوا في البالي بالنسبة لها ما هيش باش تعتبر الرقص حاجة ثانوية ولا ممارسة ولا ديفولمون، ولكن في بلدان خاصة البلدان الشرقية فما الرقص الشرقي ديجا اللي حاربوا عليه باش يكون فن. هذا ديما لليوم المصاروة يحبوا يثبتوا أن الفن الرقصي الرقص الشرقي فن، وهو كذلك، ولكن ديما فما ميز ان كيسيون للحكايه ذي. وكذلك في تونس ديما كما قلت انت الي متروك اكوتي، هو طريقه لانه ممكن جسد المراه وجسد الرجل يدخل شويه في الديني الاجتماعي. هذا هما الصعوبات.
2: هذا اي مش جوغولاتيفيزنا هذا لخاطر سي با هو بالنسبه للثقافه ثم حكيت جوستومون رقص مثلا الرقص المعاصر ولا بالي كلاسيكي مش متاعنا مش ثقافتنا. سي درول على خاطر الوقت تشوف الاوركستر سيمفونيك مثلا يا اخي نعش بيتهوفن متاعنا متاع الناس الكل. دونك سي ان ديسكور بو موا اللي ما عنده حتى معنى وما نحبش نسمعه خاطر سي نون،
1: ولكن يتقال برشا.
2: لا يتقال يتقال، وانا نقول اللي الرقص الشعبي رقص متاعنا هي حاجه ويلزمها تكون موجودة ونستحفظوا عليها. وأما الفنون الأخرين حتى ولو إذا مش متاعنا أصلا
1: ننفتحوا عليها. أما
2: exactly. دونك شبا ما متاعلي متاعنا يا أخي الكمانجة متاعنا
1: ماهيش متاعنا ولا البيانو
2: متاعنا ما مش متاعنا. دونك سي بو مو سي دي فو بروبليم متاع الناس ممكن باغ إنيورونس ولا الناس تخاف تخاف تدخل في حاجة اللي
1: ما تعرفش كيفاش بقى تخرج منها.
2: اوتوكا
1: انا نحييك على التجربه هذه. دونك كما قلنا انه سودانسينغ وسودانسينغ بلس بلس مشيت للجهات نعرفوا ان البروغرام هذا كما قلت انت بدا 2023 وهو يبدا كما تبدا لاني سكولير من اكتوبر حتى الماي. الشبان والشابات يتكونوا معناها يسفاهم في الدانس وحاجة أخرى زيادة.
2: دونك اي الحاجة جستمان دونك من 8 شهور نمشي كل شهر ثلاثة أيام الكل في الكل فرماسيون 250 سواع. عندنا 7 فورماتور با نيمبورت كي في لي فوندامونتو اللي نسمي فوندامونتو اللي هو جاي من البالي كلاسيكي مي سي لا بيو ميكانيك دو كور اللي تلقاه دون توت لي تكنيك معناتها كيفاش لي زابوي الكولون فيرتيبرال هذا الكل بيو ميكانيكيه اللي تلقاها في اي تو لي تيب دو دانس. دونك بور لي فوندامونتو عندنا مريم بن حميده وسيرين قلعي اللي هما جايين من البالي كلاسيكي. مريم بن حميدة هي ممثلة وزيدة ما هي راقصة أصلا، وسيلين قال هي تشتح في البالي دو لوبيرا وزوز يقريوا في الإيقاع عند إيقاع. دونك سو سون دي بروفيسور هما بيدهم. عندنا في البوبينغ صبري رجب بوبينغ سي اون فورم دو هيب هوب. في الجاز عندنا شرف الدين تاوريتي ثم هيشان شابلي والياس تريكي اللي هما يقريوا كونتمبوران هيب هوب. ومؤيد الغزواني اللي هو سي لو سول اللي ماهوش جاي من الرقص او ديبي هو جاي من المسرح اما بدا الرقص معايا في 2016. لا بلوبار دو سي بيرسون ils sont des danseurs maya dans mes productions à ma colonne moustakiline yernou. Donc on a vraiment la crème de une nouvelle génération de formateurs. Donc la formation hayatir fi nafs el maneta fi nafs el waqt عندك binom yemchi el krib binom yemchi el rouhia binom fi siliana ou men redoua اللي كان في سيليا فوالا يا ici permutation هكاك الشباب
1: قداش من ولايه
2: سيليانا سنين سيليانا واولاد قسرين من سبيبه وسبيتلا يجيو للروحيه. دونك يجيو
1: اولاد وبنات
2: اولاد وبنات احنا
3: شباب الاولاد
2: اون فيت شباب عندنا
1: عفوا لك عليه هذا
2: 20 15 بنات وخمسة أولاد. وقت اللي كنا في الجنوب الشرقي بدينا في مدنين وتتاوين و...
1: كان أولاد أكثر.
2: أولاد أكثر على خاطر لي بارون وقتها ما يحبوش بناتهم. كنا عندنا شوية
1: تحكيوا معاهم لي بارون تقولوا لهم فسروا لهم شو معناها هذايا.
2: اسمع أنا باقي نهز التليفون وقت يسمى مشكلة ونقول نحكي معاهم دايور وليت لا بارول ماجيك اللي توا تو لو موند ريغول باسكو نقولوا أنت قداش عمرك؟ أو بير 40 سنة شوف أنا نجم نكون أمك دونك ميتهم دونك يلزم تعطيني ثقة وتسمعني.
3: هذيك خاطر هو تليفون ال بو سبيرميتر ما كان يشوفها يقولها ادوتر معناتها تبارك الله انا
2: بارول ماجيك دونك اي نحكي معاهم الاكثريه كيما حكينا قبيليك هو على خاطر القرايه
1: خايفين
2: من القرايه.
1: خلينا نذكر بحاجه مدام نوين انه سيلينا راو نسبة النجاح فيها مهمة في القراية.
2: أي كي إل سي البرومييي لا بلو غراند ريوسيت في الباك في الجمهورية الكلها. هي سيلينا وخاصة البنات. دونك القراية شادين صحيح دونك بارون ساعات لي بارون خايفين من
1: الحياة. ما يتعارضش الفن مع القراية خاطر لازمك تفسر هذا زيت.
2: أي ما مسامش احنا باقي توا عندنا مثال هي اسمها إسراء سياري من سيلينا كانت معنا عم ناول وسنة زادة في سودانسينج بلس بلس وعم ناول عندها الباك.
1: أوكي.
2: هي أول حاجة ما تمشيش في لزي تود لي فاموز تود لي كي سي اون ارناك معناتها لي بارون
1: سي كان لي كور بارتيكولير
2: لي كور بارتيكولير اوبليغاتوار على خاطر اذا الطفل ولا البنيه ما تمشيش elle prend une mauvaise note à la khateria elle yati les cours particuliers hawa elle yqari oui non yqari fihom donc les études c'est tout la had elle يعمل étude في الجراج نتاعو ولا في دارو سي سكاندالو
1: et en plus les parents
2: les parents قاعدين
1: oui
2: non mais non non khatena ana je ana كلمتي حرارة من وقت اللي كنت صغيرة et c'est moi je trouve que c'est pas normal c'est tout la had لاولاد ils sont obligés باش يمشيو يقراو donc Isra amnaoul ma tamchich l'étude تقوم 5 نتاع الصباح تقرا للباك بعد تجي الفورماسيون نتاعنا بعد ترجع تقرا في دارها elle a eu son bac du premier coup avec mention
1: c'est bien
2: ou l'اخرين اللي بطلوا في افريل على خاطر باك زوز ما خداوش الباك دونك باقي احنا ناخذوا ليكزامبل Quand on est organisé, là où le kraya, c'est une question d'organisation.
1: صح. Voilà. En tout cas, اليوم شو تحب تقول أنت à travers الخدمة هذه في الجهات, à travers الخدمة هذه مع les jeunes, شو تحب تقول à travers شو الميساج تحب توصله أنتما؟
2: أول حاجة الميساج. دابور ندفعوا على خدمتنا. احنا راقصين ونعيشوا بالشيء هذا ونعرفوا قديش الرقص فن مهم. اللي سا بو دفنير ان ميتير او دو
1: فن مهم ومحترم
3: ومهمش مهم ومهمش
1: في تونس لكنه محترم معناها تشوف البرة معناها سي سي دي سي دي
2: oui,
1: سي دي بري ستار يعني
2: مي حتى في تونس توا ثما لو بالي دو لوبيرا دونك بدا معناتها الكونسيبت اللي تنجم تعيش بالرقص كومبيان اون ا يو دانفون اللي معناتها ont perdu une possibilité. En plus, c'est très structurant la danse. Mais je connais Arquette, le bdan ou toi les soupes, avec la danse c'est très compliqué, c'est très complexe. Marbout, bel barchachey, marbout, bel mathématiques, bel physique, bel chimie. C'est exactement la même chose. Arquette l'espace-temps, le fada ou l'ira. Ce sont les règles de la physique, donc ou bien la littérature, etc.
1: Voilà que les jeunes.
2: احنا ce qu'on veut leur donner c'est la possibilité de يعرفوا خير معناتها ونحلوا لهم بيبان.
1: Oui. ولكن انت معناها les jeunes ما يتكونوش كان في الدانس.
2: ثم عندنا بول ستودنتس ان بلس بلس عندنا اون فورماسيون اللي حليناها زاد للناس الكل معناتها الناس اللي يخدموا في الجمعيات ولا حتى في المندوبيات ايتترا اون دون دي بانيل C'est dirigé par Corey Jawardo. Elle est Hawa, c'est un grand spécialiste de la question. Donc, un homme des cours théoriques, fil gestion de ta Gemaïa, gestion de ta espace privé, intège,
1: ouais, c'est bien, ça.
2: Management culturel, communication, prise de parole. La khatera au raks Wardo. Maintenant, je me tape le billet. Ils vont faire une carrière. يلزم تعرف كيفاش تكتب بروجي كيفاش تعمل بودجي كيفاش لو اي اتش لا جيستيون دو لومان
1: سي لونتربرونوري ارتستيك
2: بيان سور بيان سور كي
1: اليوم سؤالي الاخراني معناها اليوم انت كي تعمل في المجهود هذايا برافو بيان سور جاي من الباك جراوند نتاعك والخبره الطويله في هذايا ولكن اليوم من غير شركاء كيما لي بايور دو فون اللي معاك هل كان المشروع هذايا نجم يكون موجود
2: ديسيزيون بوليتيك اذا الوزارة تقرر نهار من نهارات والدولة تقرر
1: اللي
2: كيما ثم ليزاد المعهد العالي للفنون الدرامية والركحية كيما ثم المعهد العالي للموسيقى كيما ثم لي بوزار للفنون التشكيلية كيما ثم ليكول دو سينما احنا حقنا من حقوقنا خاصة على خاطر توا ثم بالي لوبيرا كيفاش تعمل عندك معناتها فرقة عندك مؤسسة وطنية اي نيا با دو بول دو فورماسيون معناتها سي فير لي شوز
1: ا لونفير دونك تحلم انت مدام نوال بهذا تحلم بداية بانه القطاع هذا يتنظم ان يكون عنده ستركتور
2: مش حلم برك حرب 40 سنة وإحنا نتحاربوا أنا مانيش وحدي على شيء هذا راه إحنا الكلنا لي بروفيسيونيل درا قديش من مشاريع كتبناهم وكل مرة دفعت على شيء هذا مش كان في وزارة الثقافة في وزارة التربية في وزارة الولاية المالية في معناتها سي نورمال كون ديفون نوتر ميتيي حسيلو أنا حبيت نقول المشروع هذا يكمل في ماي دونك عملنا هو سميناه ماهوش عرض مي ان فيت يشبه برشا العرض
1: وقتاش
2: عملناه نهار الحد اللي فات في المركب الثقافي بسيليانا بطبيعة سور بلاس ونهار الحد جاي لو 10 لحداش ونص متاع الصباح في السيتي دو لا كولتور في التياتر دي جون كرياتور مفتوح للناس الكل سي غراتوي
1: باش نشوفوا خدمه لي جون
2: هذا وي خدمه لي جون معناتها سي لي سيت فورماتور كل واحد عمل اون بيتيت كوريغرافي ولمينيها يحكيو زاد ثم دي جون كي تيمواني ياخذوا الميكرو يحكيو على رواحهم على
1: التجربه هذه
2: على التجربه وعلى على سيلينا على بلادهم وكيفاش يشوفوا المستقبل
1: سي بيان
2: دونك سي تري سامباتيك
1: سي بيان سي بيان
2: ايجيو فريمون
1: نعاود نذكروا بالموعد نهار الاحد 10 ماي مع 11 ونص في مسرح المبدعين الشبان في مدينه الثقافه
2: فوالا اكزاكتومون
3: نحب نحيي نوال سكندراني على هالنضال هي مناظره
1: حقيقيه
3: ملي انا صغيره نعرف نوال سكندراني وهي تجاهد معناتها كي تقول لك تياتر ناسيونال في التسعينات واليوم 2026 مازلت تتاسس الانواع جديده باش نعمل نفس الهدف انت تقولها تحلم هي حلمت حلمت حلمت ولا كابوس الشيء ومازلت ممنع اي جو مو دوموند كان الرقص هو اللي يجيب الانرجي هذه الكل منين تجيب الانرجي باش تكون بالصوره هذه وبالسيرينيتي هذه وتقدم توجور افيك لو سوريغ النضال الحقيقي
2: عايشك ميرسي
1: ان توكا وي مناضله حقيقيه نواس اسكندراني
2: وسي بيان غراند فورس
1: وي وسي بيان انك مازلت تحلم لانه هذاك هو الدنيا انه ديما واحد عنده لي غيف هذوما ويقول باش نحققهم نهار وذاك هو اللي يعيش بيه الفنان
2: معناتها اذا ما تحلمش
1: صافي بارتي دو لا في
2: بوركوا فيبر
1: شكرا لك مدام نوال اسكندراني ميرسي بوكو
2: ميرسي ميرسي
1: يا جماعه نعاودوا نذكروا بالموعد مسرح المبدعين الشبان نهار الاحد 11 ونص تاع الصباح في مدينه الثقافه فاصل نرجعوا لكم في انتيبيوتيك
0: انتيبيوتيك

0: الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. واتمتع. هيا بنا نلعب.
1: يلا هيا بنا نلعب. نسمعكم مقاطع وتقولوا لي مسرح سينما ولا تلفزة. المهندس سامي هو شاب مستقيم لا يعرف النفاق والكذب، ورغم فقره المادي بسبب مرتب والبسيط من خدمته كمهندس تراخيص بأحد الأحيان لأنه يرفض الرشوة مهما كانت احتياجاته. هذا الإكستريم.
2: كل شيء حيكون تمام. الله، هو احنا لينا بركة سيادة المدير العام وعديل المدير العام وشجرة عائلة المدير العام وسكرتيرة المدير العام وتحية خاصة للمدير العام.
1: عرفتوا العمل ولا لا يا سليم؟
3: يوميات مدير عام.
1: إخراج رائد لبيب،
4: يونس شلبي، هذا
1: تأليف فيصل ندى، بطولة فاروق فيشاوي، تيسير فهمي، سوسن بدر، أمينة رزق، عبد الباري الباني، عماد نور، عبد العزيز عيسى، وذا صوت يوسف عيد. ذا مسلسل حضارات السادة الكذابين 1990. أنت مولود 89. تدور الأحداث حول السادق اللي يملك مصنع ويعيش مع زوجته وبنته. حاول سوسن بالاتفاق مع سلاح إعادة أموال والدها من السادق والانتقام منه، فتلجأ لتجنيد محسن والإيقاع به في حبها لينقل لها أخبار المصنع. يعني ذا يقيم ما نسمع شوية الإكستريم.
5: أنت تعرف حد من عائلة بلانكو؟
6: شنو أنا أعرف؟ إحنا كنا جيران توا 20 سنة، ولا أعرف لي إحنا قرينا تعليم الابتدائي مع بعض.
5: ما قلت ليش أنا شكون مشبه؟
6: والله إيش باش أقول لك، أنت تشبه للكل وما تشبهش لحتى واحد منهم. لكن ما قلت ليش أنت بنت شكون، خلي الذاكرة يرجع لها شاهد العقل.
5: أنا بنتي عليلة.
6: عجيب والله، لو كان واحد قال لي راك باش تلقى بنت علالة بعد هالسنين هذه ما كنت تصدقه أبدا.
4: الحبيب الذيب هذا؟
1: لا،
3: سونيا مدر هذه.
1: وي. إخراج عبد الجبار بحوري، تأليف محمد صالح الجابري، بطولة سونيا المدب، كمال تويتي، منى نور الدين، جميل الجودي، محمد بن علي، حسن الخلصي، عبد الحميد بن قياس، وذايا الصوت محمد بن علي. 1997 كمان تكبرت دونك تعرف وقتها 8 سنين عمرك.
4: موجود نرجع بالتويلي
3: باب
4: فلاش باك.
1: باب الخوخة. برافو والله، باب الخوخة والله العظيم. يلا الاكستري الثالث بالانجليز، هذا صعيب ان نطلعوه ولا بالفرنسي.
3: هاي نسمع الاكستري.
1: نسمع هاي.
7: Alors, vous êtes de Relayand ?
8: Depuis peu de temps, oui. On espère vendre à cette ville un système de technologie de l'information. Mais j'ai un peu de mal à obtenir un planning, à savoir quel jour le roi va venir ici.
7: J'espère qu'ils ne vous ont pas fait de promesses.
8: Non, non, pas vraiment, mais j'ai cru comprendre que ce projet était considéré comme prioritaire.
7: Oh, ce serait formidable pour nous tous. Le roi n'est pas venu depuis longtemps.
8: Longtemps, c'est-à-dire ?
7: J'ai commencé il y a 18 mois et il n'est encore jamais venu ici.
1: Oui. Alors, tu as le film ?
4: سهل ان اعطينا
1: انا بيجي من عفوش هذا، برغم اللي هو ممثلي المفضل.
3: شكونه؟
4: توم هانكس.
1: توم هانكس.
4: توم هانكس لغوا.
1: يعاني رجل الاعمال ألن من خسائر ماديه كبيره وفاتحه نتيجه لتعرضه للازمه الماليه. يقرر على اثر الازمه انه يسافر للمملكه العربيه السعوديه للاستقرار فيها اقتصاديا، أو المستقر اقتصاديا عفوا، عن طريق عرض أفكاره وخبراته على أحد الأمراء السعوديين ليقوم بإنشاء مدينة جديدة ذات استثمارات ضخمة وعالمية.
4: توم هانكس مشي للسعودية.
1: والله ما نعرفوش الفيلم هذا.
4: نعرف توم هانكس وحلف المطار.
1: لا، وحلف المطار عنده برشا حاجات مميزة. توم هانكس طبعا.
4: نعرف توم هانكس طاح في جزيرة.
1: يزي توم هانكس كعمل كعمل
3: جوحاول
4: فار والمسمار
1: كعمل فوريست جامب يكفي توم هانكس.
4: فوريست جامب يلزم كل عام تفرج فيه مرتين
1: حاجة دوخ به. الفيلم اسمه هولوغرام فور ذا كينج 2016. ها نعرفوش والله. هين يلا زعما شكون؟ تفضل فرح. نعم.
4: حي.
1: نعم.
3: تونسي؟
1: لا.
4: أمريكاني؟
1: لا.
3: مصري؟
1: لا.
4: فرنساوي؟
1: نعم.
3: ممثل؟
1: لا.
4: مغني؟
1: لا.
3: سياسي؟
1: لا.
4: رياضي؟
1: نعم.
3: كوارجي فوتبول؟
1: وي.
4: سنة قلنا حي احنا.
3: حي.
4: كرة قدم؟
1: قال اين الجواب؟ نعم ولا
4: لا؟ لا باش نعرف.
3: نعم
4: تكرار ناخذ عليه صفر. مازال يكور؟
1: لا.
3: باهي الوغ رينا
1: درب حلو.

0: سنة 55 فرنسي من وصول إيطالية، بدأ مسيرته في فريق نانسي 72 وانتقل إلى سانت إتيان بعد 7 سنين، لعب مع الأول 181 مباراة والثاني 58 هدف في 104 مباريات. انتقل إلى اليوفي سنة 82 لعب 5 سنين، صنع المجد في تورينو وخاض 147 مباراة. برزت قيمته كلاعب رغم انه مركزه كان في خط الوسط، لكن سجل اهداف عديده ونفذ ركلات مباشره، كان يمركي لي كوفران ولي بينالتي في نفس الوقت، وقف ند لافضل لاعب في تاريخ مارادونا وقت كان هذا في صفوف نابولي. خاض 72 مباراه مع منتخب الديوك الفرنسي، سجل 41 هدف، قاد بلاده للقب كاس اممه في اوروبا 84، رابع المونديال 82، ثالث المونديال 86، حقق رقم قياسي بحصول على لقب هداف اليورو 84 بتسجيل 9 اهداف، اكثر لاعب فرنسي سجل في نسخه واحده. حاز عديد البطولات، كاس فرنسا، البطوله، دوري الابطال، كاس الكؤوس الاوروبيه، كاس السوبر الاوروبي، كاس ايطاليا، بطوله ايطاليا مع اليوفي، في نفس الوقت الكره الذهبيه 3 مرات، افضل لاعب في العالم مرتين، افضل لاعب في اليورو 84 هدافها، افضل لاعب فرنسي في القرن العشرين، افضل لاعب فرنسي مرتين، عضو قاعة المشاهير في إيطاليا، هي كونسيكراسيون كبيرة. تولى تدريب المنتخب الفرنسي في بداية التسعينات، با معناها بريونس كبيرة من وتألق في تصفيات المونديال قبل ما يفشل في اليورو 1992. برشا مناصب إدارية، منها رئيس اللجنة المنظمة المونديال 98 في فرنسا، ترشح لرئاسة الفيفا 2015، لكن مشواره في الفيفا توقف بسبب اتهامه بالفساد في قضايا لجانب رئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر.
1: هو ما حبهوش يشد رئيس الفيفا خاطر كانت ثنية محلولة اللي هو
0: كان رئيس الاتحاد الأوروبي،
1: الاتحاد الأوروبي 2006. كان هو اللي باش ياخذ على بلاتر.
0: اش قال زيدان على بلاتيني؟ قال وقت كنت صغير نلعب في الكورة مع أصحابي نلعب أدوار، أنا نختار ديما نكون بلاتيني. يعني واحد من أهم الناس اللي مسوا كرة قدم ما في تاريخ الكرة هذه. معز شكرا في الإخراج، رامي في الإعداد، مرسي فرح، مرسي سليم،
1: شكرا.
0: شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا. يلا هذا مدحت صالح في حفلة يغني بتسأل لي علي، علاش تسأل علي وانت ما تهتمش بي؟ هكي قول كيف هاي. يلا غدوا نتلقاو إن شاء الله في حلقة جديدة.

0: تسأل ليه ليه ليه عليا.
1: تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في سبيكة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة سعيدية،
2: أهلا بكم مستمعينا إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. انتخاب رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد دبار نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين. وغارة صهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها اليوم الأربعاء عن انتخاب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، وذلك خلال أشغال المؤتمر المنعقد في باريس بين 4 و7 مايو الحالي. نقابة الصحفيين عبرت عن فخرها واعتزازها بهذا التتويج التاريخي الذي يعد سابقة أولى في تاريخ تونس، التي تتحصل للمرة الأولى على هذا الموقع الرفيع داخل الهيئة القيادية للاتحاد بعد سنوات من التواجد الفاعل ضمن عضوية اللجنة التنفيذية. واعتبرت أن هذا الإنجاز من شأنه أن يعزز حضور الصحافة التونسية داخل المنظومة المهنية العالمية، ويؤكد مكانتها في الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين. أيضا أفادت النقابة بأن الاتحاد الدولي للصحفيين يضم أكثر من 600,000 صحفيا حول العالم، موزعين على 187 نقابة وجمعية وطنية، مما يجعل هذا المنصب مسؤولية كبرى وموقعا مؤثرا في رسم السياسات العالمية المتعلقة بحرية الإعلام وبأخلاقيات المهنة والدفاع عن الصحفيين في مختلف السياقات. وأكدت أن هذا التمثيل الرفيع يعتبر مكسبا وطنيا ومهنيا لكل الصحفيين في تونس، ويعكس المكانة التي مفتئ الصحفيون يرسخونها على المستويين الإقليمي والدولي رغم التحديات التي تواجه قطاع الإعلام اليوم. في شأن آخر، التقى وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط اليوم في مقر الوزارة، التقى يوسف أحمد حسن الذي قدم له نسخة من أوراق اعتماده سفيرا جديدا لجمهورية الصومال الفيدرالية بتونس مع الإقامة بالجزائر. بالمناسبة أكد الوزير عراقة العلاقات الأخوية التونسية الصومالية، مبرزا الحرص على دعم التعاون القائم بين البلدين لا سيما في مجالات التعليم العالي والتكوين المهني وتطويره ليشمل مجالات حيوية أخرى وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية. ارتفعت عائدات النقل للخطوط الجوية التونسية بنسبة 5.4% لتبلغ 314 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، وذلك وفق ما أظهرته مؤشرات نشاط الشركة المنشورة اليوم على موقع بورصة تونس. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة عدد المسافرين بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، ليتجاوز عددهم 540 ألف مسافر. دوليا، نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر مطلعة اليوم قولها إن واشنطن تعتقد أنها على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. أيضا نقل أكسيوس أن الاتفاق سيلزم إيران بتجميد تخصيب اليورانيوم مقابل موافقة الولايات المتحدة على رفع عقوباتها والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، كما سيرفع الطرفان القيود المفروضة على العبور عبر مضيق هرمز. أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أن بلاده تواجه واحدة من أكبر الحروب المعاصرة، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إضعاف إيران من الداخل عبر الضغوط الاقتصادية والحصار البحري في محاولة لتفكيك التماسك الداخلي ودفع البلاد نحو الاستسلام. قليباف أضاف أن مؤشرات هذه الضغوط تظهر في إجراءات أمريكية جديدة تتعلق بممرات مائية حساسة مثل مضيق هرمز، إلى جانب ما وصفه بالحصار البحري الهادف إلى الضغط الاقتصادي. بعد من شن كيان الاحتلال الصهيوني غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، نتنياهو يقول من جانبه إن الغارة استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله. تأتي هذه التطورات على الساحة اللبنانية في وقت تدرس فيه إيران مقترحا أمريكيا للتوصل لإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

حجازية العينين نجدية الحشا حجازية العينين نجدية الحشا

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: خليل والأستاذ عبد المنعم عبود على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: 8 دقيقتين في استوديو جوهرة اف ام. مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من خوض الصحيح، موعدكم مع المسائل القانونية، مع القضايا اكيد، مع الاستشارات. موعد قار كل اربعة من توا حتى للتسعة، نتلقاو معكم اكيد على جوهرة اف ام الدنيا وما فيها، وعلى جوهرة اف ام تي في. نواصلوا هكا في طرح الفقرات، كل فقرات متنوعة بالطبيعة، نختاروها ندرسوها نتناقشوا فيها قبل ما يكون الموعد. هذا الموعد اللي نتلقاو فيه مع المختص رقم واحد الدكتور عبد المنعم عبود، دكتور في القانون، محامي لدى التعقيب، أستاذ جامعي، مؤسس الأكاديمية القانونية، ومكون لإطارات وأعوان في القطاعين العام والخاص. اليوم في خوض صحيح، قبل ما نبدأ الحصة نحب نقول شكرا على اهتمامكم، شكرا على انتباهكم، شكرا على ثقتكم في البرنامج، وفائكم للبرنامج. ما يزيدنا كان ثقة، ما يزيدنا كان عمل دؤوب باش نكونوا عند حسن الظن إن شاء الله. البرنامج اليوم متنوع ثري تحت المجهر قرار 9 جوان 2020 على محكمة التعقيب، يقضي بنقض دائرة الاتهام، وهنا لا يمكن الإدلال تسجيلات صوتية من مكالمة هاتفية في قضية دون الحصول على إذن قضائي. موضوع اليوم باش نمشيو لعقود الوعد بالبيع، نحكيو عليها انواعها، امكانيه ابرامها كيفاش، والاخلال بها زاده شنو هي العقوبه وقت اللي انت تقلب وعد بالبيع، شنو هي العقوبه المنجره على الاخلال هذا، قانوني ولا غير قانوني. 5 اسئله والاجابه تكون مع الدكتور عبد المنعم عبود معنا في المباشر كالعاده، هو بالطبيعه من عناصر القاره في الحصه. اهلا وسهلا استاذ، مرحبا بك.
2: مرحبا بك صديقي العزيز سيغازي خليل، وكالعادة نتمنى لكافة السادة المشاهدين ومستمعي قناة وإذاعة جوهرة اف ام تي في، نتمنى لهم مشاهدة واستماع طيب.
1: شكرا لك، تحية الفريق الكل، غازي خليل في الأعداد والتقديم، منير اسماعيل في الإخراج، بعد تحيتنا المؤسس خياطي في الإخراج من استوديوتنا في تونس، حسام القايد في الإخراج الرقمي في الديجيتال، تحيتنا للأستاذة سيدة المعدة زادة أستاذة إيناس حداد. ونبدأ البرنامج مع الموسيقى قلبي مرتاح باش نسمعها آدم، واحدة من الغنيات اللي اخترناها لكم، إن شاء الله تكونوا أنتم زادة مرتاحين معنا في حصتنا في خوض الصحيح. نرجع لكم بعد الغنية.

0: المجهر.
1: نبداو فقراتنا اليوم في خوض صحيح تحت المجهر. كما قلنا نرجع القرار 9 جوان 2020 على محكمة التعقيب، وهنا نقبل اتهام وفي قضية فيها موظف عمومي. عطاو ناخذ التفاصيل الكل بيان سور. لا يمكن الإدلال بتسجيلات صوتية في قضية دون الحصول على إذن قضائي. أستاذ عبد المنعم عبود، نمشي لك مباشرة في القضية هذه في تحت المجهر اليوم.
2: شكرا لك سي غازي. هو في الحقيقة قرار متميز، قرار ربما يجي مناقض لسياق كامل من فقه القضاء محكمة التعقيب. سياق تعودت فيه محكمة التعقيب معناها بالنسبة لهذه المسألة، ما مسألة الإدلاء بمعاينات يقيمها السادة عضو التنفيذ، قبول هذه البينات وقبول هذه الحجج معناها مهوش على المحك بالنسبة لفقه القضاء في عديد القرارات. لكن بالنسبة للقرار هذايا، الأمر يتعلق بقرار تعقيبي قام بنقض قرار صادر عن دائرة الاتهام القطب القضائي المالي والاقتصادي بمحكمة الاستئناف بتونس. والقضية في الحقيقة تتعلق بإرشاء موظف عمومي، ارتشاء موظف عمومي، وتم تقديم كدليل على هذا الارتشاء، على هذا الفعل، تم تقديم تسجيلات صوتية، مكالمات كما احنا برشا الكثيرين تلقاه عنده عادة انه كل ما يتصل به شخص ما يهموش في شكون الشخص اللي قدامه، تلقاه يبدا يسجل معناه عنده عادة تعود. فما حتى دي زابليكاسيون تطبيقات اللي هي آليا وقت اللي تجيك المكالمة تسجل، ومن بعد انت ترجع للريبرتوار تلقاهم المكالمات الكل مسجلين وتفرز على روحك. الجديد في هذا القرار او الفريد في هذا القرار انه محكمة التعقيب اولا كرست مبدأ هو مبدأ دستوري. المبدأ هذا كان موجود في دستور 2014 لكن أيضا مكرس في دستور 25 جويلية 2022 تحديدا الفصل 30 اللي وضع كمبدأ دستوري أو كيعني قاعدة هو احترام حرمة الاتصالات وسرية الاتصالات وسرية المراسلات، وأيضا فما خصوصية الحياة الخاصة هذيك لابد من احترامها. إذا نص دستوري الفصل 30 وكذلك مدعم ومعزز بأحكام الفصل 55 من دستور 2022 اللي يقر بأنه المراسلات والاتصالات عندها حرمة وتخضع إلى فكرة السرية. المبدأ أنها تخضع إلى السرية وأنها مكالمات واتصالات سرية.
1: ما فماش استثناءات بالنسبة للسرية
2: هي. هاو جايين. الفكرة هو أنه تقول محكمة التعقيب رأوا كل دليل يقدم يخضع إلى سلطة تقديرية للقاضي الجزائي. عنده سلطة تقديرية يوازن ما بين الحجية الإثباتية متاع الأدلة المقدمة، قد يعتمد دليلا وقد لا يعتمد آخر. ومتى كان الدليل يرتكز على ارتكاب لجريمة معينة فإن ذلك الدليل يعتبر حينما يقدم متضمنا لخرق لمبدأ أساسي يهيمن على الإجراءات الجزائية اللي هو مبدأ النزاهة في البحث عن الدليل الجزائي. باهي، معناه ما تنجمش تجيب دليل إلا ما يكون خاضع لمبدأ النزاهة، ما تجيبوش بطرق ملتوية. إذا كان الفعل اللي أنت باش تعتمد عليه باش تكون الدليل اللي أنت باش تقدمه في القضية باش تتهم زيد أو عمر هو في حد ذاته يمثل جريمة، فما يمكنش اعتماد ذلك الدليل. باهي، محكمة التعقيب رجعت لزوز فصول. الفصل 85 من مجلة الاتصالات اللي تقريبا هو فصل غير معروف حتى في الأوساط القانونية والأوساط القضائية. فصل 85 يجرم إفشاء مضمون المكالمات والمبادلات عبر شبكات الاتصال العمومية، ويحيل في العقاب على الفصل 253 من المجلة الجزائية.
1: فيها عقاب
2: أي يجرم إفشاء مضمون المكالمات ويقول لك راهي العقوبة هي نفس عقوبة الفصل 253. 253 تحدثنا عليه كان تتذكر في حصة سابقة، ويتعلق هذا الفصل بإذاعة مضمون مكتوب أو إذاعة مضمون تلغراف أو غيره من المكاتب، ويعاقب على هذه الجريمة بعقوبة سالبة الحرية 3 أشهر سجن. دونك يتسجل مش التسجيل، الإفشاء نتاع المضمون نتاع التسجيل، كي يقعد في البورتابل نتاعك وسجلتهم فماش مشكلة، أما كي تفشي أو يحرض شخص على إفشاء المضمون أو يشارك في إفشاء مضمون المكالمة أو المبادلات، يعني حتى لي ميساج هذوكم لي ميساج فوكول لي ميساج إكري، يحرض على إفشاء مضمونهم وقتها تولي جريمة حسب الفصل 85 و 253. كي تجيب أنت مضمون مكالمة وتفشيها وتقول ها باش نأسس عليها شكاية، موش هكاك العملية. العملية من تم العملية حسب محكمة التعقيب وحسب ما فهمت من قرارها اللي هو قرار ممتع، تقول لك محكمة التعقيب إذا كان أنت سجلت على شخص مكالمة معينة، تمشي تشكي للسيد وكيل الجمهورية، تقدم شكاية إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المختصة الترابية، وكيل الجمهورية سوف يحيل القضية برمتها إلى باحث البداية، وباحث البداية بوصفه مأمور ضابطة عدلية باش يتولى المعاينة. وقتها تولي العملية في كنف إجراءات عادية وسليمة من الناحية القانونية.
1: يعني أما إجراء تسجل قبل ومن بعد تشكي مش مشكلة،
2: تسجل وتشكي ومن بعد وقت اللي يستدعوك باش يبدأ البحث معك أنت يبحثوك، أول حاجة تعملها تخرجك تسجيلات يعينها باحث البداية على البورتابل نتاعك.
1: مش يعينها عدل منفذ ولا
2: فما حاجتين يلزم ديما نعرفوهم اللي هما راهم غلطين. أول حاجة هي المعاينة عن طريق عدل منفذ.
1: بالضبط.
2: نحكي لك على حسب القرار هذا أنت محكمة التعقيب. مانيش نحكي راهو هو يبو أتر أنا ريدو برانسيب راهو. والتعليل متاعه تعليل يصلح لكل الوقايع. لكن فقه القضاء في جزء كبير منه ما يعتمدش هذه الأحكام. يجيب له أنت تسجيل مثبت المضمون متاعه عن طريق معاينة أجراها مأمور عمومي اللي هو السيد عادل التنفيذ، تعتمدها المحكمة. أما في الحالة هذه محكمة التعقيب أحسنت التعليل واهتدت إلى النص الصحيح فصل 30 من الدستور، فصل 85 من مجلة الاتصالات و 253 من المجلة الجزائية، لتنتهي إلى أنه في صورة عدم مراعاة هذه الفصول فإنه أول شيء بش يصير هو بطلان الإجراءات. واضح. ولذلك هي قامت بنقض قرار دائرة الاتهام وعرض القضية على هيئة أخرى. بي. اللي حبيت نقوله زيادة، رأو إذا كنت تم المعاينة عن طريق عدل التنفيذ، رأي هذية فيها في الحقيقة خرق لمبدأ النزاهة في البحث عن الدليل، لأنه أنت قاعد تفشي في مضمون مكالمة. دو إذا كنت تم المعاينة من طرف الأعوان الفنيين المكلفين من طرف القضاء، فإنه عمرها من المعاينة تتم على قرص مغناطيسي. القرص المغناطيسي ماهوش في رفعة عن الشكوك، نجم يتم التلاعب به. إذا كانت تم المعاينة فهي تتم على المحمول ذاته. دونك فهمت، تتم على المحمول ما تمش على الإكستري من الأوريجينال. الأوريجينال موجود وين؟ موجود في البورتابل. ينجم يقع مونتاج ومن بعد نهبطوه على قرص مغناطيسي،
1: يعني عن مصدر بيدو.
2: المصدر بيدو. دونك احنا خلاصة اللي نحبوا نخرجوا به من خلال القرار هذا، راهو تسجيل المكالمات إذا كان يقعد في البورتابل ما فماش مشكل، إذا كان باش تفشي مضمون التسجيل هذا، تفشي المضمون متاعه أو يجيك شخص يحرضك أو يشارك في الإفشاء، فإنه هذا يمثل جريمة ومعاقب عليها بعقوبة 3 أشهر سجن حسب الفصل 253 من باب التنظير مع إفشاء مضمون المكاتب والتلغرافات. واضح؟ وهذا فيه خرق لمبدأ أساسي اللي هو قلت مبدأ النزاهة في البحث عن الدليل. شوف قداش من قرار توا برشا يقول لك احنا يتهمونا بالتنظير، لا مانيش ننظروا، راه هاني نجيبوا بالكاشف اللي فما قرارات تمشي في الاتجاه الصحيح، وانه القضاء قد يجتهد وقد يصيب وقد لا يصيب. اذا احنا شنو نقولوا؟ احنا نجيبوا القرار اللي هو يلفت الانتباه نسلطوا عليه الاضواء، كما سلطنا كانت تذكر الاضواء على القرار المتعلق بعدم امكانيه التفتيش المحمول من طرف عون الضبط العدلية إلا بإذن من السيد وكيل الجمهورية، كما زاد قلنا زاد راه كيف كيف فيما يخص الكمين، وحكينا على الفرق ما بين الكمين والجريمة المثارة، قلنا راه أعوان الضبط العدلية إذا كان يقوموا بإثارة جريمة فإنهم يعتبروا مشاركين في تلك الجريمة. دور الضبط العدلية على معنى الفصل 13 و9 من مجلة الإجراءات الجزائية هي معاينة الجرائم، جمع الأدلة، تتبع المجرمين أمام العدالة. هذا دورها، ما هوش دورها إثارة الجرائم أو المشاركة في افتعال الأركان المادية لجريمة لم تكن لتقع لولا مشاركة أعوان الضبط العدلية.
1: هنا سؤال اخير استاذ. احنا قلنا هذوما المكالمات، لكن يسالش كان نفتحوا قوس على مثلا التسجيلات الصوتيه، نفتحوا قوس على
2: لي ميساج فوكو، لي ميساج اكري، كل ما هو مكتوب وكل ما يتم تبادله، كل ما مكالمه، الرسائل، الوثائق، اذا كان يتم افشاء مضمونها وتبدا
1: مثلا،
2: كل شيء هذاك يدخل تحت قالك مكالمه او مبادلات عبر شبكات الاتصالات العموميه. هذا شي يقول نص الفصل 85.
1: الاتصالات العموميه ما فماش مثلا شبكات التواصل الاجتماعي، ونرجع هنا للقانون.
2: هذه اتصال عمومي.
1: اي هذا هو. ما اوكي.
2: معناها هي مجلة توكي، تقول لي انت شبكات الاتصالات العموميه، الفيسبوك هاو النهار كله احنا ساعه تلقى واحد ينشر مثلا كلام ربما فيه اساءه للغير، فيتم تتبعه على اساس الفصل 86، لكن بعد الفصل 85 من ناحيه جغرافيه النص يلي مباشره الفصل 85.
1: كيف المعاينه على المحمول؟
2: المعاينه
1: مش على القرص،
2: المعاينه على المحمول. ولكن زاد حتى في الحاله هذه نذكر ونزيد نذكر ونزيد نذكر اللي راهو فقه القضاء في جانب هام، ما نقولش كبير، في جانب هام منه يقول لك راهي ما تمش المعاينة عن طريق عدل تنفيذ، وإنما من طرف أعوان، ذكرهم الفصل 79 من مجلة الاتصالات، فيهم أعوان ضبط عدلية، ولكن فيهم أعوان فنيين تابعين، خبراء تابعين يعني وزارة الاتصالات. والقضية بعد ما تجرى المعاينة يتعهد بها الوزير المكلف بالاتصالات اللي يحيل على وكيل جمهورية، وكيل جمهورية لهنا هو اللي يحيل بدوره على المحكمة. إذا تشوف فما تسلسل إجرائي معين، وفما صيغة شكلية جوهرية اللي هي المعاينة والإحالة من طرف الوزير المكلف بالاتصالات. معناها ما نجموش نتجاوزوا خطوة، معناها نصفوا خطوة ونقولوا ها هاوكا لا نمشوا مباشرة نعملوا معاينة نمشيوا لوكيل الجمهورية، ولو انه فما قرارات اخرى تبيح ذلك.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك عمرو دياب بابا، ونرجع لكم بعد شوية في موضوع اليوم نحكيه على عقود الوعد بالبيع.

0: اليوم.
1: بتبيع مع المواضيع الهادفة، المواضيع البناءة، وإن شاء الله الإفادة تحصل للجميع. موضوع اليوم موضوع مثير للجدل، وفي برشا هكا نقاش زادة عقود الوعد بالبيع ولا الوعد بالبيع. خنبسطها عند الآخر هنا، الوعد بالبيع خنفهموا شنو هو الوعد بالبيع، شنية أنواع العقود هذية، كيفاش نجموا نبرموا العقود هذية، وفي حال الإخلال بعقد بالبيع شنية العقوبات المنجرة. نرجع معك أستاذ عبد المنعم عبود، دكتور في القانون. تفضل أستاذ.
2: بالنسبة للوعد بالبيع سيغازي، في الحقيقة الأمر يتعلق بعقد سابق عن عقد البيع، هو عقد يمهد لعقد بيع. وفما شكون يعتبره من العقود التفاوض، يعني العقود الأولية السابقة التمهيدية لإبرام عقد نهائي، يعني هو في الحقيقة ينظم مرحلة سابقة الغاية هي الوصول إلى عقد بيع نهائي. الحالات متاع الوعد بالبيع متعددة، قد تكون الغاية من الوعد بالبيع يعني الحصول على قرض، عندك مبلغ مالي معين باش تدفع تسبقة، ثم بعد ذلك تكمل لك البنك، ثم بعد ذلك تتمم البيع النهائي. قد يكون الأمر نتيجة تعذر قانوني، على خاطر أنت تو باش تتعامل مع أجنبي، والأجنبي هذا لابد أن يتحصل في عقد البيع على رخصة، رخصة الوالي. إذا نبر موعد بالبيع في انتظار الحصول على رخصة الولاية عملا بأمر 4 جوان 1957، يعني أحد الأطراف أجنبي، وتحدثنا في حصة سابقة شكون هم الأجانب. أيضا زاد كيف أي مثلا قد يكون أمر يتعلق بتنقيط وضعية عقارية، نعم وعد بالبيع في انتظار أنه يتم تسوية وضعية الرسم العقاري بصدور حكم بالتحيين. هذا الكل موجود، يعني هو عقد ربما قد يمهل ويجعل الأطراف تتريث قبل المرور إلى مرحلة الإبرام النهائي لعقد سيرتب أثر هام وهام للغاية، هو أثر ناقل للملكية من ذمة إلى ذمة. الوعود بالبيع في الحقيقة قد تكون محددة بأجل، وقد لا تكون محددة بأجل، قد تكون ملزمة لجانب واحد، وقد تكون ملزمة للجانبين. ما وقتها فما شكون يحكي حتى على في بعض الكتب الشرقية يتحدث عن عقد بيع ابتدائي، خاطر هم مسوس ملزمين توا بإتمام بنود الوعد بالبيع، إذا كانوا متفقوا منذ البداية لأنه باش يتم الوعد بالبيع بشروط معينة، ما أن يتم استيفاء هذه الشروط فسيمر الطرفان إلى مرحلة إبرام عقد البيع النهائي. الوعد بالبيع في الحقيقة ما هوش نقل للملكية، ولكن الوعد بالبيع ما يحميش راهو الحقوق
1: نتاع الحقية،
2: ما فيهش نقل للملكية، فيه تعهد شخصي، فيه التزام شخصي بالنسبة للأطراف الموعود له إزاء الوعد، فما التزامات شخصية، التزامات شخصية، قد تكون التزامات تبادلية، وقد يكون التزام من جانب واحد كما ذكرنا من قبليك. إذا شنو نقولوا؟ نقولوا راهو الوعد بالبيع هو في الحقيقة تمهيد، هذا هو الكاليفيكاتيف نتاعو، هو تمهيد لعقد لاحق.
1: خلينا نزيدوا نبسطوا شوية، كيفاش نعملوا وعد بالبيع؟ باش نصحح عقد وعد بالبيع، شنو لازم نعمل؟
2: وعد بالبيع إذا كان الأمر يتعلق
1: الوثائق اللي نحضرها،
2: إذا كان الأمر يتعلق ب يعني عقار مسجل، في الحقيقة النصوص غير واضحة في هذا المجال، ولكن العادة والعرف إجراءات على أنك يلزمك تمشي للمحررين المذكورين بالفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية، وهم المحامون المباشرون وأعوان إدارة الملكية العقارية المكلفين بمهمة التحرير وعد الإشهاد. التحرير زاد كيف بطبيعة الحال إذا كان الأمر يتعلق بعقار غير مسجل، يعني عقار ما عندوش رسم عقاري، الوعد بالبيع سيتم فيه تشخيص العقار الموعود به من خلال بيان الحدود متاعه. المهم أنه فما تسبقة تقدم أو تمنح من طرف أحد الطرفين إلى الآخر، الموعود له سيتولى تسبيق مبلغ من المال على أساس أنه وقت يتم عقد البيع النهائي يتم إبرامه، فإنه سيتم إكمال عملية دفع وخلاص الثمن النهائي للبيع.
1: احنا كنا ذكرناها قبل وما يصيرش نزيد نذكره بها، راهو الوعد بالبيع ما هوش الهيبة.
2: لا لا لا، الوعد بالبيع في شيرة والهيبة في شيرة أخرى، الهيبة عقد مسمى وهو معناها عقد غير في الحقيقة مجاني بدون مقابل. الوعد بالبيع هو في الحقيقة يتضمن التزامات قد تكون تبادلية وقد لا تكون تبادلية. المهم هو أنه راه باش نبه المسألة بالنسبة لكل إنسان حاليا أبرع موعد بالبيع، فإنه ماهوش في منأى عن أنه يقع ربما إبراء موعد بالبيع يخص نفس القطعة من طرف الواعد. قبل كان فما فقه قضاء يقول لك راهو من وعدك من باع، موجود فما حيثية في ليزاني 70 يقول لك من وعدك من باع. إذا كان واحد يعمل وعد ومن بعد يعمل بيع يحاسبوه من أجل البيع نفس العقاري مرتين، وهو توجه في الحقيقة لا يستقيم من الناحية القانونية، لأنه البيع ناقل للملكية والوعد بالبيع لا يتضمن سوى التزام شخصي وغير ناقل للملكية. بيانك فما قرار دور المجتمع نتاع حكام التعقيب 75 جو كوا اللي قالت فيه المحكمة أنه لابد من فيهم الحصول على رخصة الولاية، والحال أنه الوعد بالبيع لا تخضع لرخصة الولاية، وفقط العقود الناقلة للملكية هي لا تخضع إلى رخصة الولاية، والوعد بالبيع اعتبر وكيف وكأنه عقد بيع. اللي حاب حاجتي باش نقوله هو انه راهو انسان وقت يبرم وعد بالبيع يخص عقار مسجل، اول ريفلكس بالنسبه للساده المحامين بالنسبه للمحررين بصفه عامه لابد من قيد ذلك الوعد قيدا احتياطيا باداره الملكيه العقاريه باش تحفظ حقوق المناوب نتاعك، ولا حتى بالنسبه للموعود له باش يحفظ الحقوق نتاعو، ما يخليش مثلا يبرم العقد يحطه هكاك في مكتوبه ويمشي يذهب في حال سبيله ولا ينتبه الى هذه الشكليه اللي هي مهمه مهمه الغايه، اللي هي شكليه القيد الاحتياطي
1: اللي كنا حكينا عليها.
2: القيد الاحتياطي ايش معناه؟ معناه انت كانك باش تحط سيق في الرسم العقاري
1: بالضبط،
2: باش يقولوا لك راهو فلان الفلاني وعد بالبيع مبرم ما بين فلان وفلان الفلاني قيد احتياطي، ويحط لك تاريخ القيد الاحتياطي. وراي قد تتعدد القيود الاحتياطية، نجم شخص يوعد 3-4 أشخاص ببيع نفس العقار سي مالونيت متفاهمين فيه، لكن مش تحفظ الحقوق نتاعك
1: بصراحة. بصراحة
2: التكييف لأنه يرجع إلى فقه القضاء، لأنه صعيبة المسألة لهنا، لأنه خط الوعود ببيع لا تنقل الملكية، فماش بيع نفس العقار مرتين. وفما شكون باش يكيف على أساس أن عملية تحايل قاعد الرجل يجمع في مبالغ مالية بإبرام نفس التعهد فيما يخص نفس الموضوع مع أشخاص متعدين. على كل حال احنا لهنا بالنسبة للشخص اللي يحب يحفظ الحقوق، إذا تعددت الوعود بالبيع فإن الموعود له الأخير الذي يبادر ويسارع إلى ترسيم قيد احتياطي بالرسم العقاري هو الذي ستكون له الأولوية في الترتيب ويفوز على البقية. دونك العبرة في الوعود بالبيع بالقيد الاحتياطي، والعبرة في الوعود بالبيع والقيد الاحتياطي هي بسرعة الإشهار. الأسرع بالوقت أسرع بالحق، le premier par le temps et le premier par le droit. هكا ديجا حتى هكا 366 يتحدث عن قيد الوعود بالبيع قيد احتياطي، ولهنا ننبه ربما بعض خطأ شائع عند بعض رجال القانون، وسمعت حتى في بعض برامج تلفزيونية يقول لك الوعد بالبيع راهو ياخذ إذن العريضة من السيد رئيس المحكمة الابتدائية لقيد احتياطي. لا لا، راهو القيد الاحتياطي نتاع الوعد بالبيع يجرى مباشرة بمجرد الإيداع المباشر للوعد بالبيع بإدارة الملكية العقارية من غير إذن وبدون مرور برئيس المحكمة الابتدائية. هكا النص يقول يعني ما نمشيو احنا إلى قيد القيود الاحتياطية بإذن إلا فيما يخص نشر الدعاوى على معنى الفصل 365 فقرة أولى من مجلة الحقوق العينية. هذا فيما يخص الوعد بالبيع. فما مسألة أخرى هي مسألة تنفيذ الالتزامات والتسبقة. التسبقة والالتزامات نتاع المتعاقدين. باهي احنا عندنا 6 اشهر قلنا باش نعطيوك 6 اشهر ومن بعد احنا باش نتموا البيعه، ما تمتش البيعه شنو يجب يعمل الموعود له لهنا؟ يعرض عن طريق عدل المنفذ اتمام عمليه البيع النهائي ويحدد له اجلا للامضاء على عقد بيع نهائي، ماذا والا فانه سيتولى اللجوء الى القضاء رفع دعوى مدنيه امام الدائره المدنيه لدى المحكمه الابتدائيه، وبطبيعه الحال هنا سيتحصل على حكم ابتدائي يقوم مقام البيع النهائي بعد ضرب أجل للواعد للامتثال. نتجاوزك التعنت الواعد اللي هو عد في فترة من الفترات بالبيع ثم تخلى ونكث عهده، من وقتها نمشي احنا للمحكمة الابتدائية نرفع دعوة ومن بعد بطبيعة الحال ما نوجهوا له عاد المنفذ ونبهوه إلى وجوب الامتثال، نمشيو لوقتها للدائرة المدنية، والدائرة المدنية بعد أن تنظر في الموضوع وبحسب ما تحظى به من أوراق في الملف ستتولى القضاء لفائدة الدعوة والحكم لفائدة المعود له، بحيث يقوم هذا الحكم الابتدائي مقام البيع النهائي. باهي عنا واعد قال لك أنا بالنسبة لي نحب تو سامبلومون إيجا مانيش باش نرجع الفلوس ومانيش باش نكمل البيعة.
1: خلال
2: شي تسمى هذا؟ هذا يتسمى خيانة مؤتمن. ها يقول لك سرقة، لا ما هو سرقة، تحيل لا ما هوش تحيل، التكييف الصحيح هو جريمة عدم الإيفاء. هذه فيها فصل يجي مباشرة من حيث جغرافية النص مباشرة بعد الفصل 297 من المجلة الجزائية، و 297 اللي هو يتعلق بالخيانة، خيانة الأمان، الخيانة المجردة والخيانة الموصوفة، نمشيه ل 298 اللي يحكي على جريمة عدم الإيفاء. لا ينفذ ما التزم به ويرفض إرجاع التسبقة. إذا كان قبل ما يطالبوه بالتسبقة هو يبادر إلى عرض خلاص تسبقة وإرجاع التسبقة، تسقط الجريمة. 16 هو قابل تسبقة،
1: قال لك تسبقة سيد تسقط الجريمة، مشي كل واحد على روحه وما
2: هذا إذا
1: عدم سماع الدعوة.
2: لا هذا هو قال لك هاو كيفاش تقوم الجريمة، يقول لك هو يرفض إتمام البيع ويرفض إرجاع التسبقة.
1: هاي
2: وقتها تقوم الجريمة.
1: اي لكن إذا رجع التسبقة،
2: إذا كان هو يرجع لك التسبقة، هو قال لك راهو ما عادش فما إمكانية متاع إتمام البيع لاعتبار أو لآخر لتعذر قانوني.
1: اي
2: وقتها كل واحد باش يمشي على روحه. انت نجم نرجع لك التسبقة، نجم السيد يقول لك
1: عام يتبع ما فماش
2: الويه فما حق عام، لان هذا السيد قال لك انا باش نرجع لك التسبقة
1: بتاعك
2: وانت كموعود لك، انت كموعود لك،
1: قلت لك اهو السلام عليكم،
2: انت كموعود لك تنجم تنازع وتمشي انت تو سامبلومون للمحكمة الابتدائية وطالب من القاضي انه يصدر لك حكم يقوم مقام البيع النهائي. والقضاء سيفصل في هذا الموضوع. اما من الناحية الجزائية ما تقوم الجريمة الا بتوفر شرطين أو مش شرطين، معطيين متضافرين، عدم إرجاع التسبق وعدم إتمام التعهد الذي التزم به. هذا 298 من المجلة الجزائية. في النهاية نحب نوضح مسألة، هل ترى أنه تحرير متاع الوعود بالبيع نجم الإنسان يحرر زوز معناها يبدأ إنسان يطلع على رسم العقاري يلقى الرسم العقاري نظيف ويجي شخص يقول له راهو فلان حب يعدني ببيع العقار، وانت تسمع لي فما وعد بالبيع السابق. برشا زملاء يجوني من المبتدئين، فهمت، تقام متخصص في قضايا الطلاق ولا حاجه، فهمت، يجي يسال عنده هكا بعض معلومات حول بعض مسائل ماهوش متمكن، عادي يجي يسالني يقول لي هل ترى هل المسائل هذه كيفاش نعملوا في الحاله هذه؟ قولوا حر على روحك. يقول لي كيفاش نحر؟ هاني سمعت. قولوا الرسم العقاري ما فيهش ما يفيد وجود قيد احتياطي. الرسم العقاري فيه فلان الفلاني هو ملاك، السيد هذا يا جاي قال لك انا نحب نوعدك بالبيع وانت اتفقت معه على ان تواعد بيعا وشراء فيما يخص ذلك العقار، انت ابرام توعد بالبيع معه تمشي تقيد احتياطين وبالتالي تفوز بالمرتبه الاولى. بعد اي شخص باش يجي ويقيد مره اخرى احتياطين ولا فاق اللي فما قيد احتياطي قالك حتى انا باش نقيد الوعد بالبيع متاعي، راه باش يجي في المرتبه الثانيه. حتى ولو كان الوعد بالبيع المقيد بصفه يعني مسبقه تاريخيا هو المتاخر من حيث الابراء، لانه العبره بتاريخ ترسيم القيد الاحتياطي مش بتاريخ ابرام عقد الوعد بالبيع.
1: واضح؟
2: واضح
1: واضح.
2: ارجع التسبقه، تحب نحكي لك عليه؟ ارجع التسبقه
1: نحكي ولا
2: ارجع التسبقة؟ ارجع التسبقة، التسبقة اولا واجب حينما لا يتم اتمام ما التزم به من المفروض ارجع التسبقة. ولكن اذا اتفق الطرفين على عدم ارجاع التسبقة بموجب شرط تعاقدي كتعويض عن المدة التي انتظرها الواعد في الاثناء، وقتها لا يتم ارجاع التسبقة. أعطاه 5 ملايين والعقار مثلا 300 ألف دينار، بعد 6 أشهر قالوا التسبقة ذيك راهي تمشي عليك، إذا كانت بعد 6 أشهر ضيعت عليا برشا فرص، فهو نوع من التعويض عن فوات الفرصة. لكن بشرط أن يتم التنصيص عليه بعبارات واضحة في العقد عدم إرجاع التسبقة. العربون تو كان نحكيهم نقولوا عربون ما استعملش كلمه تسبق خاطر فما لاكونت وفما ليزار التسبقه هي لاكونت والعربون هو ليزار العربون لا يرجع كمبدا الا اذا اتفق الاطراف على خلاف ذلك
1: يعني هنا نوعا ما لازمنا نردوا بالنا حتى كي نجي
2: العكس
1: ما نحطوش كلمه عربون
2: كلمة عربون راهو في كل الحالات ما يرجعهولكش
1: لا ماهوش عربون
2: لا العربون ما يرجعش وبالنسبة للتسبقة راهي ترجع وجوبا
1: كلمة بحثية
2: ولا ترجع التسبقة إذا كان اتفقوا الأطراف في إطار بند تعاقدي صريح بأنه في صورة عدم إتمام الوعد بالبيع في الأجل فإنه لا يتم إرجاع التسبقة ما هي في الأصل أنها ترجع العربون لا العربون هو الميكانيزم انفيرسي ميكانيزم انفيرس كيفاش ما نجموش احنا في الحاله هذه اذا كان واحد يدفع عربون ما يسترجعوش لا. اذا كان يعني العقد ساكت ولكن اذا كان ضمن شرط يقتضي ارجاع العربون في صوره عدم اتمام الوعد بالبيع في الاجل القانوني ولم يقترن الوعد بالبيع باتمام بيع النهائي في الحاله هذه فان العربون اللي ماهوش يرجع يولي يرجع دونك خاطر برشا فما نحكي لهنا مش ان جو دمو ولهنا فما لو بوا دي مو يعني فما الكلمات عندها ثقل راهو ماهوش باش نستعمل
1: مصطلحات انتقاء المصطلحات يعني كل كلمه عندها المعنى والثقل تاعها كما كنت تقول
2: فما فما فما ناس ما يعرفوش حتى من المحررين راهو تلقاه محرر هكا مبتدأ ولا حاجة ولا متخصص في ميدان معين الأشياء هذه تغيب عليه احنا هاو بالمناسبة قاعدين بالنسبة للسادة اللي يسمعوا فينا هاو قاعدين وحتى بالنسبة للمختصين واللي ماهوش مختصين في المادة العقارية هاو احنا بما لنا من رصيد معرفي نتيجة التجربة الطويلة في المادة العقارية متاعي فانو هاو كنفيدوهم ببعض التفاصيل ولا سيرتين زاستيوس وانا كنت في وقت من الأوقات حتى بالنسبة حتى بالنسبه للريكوفرمون دي كريونس كنت عندي ان سيمينار ديما لانتيتولي نتاعو 50 استوس بور ريكوفري فو كريونس تو انا راني قاعد في لي استوس تو سامبلومون بور نو با كوميتر ديرور لوسكون ايت ان تران دو ريديجي ان اكت ايكري يعني ان اكت كي ريليف دو معناها لا تاش دي زافوكا دونك هذم هما النقاط اللي
1: سؤال قبل ما نمشيو للقانوني غير قانوني على هو متعلق بالهيبه معناها برشا يتسالوا يقول لك الوعد بالبيع والهيبه معناها احنا عملنا حصه خاصه بالهيبه ممكن تنعاودوا زاد حصه اخرى علاش ليه اما يقول لك انه الاقل تكاليف الهيبه ولا الوعد بالبيع
2: ما عندهمش علاقه ببعضهم من ناحيه التكلفه من تكلفه سيناريا نافوار معناها الوعد بالبيع هو تعهد والتزام شخصي ربما الوجه المقارنة الوحيد قد يكون في بعض الحالات يتكون الأمر متعلقا بتصرف أحد الجانب يعني في العقد الهيبة فما إحالة من جانب واحد مجانا لفائدة طرف آخر الموهوب له للشيء الوعد بالبيع كيف كيف قد يكون فيه التزام محمول على الوعد دون الموعود له نحط على ذمتك عقار على اساس انك تشريه من بعد 6 اشهر اذا كان حبيت تشريه تشريه ولكن اذا ما حبيت تشريه ما تلتزم بحد شيء اما ابار سا من ناحيه النفقات واحد بالبيع بيان سور اقل اما ما عندهمش علاقه ببعضهم كل واحد عنده السياق نتاعو كل واحد عنده الاطار نتاعو داير هذاك عقد مسمى والاخر عقد غير مسمى واحد منظم واحد ماهوش منظم
1: ممكن في حصص قادمه نرجع شويه لقانون الهيبه اوكي استاذ
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: يعطيك الصحه خليك معنا باش نمشيو بعد شويه للقانوني ولا غير قانوني ديما في خوض صحيح على جوهر اف ام الدنيا ما فيها وجوهر اف ام تي في

0: رجعنا جديد في خوذ الصحيح على الدنيا ما فيها وعلى جوهر اف ام تي في. نجدد لكم التحيه. قانوني ولا غير قانوني؟ خمسه اسئله والاجابه مع دكتور عبد المنعم عبود. السؤال الاول: انت مروح باش تركب في كرهبتك، شفت كشكون يفرع في الكوبه نتاع الباب نتاع الكرهبه باش يسرق، مشيت له في حركه طبيعيه للدفاع عن النفس وعن السياره، بون قول عن السياره تو ساعه، وضربته حتى دفع عليه وهذا طيح له سنيه. هنا الدفاع عن المال قانوني ولا غير قانوني استاذ؟
1: الساعة أول حاجة هذه معناها نقطة ذكية وذكية الغاية، نشكرك على طرح السؤال هذا. في الحقيقة الدفاع عن المال موش مكرس في القانون التونسي، موجود في بعض البلدان الدفاع عن المال موجود. احنا موجود عندنا زوز انواع نتاع الدفاع، فما الدفاع الشرعي عن النفس وفما الدفاع عن الاقارب وفما الدفاع عن المكاسب في بعض الحالات، اما كمبدا عام الدفاع عن المال يعني كسبب من اسباب الابيحة مش موجود. باهي، كي يجي انسان ويحب يسرق لك سيارتك وانت تردك الاعتداء هذاك بعنف وبطريقه عنيفه، تنجم تحط روحك في موضع المساءله الجزائيه. لكن باعتبار أن الأمر يتعلق باعتداء على المالك، فإنه سيعتبر ذلك من قبيل ظروف تخفيف بالنسبة لك أنت. يعني معنى الإنسان حتى كي بيش يعتدي ولا مثلا يهشم له أسنانه أو يقوم باعتداء ربما فيه الكثير من العنف وكثير من القوة غير المتناسبة مع الوضعية، فإنه الأمر هنا يتعلق باعتداء بالعنف الشديد، ولكن حينما تعرض المسألة أمام المحكمة فإنها ستقدر ظروف التخفيف، ولا سيما ان الامر يتعلق بالدفاع عن مكسب من المكاسب، اي بالدفاع عن المال. لانه امر غريزي باش تدافع عن المال نتاعك.
0: السؤال الثاني: انت ماشي في حال سبيلك واعترضك شخص تولى اشهار سكين وطلب منك تمكينه هو من تليفونك من محمول، رديت الفعل
1: بسلسله
0: من اللكمات، اي نوعا ما بركاج هو، وانت دفعت على روحك سلسله من اللكمات بالبوكس منها، وهنا أدى إلى سقوطه على الأرض في حالة غيبوبة داخل السيد. سلوك هذا قانوني ولا غير قانوني؟
1: والله الهنا يظهر لي في سلوك قانوني، سلوك قانوني للغاية زاد.
0: قانوني.
1: علاش قانوني؟ لأن إذا إحدى الحالتين المذكورتين بالفصل 40 من المجلة الجزائية يقول لك راه لا جريمة ولا جنحة ولا جناية إذا كان يكون الدفاع واقعا لرد سرقة أو سلب القوة. هذا إنسان مشهر السلاح متاعه، ما تعرفش شنية ردة الفعل متاعه، شنية الحركة متاعه. هو في الحقيقة الدفاع يقترن بزوج شروط، راه عادة الدفاع يقترن بشرط الضرورة وبشرط آخر، شرط التناسب. يعني يجب يكون الهجوم من غير الممكن تصور أنك ماكش باش تدافع عليه. إذا كنت نجم تفض الحكاية بالكلام مرحبا، لكن هنا هذا إنسان مشهر السلاح متاعه. إذا كان باش تدافع على روحك باش نجي ونقول شرط التناسب، ما فماش شرط التناسب لهنا، لأنه ربما الشخص هذاك المشهر السلاح متاعه قد يمر إلى يعني إتمام النوايا السيئة متاعه، قد يقوم بالطعن. دونك لهنا كي باش يرد الإنسان بالفعل، ومن سوء حظ هذا المهاجم أنه طاح مع بطل من أبطال الفنون القتالية وكلات ريحة، هذا يلي وليه ربي لا أكثر ولا أقل.
0: ماشي مع ولد عمك في الشارع وجاء شخص اعتدى عليه بالعنف باعتبار أنه يسالو فلوس، توليت انت الدفاع على ولد العم، وهنا انت عنفت المهاجم بطريقه انفض معها النزاع وخلى مسرح الاحداث في حاله خذلان ومشيش كبيك في المركز. الدفاع هذا قانوني ولا غير قانوني؟
1: شوف، هو الدفاع هذا ما هوش قانوني برشا. علاش؟ خاطر مثلا مستحق للتوضيح شوي. الدفاع عن ابن العم هو في الواقع واجب اخلاقي، ربما امر طبيعي عاطفيا ان ولد عمك يتعرض للخطر باش يمشي يدافع عليه. باهي، لكن القائمه نتاع الاقارب اللي المشرع يجيز الدفاع عنهم ويجعل الدفاع عنهم دفاع مشروع قد حددت بمقتضى الفصل 39 من المجله الجزائيه، اللي هما الاصول، البول جد، الفروع يعني الابناء، والزوج والزوجه. امراه هكا عندها كوربيونس قويه تشوف زوجها يعتدى عليه، تمشي هي تعنف المعتدي، هنا لا جريمه.
0: اي معناها اخوك ولا اختك لا.
1: هاكا قلنا الاصول والفروع والاخوه والاخوات، والاخوه والاخوات زاده، والزوج والزوجه.
0: باهي، اخوه والاخوات، فوالا
1: باهي. هاكا ماشيين اوريزونتال وفيرتيكال.
0: معليش.
1: اما ابن العم ولا ابنه العمه
0: يولي ارتفاع.
1: والابنة العم هذاك من هذاك دفاع لكن ماهوش شرعي. فيه ظرف تخفيف. فهمت؟ لأن القاضي ماهوش راهو ديكونيكتيد لا رياليتي، يفهم اللي الإنسان وقت بيشوف واحد من أهله متعرض للخطر راهو باش يمشي لنجدته ونصرته، أمر طبيعي وطبيعي للغاية. لكن قانونا ماهوش دفاع شرعي.
0: باهي ميسيرش خلينا نذكروا بها، احنا سالناه السؤال هذا يعني في السابق ما نعاودوا ميسيرش نقولوا عليه. انت راقد في الليل وتسمع في حركه وسط الدار، هزيت سكينه في مواجهه مباشره مع المتسلل السارق، وجهته طعنه وطاح بعدها يتخبط في دمه، معناه قانوني ولا غير قانوني؟
1: قانوني للغايه. فوالا الفاصل 40 يقول لك راهو اذا كان الهجوم واقعا ليلا راهو لدفع تصور او خلع ابواب او كذا، واحد يخلع لك في الباب ولا واحد نقز لك في وسط الدار راهو تضربه ويمشي كذا معناه يخسر حياته حرام. هذا كان دفاع شرعي لانه في الليل تعرف حاله التشنج اللي باش يكون عليه الانسان، خاصه يبدا فايق من النوم، يبدا في حاله خوف، ما عادش ينجم، عنده تنعدم القدره لديه لتبين الاشياء ولرؤيه الاشياء على درجه من الوضوح، اذا تلقاه باش يمر مباشره الى ردة الفعل، ما تنجمش تتوقع منه انه باش يقدر التناسب ما بين ردة الفعل نتاعه وقوه الهجوم. دونك احنا شنو باش نقولوا في الحاله هذه؟ انه راهو لا جريمه لا جنايه ولا جنح.
0: اي هو في قضيه شيء. في قضيه شهيره استاذ عندك يعني سنوات، فما شكون عنده بندقيه صيد وبالرخصه يقول لي واطلق النار على المتسلله؟
1: مبدئيا لجريمه، مبدئيا لجريمه هي. الا اذا
0: لا هو
1: الا اذا يعني كان هنا مش نحكي على الجريمه
0: في الظلام في الليل وهنا هو باش دافع على روحه ما شافش شكون، لكن وارداته قتيل مع السيد اللي تسلل للدار.
1: شوف اذا كان الطعنه تو ناخذوا ان كات فيجور اخر، خاطر كل راي قضيه وعندها الملابسات نتاعها. اللي يصح كلامي بالنسبه للقضيه قد لا يصح بالنسبه لقضيه اخرى.
0: في القضيه هذه مشيت بعد ما سمع الدعوه،
1: مشيت بعدها مسمع دعوه لانه دفاع شرعي
0: بالضبط.
1: لكن لو فرضنا بانه المهاجم ولا مدبرا هرب لاذا بالفرار وانت عندك بندقيه واطلقت عليه النار، ما عادش فما دفاع شرعي لهنا.
0: فهمت يعني انت
1: لانه في حاله فرار
0: والطلقه منين معناها؟
1: في ما فماش هجوم. اي معناها توا انت انسان في حاله فرار والطلقه جاته في الظهر، معناها ما كانش يمثل خطر ومعناها هو على مسافه بعيده، يعني تنجم تتبين الحركه اللي هي في الاتجاه المعاكس، فما فماش

0: سؤال موالي زوز ما بيناتهم مشكلة قاموا بالتلاسن بتوجيه أبشع النعوت النابية لبعضهم. كي سألوا واحد منهم قال الخصم هو اللي بدأ وأنا كنت في حالة دفاع عن العرض، سبلي مرتي سبلي أمي، التصرف هذا قانوني ولا غير قانوني؟
1: لا التصرف غير قانوني رحمك الله، التصرف غير قانوني رحمك الله سي منير. ينفس منير يظل ينفى هذه
0: صيف على بكري
1: كعليش. صيف على بكري به مرحبا. وفي الحقيقة في الحقيقة الأمر يتعلق بلهنا دفاع شرعي في مادة القذف، يعني مش دفاع عن العارض لهنا، دفاع عن لا وجود لدفاع شرعي في مادة القذف. إذا كان إنسان يشتبك أو ينسب لك نسبة فيها مس من الشرف والاعتبار متاعك لدى العموم أو معناها ما تجبش أنت ترجع بنفس المنطق، ما تعتبرش نفسك في حالة ربما وضعية هكا متاع دفاع ودفاع متاعك مشروع. قد يكون الدفاع مشروعا من الناحية المنطقية لكنه دفاع ما فماش دفاع شرعي في مادة الجرائم القولية وفي مادة القذف.
0: كمل بالسؤال الأخير، سوق فيها من الله قصت عليك امرأة بكرهبتها زمرت عليها فاحت فيك هبطت من الكرب وسمعتها ما تكره من كلمات منافية الأخلاق الأخلاق، قلت لك هاني أخذت رقم كرهبتك وباش نشكي بيك من أجل محاولة الاعتداء بالعنف الشديد، موقف كل طرف قانوني ولا غير قانوني؟ هنا عنا زوز مواقف.
1: والله موقف المرأة باش نشكي بيك من أجل محاولة الاعتداء بالعنف الشديد يظل فما حكم صدر في المعنى هذا إلى كلكتوم من محكمة ناحية في بنزرت يظل لي. أنا الحقيقة ما نشاطروش ما نوافقش على ما ذهب إليه، ما فماش حاجة اسمها محاولة الاعتداء بالعنف الشديد. رأي المحاولة فيها حاجتين باش نحكي على محاولة اعتداء، فما شروع وفما عدول لا اختياري. إنسان معنا زادم عليه وهي محلول الشباك وشدها هكا مخناقها وبش يضربها وقتها محاولة عنف وموت تكيف فيها اعتداء بالعنف الشديد، هو بلك شي بشي يعنفها ويمشي على روحه، معنا ينجم يكون عنف خفيف. كيفتها على أساس أنه محاولة اعتداء بالعنف الشديد صعيبة لأن المحاولة عندها شروط متاحة، يزم يكون فما شروع عدول لا اختياري. أما كي يبدأ البلار هكا مفجر شوية وكلام بكلام فماش محاولة متاع اعتداء
0: واضح،
1: وخاصة أنه له مسلح لا استعرض عضلاته عليها لا ضرب لها الكره ما عمل حتى شيء دونك فما حتى شيء. اذا كان هو قال كلام ديبلاسي وقتها يمكن احالته من اجل الاعتداء على الاخلاق الحميده عملا بالفصل 226 مكرر من المجله الجزائيه. انكور فوتيل وحسب فقه قضاء معين ان يكونوا فما اشخاص موجودين على عين المكان، لانه التواجد في مكان عمومي فما بعض المحاكم تقول ما يوفرش ركن العلنيه. ركن العلنيه كيبداو فما مجموعه من الاشخاص على الاقل شخص ولا زوز.
0: كي تصورك وتهز الفيديو خلينا نرجع شويه.
1: تخذنا وقت عاد. هاي جا لهنا. عاد انت والمحامي كيفاش باش يدافع في المساله هذه؟
0: على المحمول.
1: الصور راهو رد بالك راهي تجميع معطيات شخصيه هذيك لاغراض غير مشروعه.
0: هكا واضح.
1: اوكي. هي ماشي في بالها هكا تصور، تفضل تصور عاد نمشي غاديك تقلب وقتها تقلب المعطيات فما جريمه. راهو مشكل فما ناس تستعمل في المحمول نتاعها على اساس وكانه هو سلاح. رد بالك راهو اذا كان فما معطيات شخصيه باش تلتقطها راهو ما تنجمش يعني تشهرها، واذا كان الامر يتعلق بمكالمه ما تنجمش تشهرها خاصه مع الفئات المهنيه اللي الحديث معها مغطى بالسر المهني.
0: واضح، والحديث معاك ما شاء الله له شجون.
1: انا باش نقول لك ان بروفيرب، فهمت؟ ان بروفيرب هو
0: بالضبط
1: ان بروفيرب افيك
0: لو بروفيرب دو جور. قبل ما نكمل
1: باش نحكيو الناس اللي مش فيهم حتى شيء وساعه ساعه تعلق. لوسكو ان غران تانيماتور افيك ان بون جوريست ديسكوت دون لا جانجل لو سانج انتيليجون ريغارد اي اتون. واضح،
0: هذه قويه.
1: ويقولوا زاد حاجه اخرى، يقول لك لو ليون نو تورن با لا تيت lorsqu'il entend l'aboiement des chiens. قافلتنا دائما تسير الى الامام.
0: برافو، شكرا لك دكتور عبد المنعم عبود، تحياتي ليك.
1: يا ربي يفضلك عيشك.
0: الاضافه المرجوه في الماده القانونيه، تحيه كبيره ليك وتحيه شكر برافو زاده على المعلومات القيمه اللي نلقاوها معك ديما في خوض صحيح على الدنيا وما فيها وعلى جوهر اف ام تي في. كما قلنا دكتور عبد المنعم عبود أستاذ جامعي دكتور في القانون مكون لإدارات وأعوان في القطاعين العام والخاص ومؤسس الأكاديمية القانونية، فخورين باش نكونوا معك في كل جمعة كل

أربعة من 8 إلى 9 هذا موعدكم، نتلقى معكم إن شاء الله الأربعاء الجاي. فريق كامل يسلم عليكم بالطبيعة، بعد تحياتنا للأستاذ أينس حداد، غازي خليل في التقديم، منير إسماعيل ومعز خياطي في الإخراج، حسام القايد في الديجيتال، بعد شوية خواطر مع زهير الجيس، وبعدها بلونوي مع أمين الميلادي. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا، على خير ناس كل فينا، باي باي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلن محافظ البنك المركزي التونسي فتح زهير النوري اليوم إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي مكلف باقتراح خريطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر، وستحدد الوثيقة التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع وفق ما جاء في بلاغ للبنك المركزي. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يدعو اليوم التمثيليات التجارية بالبلدان العربية إلى المتابعة الحينية للمستجدات ببلدان المنطقة وتداعياتها العالمية على عديد المستويات والقطاعات، لا سيما الخدمات واللوجستيك والتجارة والتدخل الفوري والنوعي إذا اقتضى الأمر ذلك. وحث الوزير لدى إشرافه على اجتماع عبر تقنيات التواصل عن بعد خصيص لتقييم نشاط شبكة هذه التمثيليات لمركز النهوض بالصادرات بكل من الجزائر والمغرب وليبيا والأردن والإمارات العربية المتحدة منذ بداية هذه السنة، حث على وجوب متابعة المستجدات بأسواق بلدان الاعتماد وبناء تصورات على ضوئها. دوليا، استهدفت غارة إسرائيلية اليوم الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت في أول هجوم من نوعه على المنطقة منذ أسابيع. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدات في شرق لبنان، في الوقت الذي قال فيه الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إنه بدأ باستهداف مواقع ببنية تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق داخل لبنان. حاملة الطائرات شارل دي غول والسفن المواكبة لها تعبر قناة السويس للتمركز في منطقة الخليج تحسبا لتنفيذ مهمة متعددة الجنسيات بقيادة بريطانيا وفرنسا لحماية الملاحة في مضيق هرمز. وفي ختام هذه الليلة الأخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث تكون السماء مغشاة بسحب أحيانا كثيفة مع نزول بعض الأمطار المتفرقة بأقصى الشمال وظهور غيوم جزئيا على بقية المناطق. الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون هذه الليلة شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب ببقية السواحل. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 14 درجة و 19 درجة بالشمال والوسط وبين 20 و 25 درجة بالجنوب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jowherfm.net

0: الجوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: ميلاد أختي ملكة نحب نهنيها بعيد ميلادها باسمي واسم مرا وأخويا محمد وبابا زادة.
3: الإدارة التونسية كانت في عدة محطات نوفمبر من بداية الدولة كانت هي لهذا الحمل الكبير. توا الأيامات لاحظنا أن الإدارة ولات عبء على الدولة، هي اللي تعرق الفتن والاستثمار، كثرة الأوراق والإمضاءات وطول مدة الانتظار ومدة الإنجاز، ما فماش رقمنا، هذيك اللي زادت الطين بلة.
4: نعرف علاش فاتورة الماء في سوسة في جوهرة وادي غنيم عندنا تو تقرب 3 شهور ما جاتش، معناتها قريب شي تغلق تو هذا 3 شهور فهمت وما جاتش وما وصلتش، معناتها هذا للمسؤولين قبل نعرف علاش وكيفاش معناتها الحساب باش يجي المرة الجاية كيفاش تحسبوا فوا 2 وكل فوا 3 وكل هذا فصلوا هنا يرحم والديكم.
5: لخص 346,000 كيفاش يعمل لنا حل؟ لا خلصوا كري لا ماء لا دواء لا ضوء لا حتى شيء، انا مواطنة من نسوس.
6: نحب نحكي على التهرم السكاني اللي فيها هاليومات انت جادين عليه، وهو فهمت الموضوع فهمت ما تعرفش موضوع الساعة التهرم السكاني هذا، برشا الدول عانت منه التهرم السكاني، ما عادش يلقاو اليد المشغلة مثلا اللي تخدم وما واللي تخترع واللي مثلا والمعلمين ولا شاذة بعد يقعدوا بطالة ما عادش يلقاو ما يقريوا، وضحت رياض الأطفال فهمت نقصت لأن فهمت كل حد يقول لك أنا قللوا دلل، كانوا قالوا جايبين البرنامج في بورقيبة قللوا دلل معنا الاقتصاد بتاع البلاد لا نجم يوقف لأن فهمتي تكسر الشيخوخة في البلاد لأن ما عادش نجم يخدم حتى شيء قداش فيش نجم ما عادش نجم يخدم.
1: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. خواطر خواطر من 9 للـ10 ليلا مع زهير جيس مع زهير جيس. خواطر رحلة في عمق الفن. ست دقائق بعد 9 تاع الليل وخاطرة جديدة بتاريخ اليوم 6 ماي 2026. مرحبا بالجميع، نذكركم اللي خواطر برنامج جديد يوميا من الاثنين حتى الخميس من 9 للـ10 تاع الليل، في استضافتنا كل يوم نجم أو فنان صاعد أو شاب مازال كيبدأ أو شابة أيضا في مجال الغناء وإلا التمثيل، كل يوم نستقبلوا ضيف نحاولوا نغوص معاه في أعماقه من حيث الإنسانية ومن حيث تقديمه لمادة الفن الأهداف الحلم وغيره. غيرها ضيف الليلة ممثل ما يشبه حتى حد، صوته الحقيقة فيه تجربة ونظراته أيضا فيها تعب سنين بين المسرح والتلفزة والسينما، عاش أدوار كثيرة ولكن زادها عاش حياة ذاك الفنان الذي يعتبر الفنان المخضرم. أدواره كانت صعيبة ومعقدة ومركبة نسبيا، ضيفنا نكتشفه بعد لحظات باش ناخذوه معنا بالتليفون من تونس العاصمة، ولكن قبل طبعا على وقع جنازة هاني شاكر العالم عاش وخاصة العالم العربي وتابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية اللي غطت الحدث الجنازة الشعبية المهيبة للفنان هاني شاكر. الحقيقة كان وقع الخبر وفاته كان صدمة على مستوى جينيراسيون كاملة، خاصة جيل السبعينات الثمانينات التسعينات اللي كبروا مع غنياته اللي عاشوا مراهقتهم مع غنيات الحب والخيانة، غنيات الإحساس الجميل، أمير الإحساس العربي قبل الطرب العربي هاني شاكر ووري الثراء اليوم في جنازة كما قلت مهيبة. فاخترت باش نبدأ بغنية شفت له في انترفيو أو أكثر من حوار يقول أنه هذه الأغنية اللي يتستي بها صوته، هذه الأغنية اللي يجرب صوته موجود ولا صوته هارب، هذه اللي يبدأ عنده حفلة إيفنمو سهرية حاجة وهو في الدار يدندنها يجربها يقول آه ويعرف هذه الأغنية هذه بالذات يعرف اللي صوته موجود ولا صوته يلزمه شوية خدمة. هاني شاكر اللي يعلي ده حكاية علي وبقيت التفاصيل تتسويت مع هاني شاكر في انتظار أن نكتشفوا ضيفنا في خاطرة اليوم خاطرة اليوم من إخراج منير إسماعيل، من إعداد وتقديم زهير الجيزة.

0: مرحبا بالجميع، خاطرة جديدة، حلقة جديدة. الله يرحم أمير الإحساس في الوطن العربي هاني شاكر، اللي كما قلت الحقيقة تراند الكل على مواقع التواصل الاجتماعي الحديث على الجنازة، وجنازة مهيبة شعبية كبيرة، حضروا فيها عدد كبير من النجوم من الفنانين سواء كانوا ممثلين وإلا مغنين، وهذا اللي يبقى في نهاية الأمر. ساعدك يا فاعل الخير، في الاخر الكلنا ماشيين نفس الطريق، اما هل نتعظ؟ هل ناخذ الدرس؟ هل نعرف انه في النهايه رانا نعمل الى اجل اخره؟ يبقى السؤال لكل مستمعينا. مرحبا بالجميع. ضيفي الليله كما قلت ممثل ما يتشبه بحتى ممثل، صوته فيه تجربه ونظراته فيها تعب سنين بين المسرح والتلفزه والسينما، عاش ادوار لكن زاد عاش حيوات كثيرة، لأنه مثل أكثر من دوره لأدوار تقريبا مركبة نسبيا. حب نحكي مع ضيفي الليلة اللي باش ناخده بالتليفون في انتظار أني ناخده منه وعد يجينا حتى الاستوديو سوسة في برنامج خواطر، العظيم والممثل القدير التونسي جمال المداني. جمال، أهلا وسهلا، مرحبا. جمال، تسمع فيها جمال؟ في انتظار انه نصلحوا التليفون، عاود نذكر لجمال مداني هو ضيفنا الليلة في حوار خواطر حتى للعشرة متاع الليل، باش نحاولوا نعرفوا جمال الانسان، باش نعرفوا اكثر تفاصيل عن جمال الصغرون، جمال المداني قبل ما يحقق هذا الحلم كممثل اليوم بالحق معناتها من اكبر الممثلين ومن اروع الممثلين. جمال كانسان ايضا عنده برشا كلمات وكلامه تراند، كلامه وقت اللي يقول كلمته ما يخممش لا في جمهور ولا في مخرج يعيط له ولا ما يعيطلوش، لا في ادوار تجي ولا ما تجيش. جمال حقيقي، جمال لا يلعب دور التمثيل في حياته الطبيعية العادية. هذاك علاش باش نحاولوا نتواصلوا مع جمال المداني اللي نعاودوا نطلبوه إن شاء الله معنا بالتليفون من أجل حصة اليوم. جمال المداني ضيفنا الليلة في خواطر حتى للعشرة متاع الليل. حاضر جمال؟ هاي سيدي، خلي نبدأوا مع جمال. وقبل ما نبدأ مع جمال، أول ترانزيشن طبعا هي في حضرة الصراحة، بعد لحظات نبدأ مع كرسي يكون فيه جمال المداني صريح 100%. جمال اللي باش ناخده من عنده تفاصيل دقيقة حول الكثير من النقاط، محضر حوار من نوع أنه نفهمه جمال الإنسان، ومن نوع أيضا أنه نفهمه جمال المغروم قبل ما يولي جمال المحترف. كيفاش به؟ ألو، قالوا لي قول الو، علي صوتك شويه يا جمال. الو، تسمع فيا جمال ولا لا؟ باه، شنو عندنا مشكله في التليفون؟ باه، في انتظار انه نركحوا الامور نتاع التليفون، خلينا نعدوا ترانزيشن الاولى في حضره الصراحه بعد لحظات جمال المداني.
1: في حضره الصراحه، في حضره الصراحه.
0: في حضرة الصراحة جمال المداني باش يكون موجود معانا، قاعدين نعملوا فقط في بعض التعديلات على المكالمة الهاتفية باش يسمعنا جمال، وإحنا نجموا أيضا نسمعوه، وانتوما أيضا مستمعين تنجموا تتابعوا هذا الحوار. جمال المداني شكونه قبل ما يكون النجم الممثل المسرحي والدرامي واللي شفناه في السينما؟ جمال المداني في الحقيقة شكونه جمال المداني؟ باش نسألوا جمال المداني على اختياره للفن، هل كان من باب صدفة أو هروب من حاجة أخرى؟ وأيضا باش نسألوا جمال المداني على الكثير من الأسئلة في مجال الفن وخاصة عراقيل الفن، إمكانية النجاح والوصول إلى النجاح، الفن في تونس والمسرح، السينما والدراما اليوم مرتبطين ببعضهم، اليوم جمال المداني أكثر مسرح وإلا أكثر سينما؟ هذا الكل اللي نجم نعرفوه بعد لحظات وقت اللي جمال المداني يكون موجود معنا. خلينا نجرب نشوف جمال اللي يسمعني ولا جمال. جمال المداني بين عديو غنية اللوطان اللي نعملو التست متاعنا الضروري لازم، ومن بعد نرجعو نبداو الحوار ان شاء الله مع جمال المداني. اذا
2: ما تزعلش نفسك اللي في الدنيا يستاهل، لما تهدى تلقى وقتك

0: نرجو معكم في خواطر. اهلا وسهلا مرحبا، شكرا على الوفاء، شكرا على المتابعه. ان شاء الله تكون الامور مريقله 100% تقنيا. وجمال المدني يسمعني ونسمع. جمال اهلا وسهلا مرحبا.
1: يعيش، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي جوهرة اف ام.
0: واخيرا يا اخويا اسمعني، مش فما مشكله يظني في الانترفيو هذا من البدايه، ما فهمتش علاش من الاول كان من المفروض تكون بحدايا في البلاتو، بعد عندك هي. التزامات ونفهمها، وشكرا انك كلمت وحبينا بالتليفون. ركحنا حكاية التليفون، صارت اشكاليه تقنيه. اسمع، خلينا ناخذ وعد من عندك تجيني الساعه
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: بعد كل الالتزامات اللي عندك تجي باذن الله لهنا للبلاتو في سوسه.
1: هي. هي. انا بدي تمنيت ان يكون معكم، لكن على غال برشا التزامات و...
0: الله يكون في العون.
1: بك غدوه صباح، غدوه صباح معناتها نبداو البرايف، خاطر المسرحيه نتاع مع الفاضل العايبي حلم عندها توا شهرين ما عرضناهاش، باش نعرضوها في افتتاح مهرجان القروان يوم السبت. فالتمارين تبدا غدويك، مع اني نحضر في سفره لايطاليا معناتها لمشاركه في عمل مسرحي ايطالي. ف بالحق معناتها واحد مصباح وهو يجري بين اداره لاداره باش يحضر الملف نتاع التاشيره.
0: المهم تتريق الامور ان شاء الله. بيه خلنا بداو من البدايه كان تسمح. جمال المداني، جمال المداني قبل اللي نعرفوه اليوم واللي يشوفوه الناس في التلفزه واللي يمشيوا له للمسرح واللي يشوفوه في بعض الافلام، من هو جمال المداني على المستوى الشخصي؟ شو نجمو نعرفه على جمال المداني بعيد على الكاميرا والضوء؟
1: جمال المداني مواطن تونسي مولود عام 1963 في باب سعدون في تونس، من عائلة عدد كبير، احنا 11 اخوات معناتها احنا والوالد والوالده، من عائله متوسطه، حومه شعبيه ولكن حومه عريقه معناتها. هي كانوا معناتها سكان الحي نتاعنا هما من ناس معروفين شويه، الباهي لدغم الوزير الاول السابق في وقت بورقيبه، شافي رشدي، سي عبد الله العمامي الاعلامي المعروف الكبير، حومه ابو القاسم محمد كرو الاديب التونسي المعروف. هذه معناتها الانفيرونمون تقول انت المحيط نتاع الحومه. قريت عادي الابتدائي في ناج بولونيا، ثم ما نجحتش معناتها طويل، مشيت مهني قريت في معهد ابن ابي ضياف منوبه، غرمت بالمسرح و بديت من مسرح الهواة.
0: هذا اللي يهمني، كيفاش تخرمت بالمسرح؟ كيفاش جات الفلاغ انه نجم نعمل مسرح؟
1: والله هي بدات لعبه، هي بدات لعبه، وبعد كل شيء هو يبدا لعبه.
0: احكي لنا على اللعبه، على خاطر برشا عائلات ممكن يكونوا يسمعوا فينا، شوف صغارهم يعملوا في لعبه يقول لك يضيع في وقته ولا حاجه، وقت اللي تنجم تكون اللعبه هيك مستقبل حياه كامل.
1: اي احنا في زماننا ما كانتش معناتها، انا نحكي لك عام 1963 مولود، واحنا التلفزه دخلت للدار عام 69.
0: اي
1: فقبل التلفزه اش كان عندنا؟ كان عندنا كان راديو وقت.
0: وي
1: نسمعوا الروايات الاذاعيه واحنا صغار، مازلنا ما نقراوش، ف من اللي صغار، من اللي اربع خمس سنين، ان التمثيليات الاذاعيه نعملوهم لعبه في النهار، نجيبوا اكسسوارات معناتها من ديارنا ونسمعوا شلاغم من التدوه نتاع القهوه، وجلد العلوش نعملوا منه شعر نتاع رجل كبير، ونعملوا اللعبه هذيك، فهمت؟ وبعد بشوي بشوي بدات تجد علينا، خاطر ما وقتها معناتها ما كانتش ثم اللعب برشا برشا معناتها بالنسبه حتى اللعب اللي كانت موجوده. معناتها بالنسبه احنا العائلات لا، شنو تلعب زربوط ولا تلعب البيس ولا لا ولا الكوره.
0: دونك بعد اللي سمعناه هذا الكل، الفن بالنسبه لجمال المداني التمثيل كان اختيار ولا هروب من حاجه اخرى؟
1: يظهر لي هروب، يلزم محلل نفسي معناتها.
0: من ايش هربت؟
1: هربت خاطر معناتها واحد كيف يعيش في عائله كثير العدد، ما انا راهو قلت لك يلزم محلل نفسي الحكايه هذه. نجم يكون هروب، كما نجم يكون لعبه، كما نجم يكون الانسان يبحث على روحه باش يكون عنده قيمه في المجتمع نتاعو. يشوف معناتها الناس المحيطين به المعروفين المشهورين كما قلت معناتها في حومتنا كيفاش يحظاوا معناتها عندهم حظوة اجتماعية ويحترموهم العباد ويحبوهم الفنانين. فقل كي علاش ليش بيني أنا علاش ما نكونش أنت بيدي زادة.
0: دونك العائلة كانت سند وإلا كانت عائق في المسيرة هذه في بدايتها؟
1: لا لا لا العائلة لا ما عندها حتى دخل في الفن والمسرح وال... لا هي عائلة معناتها عادية. الوالد كان
0: يعني كانوا موافقينك ولا كانوا ضد؟
1: هو من الأول خير هكا على الأقل يمشي نادي المسرح في الشعبة الدستورية ولا يمشي لدار الشباب خير من يمشي لبلاصة أخرى معناتها. أما نهار اللي قررت أني أنا متخلى على كل شيء
0: وتسخر حياتك
1: ونسخر حياتي المسرح طبعا ضد تماما. تضيع في وقتك وحاجة ما فيهاش مستقبل نظرة المجتمع للفن مستوى قبل ويقول لك لا فك عليك واختاك واثنية ما توصلش فما بالك قبل. ولكن محب الواحد إذا حب حاجة يشد فيها صحيح معناتها.
0: طيب تتفكرش أول لا بالكبير سمعتها في حياتك من شكون؟
1: لا بالكبير بالوالد.
0: الوالد لا بالكبير
1: معناتها وحتى وانا كبير معناتها حتى وانا كبير نتفكر معناتها بعد عمري 21 سنة كملت الميليتير عام العسكر متاعي عملته وقررت معناتها باش نتفرغ للمسرح وعملت بتي كابيتال معناتها راس مال وحليت حانوت متاع نبيع الدجاج ونبيع الخضرة معناتها حانوت متاع الخضرة والدجاج وفيها ذكاء وفيها شوية خبث معناتها العملية خطر هذا معناتها خدمة الصباح العشية نجم نتفاضل المسرح فهمت توا الخضرة والحاجات هذية تتباع معناتها الصباح العشية نجم تتفاضل المسرح
0: فانت خدمت مخك هاني نخدم اما العشية راي ما فماش خدمة دونك انتم تكونوا تفرغ للي نحبوا
1: ما تقولوا انتم حاجة باش تجيب منها الرزق والمال ودرشنية ها موجود معناتها
0: هاي النصب
1: زوز مشاريع ماشي. لكن الوالد ثق بيا ولا هو شاد الحوانة الكاسة معناتها شاد الحسابات وبالتالي معناتها ما يمكننيش من المبلغ اللي يسمح لي باش انا نتحول ونتنقل. يقول لي انت شنو مصروفك؟ مصروفك هاي 500 فرنك وكهو الاخر خليه الكابيتال نتاعك معناتها ديما موجود. انا نقول لك يتبع في حاجه اللي هي وكانت النظره زاده الدونيه للفن الفن يفسد والفن معناتها يهز الثنيه خايبه ما كانش عنده معرفه كبيره برشا
0: بالتفاصيل
1: الدومين المسرح معناتها الرقي المسرح وال وفي اللي يهز معناتها الفرد
0: في المقابل جمال شكون اللي أمن بيك عطاك الشحنة المعنوية باش تكمل باش توصل باش تواصل المسيرة من الأول نحكي
1: كل اللي عملت معهم كنت وقتها نفكر مدرسة عملنا مسرحية مع عبد الرحيم اليانجي مخرج ما عرفش الإعلامي المعروف كان تتذكره عبد الرحيم اليانجي وهو أستاذ مسرح معناتها بالأساس معناتها مسرحي هو ولادي نظيف عملنا مسرحيه نفكرها كما توا محاكمه الرجل الذي لم يحارب ووقتها معناتها هما بيدهم قالوا لي راه باش يكون عندك مستقبل اذا كان تواصل معناتها في الشيء اللي تعمل فيه وتواصل ويزمك تعرف مش معناتها تواصل خاطر ما عنديش حتى هو مازال معهد العالي للفن المسرحي ما توجدش وانا بدي ما نجمش مؤهلاتي معناتها الدراسه ما تسمحليش اني ندخل معهد العالي للفن المسرحي.
0: قصيت على قرايتك بكري مشيت للتكوين المهني ولو ما كنتش ممثل جمال مدني شكنت تنجم تكون ولا باش تكون؟
1: ما نعرفش يظهر لي عمري ما خممت الحكايه.
0: معناتها كان ما جيتش ممثل ما تعرفش شنو تنجم تكون؟
1: ما اي خطر ملي صغير تغرمت باللي انا 13 سنه طلعت على ركح وقدمنا مسرحيه في الشعبة الدستورية شعبة صلاح الدين بوشوشة وفكرها اسمها سوق الممثلين. من وقتها معناتها مخي كله ومهجتي ووجداني متوجه كان للتمثيل ما كنتش نخمم في مهنة أخرى
0: حق بخلاف التمثيل. وقت اللي خرجت أول مرة وقفت قدام الجمهور شو كان احساسك، خوف والا نشوه ولا معادله مخلطه في بعضها؟
1: هو هو هو من الاول يخوف، ولكن بعد تولي نشوه كبيره، وخاصه انك طلعت فعل الجمهور من من من اول ظهورك على الركح، وتحس التصفيق، وتحس يولي تتمن بروحك اكثر، وتولي نوع من النشوه. معناتها بعد الخوف يولي نشوه، تتمن بروحك اكثر وتولي نشوه، ومن بعد بعد العرض والتصفيق بتاع العرض فتولي نشوه بالحق، تولي نشوه وتقول.
0: ما لاقيجا نغوص شويه في النشوه الان وناخذ من عندك التفاصيل، وديما يبقى المواقف اللي نسمعوا فيها هي مواقف القدير جمال المدني. الحقيقه لليوم معناتها حتى حد ما نجم ما يعرفش جمال المدني ولا ما يحترمش الفن اللي قدمه جمال المدني والادوار الكبيره والكثيره في المسرح في السينما والا في الدراما التلفزيه. الممثل وقت اللي يعيش هذه النشوه، وقت اللي يمثل، يعيش الدور والا يتخبى وراء الدور؟
1: في كثير من الأحيان يتخبى وراء الشخصية.
0: في كثير من الأحيان يتخبى.
1: أي يتخبى وراء الشخصية. خاطر هو يخرج من ذاته، ولكن ما هوش مش الشخص، هو بيده اللي موجود على الركح ولا اللي قاعد يأدي. يعني أما منين يجبد هو؟ هو يجبد من ذاته، يجبد من روحه، يجبد من تاريخه، يجبد من معرفته، من ثقافته، من وعيه، من تجربته في الحياة، من آلامه، من أفراحه، من أطراحه، من قاد يجبد هو، ولكن يعطيها يسلفها الشخصية.
0: واضح.
1: معناتها الوجايع متاعه هو يسلفها الشخصية، فبالتالي يكون هو مختفي وراء الشخصية.
0: وراء الشخصية.
1: خاطر جمال مدني ما نسمش يحكي لك على آلامه الداخلية، يخاف كما تعرف كما الناس كل معناتها حاجاته الذاتية ديما نخبيوها، ديما نخليوها ممكن المقرب، الناس المقربة ليك هي اللي تعرف معناتها آلامك ومشاكلك
0: وحياتك الخاصة جدا. فما دور لعبته وخليلك جرح داخلي جمال؟
1: دور لعبته وخليلي جرح، ما شنو الدور معناتها؟ شخصية معينة،
0: شخصية معينة خلت لك جرح، ألم نفسي، شدت معاك في بريود معينة؟
1: لا لا، من الأول تعلمنا أنه نلعبه لعب المسرح. لازم تكون عندك معناتها تعمل مسافة بينك وبين شخصية، خاطر وقتها باش تولي معناتها تطيح في معناتها تطيح أنك أنت تولي على الركح، أن الشخص يولي على الركح. وقتها تولي عملية مخطرة برشا برشا، وتنجم تدخل فيها ما تخرجش منها، معناتها جملة تولي الشخصية هذيك تقلقك وتعبك وتمرضك فلا
0: ما خليش دور خليلك حتى ألم داخلي معناتها؟
1: لا لا، يخلي ألم جسدي داخلي لا.
0: معناتها نلغي السؤال الموالي ولا تجاوب عليه، قديش من جمال مدني حقيقي إضاع وسط الشخصيات؟
1: هما كلهم شخصيات، هما كلهم جمال مدني، لأنه جمال مدني وراهم كما كنت نفسر لك. معناتها أخي منين يجبد هو الواحد؟ منين يتسلف؟ يجبد من ذاته. في بعض الأحيان الحاجات اللي ما عاشهاش يجبدها من مطالعاته، من روايات، من سماعه، من ملاحظته، من ناس عرفهم شافهم. أما ديما معناتها الضحكة هي في الأخير مش جمال مدني، هذا الممثلين الكل. معناتها إذا كنت حاب تكون ممثل ناجح تجيب شخصية لروحك، مش أنت تمشي للشخصية.
0: جميل.
1: هذا القاعدة الأساسية، تجيب الشخصية لروحك.
0: طيب.
1: كان تمشي أنت باش تولي شخصية رك، ماكش باش تكون الشخصية الأخرى بالكل، وبالتالي يكون أدائك ضعيف جدا، وتقول بيه هذا الشيء يعمل فهم ما وش
0: اصدقني القول. هل عمرك هكا وتيتك كرهت روحك بعد دور لعبته؟
1: كرهت روحي؟
0: ايه
1: اي موجود منه.
0: فما ادوار يخليوك
1: هي وقت اللي انت شخصيا معناتها انت في الدنيا تكره النوعيه نتاع الشخصيات هذيك، ما تحبش تكون انت هكاك ضد قناعات جمال مدني وضد تفكيره وضد
0: مبادئ والقيم
1: نتاعه، ولكن
0: تربيت واخلاق واي
1: اي، ولكن انت معناتها تخدم في باش توري شخصيات توريها للناس وتكشفها وتكشف حقيقتها وتكشف خبثها وتكشف اجرامها وتكشف معناتها هذا دور الممثل، مش باش نعبروا كان على الشخصيات الجميله صحيح. الشخصيات السويه لا، فما كيش تعمل دور مجرم وانت عمرك ما تنجمش تقتل ذبانه
0: اي،
1: وتعمل تيار سيري مثلا في
0: كيما تعطيها الكل في الكل، وقتها من بعد تكره الدور في حد ذاته به جميل.
1: الشخصيه
0: شكون اقصى ناقد شكون اقصى ناقد عليك وليك، الجمهور النخبه ولا جمال المديني؟
1: اولا انا ساعة
0: ايه قاسي مع نفسك في النقد
1: فيك بروحي كي نبدا انت ما اديتش كما ينبغي، انا الاولاني نعرف روحي معناتها ما فيهاش خطر معناتها اللي ما يثقش بروحه هو قاعد يختم صحيح ولا يختم بالغلط
0: ايه
1: ما يمشي يخدم مهنة أخرى معناتها يمشي يخدم خدمة أخرى تعرف روحك أنت كنت صادق في أدائك ولا ما كنت صادق، وإذا وصلت أنت معناتها مقتنع أن الشيء اللي قاعد تعمل فيه صحيح 100% خاطر بعد بحث وبعد معك مخرج قاعد يراه ومعك فريق كامل يخدم معك، ولكن إذا كان الثنية اللي سطرها المخرج ولا سطرها الكاتب ولا سطرها المجموعة اللي تخدم معها وانت حسيت روحك انك قاعد تعمل فيها معناتها باقتناع كبير، فالنتيجة باش تكون حتما معناتها ما نقولوش احنا انه اداء جيد بنسبة 100%، ولكن ديما نقولوا احنا السميق موجود 70% موجودة صحيحة وفي بعض الاحيان
0: طيب
1: على غالب ظروف انتاج وظروف عمل تخليك زاد
0: خارجة عن نطاقك تولي تقول انتباه بين الجمهور والنخبة بين الجمهور والنقاد الاعلاميين مثلا ولا المختصين في التمثيل شنو يهمك اكثر في النقد، نقد الجمهور ولا نقد النخبة؟
1: والله الجمهور هو انواع
0: اي
1: وانت ونوعية العمل اللي قاعد تقدم له فيه يعني ما تنجمش انت تحكي على جمهور التلفزة اللي تربى على المسلسلات تربى على شوف لي حل تربى على ومتراكي تربى على حاجة هذه وتجي تقدم له مثلا عمل سينمائي السينما المؤلف وانت قاعد تأدي في دور فيه وتستنى منه معناتها رد فعل صحيح ما الغالب ما
0: انت والعمل انت والجمهور طيب
1: اي نوعية الجمهور ونوعية العمل هو اللي يخليك معناتها النقاد اذا كان الناقد معناتها يكون بالحق معناتها نزيه فباش يكون رد فعله معناتها صحيح
0: وعادة ويهمك وتقرا وتتبع
1: اي والله ما نذكرش في حياتي انه ثم نقاد معناتها قالوا لا جمال مدني ما حقوش يكون موجود في الدور هذا
0: ولا في الدور هذا طيب الجرأة مهمة عند الممثل، أين تقف طبعاً. حدود الجرأة عندك كممثل؟
1: لا فين تقف حدود الجرأة؟
0: أي عندك خطوط حمراء للجرأة؟
1: لا ما عنديش،
0: بمعنى هل ترفض أدوار معينة دينية سياسية جنسية؟
1: لا جنسية لا تشتغل إذا كان وصلت باش نمسلك الغرائز متاعك معناتها نمشي نعمل نوعية أخرى بتاع أفلام الهابطة هذيك البورنوغرافيك ولا لا ما يلزمنيش نمسلك الغرائز لا أنا نمس العقل
0: حتى وكان أدوار جنسية ممنوعة بالنسبة لجمال مداني، سياسية دينية ما يقلقكش
1: عليه ما يقلقش سياسي ديني فهمت وحتى معناتها هو حتى الجنس اللي احنا جينا احنا شكون من وجودنا احنا من عمليه جنسيه هي جات اذا كان باش تبلغ بيه رساله معينه وتخاطب بها العقل انا مانيش ضد
0: اي يعني نجم كان يكون دور نعرفش انا دور متاع بيدوفيل ولا دور متاع واحد كيما شو اسمه الله يرحمه فتح الهداوي في سيد الريم يعني دوره ما نحبش نقول جنسي، ولكن أنا حبيت يعني هو كأنه يعبر على دور مرض جنسي في نهاية الأمر.
1: بطبيعة الحال إذا كان مش أحنا ما نتبش نوريوها الشخصيات هذه المريضة المجرمة، شكون باش يوريها؟ مو المسرح، السينما، الرواية، القصة، الشعر، هذا اللي يوريك معناتها الخط الفاصل بين الخير والشر. وإذا كان باش توري أنت ماكش توري الشر، ولا والشر في في في في في في في في عدة أشياء موجودة معناتها.
0: أنت من الناس الممثلين اللي يصروا على إنه في الأخر الخير ينتصر على الشر في الرسالة، باش تقبل بالدور وإلا حتى ولو فاز الشر أنت قابل بالدور؟
1: ما نتصور، لا نتصور أنه يزم الخير هو اللي يفوز. لا ما نجمش يكون أنا إنسان
0: مش بالضرورة برشا أشرار فازوا على الأخيار. طبيعة الحياة راو طبيعة الحياة أحيانا الأشرار
1: أي ما كي تبدأ أنت باش تحكي حاجة من واقع مع حاجة صارت ما تنجم كان باش توريها وتكشفها وتكشف تفضحها فهمت أكثر منه.
0: طيب فما دور جمال أو مشهد، دور كامل أو مشهد خذيت فيه ريسك كبير؟
1: ديما ناخذ ريسك ديما ناخذ ريسك معناتها برشا أدوار
0: ممكن نقصد ريسك ضد السلطة، ريسك سياسي، ريسك اجتماعي مع الجمهور.
1: مثلا كيف ناخذ دور قدور المنقلة في مسرحية 50 مع الفضل الجعايبي، صار فيها معناتها مشاكل كبيرة برشا وعركة مع السلطة صارت ووقفوها المسرحية. هذا ريسك مع السلطة السياسية. ناخذ مثلا دور بنجا في فيلم منصف الذويب، معناتها باش نكشف انا انه هالشخصيه هذه شخصيه السجان اللي عامل في السجناء بتاعهم بالكلام البذيء. نعرف انه اجتماعيا برشا ناس معناتها يقول لك شبيه جمال مدني يتكلم يقول في كلام معناتها قبيح وكلام معناتها بذيء. هو هي بالنسبه لي انا يلزمني نفضح على خاطر بالنسبه لي انا وبالنسبه ليك انت وبالنسبه لكل عاقل معناتها السجين لا يهان معناتها ما احنا نعرفه معناتها الكلنا قرينا كان قريت الشرق المتوسط مع عبد الرحمن منيف معناتها كيفاش السجان يتعامل مع السجين متاعه كلام مقرف معناتها يجبد له بوه ويجبد له امه ويجبد له اخته ويجبد
0: ويعتدي عليه كانسان وكذات انسانيه. صحيح
1: والله يعتدي عليه. شكون باش يوري هذا ورا هاكا وراها عبد الرحمن منيف الروايه وقت تقرا الروايه ودور ايضا السينما انه توريها هذيك اذا كان هو الشخصيه اللي هي مكتوبه تاريخيا معناتها احنا ما جبناهاش من روسنا معناتها موجوده الشخصية هذيك اللي عملتها أنا اتوجدت في الستينات وكانت معناتها هو السجان متاع ناس معناتها تقريه وتقري اللي قراوه يعامل فيهم معناتها بالكلام البذيء فما
0: فتجسيدك ليه هو مجرد فضح للشخصية هذيك وتقبلها. لو جاك دور يفضح شخصية نافذة في البلاد اليوم تقبله حتى لو يكلفك مستقبلك الفني؟
1: شخصية نافذة في البلاد إذا كان هي شخصية سلبية نقبل.
0: أنا قلت لك دور يفضح شخصية نافذة في البلاد
1: يفضح معناته سلبية
0: أما يكون فما برشا ريسك على مستقبلك على
1: فاش تمثل الريسك معناته باش نتمنعه معاش نمثله
0: ينجم يكون هذا واحد من
1: الخضرة والدجاج
0: ترجع للدجاج
1: معناتها واحد إذا كان مأمن بحاجة يعملها واللي باش يصير معناتها وما ما نتصورش أنه زاد مش خوف هو ولكن هالشخصيات هذية توريها، ولكن زادة ما تمسهاش، ما تمسش عائلتها، ما تمسش،
0: ما تجرحش بها طبعا
1: بطبيعة الحال. انت تاخذ الشخصية هذيك انموذج وتحطها في مسرحية ولا تحطها في فيلم ولا تحطها في مسلسل وتخدمها فقط، هذا هو.
0: نذكر الناس اللي يسمعوا فينا، جمال المديني ضيفنا اليوم في خواطر، لو انه صوت جمال معناتها ما يخفيش على برشا ناس يتبعوا فينا. الفنان لازم يكون عنده موقف اليوم ولا يخدم ويسكت؟
1: من غير موقف ايش قاعد يعمل؟ شنو يخدم ويسكت؟
0: نحكي على من البدايه حتى ممكن في مرحله معينه كي يفرض روحه كي يولي الفنان العظيم القدير كذا ينجم يعطي موقف، لكن في فتره معينه يخدم ويسكت.
1: هو وجوده موقف في الدنيا هذه،
0: يعني
1: هو
0: فسر هذي
1: معناتها مهنة الممثل هو موقف، هو موقف معناتها من سياسي، موقف من موقف معناتها من فكري، هو ناقد للمجتمع، هو ناقد للسياسة، هو ضد السياسة معناتها ضد السلطة معناتها. إذا كان ما يكونش الفنان معناتها عنده موقف من السلطة، ما هو مش قاعد يعمل معناتها، هو الأكثر معناتها.

0: صح
1: بكيت بسبب الفن.
0: اي
1: اتذكر ما لا لا ما زي ما بكيتش معليش
0: بسبب الفن ما بكيتش به. اخر مره بكيت فيها كانت على شكون ولا على شنو؟
1: اخر مره بكيت فيها الشيء اللي صار في غزه.
0: بكيك اللي صار في غزه؟
1: طبعا مش كان وحتى ومرضني حتى نفسانيا
0: مرضنا برشا والله. وصلنا حتى كي واحد ياكل يحسد روحه على الماكله ولا على العشاء اللي مشيت على الشاي
1: وما يرقدش والليل كامل هو يتبع في الاخبار ويشوف معناتها في شيء مش
0: في الكونتور في اعداد الشهداء واعداد الجرحى واللي قاعد يصير
1: والتدمير والظلم والقهر. الظلم هو اللي ظلم وانه شعب كامل محاصر معناتها قنابل وصواريخ هابط عليهم السماء ومن غير حتى مساندة معناتها خاصة الدول اللي مجاورة ليه للأسف معناتها يتفرجوا فيه ساكتين ما تكلموش ما تحركوش ما ساندوش ما وقفوش ما شنو قيمته الإنسان إذا كان يرى ظلم ويسكت عليه معناتها شنو وجوده معناتها
0: شو تدخل بيك إلى عالم آخر الآن جمال واسمح لي لأنه الوقت ضيق ما عادش برشا جاوب بسرعة لو كان تستطيع.
1: تفضل.
0: إذا خيروك بين الشهرة وراحة البال إيش تختار؟
1: راحة البال. أنا ما عمري ما دخلت للفن من أجل الشهرة.
0: الشهرة كانت نتيجة دونك مش هدف.
1: فوالا وما نستعملهاش الشهرة متاعي ما نستعملهاش في بكل ما
0: الدور الكبير ولا القناعة؟
1: الدور الكبير ولا القناعة؟
0: ايه
1: يعني دور كبير معناتها
0: ان غول وبطل رقم واحد وإلا قناعة في أنه أحيانا جملتين تنجم تكون أنت نجم المسلسل هيك ولا الفيلم ولا المسرحية في حد ذاتها.
1: يظل لي الدور الكبير. علاش الدور الكبير؟ ما يخليك تدخل في عوالم يخليك معناتها تجسد معناتها عدة أحاسيس وعدة مواقف أكثر منه. الدور القصير هو لازم معناتها تعمله وتقوم به لأنه هذا دورك. ما بتنجمش تجي طبيب يقول له الضفري مدوحس يقول له لا ما أنا طبيب متعقل نعمل كان عمليات الدوي وقتها تحاول تعطيه مسكن تقول له باش ما عادش صبع ويوجع قوليش لا انا طبيب نتاع حاجات امراض مخطره وامراض ما نداويكش راه فيك تتالم.
0: ولكن كي خيروك تختار الدور الكبير الحقيقه والا المجامله؟ الحقيقه او المجامله؟
1: الحقيقه.
0: ما تراش انه احيانا برشا ناس في حاجه الى مجامله قبل الحقيقه؟
1: معناتها انا يلزمني
0: نجامل نجم تضر نجم توجع لوني انا راني عبيط كي سالتك السؤال هذا انا نعرفك انت كلمتك تقولها والحقيقه
1: اي لا
0: جيت بعديها مره دخلت في الجمهور ودخلت في الشعب وقعدوا يدوروا لك فيها خويا
1: اذا كان ترى انت ترى مظاهر معناتها ترى التونسي
0: كركار وبخيل
1: وبخيل وكركار واناني
0: ما ندمتش علي التصريح هذاك جمال دار برشا ما ندمتش علي التصريح
1: لا بالعكس الناس عجبهم
0: اي جسمو الناس قالوا انفا الحقيقة قالت
1: هي لازم تقول الحقيقة من شنية إذا كان أنت أمان أخي تتفكرش نسيت أبو القاسم الشابي كيفاش قال يا شعب لو كان لي كيفاش لو كنت قطابا قصيدة بتاع أبو القاسم الشابي معناتها كما كان عنيف مع الشعب التونسي اللي راه معناتها متخاذل وراه حتى قصايده الاخرين وقت اللي يقول له انهض معناتها شاعر كبير كما ابو القاسم الشابي معناتها فاح في الشعب التونسي فاذا كان انا نرى حاجه كما هذه من خاطر انا نحب الشعب التونسي مانيش ضده انا الشعب التونسي انا تونسي ونحب الشعب التونسي ونحب نرى الشعب التونسي في اجمل صوره نحب نراه متربي نحب نراه متخلق نحب نراه مثقف نحب نراه خدام نحب نراه يحب غيره

0: يعاون يهز ودن القفة مع مع مع ناس اخرين. هذا شعب اللي لوجوا عليه.
1: أيها الشعب ليتني كنت حطابا فأهوي على الجذوع بفأسي. ليتني كنت كالسيول إذا سالت تهد القبور رمسا برمسي.
0: شوف شوف كيفاش يحكي معناتها.
1: ليتني كنت كالرياح فأطوي كل ما يخنق الزهور بحسي إلى آخره. طويلة القصيدة الحقيقة. به الفلوس ولا الفن؟
0: الزوز خير ما عليه.
1: كي تختار؟
0: لا لا
1: مش نسألوها. نعطيك دور
0: ما نجموش نعيش.
1: نعطيك دور تافه فيه برشا فلوس ودور مميز أما مش برشا فلوس. أما هو تختار
0: صراحة بصراحة أنا والفترة اللي قاعد نمر بها
1: أنا والكونت في البنكة
0: ما خي واحد تقى ما عندوش مش كريك مش خالص وفاتوراته مش خالصة والكونت فارغ وصير في برشا فلوس. بصراحة ما تنقول خليفتك على الله في
1: باي اسمعني
0: خطر اسمع خطر شوف متنجم تكون انت ممثل وأدي أدوارك اذا كان انت معناتها ماكش متوازن نفسيا وماكش تخمم على حاجات هذية ضروريات الحياة. كان انت تعب نفسانيا ومريض ودخل بعضك وما عندكش معناتها حق قهوة ولا ما تنجمش تعمل الفن. أنا ضد هذا. نولي نمشي نخدم خدمة أخرى باش نصور بها الفلوس وبعد نعمل الفن.
1: الحوار مازال طويل مالوريزمون لكن الوقت وفاء في الساعة جري الوقت معك جمال مداني اللي غالب ضاع برشا وقت وإحنا نركحوا في التليفون. آخر سؤال ونتمنى تجاوبني بصراحة وإن شاء الله نلقى من عندك صراحة. فما سر اللي عمرك ما حكيته اليوم نجم تحكيه في خواطر؟
0: سر عمري ما حكيته معناتها في المهنة متاعي
1: نخبيه هاي
0: في مهنتي سر
1: نجم تكون في مهنتك نجم تكون في حياتك ولكن هو سر مخبيه واليوم لقيت الشجاعة انك تقوله.
0: لا لا لا عندي برشا اسرار ما نحبش
1: عندك الاسرار اما ما تحب حتى اليوم مش قايلهم.
0: لا يا اخوي اختار عليها بحبي ما نرقدش كان نقولوا توا في غدوه عندي بروفا عندي بيتشان كان نقولوا
1: في انتظارك تجيب حذيرة. والله الحوار مازال طويل ولكن اللي غالب الوقت وجري في الساعه
0: ثم اسرار في المهنه توا كيف نجيب حذاك ان شاء الله نقولهم معناتها ما قلتهمش قبل.
1: يا ريت خويا نستناك وباش تجيب حذيا ان شاء الله ربي يوفقك في كل عمل مالك. نحبك برشا نحترم برشا أدوارك نحترم ثقتك في نفسك وخاصة في الأعمال اللي تحترم فيها الجمهور وإن شاء الله نشوفك في أدوار ديما متألقة. جمال مداني راك محلاك ومعزك في طيبة شخصك.
0: شكرا
1: اللي ما تشبهش برشا للشخصيات اللي تمثلها.
0: اللي تحية لكل اللي يسمعوا فينا وإن شاء الله معناتها شوية الكلام اللي قلته فادهم ومتحهم أكثر من اللي ضيعت لهم وقتهم. هذا شكرا.
1: شكرا لك جمال. نتقابلوا غدوة في حلقة جديدة إن شاء الله. شكرا منير إسماعيل في إخراج حلقة اليوم. أجمل تحياتي زهرة الجيس. هاجر النوالي أخبار العشرة وبقيت سهرة ممتعة على جورة فم.
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك جوهرة.
3: Micro Jawara. Micro Jawara.

0: بين 24 3000
1: 29 100 وإلا 73 24 3000
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. مثل دعم علاقات التعاون بين تونس وكندا لا سيما في المجال البرلماني محور لقاء جمع صباح اليوم بقصر باردو رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بسفير كندا لدى تونس، وتطرق الجانبان إلى الزيارة التي سيؤديها رئيس مجلس العموم الكندي إلى بلادنا على رأس وفد برلماني من 10 إلى 13 من مايو 26 و2000 تلبية لدعوة رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة وفق ما جاء في بلاغ للمجلس. ووفق نص البلاغ فقد أشار بودربالة إلى المستوى الممتاز للعلاقات العريقة التونسية الكندية ولما تقدمه كندا من دعم لتونس، معربا عن الأمل في أن يستمر ذلك عبر توسيع مجالات التعاون ودفعها لا سيما على المستوى الاقتصادي والتجاري والأكاديمي والعلمي والثقافي والسياحي أيضا، مؤكدا في هذا السياق استعداد مجلس نواب الشعب لمساندة كل المبادرات الرامية إلى توطيد العلاقات الثنائية. خصصت لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية التابعة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلستها يوم أمس واليوم للنظر في تنقيح عدد من فصول النظام الداخلي للمجلس، وتمت الموافقة على جميع اقتراحات تعديل الفصول المعروضة على التصويت، وإثر التصويت على مقترحات تنقيح النظام الداخلي للمجلس تمت إحالة عمل اللجنة على مكتب المجلس للنظر فيها قبل إحالتها على الجلسة العامة للمصادقة وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس الجهات والأقاليم. وطنيا أيضا أعلنت بلدية سوسة في بلاغ لها هذا المساء أنه تم تجريد مستلزم محطة وقوف السيارات بمقابل تحت السور انطلاقا من مدخل المدينة العتيقة على مستوى نهج عثمان حتى باب جديد لسنة 26 و2000، مؤكدة في نص بلاغها أن استغلال المحطة المذكورة يكون بصفة مجانية للعموم إلى حين تركيز العدادات الآلية. دوليا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع إيران خلال الساعات 24 الماضية، مضيفا أنه من المحتمل جدا أن يتوصل البلدان إلى اتفاق. وزارة الخارجية الروسية تقول أنها حذرت البعثات الدبلوماسية في كييف بضرورة إجلاء موظفيها على وجه السرعة في حال شنت موسكو هجوما واسع النطاق ردا على أي محاولة من جانب أوكرانيا لتعطيل احتفالات روسيا بيوم النصر. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار
1: www.jawharfm.net

0: Jawel Sport. Avec l'équipe sport sur Jawel FM.
1: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: مساء النور مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهر سبور اليوم كانوا ضيوفنا في برنامج بلانيت سبور الهيئة المديرة النجم رياض الساحلي من خلال رئيس النادي سيد فؤاد قاسم وأيضا السيد أحمد القفسي اللي كانوا في حوار خاص للجوهر فام نسمع رئيس النجم الساحلي سيد فؤاد قاسم اللي يعلن رسميا عدم مواصلته رئاسة ليتوال
3: شوف أني دائما ما كنت فيه كنت مدرش والله لا يوريه الحبايب علاش سافرت خلي يقولوا اللي يحبوا ضيعت وقتي ضيعت خدمتي ضيعت صحتي ضيعت كل شيء ريان كو بور سوفي لا فاس دي ليتوال مالوريزمون نلقى روحي كيما قال في وضعيه اللي يسوى اللي ما يسواش يحكي بيا يقول فيه كلام ما يسواش انا اليوم اخويا من موقعي هذا باش نقعد في ليتوال حتى اليوم 12 ماي عنا جلسه عامه تقييمية نهار 8 ماي بالطبع الجلسة هذه ما تهمنيش أني تم
4: هذه جلسة عامة تقييمية للهيئة التسعيرية
3: 24-25
4: أمين الشميتي وزبير
3: ويفهم أن أسامبلي جنرال إكسترادينير باش يتلموا الناس ورجال اللي بيزمهم ينقذوا الإتوال ويتفضل أني في التسيير إذا كان سمحت لي ظروفي إذا كان سمحت لي ظروفي حتىش اليوم 12 ماي لا غير
2: يعني رسميا لن تواصل في رئاسة النجم الساحلي
3: ما عندي حتى 12 ماي إن سمحت الظروف إن شاء الله يستيك على الخير إن شاء الله كما قال الخير الجمعية متاعنا احنا كنا نحبوا جمعية لتوال نحبها ونعشقها وموتوا عليها وتربينا على حبها
2: نفهم وتأثر
3: ويأسفني ناس اللي تتطول على لتوال وتتطول على رجال خدمة لتوال عيب عيب عيب تسمع كلام تهديدات تهديد يوميا حتى كان أنا من أقراج ولدي يقرأ مرتي تقرأ أخوتي يقرأ أصحابي يقرأ عليه عليه
2: السيد أحمد القفسي ديون مستعجلة بأربعة مليارات ونص وفما لاعب إسال ليتوال زوز مليارات
5: الديون توا اللي قعدوا من هل اللي تيجي هذوم ولي بروتوكول داكور
2: القضايا
5: اللي قعدوا بروتوكول داكور توا لو يحبوا منا أربعة مليارات وخمسة مليار شو معناها الكلام هذا؟ وش معناها الكلهم يجي يقول لك اعطيني فلوسي تو لا لا لا خاطر منهم دي جور اللي توا مازالوا يلعبوا في النجم الساحلي وديما حقهم راه نقولوا احنا قاعدين نقولوا في الحقيقه راه من حقهم ومبالغ كبيره باه
2: اكثر مبلغ تقريبا قداش بالنسبه
5: زوز مليارات
2: زوز مليارات
5: بالضبط
2: فما لاعب يحب زوز مليارات
5: فما لاعب في النجم الساحلي يحب زوز مليارات الديون اللي هي كما قلت انت معناها
2: مستعجل
5: واللي تنجم تمثل خطر على النجم الساحلي
2: كي نقولوا تمثل اختار شنو هو الاختار بالضبط
5: الاختار واضح هو انه اذا كان الدين تخلق اذا كان الدين تخلق في الجمعيه تخلق قبل لو 30 مارس كما تخلصوش توا حتى الفامي راك نجم تكون ممنوع من الانتداب وما تلعبش شامبيون كما تخلصوش شنو معناها ما تخلصوش خلينا نزيد نفهم بكدا شنو معناها ما تخلصوش راهو خلاص مش معناها نجيب اربع لو فرضنا واحد برك يحب مني 500 سيدي مش معناها باش نعطيه 4 مليار 500 أما كي نعطيه 500 نعطيه مليار وبقية قسمهم لي نجم نعاود نأخر شوية ونكون مي أكونديسيون وأني أونوري نجم نتعهد وأتكفل به ونكون عند التعهدات نتاعي فقط لا غير كاو
2: نواصلوا مع النجم رياض الساحلي تقرر انهاء تكليف السيد حاتم العبد من مهامه ككاتب عام مساعد حسب ما عرض عليه لتوال عبر صفحته الرسميه على الفيسبوك وتوجهت له بالشكر اليوم دار اجتماع في مقر وزارة الشباب والرياضة أشرف عليه الوزير صادق المورالي تقريبا الاجتماع قعد ساعتين بحضور رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز النصري نائب حسين جنيح رئيس الترجي حمدي المدب مقابل غياب رئيس النادي الإفريقي محسن الطرابلسي الالتزامات مهنية الاجتماع هذا كان مخصص لتهدئة الأجواء قبل الديربي اللي باش يجمع الترجي بالنادي الإفريقي نهار الأحد 10 ماي 4 متاع العشية في ملعب حمادي العقربي برادس في إطار الجولة قبل الأخرى من البطولة ديربي فيه رهان كبير لعب على لقب البطولة والاجتماع حضره أيضا عدد من الإطارات الأمنية نذكر اللقاء باش يتلعب بحضور 27 ألف متفرج من جماهير الترجي هذا ما حكينا على الديربي. نذكر ترجي صاحب المركز الثاني عنده 60 نقطة، نادي الإفريقي الأول عنده 62 نقطة، زوز غيابات أسامة بوقرة من نادي الإفريقي بسبب عقوبة الإنذارات، حمزة جلاسي من الترجي الرياضي التونسي بسبب الورقة الحمراء اللي خذاها ماتش العمران. في المقابل عودة الخضراوي الإفريقي بعد ما استوفى عقوبة الإنذارات، وأيضا عودة الحاج علي للترجي قبل الديربي. الفرضيات الكل مطروحة في الديربي هذا، النادي الإفريقي يربح يتوج رسميا بلقب البطولة، الترجي يربح يولي هارب بنقطة على النادي الإفريقي ويتأجل الحسم للجولة الأخرى، التعادل يأجل الحسم للجولة الأخيرة للنادي الإفريقي يستقبل فيها الأولمبي الباجي في ملعب حماد العقربي برادس، والترجي يتحول بنقردان لمواجهة اتحاد بنقردان في انتظار تعيينات طاقم تحكيم الدربي، هل أنه باش يكون أجنبي أوروبي بالكامل وإلا تونسي. تحكيوا على بقية المقابلات في الجولة 29 وقبل الأخرى في بطولة رابطة المحترفة الأولى اللي بشيت لعب على ثلاثة دفعات، الماتشوات الكل انطلاقا من الأربعة متاع العشية. دونك بعد غدوة الملعب التونسي اتحاد بنقردان، مستقبل سليمان مستقبل جبس، الأولمبي الباجي شبيبة العمران، الشبيبة القيروانية الاتحاد الرياضي المونستيري، مجانية الدخول بالنسبة لجماهير الجي اس كا مع ضرورة الاستظهار بالتذكرة المجانية، وفي المقابل الاتحاد الرياضي المونستيري باش تكون مقابلة بقيادة سامي بالحاج يوسف خلفا لفتحي العبيدي على رأس فريق الاتحاد المونستيريا. الدفعة الثانية تتلعب نهار السبت مستقبل مرسى سي اس اس، النجم الساحلي النادي البنزرتي، ترجي جرجيس نجم المتلوي، ونهار الاحد كما قلنا 10 ماي 4 متاع العشية الدربي الترجي يلعب ضد النادي الافريقي. نحكيو على كأس العالم 2026، الفيفا حدد تاريخ 2 جوان كآخر أجل لإرسال القوائم الرسمية للمنتخبات، ونذكروا أنه صبري اللموشي الناخب الوطني أعلن أنه بيش يتم رسميا على الإعلان على القائمة النهائية اللي بيش تمثلنا في المونديال نهار 15 ماي الجاري. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذاودي. النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جارة فيم بونيتو، أيضا على الباج متاعنا سبور جارة فيم. لكم زين الناس الكل في لمن.

بلو نوي. العشرة 15 دقيقة مساء نور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في بلونوي، سهرة جديدة سهرة الأربعة ستة مي، رافقكم حتى النص الليل كالعادة بالموسيقى أخبارها جديدة بنة الموسيقى والطرب والتسلطين. إن شاء الله الموعد معه يكون في ساعتنا الثانية. منير إسماعيل في الإخراج، أمين الميلادي من قدام الميكرو كالعادة. انطلاقتنا بالموسيقى اللي تكون مع جورج مايكل بعد شوية في فاست لاف، أما تو سويت البداية تكون مع حسن الأسمر.

نرجع معكم بعد زياد زازا على جوهر اف ام العشرة وثلاثين دقيقة. خبرنا الفنية نبدأوها مع فضل شاكر يظل لي برشا صار فيكم زادة اللي مازال ما سمعش انه تم تبرئته من واحدة من القضايا المتهم فيها فضل الشاكر أمام محكمة الجنايات وذي بعد 13 عام من أحداث عبر قرار هالبراءة. بطبيعة ما يعنيش خروجه من السجن بحكم أنه فما عديد الدعاوى الأخرى اللي ما زالت أمام القضاء العسكري وذي حسب مصادر محلية وزاد كيف كيف حسب ما كان أعلن عليه ابنه على مواقع التواصل الاجتماعي إنه محكمة الجنايات كانت حكمت ببراءته في قضية المدعو هلال حمود، ولكن طبعا مازال مسار القضايا المرتبطة باسمه متواصل. كيف كيف قرار البراءة ما يعنيش كما قلنا خروج فضل الشاكر من السجن، دونك في انتظار بقيت القضايا ودعاوى المرتبطة معه ومختلف الملفات الأخرى اللي البعض يعتبرها معقدة نوعا ما، ولكن نتصور ما زلت باش تتواصل البت فيها وما زلت باش تاخذ شوية وقت. نذكروا أنه فضل الشاكر اللي كان سلم نفسه طوعا للجيش اللبناني في أكتوبر 2025 عند مدخل مخيم عين الحلوة وين يقيم عنده سنوات، واختار أنه يتوجه للجهات القضائية والهدف كما نعرف الناس كل أنه يبرأ ذمته من مختلف التهم اللي كانت مربوطة باسمه وترجع بنا لفترة ما بطبيعة الحال. ونعرف الناس كل الفترة الفايتة كيفاش كان الوضع صعيب شوية، في الإطار هذايا اختار أنه يواصل حياته الفنية فضل شاكر وخرج عديد النجاحات وعديد الأعمال الفنية اللي سمعناها وتابعناها على جوهرة اف ام. يلا نواصل احنا مع الموسيقى اللي باش تكون بعد شوية مع وائل كفوري مع بيرنا بوي، اما توت سويت خليكم مع صحة كشوف.

0: الخامة.
1: هذا جوا تايك لو كونترا على جوهر اف ام معاه نوصل 10:55 دقيقة. دريجي خير ترجع وحدنا هاجر النوالي في موجز ال 11 وساعتنا جاي تكون كالعادة ترابية في بنة الموسيقى كالعادة في بلو نوي, واحنا بالطبيعة نجمو كي نوصلوا مع الموسيقى. ان شاء الله مستمتعين معنا, ان شاء الله مازالت سهرة مطولة. اما تو سويت خليكم مع فريد في ما تسبشي دايا
2: بلو نوي

0: مقبول. كنا تحب توصل صوتك للمسفول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. عقد وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم جلسة عمل مع المدير الإقليمي لشمال إفريقيا للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذي كان مرفوقا بوفد من المركز، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات عديدة منها الصحة الرقمية والمستشفى الرقمي والطب عن بعد والتلقيح وغيرها حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. وشدد الوزير خلال اللقاء على أهمية تطوير منظومة إفريقية لتجميع وتحليل وتبادل المعطيات في إطار مقاربة الصحة الواحدة، بما يعزز الإنذار المبكر ويحمي الشعوب من المخاطر الصحية العابرة للحدود. من جهته عبر ممثل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن دعم المركز لهذا التوجه، مؤكدا أهمية التجربة التونسية في خدمة الأمن الصحي الإفريقي. هذا ودعا وزير الصحة إلى مشاركة فاعلة للدول الإفريقية في مؤتمر تيل هيث تونيزيا 2026 الذي ستحتضنه تونس من 29 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر، ليكون فضاء لعرض الحلول العملية في الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي والسيادة الصحية الإفريقية. سجلت المنصة الإلكترونية المخصصة للمناظرة الوطنية للاختراع إيداع 130 ملف ترشح، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وستخضع هذه الملفات إلى عملية تقييم دقيقة وموضوعية، وستتولى اللجنة الوطنية للمناظرة النظر فيها على أن يتم الإعلان عن النتائج خلال تظاهرة وطنية سيكشف عن موعدها لاحقا. وتندرج هذه الدورة في إطار مواصلة دعم منظومة الابتكار الوطنية وتعزيز دور الاختراع والتجديد كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة. انطلقت لجنة فنية تضم ممثلين عن ولاية القيروان والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان ووحدة النهوض الاجتماعي بشبيكة وعمدة الرويسة اليوم في عملية مسح ميداني لمعاينة المسالك المتاخمة لمصنع الإسمنت بمنطقة فج الرويسات التابع لعمادة الرويسات بمعتمدية شبيكة. وتأتي هذه الخطوة في تفعيل تعهدات والي القيروان خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة، أين التقى بعدد من الأهالي الذين ينفذون اعتصاما سلميا للمطالبة بحقهم في بيئة سليمة ووضع حد لمصادر التلوث وضمان حقهم في الصحة والحياة الكريمة. ومن أخبار العالم، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني يعلن هذا المساء أن إيران مستعدة لمتابعة المفاوضات عبر باكستان بشرط أن يقبل الطرف المقابل الشروط والأطر التي حددتها إيران وفقا لما أوردته وسائل أعلام إيرانية. هذا الموجز الإخباري الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

مزيكا. 11:25 دقيقة في بلو نوي بنت الموزيكا ومع اقتراحاتنا الترابية اللي باش تكون مع زوز أصوات متميزة فايز أحمد بعد شوية. أما قبلها باش نخليكم مع العندليب عبد الحليم حافظ في جانا الهوى.

ومع تفلتين ومع فايزة أحمد نوصل معكم لآخر موعدنا لسهرية الليلة في بلو نوي. شكرا للناس كل اللي تابعونا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا خاصة مع اقتراحاتنا الطربية لعند ليب وفايزة أحمد. شكرا منير اسماعيل في الإخراج. هجرنا والي بعد شوية في نشرة النص الليل. تحياتي لكم أمينة الميلادي مقدم الميكرو ليتكم زينة نسكل. تشاو تشاو باي باي.

0: روحك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. اليوم انطلاق اولى رحلة الحجيجة التونسيين نحو البقاع المقدسة، وترامب يهدد باستئناف ضرب ايران في حال رفضها المقترح الاخير. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تنطلق اليوم الخميس أولى رحلات الحجيجة التونسيين نحو البقاع المقدسة لتتوصل الرحلات إلى غاية يوم 22 من مايو الجاري، وسيتم تأمين رحلات نحو المدينة المنورة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 من مايو، تليها رحلات نحو جدة من 13 إلى 21 من مايو، وتشمل هذه الرحلات مطار تونس قرطاج وصفاقسطينة والمنستير لحبي بورقيبة وجرب جرجيس وجبس مطمطة، على أن تكون رحلات العودة بداية من 1 وحتى 14 من جوان 26 و2000. ويشار إلى أن المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي كان قد أكد في تصريح سابق أن العدد الجملي لحجيج تونس خلال هذا الموسم يبلغ 10,982 حاجا وحاجة. دعت وزارة الشؤون الدينية جميع الحجيج الميامين إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة، إلى جانب اصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح. وفي إطار حرصها على تحسين تجربة السفر، توفر الخطوط التونسية امتيازات خاصة بنقل الأمتعة تشمل حقيبتين بوزن 23 كيلوغرام لكل واحدة، بالإضافة إلى 5 لترات من ماء زمزم، وحقيبة يد بوزن 8 كيلوغرامات. كما أطلقت الخطوط التونسية خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة، وهي خدمة مخصصة لضيوف الرحمن تهدف إلى توفير أقصى درجة الراحة والرفاهة خلال الرحلة، وتمكن هذه الخدمة الحجيج من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار، حيث يتم نقلها مباشرة من المطار إلى الفندق عند الوصول، ومن مقر الإقامة إلى المطار عند المغادرة تحت إشراف فرق مختصة وبأعلى معايير السلامة. أعلن محافظ البنك المركزي التونسي فتح زهير النوري أمس إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي، مكلف باقتراح خريطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى شهر، وستحدد الوثيقة التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع، وفق ما جاء في بلاغ للبنك المركزي يوم أمس. في شان وطني آخر، يمثل اليوم الخميس الصحفي زياد الهاني أمام المحكمة الابتدائية بتونس للنطق بالحكم في القضية الجديدة المرفوعة ضده بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وتأتي هذه الملاحقة على خلفية تقرير صحفي كان قد تناول فيه المسار القضائي لزميل صحفي له. وكانت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة قد استدعته يوم 24 من أفريل لسماعه قبل أن تقرر النيابة العمومية الاحتفاظ به، ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه. دوليا الآن، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف ضرب إيران بمستوى أعلى وأكثر كثافة من السابق إذا لم تقبل طهران بالمقترح الأخير لإنهاء الحرب. وقال ترامب في تدوينات له أن العملية العسكرية الأمريكية ضد طهران ستنتهي إذا افترضنا أن إيران ستوافق على تقديم ما تم الاتفاق عليه، متوقعا أن تكون الموافقة احتمالا كبيرا، مضيف بأنه في حال عدم قبول إيران للقضايا التي تم الاتفاق عليها فإنه سيبدأ القصف، وللأسف سيكون هذه المرة بمستوى أعلى بكثير وبكثافة أكبر من السابق وفق نص تدوينته. الخارجية الإيرانية تؤكد أن طهران لم تقدم بعد ردها إلى باكستان فيما يخص وجهة النظر الأمريكية بشأن المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندا. وفي ذات السياق نقل موقع إكسوس الأمريكي عن مصادر مطلعة قولها إن واشنطن تعتقد أنها على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ونقل الموقع أن مسؤولين أمريكيين ومصدرين آخرين مطلعين أفادوا بوجود مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تهدف إلى إنهاء الحرب ووضع إطار عمل لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً. وفي لبنان استمرت الغارات الإسرائيلية على الجنوب في حين أعلن حزب الله أنه استهدف بمسيرات تجمعات للجيش الإسرائيلي جنوب البلاد. وقال رئيس البرلمان اللبناني إن أي اتفاق مع إسرائيل يحتاج إلى ضمانات لأنها لا تلتزم بتعهداتها وفق تأكيده. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net ما تقول كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000

مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعين ومستمعاتنا في موعد جديد من لي برونتين، سهريتنا اليوميه من الاثنين للجمعه من نصلي الماضي ساعتين على موجات الجوهره اف ام. تستناو كالعاده فقرتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه، ونستناو اهداءاتكم اللي توصلنا بالاس ام اس على 85 990. بدايتنا تكون كالعاده بالموسيقى ورجل.

0: برونتين.
1: رجعنا معكم من جديد في البرونتين على موجات الجوهرة اف ام. صاريتنا متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع على ادائتكم اللي بدأت توصلنا بالاس ام اس اما قبل كالعادة في حكاية غنية باش نتعرفوا على قصة غنية من الغنيات الشهيرة واللي لا باش نتعرفوا على قصة غنية حفلة تنكرية الرحمة محسن. هي اغنية مسلسل فهد البطل اللي تعرض في رمضان 2025. الغنية من الحان مصطفى عسال وكلمات الشاعر ملك عادل. ملك عادل اللي يتحدث على قصة الغنية.
2: الافك كبير قوي انها اتغنت في فرح. ده الافك وراها قصة.
3: عايز اقول لك بقى على حاجة. الغنوة دي انا يعني كانت قبل ما تتنفذ بيوم. يعني انا كنا احنا السنة اللي قبليها كنت عامل غنوة يا حظ.
2: يا حظ طبعا. نعمل افوكاد.
3: كانت نعمل افوكاد. كنت عاملها انا وكانت لحن مدين وكانت انتاج هاني محروس. فالسنة دي السنة اللي هي اللي فاتت دي في رمضان اللي فات ده ما كنتش عامل حاجة في رمضان. فجيت في يوم كده بالليل فكلمت هاني محروس قلت له بقول لك ايه يا هندسة. قال لي قلت له انا ما عملتش حاجة رمضان السنة دي. لو في حاجة حلوة تعالى نعملها مع بعض. تعالى نفكر مع بعض ممكن نعمل ايه. قال لي خلاص قشطة ماشي. نمت اليوم ده لقيته بيصحيني الساعة 9 الصبح بيتصل بيا. فصحيت من النوم ايه يا هندسة. قال لي انزل عشان عندنا غنوة هنسجلها النهارده وهتتصور بكره. قلت له ده انا ما لحقتش انام انا لسه مكلمك بالليل ما لحقتش انام.
2: ورحت عشان تكتبها ولا كنت كاتبها؟
3: ما كنتش كاتب حاجه.
2: مش كاتب حاجه.
3: مش موجوده الغنوه. مش موجوده. انا قاعد في مكتبي ومصطفى العسال قاعد في مكتبه وهاني قاعد في الاستوديو هاني محروس واحنا الثلاثه مع بعض طول اليوم على التليفون بنعمل حفله تنكرات.
2: وقال لك دي هتغنيها رحمة محسن وهتنزل في مسلسل كذا.
3: هتنزل في مسلسل كذا وبكرة التصوير.
2: تسجلت في يوم.
3: في يوم.
2: اتكتبت وتلحنت وتوزعت
3: وخلصت في يوم وتغنت في يوم. وتاني يوم اتصورت.
1: وتوان خليكم تسمعوا الأغنية ونرجو نواصل معكم سهريتنا في البرونتين.

0: برونتين.
1: ما زلنا معاكم في البرونتين على موجات الجوهرة اف ام، سهريتنا متواصلة معاكم حتى الماضي ساعتين. سلموا عليكم لما كنتوا تسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، ونسلموا على قيس وشاكر وفاتح اللي يسمعوا فينا في خزامة. منات هذه غنية الليلة المنصف، عبير تسلم برشا على صاحبتها الغالية صابرين وتقولها ربي يدوم عشرتنا، ألفات هذه غنية الليلة الغالية معتز، ونعمان يسلم على الغالية تقوى يقولها ربي خليك ليا. وانتم ما كان عندكم اهداء او رسالة على ذمتكم الاس ام اس على 85 990.

بتحبش ضل. حسبت معقدش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل نكره غشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسين يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.